0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما

0: محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

قل إنما أنا بشر

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

0: قد خلت من قبلهم من الجن والإنس.
1: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: لسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله

خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها
إن

بي على صراط مستقيم، حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا

0: اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن ظلمك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى

0: إياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: لكم أرنو إليك يا رب العالمين أن ترحم الذين لا يعلمون أنك الحق، وأن الدين عندك الإسلام، وأن محمداً أرسلته مبشراً ونذيراً، والكتاب هدى للمتقين.
1: في كل مرة آتيك يا رولا أجدك سارحة في بحر من الخيال، والأفكار تأخذك وتجيء بك يا أختاه، فعلام هذا التأسي المتكاثر؟
0: أو تظن يا سالم أن من يرنو إلى الله سبحانه وتعالى ويرجوه الخير والبركة والرحمة والطمأنينة طالبا منه عونه على العلم والمعرفة ونصرة الحق ودينه والكتاب، أو تظن من يتعمق في ذلك يغرق في التأسي المتكاثر؟
1: لا، لكن ما يذهب بي إلى اعتبارك في التأسي تغرقين هو رؤيتي لك وأنت تجهشين بالبكاء كلما أمسكت يمينك كتبه.
0: وهل في الكتاب غير المعرفة والعلم أنهل منه مبتغاي وأنأى بين أسطره عن معاصي الدنيا التي تروي قلوب الذين لم يعد لله ذكر في دواخلهم وانصرفوا عن الله باكتناه المعاصي المتلاحقة كأن الحياة مستمرة فوق هذه البسيطة فقط؟
1: هوني عليك يا أختاه، فالتاريخ يعيد نفسه، ومثلما هبت القلوب المؤمنة والسواعد البريئة والعقول النيرة تنصر محمدا صلى الله عليه وسلم على القوم الكافرين، سيدخل الله في القلوب إيثار دينه على المعصيات.
0: في ذكر الله هنئ عيشي يا سالم، وفي التعمق بمآثر من نصروا دينه هنئ العيش بي أيضا، فما بالك تشدد علي النقاش ولا تتردد.
1: سأخرجك من دائرة الغرق في الخيالات إلى دائرة المعرفة بما حولك يا أختاه.
0: الأبطال وسيرهم وأعمال البطولة وعمق العلم والمعرفة باستمرار، وها أنا حضور لسماع ما تملي علي يا سالم.
1: السيرة اليوم يا أختاه عن فتى شهم من المسلمين، صيته ملأ الأسماع وسيفه ملأ أبصار المعارك، سله في سبيل الله ورسوله وفي سبيل نشر دين الهدى.
0: إذن لابد أنك تقصد أبا عبيدة.
1: أحسنت ظنا يا رولا، الحديث الراهن هو عن الفتى أبي عبيدة بن الجراح، ذلك الوضيع.

0: الوجه، البهي الطلعة، النحيل الجسم، الطويل القامة، الخفيف العارضين الذي ترتاح العين لمرآه وتأنس النفس للقياه ويطمئن إليه الفؤاد.
1: وهل أبو عبيدة اسم أم كنية؟
0: أبو عبيدة كنية يا رولا، أما الاسم قيل إنه عامر بن عبد الله بن الجراح، وقيل أيضا عبد الله بن عامر بن الجراح الذي إلى جانب ما قلت لك عنه هو رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه إذا حزب الأمر وجد الجد يعدو وكأنه الليث.
1: والصحيح يا سالم؟
0: الصحيح قيل إنه عامر بن عبد الله بن الجراح، الفتى الذي يشبه نصل السيف رونقا وبهاء ويحكيه حدة ومضاء.
1: وقبيلته؟
0: قريش لا غيرها.
1: ومتى التقى الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: كان يجتمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
1: متأخرا أم متقدما يا سالم؟
0: بوركت يا رولا، قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، ولذلك هو من السابقين.
1: ماذا شهد أبو عبيدة بن الجراح؟
0: شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها من المشاهد كلها.
1: إذن كان فارسا مسلما
0: وقائدا أيضا. هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة كما ذكر ابن إسحاق الواقدي.
1: بودي أن أتعرف إلى تاريخه إضافة يا سالم.
0: هو الذي انتزع عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتي الدرع يوم أحد فسقطت، وكان لذلك أثره.
1: زدني علما وأكمل يا سالم ما علمت.
0: كان من كبار الصحابة وفضلائهم وأهل السابقة منهم رضوان الله عليهم جميعا.
1: تقول لي إنه من السابقين يا سالم، فمن بين الأوائل تعني؟
0: هو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة.
1: حدثوني عن أبي عبيدة أنه لقب بالأمين، حدثني عن أمانته بالله عليك.
0: كان أبو عبيدة صادقا حتى لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمين هذه الأمة، إذ قال صلوات الله عليه وسلامه: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال أبو بكر الصديق يوم السقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة. وروي أن عمر دخل عليه وكان أمير الشام وقال: كلنا غيرته الدنيا غيرك يا أبا عبيدة.
1: قلت يا سالم إنه كان أمير الشام.
0: أجل يا رولا، اشترك في فتح الشام تحت قيادة خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق، ولما تولى عمر الخلافة عزل خالدا وولى أبا عبيدة مكانه.
1: وكيف انتهى أبو عبيدة؟
0: مكث أبو عبيدة أميرا على الشام مدة حياته التي انتهت وهو ابن 58 في الأردن، وبها قبره، وصلى عليه معاذ بن جبل.
1: طبعا أدركت يا سالم أن أبا عبيدة من السباقين إلى الإسلام، إذ إنه كما قيل أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر رضي الله عنه، فما أكاد أنتهي من سماع حديثك عنه حتى أشغف إلى سماعه ثانية.
0: لا ريب في ذلك يا أختاه، فأبو عبيدة عاش تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها.
1: أجل، وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض.
0: بكل تأكيد يا أختاه، فقد ثبت للابتلاء وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل موقف.
1: إنه الرجل الرجل بالفعل يا أخي، ذلك الذي محنته يوم بدر فاقت في عنفها حسبان الحاسبين وجاوزت خيال المتخيلين.
0: هو الذي انطلق يصول ويجول في بدر يفري الصفوف بصولة من لا يهاب الردى، فهابه المشركون.
1: كان لا يخشى الموت، لأنه برأيه الحياة

0: الأبدية.
1: ولهذا هابه وحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوا.
0: أكرم به مسلما، أما عندك حديث عن حكايته مع أبيه؟
1: أجل يا رلا، فلقد كان أبو عبيدة يفرس الصفوف، إلا أن واحدا من

0: بعبيدة المسالك ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله.
1: يا إلهي، وهل أوقف أبو عبيدة قتال المشركين؟
0: لا يا رلا، فلما ضاق أبو عبيدة ذرعا فيما يدور أمامه ضرب رأس الرجل بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين، فخر الرجل صريعا بين يديه.
1: هل كان الصريع أباه؟
0: إن عنف التجربة يا أختاه فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين كما قلت لك بداية.
1: إذن هو أبوه.
0: قد يتصدع رأس أي إنسان عندما يعرف أن الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة.
1: على كل حال لم يقتل أبو عبيدة أباه، إنما قتل الشرك في شخص أبيه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى. اعتصموا بحبلك لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
2: أعلام في فجر الإسلام.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

وفى إليك بعجزه مستشفعا.

صلى

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل المثابر الأواب، تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نكثت وما بدلت إلى يومي هذا، وما بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا من مرقده.

0: لقد بدأت علاقة عبد الله بن عمر بالإسلام وبالرسول عليه الصلاة والسلام وهو في 13 من عمره، حين صحب أباه إلى غزوة بدر رجيا أن يكون له بين المجاهدين مكان، لولا أن رده النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه.
1: ومنذ ذلك اليوم، بل وقبل ذلك اليوم، حين صحب أباه في هجرته إلى المدينة، بدأت صلة الغلام ذي الرجولة المبكرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام.
0: ومن ذلك اليوم إلى اليوم الذي يلقى فيه ربه بالغا من العمر 85 عاما، سنجد فيه حيثما نلقاه المثابر الأواب الذي لا ينحرف عن نهجه قيد شعره، ولا يند عن بيعة بايعها، ولا يخيس بعهد أعطاه.
1: إن المزايا التي تأخذ الأبصار إلى عبد الله بن عمر لكثيرة، فعلمه وتواضعه واستقامة ضميره ونهجه، وجوده وورعه ومثابرته على العبادة، وصدق استمساكه بالقدوة، كل هذه الفضائل والخصال صاغ ابن عمر منها وبها شخصيته الفذة وحياته الطاهرة الصادقة.
0: لقد تعلم من أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خيرا كثيرا، وتعلم مع أبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كله والعظمة كلها.
1: لقد أحسن عبد الله كأبيه الإيمان بالله وبرسوله، ومن ثم كانت متابعته خطى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا يبهر الأبصار، فهو ينظر ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل في كل أمر فيحاكيه في دقة وإيمان.
0: ولقد قضى عبد الله عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق، حتى جاء على المسلمين زمان كان صالحهم يدعو ويقول:
1: اللهم أبقي عبد الله بن عمر ما أبقيتني كي أقتدي به، فإني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره.

0: وبقوة هذا التحري الشديد الوثيق لخطى الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته، كان عبد الله يتهيب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يروي عنه عليه الصلاة والسلام حديثا إلا إذا كان ذاكرا كل حروفه حرفا حرفا.
1: وقد قال معاصروه: لم يكن من أصحاب رسول الله أحد أشد حذرا من ألا يزيد في حديث الرسول أو ينقص منه من عبد الله بن عمر.
0: وكذلك كان شديد الحذر والتحوط في الفتية. جاءه يوما سائل يستفتيه، فلما ألقى على ابن عمر سؤاله أجابه قائلا: لا علم لي بما تسأل عنه.
1: وذهب الرجل إلى سبيله، ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر كفيه جذلا.

0: فرحا ويقول لنفسه: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال: لا أعلم.
1: وكان عبد الله يخاف أن يجتهد في فتياه فيخطئ في اجتهاده، وعلى الرغم من أنه يحيا وفق تعاليم دين عظيم يجعل للمخطئ أجرا وللمصيب أجرين، فإن ورعه كان يسلبه الجسارة على الفتيا.
0: وكذلك كان ورعه ينأى به عن مناصب القضاة، وقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة والمجتمع، وكانت تضمن لشاغلها ثراء وجاها ومجدا.
1: دعاه يوما الخليفة عثمان رضي الله عنه وطلب إليه أن يشغل منصب القضاء، فاعتذر وألح عليه عثمان فثابر على اعتذاره.
0: وسأله عثمان: أتعصيني؟
1: فأجاب ابن عمر: كلا، ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة: قاض يقضي بجهل فهو في النار، وقاض يقضي بهوى فهو في النار، وقاض يجتهد ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا أجر، وإني لسائلك بالله أن تعفيني.
0: وأعفاه عثمان بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر بهذا أحدا.

0: لقد كان عبد الله بن عمر أخ الليل، يقومه مصليا وصديق السحر، يقطعه مستغفرا وباكيا. ولقد رأى في شبابه رؤيا فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام تفسيرا جعل قيام الليل منتهى آمال عبد الله ومناط غبطته وحبوره.
1: قال عبد الله يحدث بنفسه عن نبأ رؤياه: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، وكأنني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني وأرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لا ترع، فخليا عني.
0: فقصت حفصة أخت عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أخيها، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فيكثر.
1: ومن ذلك اليوم إلى أن لقي ربه لم يدع قيام الليل في حله ولا في ترحاله، فكان يصلي ويتلو القرآن ويذكر ربه كثيرا، وكان كأبيه تهطل دموعه حين يسمع آيات النذير في القرآن.
0: ولقد كان جوده وزهده وورعه تعمل معا في فن عظيم لتشكل أروع فضائل هذا الإنسان الفريد، فهو يعطي الكثير لأنه جواد، ويعطي الحلال الطيب لأنه ورع، ولا يبالي أن يتركه الجود فقيرا لأنه زاهد.
1: كان ابن عمر من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة، إذ كان تاجرا أمينا ناجحا، وكان راتبه من بيت المال وفيرا، ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط، وإنما كان يرسله غدقا على الفقراء والمساكين.
0: لقد كانت الأموال تأتيه وافرة كثيرة، لكنها تمر به مرورا وتعبر داره عبورا، ولم يكن جوده سبيلا إلى الزهو ولا إلى حسن الأحدوثة.
1: لقد كان المال بين يديه خادما لا سيدا، وكان وسيلة لضرورات العيش لا للترف.
0: ولقد أعانه على هذا الجود الواسع زهده، فما كان ابن عمر يتهالك على الدنيا ولا يسعى إليها، بل ولا يرجو منها إلا ما يستر الجسد من لباس ويقيم الأود من طعام.

لقد عمر ابن عمر طويلا، وعاش في العصر الأموي الذي فاضت فيه الأموال وانتشرت الضياع، وغطى البذخ أكثر الدور وأكثر القصور. ومع هذا بقي عبد الله ذلك الطود الجليل شامخا ثابتا، لا يبرح نهجه

0: ولا يتخلى عن ورعه وزهده.
1: ولقد عرضوا الخلافة على عبد الله بن عمر وقالوا له: إنك سيد الناس وابن سيد الناس، فاخرج نبايع لك الناس.
0: قال: إني والله لأن استطعت لا يراق بسببي محجمة من دم.
1: قالوا: لتخرجن أو لنقتلنك على فراشك. فأعاد عليهم قوله الأول، فأطمعوه وخوفوه، فما استقبلوا منه شيئا.
0: وفيما بعد، وبينما كان الزمان يمر والفتن تكثر، كان ابن عمر دوما هو الأمل، فيلح الناس عليه كي يقبل منصب الخلافة ويجيء له بالبيعة، ولكنه كان دائما يأبى.

0: لقد أحرز عبد الله بن عمر من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجوه، حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا: مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل.
1: وكان يطيب للناس حين يبهرهم ألق فضائله أن يقارنوا بينه وبين والده عمر رضي الله عنه، فيقولون: كان عمر في زمان له فيه نظراء، وكان ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير.
0: وفي العام 73 للهجرة مالت الشمس للمغيب، وتوفي المؤمن التقي المثابر الأواب، آخر من شهد أيام الوحي في مكة والمدينة، عبد الله بن عمر بن الخطاب.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
1: حسن، وأخيرا أنت في المنزل يا ولدي، لقد اشتقت إليك.
2: أمي حبيبتي، وأنا مشتاق إليك كثيرا.
1: لا أصدق، لو اشتقت إلي لجعلت لي جزءا من وقتك ولو يسيرا.
2: آه يا أمي، وماذا أفعل بعملي ومسؤولياتي؟
1: آه، بل قل بأعمالك، إنك يا ولدي تعمل نهارا وليلا ولا ترتاح في نهاية الأسبوع ولا في الأعياد ولا في المناسبات.
2: وكيف يرتاح من وضع نصب عينيه أهدافا يريد أن يحققها بأسرع وقت ممكن؟
1: وما هي أهدافك من وراء كل هذه الأعمال يا ولدي؟
2: هدفي الأول هو الغنى يا أمي.
1: الغنى؟ نحن بحمد الله ننعم بكثير من الخيرات ولا ينقصنا شيء.
2: نعم، الآن بدأنا ننعم ببعض الخيرات، ولكن ألا تذكرين كم قاسين يا أمي بعد وفاة والدي رحمه الله، وكم عانيت أنت تحديدا لتؤمني لنا احتياجاتنا؟
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض.
1: أسمعت يا ولدي؟ إن عانينا بعض الفقر والجوع فلقد عانى منه أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: ثم أبدل الله حالنا يا ولدي إلى أحسن حال وله الحمد.
2: تبدل حالنا يا أمي، نعم، ولكننا لم نصل بعد إلى أحسن حال.
1: وماذا ينقصنا يا ولدي؟
2: ينقصنا الكثير، بيت أكبر وأثاث أفخم وسيارة أحدث وخادمة لتحمل عنك عبء الأعمال المنزلية.
1: على رسلك يا ولدي، لا أحب أن تفكر بهذه الطريقة.
2: ولم لا أفكر بهذه الطريقة يا أمي؟ ومن حولنا يرتعون في أفخم البيوت ويلبسون أفخم الملابس ويأكلون أفخر أنواع الطعام، أهم خير منا؟
1: بل قل، لقد جاع من هو خير منا يا ولدي. فاستمع إلى الصحابي الجليل أبي هريرة وتأمل فيما يقوله.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا ترد نعمة الله.
2: سبحان الله.
1: ونحن يا حسن ألسنا خيرا من غيرنا؟ ألا يربي عمك أبو ماجد أبناءه 4 في بيت من غرفتين؟ ألا تنتظر خالتك هدى أول الشهر لتطبخ اللحم لأبنائها؟
2: وهل علي أن أعاني كما يعانون؟ لقد عانينا بما فيه الكفاية، وحان وقت الغنى يا أمي، الغنى الذي لا فقر بعده.
1: إيه، الغنى الذي لا فقر بعده يا ولدي هو غنى النفس والرضا بما قسمه الله لنا.
2: ولكن الله تعالى أمرنا أيضا بالعمل لكسب الرزق، ولم يأمرنا أن نرضى بالفقر ونحبه.
1: نعم يا ولدي، أمرنا بالعمل، ولكن من دون إفراط، ومن دون أن يلهينا العمل عن ذكره وعبادته وصلة الرحم وعيادة المريض
2: يا أمي يا أمي، إن زبونا هاما ينتظرني وعلي أن أذهب.
1: لن أدعك تذهب حتى تستمع معي إلى الصحابي الجليل خباب بن الأرت.
2: لن أغضبك يا أمي، سأستمع وبإنصات أيضاً.
0: روى الخباب بن الأرت رضي الله عنه فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إزخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يقطفها.
1: أرأيت يا ولدي، هل يتصف بالفقر من كان حب الله وتقواه في قلبه وإن أكل من ورق الشجر؟
2: تكاد دموعي تخنقني يا أمي، هل يكون من الصحابة الكرام فقراء وأستحي من الفقر؟ وهل يخشون من الغنى وفتنته وأسعى إليه بكل جهدي؟ ما هي هذه الطريق التي كنت أسلكها؟ إنها لعمري طريق الخراب والندم.
1: الحمد لله يا ولدي أن من عليك بنعمة البصيرة فرأيت الحق. والفقر يا حسن ليس بمطلوب ولا مرغوب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، ولكنه إن وقع فهو أمر الله تعالى ولا يستحيا منه.
2: نعم، والغنى فتنة قد تأخذ بصاحبها إلى الهلاك.
1: صحيح، ولكل حالة منهما يا ولدي نوع معين من المعاملة والمعالجة، ففي الفقر على المسلم أن يرضى وأن يحمد الله ويعالج فقره بالعمل والدعاء، وفي الغنى على المسلم أن يتواضع وينفق ويبذل ماله للفقراء والمساكين ولا ينسى الدعاء أيضا.
2: صحيح يا أمي، فالمسلم في جميع الأحوال راض قانع بما قسمه الله له.
0: روى يزيد بن عبد الله رضي الله عنه عن رجل من بني سليم أحسبه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك له، ومن لم يرضى بما قسم الله له لم يبارك له.
2: يا الله، ما أروع هذا الكلام.
1: نعم يا ولدي، هو ذا المسلم على حقيقته، لا تغريه دنيا ولا ينسيه مال ولا تلهيه تجارة.
2: صدقت يا أمي، ولنا في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ألف قدوة ومثال.
0: عن عروة بن الزبير قال: بعث معاوية مرة إلى عائشة رضي الله عنها بمئة ألف درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا، فقالت بريرة خادمة عائشة: أنت صائمة، فهل ابتعت لنا منها بدرهم واحد من المئة ألف من أجل طعام الإفطار؟ فقالت عائشة: لو ذكرتني لفعلت.
2: يا الله، تقسم مئة ألف درهم وتنسى أنها صائمة؟
1: رضي الله عنها وأرضاها، هي أم المؤمنين، وكيف تنسى الأم أبناءها وتنشغل بنفسها عنهم؟
2: كم كنت غافلا يا أمي.
1: والآن هل عدلت في أهدافك يا حسن؟
2: طبعا يا أمي طبعا، لقد أصبح هدفي الأسمى أن أرضي الله تعالى، ولذلك سأقسم وقتي بين العمل والعبادة والبر وصلة الرحم.
1: بارك الله بك يا ولدي ورزقك من خيري الدنيا والآخرة.
2: اللهم آمين.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي.

الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل بامتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. الأمم المتحدة تحذر من انزلاق اليمن في حرب شاملة تزامناً مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. ومن العناوين إلى التفاصيل، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي واستهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية وأسفرا عن وفاة 3 مواطنين سعوديين وعدد من الإصابات، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة الأردن لهذه الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وجدد تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. كما أدان رئيس مجلس النواب مازن القاضي الاعتداءين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، مؤكداً الرفض لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها أو تعريض حياة المواطنين والمقيمين فيها للخطر. وأعرب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن تضامنهم الكامل مع رئيس مجلس الشورى السعودي ومع مجلس الشورى والشعب السعودي الشقيق، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة الدول ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وتشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على ضرورة احترام سيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها ورفض كل الممارسات التي تستهدف زعزعة أمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين فيها. كما أعرب عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لأسر الضحايا السعوديين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله المملكة وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد أعلنت عن وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة في بيان، استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، وأكدت شركة الخطوط السعودية أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة حينها وأن رحلات الشركة عادت إلى طبيعتها. ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني أن القدس الشرقية أرض محتلة. ورحبت الوزارة بقرار بريطانيا الإبقاء على مقر القنصلية في القدس ومواصلة عمله تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس بصورة مستقلة، وتقديم خدماته الحيوية والعمل مع الشعب الفلسطيني بما يحافظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها. كما ثمن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى والتي تشمل فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة. نواصل هذه الفترة الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة 19 فلسطينيا إضافة إلى متضامن أجنبي. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قرية المصدر وسط القطاع،

وكان قد استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن من انزلاق اليمن مجددا في حرب شاملة مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة. ودعا المسؤول الأممي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتجديد الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الصراع في اليمن لا يمكن احتوائه في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى حل مستدام للصراع. وإلى آخر تطورات الأزمة الإيرانية، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والمقررة في تشرين الثاني المقبل. فيما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديد. ميدانيا، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف ما أدى إلى نشوب حريق على متنها قبالة الجزيرة الحمراء في الإمارات وإلى الجنوب الغربي من مضيق هرمز. ومن محلياتنا، حيث أحرز الأردن تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ وفق أحدث تقرير أممي صادر عن البنك الدولي. وبحسب التقرير، حقق البرنامج 20 نتيجة من أصل 24 نتيجة مستهدفة بقيمة بلغت 316 مليون دولار خلال الفترة من آب 2025 وحتى آب 2026. حقق الأردن ممثلاً بالبريد الأردني إنجازاً نوعياً جديداً بحلوله ضمن أعلى 10 دول عالمياً من بين 192 دولة في مؤشر التنمية البريدية في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية الرقمية والتجارة الإلكترونية والأمن السبراني. ووفق التقرير الإحصائي السنوي لاتحاد البريد العالمي لعام 2026، سجل البريد الأردني 10 أبعاد رقمية نشطة من أصل 10 و100 في اتساع التغطية الرقمية، بما يعكس شمولية حضوره الرقمي ضمن الأبعاد التي يقيسها المؤشر. ويعكس هذا الإنجاز ما يشهده الأردن من تطور كبير ومتسارع في مجالات التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متطورة وآمنة وعصرية تعزز مكانة الأردن كمركز متقدم للتكنولوجيا الرقمية عالمياً. تمكنت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية وضمن نطاق عملها واختصاصها من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفاً من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجمارك بمكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة. وتأتي هذه العملية بحسب بيان للجمارك في سياق نهج تكامل الأداء وتكامل الأدوار التشاركية الفاعلة مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعزز منظومة الرقابة والضبط ويرفع مستوى الجاهزية في التصدي لمحاولات التهريب حماية لأمن المجتمع وسلامة المواطنين. قالت الجمعية الأردنية للغذاء والتغذية إن قرار منع بيع الشيبس والمواد الغذائية الضارة للطلبة في المقاصف المدرسية يعتبر قراراً صائباً ويشكل خطوة مدروسة لتعزيز الصحة المدرسية ويدعم الجهود الرامية إلى حماية صحة الطلبة. وبين رئيس الجمعية الدكتور باسم أبو بكر إلى أن مكوناته الضارة تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى والدماغ والعظام، وذات علاقة رئيسية بعسر الهضم وزيادة الحموضة وتهيج جدار المعدة وانسداد الشهية عن تناول الأطعمة الصحية، كما تؤثر سلبا على الأداء الدراسي والرياضي ومستوى الذكاء وضعف الحالة النفسية. وأضاف إلى أن الجمعية تتطلع إلى توسيع الحظر على هذه المواد ليشمل المواد الغنية بالدهون والمشبعة بالسكريات ومشروبات الطاقة والأندومي، وإدخال مواد غذائية آمنة وسليمة في المقاصف وبأسعار مقبولة بهدف صيانة الطريق ورفع كفاءتها وتحسين

0: تحسين مستوى الخدمات، أحالت وزارة الأشغال العطاء المركزي بصيانة أجزاء من طريق جسر الموجب البحر الميت. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة عمر المحارمة تحدث لمندوبنا عدنان القرالة وقال:
1: الأعمال تشمل كشط الخلطة الأسفلتية القائمة وتنفيذ خلطة

0: تنفيذ التحويلات المرورية وأعمال السلامة العامة، بالإضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار. هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لصيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
1: اختتمت في قاعة الأميرة عالية بنت الحسين في منطقة غور فيفا بلواء الأغار الجنوبية فعاليات معرض بنك الملابس الخيري، والذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي. حول ذلك تحدث رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهوامل لمندوبنا عامر العمر وقال:
2: اختتمت فعاليات معرض بنك الملابس الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس الخيري بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في منطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية في قاعة الأميرة عالية بنت الحسين. استمر لمدة يومين، استفاد منه حوالي 400 أسرة من الأسر العفيفة والأيتام وذوي الإعاقة، وبلغ عدد القطع التي وزعت في المعرض حوالي 12,000 قطعة. وهذا المعرض هو الثالث في لواء الأغوار الجنوبية خلال هذا العام، طرق في غور المزرع وغور حديثة والآن في غور فيفا، وسيتم استكمال هذه المبادرة الوطنية في كافة مناطق لواء الأغوار الجنوبية لخدمة المواطنين.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى المملكة اليوم تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. كما ستبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما يرفع احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة وشرقها. ختام هذه الفترة الإخبارية إعادة لأبرز العناوين. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل بامتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. الأمم المتحدة تحذر من انزلاق اليمن في حرب شاملة تزامنا مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، إليكم في الختام تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي إبراهيم بهاء الطراونة. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج على رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. مضارب آل هاشم، قصور عمان. وكم مادت بأهليها ديار، ودار أنجبتنا لا تميد. هنا رغدان عبد الله فيه يبارك ما يقوم به الحفيد. هنا رغدان حيث المجد يبنى على مجد ويتبعه الجديد. هنا لطلال وشم ليس يمحى، وسم للحسين له الخلود. وعبد الله ثانية يعود ليكمل ما بناه لنا الجدود. فبورك ما بنيت وما ستبني، وبوركت السواعد والزنود. وأنت القائد الموثوق دوما، وكل الأردنيين الجنود. بمعان كتبت بماء الذهب، صاغ الشاعر حيدر محمود قصيدته المئوية احتفاء بالأردن وبعمان وبالملوك الهاشميين في مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وكان قصر رغدان حاضراً فيها كشاهدٍ على مرحلة مهمة من تاريخ الأردن بما يمثله من قيمة سياسية ووطنية، كأول قصر للدولة يقام في عمان. ثم تم بناء بقية القصور الهاشمية بعده على مساحات ممتدة في عمان. تاريخ وذاكرة يحملان في إهابهما تلك القصور الهاشمية، مشكلين في حضورهما المعنوي والرمزي جانباً من سيرة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لمدينة عمان، إضافة إلى ما تختزنه من جماليات هندسية ومعمارية تليق بها وبالملوك الذين أسسوا وبنوا الأردن الحديث. فلكل قصر حكاية تروي فصلاً من فصول قصة عمان بكل معاني حضورها ودلالات وجودها. تلك المدينة التي نهضت من بين التلال كقصيدة من حجر ونور، تبدو فيها قصور الملوك الهاشميين امتداداً حياً لذاكرة الدولة ومرآةً لروحها السياسية والثقافية، وعنواناً لعلاقة متجذرة بين القيادة والشعب. هنا في عمان تتوزع القصور على قمم الجبال وسفوحها كأنها منارات عز ترسم خريطة السيادة، وتروي بمهابة سيرة قرن من التحولات والبناء والتطور والإنجاز. فعمان عاصمة الأردن تبقى تنبض قصور الهاشميين فيها بمناسبات الدولة، من احتفالات الاستقلال إلى مراسم استقبال الوفود، ومن اللقاءات السياسية إلى لحظات القرب الإنساني بين القيادة والشعب، لتتعزز فيها الأفراح والأعراس وصور التراحم والمحبة بأبهى تجلياتها. لا مثل رغدان في الورى علم، تاوي إليه الدنيا وتلتجئ، أوله للعلا وآخره ومنتهى.

الذهن للندى ومبتدأ. لو جرؤ المالكون أن يصلوا إلى أدان علاه ما جرؤوا. هيهات لا يرتقي البغاة إلى ما يرتقي في العلا وقد خاسئوا. هذه قصيدة قالها الشاعر عبد المحسن الكاظمي عندما زار قصر رغدان عام 1927 للميلاد، العام الذي افتتحه فيه الملك المؤسس الأمير عبد الله بن الحسين آنذاك، واستقبل الشعراء هناك بعد 3 سنوات من البدء ببناء رغدان الذي كان في عام 1924 للميلاد. يقع قصر رغدان في قلب عمان القديمة على تلة تشرف على المدرج الروماني وجبل القلعة كأحد أقدم وأهم القصور الملكية، حيث جاء تصميمه مزيجاً من فنون العمارة الأموية والمملوكية والعثمانية مع مزج في بعض تفاصيله للطراز المعماري الأندلسي. ويعتبر قصر رغدان أول مقر إقامة هاشمي ومركز الحكم في الأردن. منه أعلنت قرارات مفصلية واستقبلت شخصيات عربية وعالمية، وفي ساحاته رفعت الرايات في مناسبات وطنية كبرى، وما زال حتى اليوم يشكل مع القصور المحيطة به مضارب بني هاشم كإحدى أهم المناطق الملكية والأثرية. ليبقى قصراً محتفظاً بمكانته الرمزية تقام فيه بعض المراسم الرسمية، وليظل شاهداً على البدايات التي لم تنقطع. وعلى مرمى التفاتة في الجهة الشرقية من قصر رغدان يقع قصر بسمان الذي بني عام 1950 ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي، وليضم فيه مكتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، حيث أطلق الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان على هذا القصر اشتقاقا من الفعل بسمة الذي يحيل إلى البسمة والفرح والسرور. ويجمع تصميم القصر بين فنون العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل مع مواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية. يوجد لقصر بسمان مدخلان، حيث يتميز المدخل الرئيسي الذي يعرف بالقطعة بوجود توقيع الملك عبد الله الأول محفوراً على حجر من اللون الأخضر فوق بوابة المدخل الذي يؤدي إلى عدد من القاعات متعددة الأغراض والاستخدامات على يمين الداخل ويساره. أما المدخل الرئيسي الثاني للقصر فيمكن الوصول إليه من خلال درج دائري كبير تقابله نافورة جميلة ويعلوه سقف مرتفع بزخرفة فنية على طراز العمارة الإسلامية. كما يقع في رحاب الديوان الملكي الهاشمي إلى الجنوب من قصر بسمان، هناك قصر الندوة الذي اختير اسمه تيمناً بدار الندوة التي أسسها جد الهاشميين قصي بن كلاب. وقد تم الانتهاء من بناء هذا القصر عام 1964، وكان مقراً لإقامة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. أما قصر المأوى الذي يقع فوق مرتفع رغدان فإن اسمه يحيل في معانيه إلى الكرم والجود والرعاية، وهو من أحدث القصور الملكية. يعود بناؤه إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين، وقد استخدم منزلاً لفترة من الوقت
ثم تغير دوره الوظيفي بعد تقسيمه إلى مكاتب خصصت لعدد من أصحاب السمو الأمراء. ثم إنه في مطلع الثمانينيات أدخلت فنون الزخرفة العربية والموزاييك على نوافذ القصر وأبوابه مستلهمة أجواء التراث الشرقي. وتتميز ساحة القصر بوجود مصلى صغير مكشوف بطول نحو 15 مترا وعمق 5 أمتار، وبجدار حجري عتيق بارتفاع نصف متر. وقد زينت أرضية المصلى والمحراب بالموزاييك الملون. يشير تاريخ القصور الملكية في عمان إلى أن قصر رغدان يسمى بالقصر الكبير، وفي الجهة الشمالية منه يقع القصر الصغير الذي بدأ ببنائه مباشرة بعد بناء قصر رغدان ليكون منزلا لجلالة الملك المؤسس. وتفصل القصر الصغير عن رغدان حديقة جميلة، حيث يعد هذا القصر رديفا لقصر رغدان الذي كان بيت حكم وقيادة وديوانا ومنزلا. وقد سكن القصر الصغير فيما بعد جلالة المغفور له الملك طلال وجلالة الملكة زين الشرف طيب الله ثراهما، وولد فيه ابنهما جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه يوم 14 من تشرين الثاني عام 1935، حيث توجد على باب الغرفة التي ولد فيها جلالته لوحة معدنية نقشت عليها الآية 33 من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ثم كتب إلى جانبها: ولد في هذه الحجرة في 18 من شعبان سنة 1354 هجرية، الموافق 14 من تشرين الثاني سنة 1935 ميلادية، الشريف الهاشمي الحسين بن طلال ابن عبد الله رحمه الله، الذي توج ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في 18 من ربيع الثاني سنة 1372 هجرية، والذي انتقل إلى رحمته تعالى في 21 من شوال سنة 1419 هجرية، الموافق 7 من شباط سنة 1999 ميلادية. القصر الذي يعرف بأنه بيت اجتماعي هاشمي بالدرجة الأولى هو قصر زهران، الذي بني عام 1957 في منطقة جبل عمان بين الدوارين 3 و 4، ويعتبر القصر الملكي 4 بعد رغدان والقصر الصغير وبسمان. وقد شكل قصر زهران نقطة الانطلاق الأولى لملامح هوية المكان في المنطقة التي أقيم فيها، واختيرت لتكون حياً دبلوماسياً في غرب عمان، حيث صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان بمفردات هندسية تقوم على عناصر جمالية بسيطة. واستخدم في بنائه بالكامل الحجر الأردني الأبيض باستثناء حجر شرفته العلوية ذي اللون الوردي. واستخدم قصر زهران لإقامة جلالة الملكة الوالدة زين الشرف حتى وفاة جلالتها عام 1994، لكن القصر ظل بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسم والمناسبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلة الهاشمية. كما يعد قصر زهران واحداً من أبرز المعالم الوطنية في الأردن. أقيمت في حديقته احتفالات بعيد الاستقلال وبالعديد من المناسبات الوطنية، وشهد القصر عقد قران سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى آل سيف عام 2023، وعقد قران الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله عام 1993،
وعقد قران الملك الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين عام 1961. تلك المناسبات الملكية أصبحت جزءا من الذاكرة الجمعية للأردنيين، ما أضفى على قصر زهران رمزية خاصة جعلته شاهدا على كثير من التحولات في الأردن الحديث. على أطراف عمان الحديثة يبرز قصر الحسينية بوصفه أحد أبرز القصور الملكية المعاصرة غرب عمان، بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وحدائق الحسين، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الأطفال. وقد بني قصر الحسينية عام 2006، وأطلق عليه اسم الحسينية نظراً لموقعه بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث يجمع القصر من حيث التصميم بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب وبساطة التصميم الداخلي وروعته. ويضم القصر المكاتب الجديدة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومكتب صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة، ومكتب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم. ويشتمل قصر الحسينية على مكتبي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الملكية، وعلى قاعات تجرى فيها المباحثات الثنائية والموسعة خلال زيارات الضيوف الرسميين للمملكة، ويؤدي فيها الوزراء الجدد القسم أمام جلالة الملك عند إجراء تعديل على الحكومة، كما يؤدي فيها أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وأعضاء المجلس القضائي اليمين الدستورية أمام جلالته. تلك هي قصور الملوك الهاشميين في عمان، تحضر دائما في الوعي الأردني بوصفها رمزا للدولة ولاستمرارية الحكم ولوحدة البلاد، وهي عنوان الشرعية ومكان القرار ومساحات الأمل. إنها في الذاكرة الأردنية حاضنة المناسبات الوطنية، وفيها تقام مراسم استقبال الرؤساء والملوك وتوقع الاتفاقيات. فمنذ قصر رغدان حيث بدأت حكاية الأردن الحديث، مروراً بقصر بسمان الذي نضجت فيه إدارة الدولة، وقصر زهران حيث الأفراح الملكية تصير فيه احتفالات وطنية، وصولاً إلى قصر الحسينية فيه تتجدد الرؤية وترسم سياسة الوطن وتدار البلاد. فكل قصر يحمل تاريخ مرحلة، وكل حجر فيها يروي قصة من عز الوطن. إنها في مجملها تشكيل مهيب للفضاءات التي يلتقي فيها الرسمي السياسي بالوجداني الاجتماعي. قصور الملوك الهاشميين في عمان جزء من نسيج المدينة، كما هي جزء من ذاكرة أهلها، وهي في رمزيتها قريبة من الشعب، يلتفون حولها، حاضرة في قلوب كل الأردنيين ووجدانهم، يرددون محبة للهاشميين والوطن وتراب البلاد بصوت واحد، كما عبر عن الشاعر حبيب الزيودي شعرا: هذه بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها، يا أيها الشعر كن نخلا يظللها وكن أمانا وحبا في لياليها، وأيها الوطن الممتد في دمنا حبا أعز من الدنيا وما فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل
عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زي

الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

طول قمر والشعور السود عتمة السحر الوجوه البيض يا طول قمر والشعور السود عتمة السحر وسطور العامر زهر وقمر جنة الفردوس.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الهاشمية صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV.

0: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك، وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
1: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
0: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
1: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
0: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
1: الورقة الأولى:
0: اسم ومعنى. ثابت اسم علم عربي قديم وأصيل للمذكر، ومعناه يقال للجراد إذا رز أذنابه ليبيض.
1: وثابت تعني أنه مقيم في المكان ولم يفارقه.
0: وأشهر ثابت في التاريخ هو ثابت بن قرة، طبيب العرب المعروف في الجاهلية وصدر الإسلام.
1: الورقة الثانية:
0: المعنى المجازي. فتح
1: إن معنى كلمة فتح الحقيقي هو نقيض أغلق، أي سهل الأمر وكشفه بوضوح.
0: ومن هذا المعنى الحقيقي جاءت معان أخرى مجازية مختلفة، منها قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. صدق الله العظيم. معناه أن ما يأتيهم الله به من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله.
1: والمفتح والمفتاح هو مفتاح الباب وكل ما فتح به الشيء، ومنه مفاتح كما قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
0: أما مفاتح الكلم فهو ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها، وهي مفاتيح الكلام.
1: وباب فتح أي باب واسع، وقارورة فتح أي واسعة الرأس بلا صمام ولا غلاف، لأنها تكون حينئذ مفتوحة.
0: والفتح هو الماء المفتح إلى الأرض يسقى به، والفتح هو الماء الجاري على وجه الأرض.
1: والفتح هو النهر من الماء يجري من عين أو غيرها.
0: والمفتح والمفتح هما قناة الماء، وكل من كشف عن شيء فقد انفتح عنه وتفتح.
1: وتفتح الأكمة عن النور أي تشققها.
0: والفتح هو افتتاح دار الحروب وجمعه فتوح.
1: والفتح النصر، ففي حديث الحديبية: أهو فتح أي نصر، والاستفتاح هو الاستنصار، واستفتح الفتح أي سأله.
0: ويوم الفتح هو يوم القيامة، كذلك يوم الفتح هو فتح مكة.
1: والفتاحة هي النصرة، والفتاحة هو الحكم، والفتاحة أيضا الحكومة.
0: والفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك، كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن

0: أنت خير الفاتحين، وقوله تعالى ربنا افتح بيننا أيقض بيننا، ويفتح يلقن.
1: والفتاح من صفة الله سبحانه وتعالى الحاكم، والفتاح هو الذي يفتح أبواب الرزق،
0: والمفتح الخزانة، والفاتحة هي افتتاح الصلاة، والمفتح هو الكنز.
1: والفتح هو أول المطر وجمعه فتوح، والفتحة الفرجة في الشيء.
0: وأخيرا فإن الفتاح هو طائر أسود يكثر تحريك ذنبه، أصل الذنب أبيض من تحته أحمر.
1: الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. عين. إن كلمة عين من ثلاثة أحرف ولها معاني مختلفة وعديدة، فالعين مثلا هي أداة حاسة البصر والرؤية،
1: وعين هو جاسوس يرسل ليتجسس الأخبار،
0: وعين معناه الإشفاق،
1: وعين الحسود إذا أصابت إنسانا بالحسد،
0: عين عطاء، وعبد عين أي عبد لسيده،
1: والعين هو عظم سواد العين وساعتها،
0: وعين البقر ضرب من العنب بالشام.
1: والعين هو الذي ينظر للقوم، سمي بذلك لأنه إنما ينظر بعينه، وعين الجيش رئيسه.
0: والعين هي التي يخرج منها الماء أي ينبوع الماء،
1: وعين القناة أي مصب مائها،
0: وعين المتاع والمال أي خياره،
1: وعين كل شيء نفسه وشخصه وأصله، والجمع أعيان،
0: وعين الرجل شاهده،
1: والعين أهل الدار،
0: وعين القوس التي يقع فيها البندق،
1: والعين الربا، والعين الجماعة.
0: ورجل عين أي سريع البكاء،
1: وعين موضع،
0: وعين النمر،
1: ورأس عين موضع بين حران ونصيبين.
0: وأخيرا فإن العين هو حرف هجاء من الأبجدية،
1: وأسود العين جبل،
0: وعين كل شيء شاهده وحاضره.
1: أما إذا غيرنا ترتيب الأحرف فنحصل على معان مختلفة.
0: ينع أدرك ونضج،
1: عين أعطاه منصبا،
0: نيع تقدم.
1: الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يقولون خطأً حارب الجيش الوطني ضد الأعداء،
1: والصواب هو حارب الجيش الوطني الأعداء، لأن ضد الأعداء هو مخالفهم ومنافيهم وخصمهم، والذي يحارب خصم عدوه يكون نصيراً لذلك العدو وحليفاً له لا ضده.
0: ولا تصبح جملة حارب الجيش الوطني ضد أعدائه إلا إذا وضعنا كلمة حلفائه بدلاً من أعدائه، أو قلنا حارب الجيش الوطني عدو حلفائه، عند ذلك يجب أن تقول حارب الجيش الوطني أعداءه، لأن عدو حلفائه عدو له أيضا.
1: وقد تأتي كلمة الضد بمعنى المثل والنظير والكفء، فتكون كلمة الضد نفسها من الأضداد، ذلك أن اللغة العربية تحمل مئات الكلمات التي تعطي معنيين مختلفين، منها كلمة الضد هذه.

0: فقه اللغة.
1: يقال في اللغة العربية في باب الأضداد: شعبت الأمر إذا أصلحته، وشعبته إذا أفسدته أيضا، وهذا من الأضداد.

0: شعوب هي المنية لأنها تشعب أي تفرق.
1: ويقال في المثل إن دواء الشق أن تخوصه أي تخيطه.
0: وسد الثلمة وأقام الأود وسد الفرج والخلل وأقام الصعر ولأم الصدع والوصم والخلل والفساد والفتق واحد.
1: ويقال أخاف وقوع الوصم أي الصدع في هذا الأمر، وقوم الميل وثقف الأودة والعوج وداوى السقم وداوى الأدواء وحسم الداء وزاد في الفتق والوهن.
0: ويقال نكأت الكلمة ونكيت في العدو نكاية، وما حككت قرحة إلا أدميتها. وإذا زاد الفساد قيل استوسع الوهي واستنهر الفتق ووهى الشعب وتفاقم الصدع واستشرى الفساد.

0: لنا لقاء مع الأوراق الخمس.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي بإذن الله. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من تاء التأنيث أصدقائي المستمعين، وفي هذه الحلقة وفي عالم أصبحت فيه المنصات الرقمية جزءا من تفاصيل حياتنا ككل، لم يعد العنف ضد المرأة يقف عند حدود المكان أو الشارع أو حتى المؤسسة، إنما انتقل أيضا إلى هذا الفضاء الإلكتروني الذي يحيط بنا، حيث يمكن لكلمة أو صورة أو تهديد أن تترك أثراً عميقاً في نفوسنا، وأن تتحول هذه الشاشة الصغيرة من مساحة للتعبير والتواصل إلى مساحة كبيرة من الخوف والملاحقة والإساءة في بعض الأحيان. نتحدث اليوم عن العنف الرقمي ضد المرأة، والذي هو ليس مجرد إساءة عابرة على مواقع التواصل المختلفة، إنما هي قضية تمس الكرامة والأمان والحق في التعبير والمشاركة، وللأسف قد تدفع كثيرا من النساء إلى الصمت أو الانسحاب من هذا الفضاء العام. في تاء التأنيث اليوم نفتح هذا الملف لنسأل: كيف نواجه العنف الرقمي؟ ما هي أشكاله الأكثر انتشارا؟ لماذا تتعرض النساء له بصورة خاصة؟ والأهم، ما الذي يمكن أن تفعله المرأة عندما تتحول الإساءة الرقمية إلى تهديد حقيقي؟ وأين تبدأ مسؤولية المجتمع والمؤسسات والمنصات الرقمية؟ ويسعدنا أن نستضيف اليوم خبيرة في مجال مناهضة العنف الرقمي، السيدة لينا المومني، الخبيرة في السلامة الرقمية والعنف الرقمي ضد النساء، والمتخصصة أيضا في إدارة البرامج والشراكات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذة منى، وشكرا على المقدمة اللطيفة التي قالت كثيرا يعني عن العنف الرقمي والأشياء اللي رح نتحدث فيها اليوم مع بعض إن شاء الله.
3: يعني إن شاء الله يعني يمكن هي مفاتيح للحديث والحوار معك أستاذة لينا، وأنت المتخصصة في هذا المجال، ونحن من المتابعين للعديد من الورشات التي تعملين عليها والدورات التي تعملين على تقديمها والمحاضرات والتدريبات أيضا على تعريف العنف والأشكال التي يأتي بها هذا العنف. ويمكن في كثير من الأحيان أستاذة لينا نحن نتعامل مع بعض الأشكال من هذا العنف ونحن لا نعلم هو عنف حقيقة أم لا، ولكن لابد لنا أن نسلط الضوء لمزيد من الوعي والإرشاد والتوجيه وتصحيح بعض النظرات أو النظرة النمطية التي ينط بها هذا العنف. لكن اسمحي لي قبل أن نتحدث وإياكم أصدقائي المستمعين مع ضيفتنا العزيزة لينا المومني لنعرف بك أكثر وأكثر. كما قلنا أنت خبيرة في السلامة الرقمية والعنف الرقمي ضد النساء، متخصصة في إدارة البرامج والشركات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل الأستاذة لينا المومني مع مؤسسة سيكديف وتقود

0: حاليا مسارات الشراكات والتنسيق الإقليمي ضمن برامج تعنى بالعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد المرأة مع تركيز خاص على الأردن والعراق، وتمتلك خبرة واسعة في تصميم وإدارة المشاريع وبناء قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية والمتابعة والتقييم والبحث، إلى جانب تدريب النساء والإعلاميين والفاعلين المجتمعيين على السلامة الرقمية. وقد عملت الأستاذة لينا المومني مع مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وجامعات وباحثين ووسائل إعلام لتطوير استجابات أكثر تكاملا للعنف الرقمي، والتي تربط بين السلامة الرقمية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والتعليم والإعلام والمشاركة العامة للنساء. أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى الأستاذة لينا.
1: شكرا مرة أخرى أستاذة منى، وبحب كمان أشكرك على دعمك دائما ووجودك معنا وتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم حقيقة. يعني شكرا أستاذة منى.
0: الشكر الموصول لكم دائما وأبدا أستاذة لدينا. يعني حقيقة هذا التوجيه وهذا الإرشاد و هذه الورشات التي تقام يعني مؤخرا منذ سنوات عديدة لتفعيل الإرشاد الصحيح فيما يتعلق بالعنف الرقمي، نحن لا يعني نتحدث عن الإساءات بشكل سلبي بقدر ما نحاول أن نتعامل بإيجابية مع هذه المواقف، مع هذه الإساءات. أستاذ لينا، إذا أردنا أن نتحدث عن العنف وتعريف العنف وأشكال العنف ومنها طبعا العنف الرقمي، ماذا تقول الأستاذة لينا؟
1: تسمحي لي بالبداية أني أعطي مقدمة بسيطة عن طبيعة عملنا وكيف وصلنا إلى أهمية العمل على العنف الرقمي بشكل خاص، يعني ضد المرأة والفتيات. مؤسسة سيكدف هي مؤسسة كندية تعمل في مجال الصمود والسلامة الرقمية بشكل عام، وبتركز على تمكين الأفراد والمجتمعات والمؤسسات بالتعامل مع الفضاء الرقمي بصورة أكثر أمانا وفاعلية، وخاصة طبعا مع النساء والشباب. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يبدأ عملنا أبدا على العنف الرقمي ضد النساء والفتيات كمشروع قصير بالبداية، كان نشاط توعوي يعني منفصل عن أي نشاط، كان مسار بدأنا تطبيقه منذ نحو 7 سنوات من خلال برنامج سلامات، وأعتقد برنامج سلامات أنت لك الحظ الأكبر يعني بالاطلاع عليه،
0: وعمل لقاءات طبعا مع المسؤولين على هذا الورشات.
1: شكرا يعني جزيلا. بدأنا بالعمل المباشر على السلامة الرقمية من ناحية تقنية جدا، يعني بدأنا بحماية الحسابات والأجهزة الشخصية وتمكين النساء والفتيات من خلال التدريبات اللي عملنا عليها، ثم توسعنا تدريجيا. لما توسعنا تدريجيا ظهر سؤال أكبر من الناحية التقنية، يعني احنا الناحية التقنية مهمة جدا، لكن ظهر سؤال أكبر إنه ماذا يحدث عندما لا تكون مشكلة مجرد يعني اختراق أو مجرد مشكلة تقنية، إنما أصبح تشهير أو ابتزاز أو حملات منظمة وإلى ذلك.
0: نعم جميل جدا.
1: انتقلنا من التركيز على حماية الفرد أو المرأة كفرد تقنيا إلى التفكير ببيئة كاملة محيطة، ولهذا انتقلنا للقانون ومؤسسات إنفاذ القانون والدعم النفسي الاجتماعي والجامعات والمدارس والإعلام وما إلى ذلك. منذ تقريبا نيسان 24 وبدعم من المركز أبحاث التنمية الدولي في كندا بدأنا المشروع تعزيز الصمود لدعم ضحايا وناجيات العنف الرقمي، واللي اشتغل على منظومة أكبر من التمكين التقني، وذلك بالشراكة الرئيسية مع شركائنا الرئيسيين في الأردن وهو مركز المعلومات البحوث التابع لمؤسسة الملك حسين ومركز قلعة كرة الاستشارات والتدريب المختص في الجنوب وشبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، وكذلك شركاء أيضا في العراق مؤسسة نساء بغداد وإنسان للحقوق الرقمية.
0: جميل.
1: طبعا هذا التعاون كان في مع وزارات مؤسسات وطنية جامعات وجهات تنظيمية كلها من خلال شركائنا المحليين، وخلال فترة محددة يعني أنتجنا أكثر من 18 بحث أو دليل وأداة معرفية إلى جانب الخدمات المباشرة قدنا نقدمها التقنية.
0: نعم.
1: وممكن نحكي أكثر عن هاي النقاط بالتفصيل
0: خلال هذه المحاور المختلفة، وهي محاور عديدة بصراحة تعطينا صورة أوسع وأشمل لمفهوم العنف خصوصا العنف الرقمي. صحيح. نبدأ بتعريف العنف. تفضلي.
1: العنف الرقمي ضد النساء أو الفتيات بشكل خاص هو أي فعل أو سلوك أو تهديد باستخدام التكنولوجيا أو الإنترنت أو منصات التواصل أو الأجهزة، يعني أي شيء رقمي في إيدينا لو استخدمناه بشكل غير لائق أو عملنا سلوك أو تهديد، فهذا يسمى عنف بشكل عام، عنف رقمي.

0: الأنماط موجودة أصلا من السيطرة والعنف والتمييز على الأرض الواقع تنتقل بالتكنولوجيا، لكن كمان للأسف التكنولوجيا تجعلها الصراع أكثر انتشارا، أصعب في الاحتواء. في العنف التقليدي في وقت محدد دائما للحادثة، في العنف الرقمي العنف متاح دائما طوال الوقت، يعني كلنا نملك الهاتف في يدينا طوال الوقت، فممكن يأتي التهديد في منتصف الليل، في الصباح الباكر، ممكن تعاد مشاركة الصور مئات المرات، عدم السيطرة على المحتوى. فبشكل عام هذا هو العنف الرقمي يعني.
1: نعم. جميل جدا. يمكن أنت شملتي مفهوم العنف الرقمي بحيث يتم الاستدلال عليه بصورة سهلة ويسيرة، ولكن أكيد التعريف به يحتاج إلى كثير من الإرشاد كما قلنا، إلى كثير من التوجيه، إلى كثير من المعرفة، وهذا يمكن دور مناط بكم خلال هذه الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة، وأنتم تعملون على تحديد مفهوم العنف الرقمي وكيف ممكن أن تتعامل به النساء والرجال والشباب، ونحن نتحدث عن تكاملية في المجتمع أستاذة لينا. ولكن أكيد هناك أشكال عديدة من هذا العنف تواجه النساء اليوم، ويمكن ظهرت أنماط جديدة مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فكيف يمكن أن نتحدث عن هذه الأشكال ومع هذا التطور للأسف الذي هو سلاح ذو حدين؟ يعني كم نستفيد من هذه التكنولوجيا ومن هذه الأدوات للذكاء الاصطناعي، ولكن بنفس الوقت هناك حذر لابد منه، هناك في تخوف من البعض، وكما قلنا في البداية قد يعني تضطر المرأة أو الكثير من الشخصيات، حتى ليس فقط المرأة، حتى من الأشخاص من الشخصيات العامة من الرجال والنساء قد يخرجون من هذا الفضاء. ماذا يمكن أن نتحدث أكثر وأكثر؟ تفضلي.
0: شكرا. الأشكال العنف الرقمي عديدة، لكن ممكن نقتصرها في أن التحرش الإلكتروني، التهديد، المتابعة والملاحقة عبر الإنترنت، وهي طبعا من أكثر الأشكال ممكن انتشارا، التهديد، الابتزاز، نشر الصور من المحادثات الخاصة دون موافقة، ونسميها لها مصطلح معين في اللغة الإنجليزية اسمه الدوكسينج.
1: نعم.
0: نشر الصور والمحادثات بدون موافقة، انتحال الهوية، الكتابات المزيفة، الاختراق طبعا وهو يعني برضو منتشر جدا، حملات الكراهية أو الهجمات المنظمة ضد أشخاص معينين يعني للأسف. وفي دراسة عملنا عليها مع مركز قلعة شركة الاستشارات والتدريب، خصوصا زي ما ذكرتي أنه في فئة معينة ممكن تنسحب، حول المرشحات في الانتخابات النيابية الأردنية في عام 24، ظهر أن التنمر والتشهير والإهانة وانتحال الهوية وحملات الإساءة المنظمة كانت أنماط واضحة للمرشحات خصوصا، وكانت الدراسة راقبت تقريبا أكثر من 160 مرشحة على وسائل التواصل الاجتماعي، حللت أكثر من 140 ألف تعليق، وجدنا أنه نحو 28% من هاي الفئة من التعليقات التي كانت موجودة على بوستات المرشحات كانت تعليقات مسيئة، وهي نسبة مش سهلة. ودراسة برضو أكدت أنه النسبة هاي أكدت أنه ظهور المرشحات على الفضاء العام قل، صار في ربط بين أنه هي تلقيها للعنف الرقمي أو التعليقات المسيئة أدى إلى مثلا تراجعها أو بحكاتها أو انسحابها من الفضاء العام. وعلى ذكرنا للذكاء الاصطناعي، وهو طبعا أضاف مستوى آخر ويعني مستوى جديد وللأسف صعب بالتعامل مع العنف الرقمي. فكنا الآن نتحدث عن اختراق وتهديد وابتزاز بشكل بسيط، لكن الآن صار في صور مزيفة يعني بتقنيات عالية.
1: صحيح.
0: يعني ممكن الشخص أنه يستخدم صورة معينة لأي فتاة أو امرأة ويعدل عليها طريقة تجعلها صعبة أنه الشخص يعتقد أنها صورة مزيفة. بالنسبة للمرأة طبعا الضرر ممكن يقع قبل أن تتمكن من إثبات أنها للأسف مزيفة، يعني للأسف ممكن تكون تعرضت لسمعتها، أكيد بمجتمعاتنا خصوصا السمعة مهمة،
1: أكيد
0: وصلت لعائلتها أو مكان عملها وجمهورها، وتأثرت أكيد في هذا من هذا التهديد اللي كان مستهدف لإلها.
1: نعم.
0: ولهيك أن نحكي أن الذكاء الاصطناعي يعني بالضرورة يعني لا يخلق نوع جديد يعني بكامل من العنف، لكن بيجعل الأشكال القديمة للأسف أسرع

0: قابلية للتوسع والإقناع أنه من العنف الرقمي الطبيعي بدون الذكاء الاصطناعي.
1: إذا أردنا أن نتحدث أكثر أستاذ لينا، يعني لماذا لا ينبغي النظر إلى هذا العنف الرقمي باعتباره أذى افتراضيا منفصلا عن الحياة الواقعية؟ في كثير من يقولون هذا يعني على الساحة وسائل التواصل الاجتماعي ليس له معنى، لكنه هو لابد أن يكون له الأثر الكبير على حياتنا بغض
0: طبيعي.
1: النظر
0: نعم. لأنه ببساطة يعني الضرر العنف الإلكتروني لا يبقى على الهاتف، يعني لا يبقى تقني ولا خلف الشاشة. أكيد في دراساتنا السابقة مع النساء المرشحات سواء كانوا أو الصحفيات أو الطالبات شفنا أنه العنف الرقمي أثر على وجودها في العمل والدراسة، صحتها النفسية وعلاقاتها الأسرية سمعتها، وإذا كانت مرشحة على مشاركتها السياسية وعلى حرية التعبير. يعني هي يعني المرأة ممكن أنها تغلق حسابها، تتوقف عن المشاركة في
1: صحيح.
0: نقاش عام. لو كانت صحفية مثلا ممكن تتجنب أنها تنشر أو تغطي موضوع ممكن يكون حساس للبعض، فيعني هون أثر على طبيعة عملها. مرشحة ممكن تخفف نشاط الطالبة كطالبة جامعية، ممكن تتوقف عن الحضور للجامعة مثلا أو تحضر بعض النشاطات المتعلقة في الجامعة. يعني فللأسف إنه هو جوابنا الرئيسي إنه هو يحدث عبر الشاشة، لكن الأثر يعني يبقى على
1: في الواقع.
0: في الواقع
1: نعم
0: تماما.
1: وذكرت بعض الأمثلة وهن يمكن من النساء الأكثر عرضة لهذا العنف، ويمكن تتضاعف المخاطر بالنسبة لهن لهذه الفئات كالصحفيات الإعلاميات الناشطات في الحياة الاجتماعية والطالبات في بعض الأحيان بسبب الجهل وعدم الوعي. والآن يعني لنتوسع أكثر طبعا، ما وراء الشاشة الأثار اللي يمكن نحن لا نراها ولكن تترك الكثير الكثير من الأثر في حياة ممن يتعرض لهذا العنف. ماذا يترك العنف الرقمي على الصحة النفسية، على الشعور بالأمان، على الثقة بالنفس؟ كيف يمكن يؤثر على مشاركة النساء حتى في المجال العام؟ وأنت أعطيتي بعض
0: صحيح.
1: التلميحات لمن دخلنا معترك الانتخابات مثلا.
0: صحيح.
1: تفضلي.
0: ممكن أقول أنه يعني أكثر الأشياء وأهم الأشياء اللي تعلمناها من خبرتنا في المجال أنه الأذى النفسي هو الأكبر أثر جانبي لما وراء الشاشة وراء العنف الرقمي، وهو جزء أساسي من تجربة العنف. يعني المرأة في الغالب تعيش حالة انتظار وخوف مستمر في حال تم تحديدها أو ابتزازها أو تشهير في سمعتها أو تشهير فيها، فتبقى يعني دائما بحالة انتظار وخوف أنه متى ستنشر هذه الصور، رح يدخل حسابي أو لا المبتز، مين شاف المحتوى اللي تم نشره، وهل وصل لعائلتي أم لم يصل لعائلتي، وممكن يعمل حسابات جديدة باسمها، ويعني تؤدي إلى العديد من الاضطرابات. ممكن نحكي قلق، اضطرابات النوم، عزلة، فقدان ثقة، الخجل، لوم الذات طبعا. يعني هذا من أكبر الأشياء اللي احنا بننوه إلها في موضوع الاستجابة اللي ممكن نتطرق له بعدين، إنه الامرأة أو الفتاة تبدأ بلوم ذاتها، ولوم الذات هذا بيعزز الشعور
1: للأسف
0: عدم الثقة بالنفس وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: وزي ما حكينا طبعا احنا بالمرشحات خصوصا في دراساتنا تبين فعلا انه العنف الرقمي وراء الشاشة الاثار اهم الاثار اللي بتركها غير الاثار النفسية طبعا والاجتماعية انه انسحابها الكامل من الفضاء العام.
1: نعم. ومن هنا يتحول هذا العنف من حادثة عابرة كما نقول الى عامل يدفع المرأة الانسحاب او الصمت.
0: صحيح. يعني نعم. يعني هون احنا بدل ما نضمن حقها في التعبير والمشاركة السياسية، لا، صار العكس تماما، صارت خاف من الظهور، صارت صامتة، تتوقف عن الكتابة، تتوقف عن المشاركة وما إلى ذلك. يعني
1: نعم. وهذا طبعا ينسحب على الصحفيات والإعلاميات وفيما يتعلق مثلا كطالبات أو حتى ربات بيوت أستاذ لينا، وهذا يمكن تناولناه في الكثير من ورشات السلامة الرقمية أن لا يوجد أحد بمعزل عن هذا العنف وهذا التنمر. ولكن هل أصبح هذا الخوف من التعرض للعنف الرقمي شكلا من أشكال الرقابة الذاتية؟ يعني في كثير من الأحيان يتم سؤالنا في التدريبات التي يعني نشارك فيها أنه عندما تتعاملين كسيدة في أي مجال من المجالات كصحفية أو إعلامية أو سياسية أو حتى أي إنسان

0: داخل بيتها أو تعمل، هل هذا العنف يقودك إلى الخوف؟ هل تعانين من الرقابة الذاتية الشديدة إنه أضع هذا البوست، هذا الخبر مثلا، هل أكتب بهذا الموضوع أو لا أكتب؟ هذا الصراع الذي تدخل فيه المرأة، خصوصا ممن يعملنا في الصحافة الاستقصائية، الصحافة السياسية، ونحن نشاهد في كثير من هذه الأنماط. أستاذ لينا تفضلي.
1: أول شيء بحب أكد على اللي أنت حكيتيه، أنه العنف الرقمي أكيد الكل معرض له، لكن بيعتمد على حسب ظهورك على الفضاء الرقمي، قديش أنت عندك نشاط معين فأنت معرضة له أكيد، سواء كنت ربة منزل أو فتاة طالبة جامعة أو مرشحة أو صحفية، لكن المؤشر بيزيد مع وجودك على الإنترنت وحسب الأشياء اللي تنشريها وما إلى ذلك. وطبعا الخوف من التعرض للعنف الرقمي أكيد بشكل نوع من أشكال الرقابة الذاتية، وبنسمي هذا الشيء نوع من الأثر الاستباقي للعنف. يعني النساء والفتيات بتشوف زميلتها مثلا كصحفية تعرضت لهجوم معين، فبتفكر مرتين قبل ما تعطي أي موضوع بتصير. مرشحة ما عندها بيان معين، بيان انتخابي معين، شافت زميلة صادقة إلها في انتخابات صادقة تعرضت لرسائل مسيئة، تعرضت للشتم والتهديد والابتزاز، ممكن يمنعها أصلا من الترشح. فهذا أثر استباقي للعنف، أنه أنا زملائي تعرضوا أنا لا أريد التعرض، فأنا بشكل كامل.
0: صحيح صحيح.
1: فعنا دراسة احتياجات عملناها مؤخرا مع برضو مع مركز الطلعة التركي، أنهم مختصين يعني بالعمل مع النساء السياسيات، أظهرت أنه احتياجات النساء تختلف حسب موقعهم، يعني كمان في مسار المشاركة، فأمرأة تفكر بالدخول للحياة العامة وأخرى أصلا ناشطة، لكن كلهم عندهم زي شيء بيمنعهم دائما. في تفكير يمكن هي لو رجل ما يكون عندها نفس التفكير بهاي الأمور، إنه ممكن هو ما يتعرض لأمور تتعلق بشكله زي ما المرأة تتعرض بشكلها. فكل ناشطة معينة بتفكر بمستوى الخطر، بالظهور، باحتياج كل فئة، يعني كل فئة لها احتياج معين.
0: نعم. في حال هذا التعرض لهذا العنف، وكما قلنا هو يعني يحمل الكثير من الأشكال عبر هذا الفضاء الرقمي وهذا الفضاء الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبقدر ما تستخدم المرأة هذا الفضاء من وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا يحدث عندما تقرر المرأة الإبلاغ عن هذا العنف الرقمي الذي تعرضت له؟ هل هناك من عقبات بتواجهها في الوصول للدعم والحماية والعدالة؟ هل تعرف النساء إلى أين يتوجهن؟ وما الأدلة التي ينبغي الاحتفاظ بها؟ تفضل.
1: الموضوع طويل حقيقة، يعني كان
0: طبعا، ولكن نريد أن نؤشر أنه لدينا الحمد لله يمكن تجربة ناجحة في الأردن من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية. نعم تفضل.
1: نقطة مهمة ومحور أساسي في عملنا خلال السنتين السابقات، احنا قلنا بلشنا في التدريب وتمكين وبناء قدرات على أمور تقنية للنساء والفتيات والمجتمع بأكمل، حتى أنه إحنا استهدفنا الكثير من الرجال والشباب يعني في عملنا، لكن وجدنا بالفعل أنه إحنا بمجرد أنه نشتغل امرأة بعد كل هذا التمكين بلغي كان غير كافي، بلغي لأنه أنت تعرض أنت آمنة تقنيا تمام، لكن لما توصل الموضوع عند التبليغ بصير الموضوع مختلف تماما، لأنه في منظومة كاملة للأسف يمكن غير واضحة للبعض. فهذا كان جزء مهم من أنشطتنا اللي عملنا عليها بالفترة الأخيرة مع مركز الملك حسين أو مركز معلومات البحوث التابع لمؤسسة الملك حسين. عملنا على عمل مجتمع ممارسة أو لجنة تقنية للبرنامج بإدارة المؤسسة، كان فيها ممثلين عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، إدارة حماية الأسرة والأحداث، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمجتمع المدني، وخبراء قانونيين وأكاديميين. كانت فكرتنا مراجعة مسار الحالة، لماذا التبليغ صعب في بعض الأحيان، ولماذا إنه النساء يعني. وكان صراحة من أجمل الجلسات اللي أنا حضرتها كانت بقيادة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

0: الإنسانية وإدارة حماية الأسرة والأحداث.
1: نعم.
0: لأني أنا نفسي كنت في المجال لعدة سنوات، 7 سنوات، لكني لم أعرف هاي التفاصيل يعني المهمة اللي لازم أعرفها. زي ما أنت قلتي، جهودهم جدا جبارة، وجهودهم وعندهم كل الإمكانيات لحل كل المشاكل
1: وسرعة الاستجابة
0: والتفاصية. نعم. لكن للأسف إنه كان المشكلة إنه ليست إنه في غياب الجهات، وليس في نص القانون، لأن القانون موجود وتجربتنا جميلة معه، الجهات موجودة وعلى كفاءة عالية، لكن عندنا مشكلة إنه المرأة لا تعرف من أين تبدأ.
1: نعم.
0: ممكن أن قد تضطر يعني تنتقل بين المؤسسات وتعيد سرد التجربة أكثر من مرة، لأنه بصير في عدة إحالات. وللأسف يعني موضوع الخصوصية موضوع جدا يعني عند الوحدة، سواء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو إدارة حماية الأسرة، من أهم الأشياء اللي بيركزوا عليها هو موضوع السرية. لكن للأسف بتضلها الإمرأة خايفة.
1: نعم.
0: يكون في لأنه ممكن الموضوع مش واضح. فإحنا يعني من خلال هاي اللجنة عملنا على عدة نقاشات، وكان وأطلقنا عند حتى ورقة سياسية، وكان حول نظام الاستجابة، وكان في عنا ظهرت موضوع مواضيع إنه في عدة أمور ممكن تداخل اختصاصات. يعني ممكن الناس ما بتعرف إنه وحدة الجرائم الإلكترونية مثلا مختصة في الابتزاز والتشهير المالي وما إلى ذلك، لكن في اختصاص معين لوحدة إدارة حماية الأسرة والأحداث عندما يتعلق الموضوع بمثلا الأطفال، حتى لو عنف رقمي.
1: نعم.
0: لكن الموضوع متعلق بالأطفال أو دخل فيه موضوع جنسي، فوحدة إدارة حماية الأسرة هي تتعامل معه. فيعني هون في اختصاصات معينة يجب أن ما تكون عارفة عنها.
1: نعم.
0: وبالآخر أن طريقة التبليغ للحالة طبعا فيها مدعي عام وما إلى ذلك، وحضور للأسف يعني مرات هذا الحضور الانبيرسون نحكي أنه لازم تتواجد في مكان التبليغ، مرات بقلل برضه من
1: يعني الخطوة أنك تقوم بالتبليغ،
0: لأنه الناس حتى أوكي في خصوصية، أكيد في مخاوف للخصوصية، بس هي بتقول أنا في مجرد دخولي على الوحدة أو إدارة حماية الأسرة فأنا يعني المجتمع اللي حولي يعرفوا أني فتت.
1: نعم.
0: هم في يعني هون
1: طبعا هذه النقطة يمكن تعيق الخطوة الأولى للمرأة بأنها تقوم بالتبليغ، ولكن يمكن في نقطة ثانية اللي هي الفجوة بين وجود القوانين والسياسات. لدينا قوانين ولدينا سياسات، ولكن هذه الفجوة بين هذه القوانين والسياسات وبين قدرة المرأة فعليا على أن تكون مقتنعة أنها قد تصل إلى الإنصاف لقضيتها. في كثير من الأحيان قد لا تجد هذا الإنصاف، ولكن نحن نحاول قدر الإمكان كل من يعمل في هذا المجال بالتوجيه والإرشاد والتدريب وإرشاد العمل، ويمكن من خلال منظومتكم هناك الكثير من التشاركية والتكاملية في مؤسسات المجتمع الأردني، لنصل بالمرأة إلى هذا الوعي الحقيقي بما يمكن أن تتعرض له، أو الشباب أو الأطفال في عمر صغير، لنصل دائما إلى هذه الحالة من الإنصاف، وأيضا القدرة على التبليغ بكل راحة كما نقول أريحية. نعم. تفضل.
0: يعني زي ما تكلمنا احنا، الفجوة ليست في الكثير من الأحيان في القانون، أكيد القانون موجود والنص موجود والنص
1: صريح
0: واضح.
1: نعم.
0: وصريح، لكن التطبيق أو المسارات الحالة ممكن نحكي غير واضحة. يعني مثلا لو احنا توجهنا لمحامي وهذا المحامي لا يعرف كيف يحفظ الأدلة الرقمية مثلا، فالقضية راحت. يعني طبعا
1: نعم.
0: احنا كنا بنحكي أن التطبيق أو القانونيين في بعض الأحيان بيسيئوا أو ممكن عن جهل معين أنه بخصوصية العنف الرقمي بيصير في خطأ في التطبيق.
1: نعم.
0: للقانون.
1: نعم.
0: فمهم جدا يعني كان أنه إحنا نبدأ نعرف أنه أين تبدأ المرأة، وهل المسار واضح أو غير واضح، معقد غير معقد.
1: نعم.
0: التطبيق مضمونة، كيف يتحف بالأدلة زي ما كان مهمة، سواء.
1: نعم.
0: كانت للشخص اللي تعرض للنوع من العنف أو سواء للشخص القانوني اللي راح يستقبل هذه الحالة. لهيك احنا يعني في مركز معلومات البحوث ايضا يعني احب انوه انه يعني جهد عظيم لهم.
1: نعم.
0: تابع لمؤسسة الملك حسين، عملوا على تحليل القانون وطوروا دليل للقانونيين وعملي للقانونيين وخصوصا.
1: صحيح.
0: المحامين والمحاميات، بشرح عن كيفية المقابلة الأولى، تقييم المخاطر، حزب

0: الأدلة، كيف نزيل تم إزالة المحتوى، التعامل مع حسابات وهمية وما إلى ذلك. أنا بشجع المستمعين أنهم يطلعوا على القانون، أعتقد أنه تم نشره على موقع المركز. وهون انتقلنا من أنه التعليم القانوني للتطبيق، يعني في عندنا صار دليل معين. وكان عندنا أيضا تجارب أخرى مع القانونيين، لكن اللي لساتهم على مقاعد الدراسة، فنظمنا عدة أنشطة ممكن كمان نحكي عنها خلال
1: نعم.
0: القانون.
1: نعم أكيد هناك لديكم عمل كبير على مدار السنوات الماضية حتى هذه اللحظة أستاذ لينا، يعني يمكن الحديث عن هذا العنف يحتاج إلى يمكن ساعات طويلة، لأنه هناك الكثير من القضايا، هناك الكثير من الأفكار التي تراودنا عن هذا المفهوم وهذه الظاهرة التي لم تعد يعني ظاهرة بسيطة، وهي منتشرة للأسف بحكم اختلاف كما نقول البيئات المجتمعية في كافة البلدان، لا نتحدث فقط عن بلدنا، لكن أتحدث أيضا يعني عن مشروع السلامة الرقمية. يعني لماذا لا تكفي هذه النصائح للسلامة الرقمية الفردية لمواجهة ظاهرة بهذا التعقيد لأنها معقدة؟ ماذا نعني مقاربة المنظومة إيكوسيستم أبروش في التعامل مع العنف الرقمي، وكيف تتكامل هذه الأدوار عن الأسرة، عن المدرسة، عن الجامعة، عن الإعلام والقانون، عن مؤسسات الدولة، عن مؤسسات المجتمع المدني؟ وسكدف يعني هذا مشروع كبير انتقل من التركيز على الفرد إلى بناء استجابة متعددة المستويات. دعينا بهذه الصورة بشكل يعني مجمل أستاذ لينا.
0: تماماً، لأنه زي ما ذكرنا بالمقدمة أنه المشكلة التقنية لا تعالج المشكلة تماماً.
1: نعم.
0: يعني مجرد معرفتي وتمكني من المصادقة الثنائية، أنا أضع كلمات مرور قوية، أنا إعدادات خصوصية موجودة عندي وبشكل مستمر أتابعها يعني وتابع هاتفي، لكن الموضوع يتوقف لو صار في حملة تشهير مثلاً. يعني أنا نعم. تقنياً ممتازة، لكن تعرضت لحملة التشهير في بيان انتخابي وضعت صورة لي على الانترنت، فقام أحدهم بتشهير بطريقة غير لائقة، وما توفر أي دعم نفسي ولا توفر أي دعم قانوني. هون إيش صار في يعني إنه لا لم تعالج المشكلة. مثلا كان في صحفية تعرضت لي ممكنة تقنيا، لكن تعرضت لي نوع من التشهير في مؤسسة الإعلامية، والمؤسسة لم تحمي هذه الصحفية، فهون صار في برضو فجوة
1: نعم
0: بين يعني بالمنظومة. لهيك احنا كنا نحكي الآن عن الإيكوسيستم أبروتش، وهو اللي ظهر معنا أو المنظومة المتكاملة المقاربة المتكاملة على العمل على العنف الرقمي، إنه العنف الرقمي ليست مشكلة فردية ولا تقنية، لكنها مشكلة متكاملة يعني تصيب الحياة العامة، ممكن نحكي
1: بدءا من الأسرة. نعم.
0: نعم الأسرة، الصحة النفسية الاجتماعية. وهون كان في أحد تقييم الاحتياجات اللي قمنا فيها مع نساء القياديات، فرقنا بين حتى بالبحث اللي عملناه بين الجاهزية الرقمية، أنت كأنه محمية كحسابك وأجهزتك، بين الصمود الرقمي. يعني أنا طلعنا في مصطلح الديجيتال ريزيلينس، الصمود الرقمي وقدرة المرأة على إدارة هذه الأزمة بشكل كامل من ناحية تقنية على حفظ الأدلة، وأيضا على الحصول على دعم قانوني وتقني والتعافي في حال صار عندها تعرضت للعنف الرقمي، والاستمرار في المشاركة إنها ما انسحبت من الفضاء العام. وهنا النقلة غيرت التصميم برامجنا نفسها ببساطة، أنه يعني الحالة واحدة قد تحتاج إلى أكثر من نوع من الدعم. والجهات يجب أن تعرف كيف تعمل معها، سواء إحنا عندنا الفرد وعندنا الجهات. وعندما يكونوا في تعاون بين المنظومة، يعني بين الفرد
1: والمتكاملة،
0: أنا تبدأ يعني المنظومة كل طرف تعرف دوره وحدوده ويعرف إلى من يحيل، وكل الأطراف تحترم السرية. وكان في يعني هون صارت المنظومة. كل فرد وكل مؤسسة تعرف ما عليها وما لها وكيف تطبق القانون زي ما حكينا.
1: نعم، من الأسرة للمدرسة للجامعة للإعلام وللقانون. نعم. وكل هذه بصورة متكاملة. ويمكن هذا مدعاة لنتساءل، هل نحتاج من يعني للانتقال من مفهوم الاستخدام الآمن للإنترنت إلى مفهوم أوسع اللي هو المواطنة الرقمية الآمنة والمسؤولة أستاذة لينا؟
0: طبيعي، لأنه إحنا وهذا يمكن جزء من اللي خلانا نركز على الأكاديميين.

0: نعم
1: عشان اشتغل مع الطلاب والطلاب المدارس سواء او طلاب الجامعات، كيف انه احنا نحكي عن موضوع المواطن الرقمية ككل.
0: نعم.
1: احنا ندخل المدارس طبعا نبدا بالتمكين، وهو يعني عشان ما يكون المستمعين يفهمون غلط انه التمكين التقني وبناء القدرات من ناحيه تقنيه هو يعني لبنه الاساس، نقدر نحكي انه هي الاساس في انه احنا نكون امنين عبر الانترنت. لازم نتعرف كيف نتعامل مع اجهزتنا، كيف لانه ممكن رابط واحد يعرضنا لكل هاي المشاكل. احنا ممكن اذا ما عرفنا كيف نتعامل مع روابط معينه، ما نعرف كيف نحمي اجهزتنا، ما نتابع بعض، هذا اكيد مهم وهذا هو الاساس. لكن انا وجودي على الانترنت هو بس ليس فقط تقني، فانا لما اكون مواطن رقمي اعرف حقوقي وواجباتي الرقميه من ناحيه القانون، ومن ناحيه انا بعرف اذا تعرضت لاي نوع من الابتزاز او التشهير فانا في يوجد قانون ويوجد مؤسسات انا بقدر ابلغ واخذ حقي. ونفس الوقت لازم اكون عارف انا كمواطن رقمي، هذا جزء من المواطنه الرقميه، انه انا زي ما في عندي قانون بيحميني في قانون بيحمي الاخرين، فانا برضه مسؤول عن ماذا يعني اكتب او ماذا اعلق على الناس. وبنفس الوقت انا فيما لو تعرضت لنوع من الابتزاز التشهير وكان الموضوع هناك اثر على نفسيتي، فهناك مقدمي خدمه يقدمون لي الدعم النفسي الاجتماعي، يعني منظومه متكامله زي ما حكينا.
0: نعم. ويعني والرؤى يعني تتحدد ايضا ما بعد التعامل مع هذا العنف، وماذا يمكن أن تكون هناك في تأهيل لمن تعرضنا لهذا الشكل من أشكال العنف. لديكم عمل كبير، وهذا نحن يعني من المتابعين له أستاذي لينا. كان لديكم مؤخرا ندوة إقليمية، هناك كان في تبادل خبرات إلى بناء أجندة مشتركة. دعينا بصورة هذه الشراكات وهذه الندوات التي تعطي صور يعني متفاوتة لما يدور عبر هذا الفضاء الرقمي، سواء في الأردن، في العراق، في الجزائر، في المغرب، وفي يعني في شمال إفريقيا كما نقول، وفي الشرق الأوسط. دعينا بهذه يعني هذا التصور الكامل الذي قمتم برصده، القضايا اللي برزت خلال هذه الندوات، ومن هذه الندوة الإقليمية الأخيرة حول العنف الرقمي ضد النساء. تفضلي.
1: تمام. الندوة الإقليمية كانت فكرتها إنه إحنا نتبادل الخبرات،
0: نعم،
1: نبني أجندة مشتركة مع اختلاف السياقات. فكانت محطة لنجمع ما تعلمنا خلال 7 سنوات من العمل، وكانت ليست فقط طبعا لعرض نتائج المشروع كنشاطات وأرقام، لكن كانت إنه حتى نركز على سؤال أساسي إنه كيف انتقلنا من البحث والتدريب وما إلى ذلك إلى تغيير فعلي في المؤسسات. لهيك أنت إذا لاحظتي أو ممكن قرأت في البيان الصحفي كيف عرض يعني كيف أنت جبنا الشركاء من عدة دول عربية لعرض تجاربهم شخصيا. فمركز قلعة الكرك مثلا عرض عن عمله مع النساء القياديات، مركز المعلومات والبحوث تكلموا عن كيف تحول البحث القانوني إلى أدلة ومشاكل مصورية ومجتمع ممارسة وإطار الاستجابة اللي تم إطلاقه مؤخرا. لمية نساء بغداد كيف بنت نموذج جزمع بين الدعم النفسي الاجتماعي والتقني والحالي. جمعية نساء بغداد كانت جمعية أصلا تعمل على العنف بشكل من سنوات طويلة، لكن صار في مسارات إحالة مخصصة للعنف الرقمي مثلا. وإنسان في تحويل البحث، إنسان برضو مؤسسة عراقية عملت على تحويل البحث إلى العمل مع الجامعات والإعلام والجهات التنظيمية. ناقشنا دور الإعلام في الوقاية، عرضنا تجربة رواية جلاد رقمية.
0: نعم.
1: لا أعرف إذا كان عندك فرصة أنك تطلع على الرواية، هي نموذج تحويل هذا
0: يعني البحث. أنا يعني من حسن حظي إني طلعت عليها وشاهدتها وكنت حاضرة عندما تم إطلاقها بشكل بشكل يعني أعطانا صورة حقيقية لما يجري على الأرض لنساء تعرضنا لهذه الأشكال من أشكال
1: الفتيات.
0: نعم، والفتيات. نعم.
1: فكانت نموذج لتحويل هذا البحث إلى رواية وفن ومسرح ونقاشات شبابية، يعني
0: وهذا هام جدا أستاذة لينا.
1: نعم. ففي النهاية يعني بدنا نحكي عن الندوة كان فيها رسائل أساسية. أول شيء كانت منها المواءمة أو التوطين المحلي، أنه لم نشتغل يعني لا لم نكتب هذه البرامج

0: نعرضها على الشركاء اللي ينفذوها، فكانوا جزء من الكتابة وكانوا
1: نعم.
0: جزء من كان على الشريك المحلي أن يقود المعرفة والحل، يعني كان لأنه هو صاحب السياق،
1: جميل.
0: فما فرضنا عليه أي برنامج مكتوب خارجيا ورحنا قلنا له يلا نفضل، لا هو كان في موائمة محلية لكل بلد على حدة، فكل شركائنا عملوا مع مؤسساتهم الوطنية مع المجتمع المدني على عمل برامج تعنى بالسياق طبعا والتكامل والاستدامة. فنجاح الحقيقي كان بأنه تتحول الأنشطة كلها لممارسات لأنها كانت موائمة للسياق.
1: نعم.
0: صار في أدوات تبقى داخل المؤسسات، ناقشنا تحديات قادمة خصوصا مع الذكاء الاصطناعي في الندوة.
1: نعم.
0: المحتوى الاصطناعي مسارات الإحالة، وكان في دور مهم يعني، وهو صراحة يمكن تطلعنا المستقبلي حول التعليم والمنصات، دور التعليم في أنه يحكي عن المواطن الرقمي والصمود الرقمي وكيف أن المرأة أو الفتاة لا تتحمل العنف لنفسها بنفسها.
1: أكيد.
0: لازم يكون هناك منظومة يعني
1: بيئات مساندة. نعم
0: صحيح.
1: ويمكن المدرسة والأسرة في البداية هي تكون النواة
0: صحيح.
1: للانطلاق إلى هذه المواطنة الرقمية والتعامل
0: صحيح.
1: الآمن لهذه الفضاء الرقمي بالنسبة للنساء وللأطفال، لأنه عندما نعد الأطفال بطريقة جيدة منذ البدايات أستاذي لينا نحن
0: صحيح.
1: يعني نفضي إلى مجتمع آمن رقمي وأيضا واعي، نحن نبحث
0: صحيح.
1: عن التوعية، لأنه الأطفال عندما يتعاملون 24 ساعة يمكن هذا الجهاز بين أيديهم لا يعلمون ماذا ينظرون وإلى ماذا يواجهون في ظل غياب الكثير، لا نعمم طبعا، في غياب الأهل وعدم المراقبة من قبل الأسرة. نحتاج دائما أنه يكون هناك مثل هذه الشراكات الحقيقية التي تعد وسيلة لبناء المعرفة المحلية والقدرة المؤسسية أيضا لمواجهة هذا التحدي الكبير وهو العنف الرقمي.
0: صحيح، لأن الأطفال ولدوا في يدهم الهاتف يعني.
1: نعم. هذا الجيل
0: يعني عارفين يتعاملوا معه حتى أكثر منا، لكن معرضين للأسف.
1: نعم. يمكن أنا لابد أن أعلق أنه الاستفادة من الأدب والفن والإعلام من خلال رواية ظلال رقمية، من خلال المشاهدات، من خلال التجارب الميدانية، وهذا يمكن كان جزء كبير من النتائج للدراسات التي تعملون عليها. كل بلد، الأردن، العراق، الجزائر، المغرب، كان لديهم هناك حوارات متعددة، وكانت يمكن من ضمن هذه الندوة الأخيرة، وكان هناك شغل على الأرض للخروج بكثير من الأفكار والأساليب التي يمكن التي نواجه من خلالها هذا العنف. السؤال اللي بفرض نفسه يعني من البحث على الأرض من الميدان لدراسات لتقارير لأبحاث، كيف ننتقل إلى أدوات يمكن استخدامها فعليا؟
0: يعني مثلا زي ما انت حكيتي مثال مهم كانت الرواية.
1: نعم.
0: فاحنا كان عندنا يعني سنوات من البحث وسنوات من الخبرة في العنف الرقمي، لكن
1: نعم.
0: كيف نوصل هذه المعرفة لفتاة عمرها 13 سنة مثلا؟
1: نعم.
0: فكانت فكرة الرواية يعني من خلال يعني فكرة فعليا مع الكاتبة الجزائرية دكتورة مريم، وهي
1: نعم.
0: دكتورة أستاذة في الإعلام في جامعة بطنة في الجزائر، هي لديها خبرة سابقة وروائية سابقة، فكتبت رواية اسمها الشفرة المفقودة، وكانت تحكي عن موضوع الألعاب الإلكترونية للفتيان. في أحد المرات وكان فريقنا التقى مع الدكتورة وحكى معها على فكرة إنه لماذا لا تكتبين شيء للفتيات مثلا عن العنف الرقمي.
1: نعم.
0: وإحنا لدينا الكثير من البحث يعني ممكن يساعدك في إنه تكتبي هذه الرواية، يعني لدينا المصادر نقدر نحكي. فعلا بدأت الفكرة وبدأت الرواية بكتابة الرواية، ولم تبدأها بقانون ولم تبدأها بكلمة مرور، كانت تحكي عن الهوية الرقمية، كانت تحكي عن الثقة والصورة الذاتية، حكت عن العلاقات الرقمية والحاجة إنه القبول الرقمي، كيف الشباب أو الفتيات تبحث دائما عن القبول في الفضاء الرقمي، فبتغير من نفسها، بتغير من شكلها، تطبع الفلاتر، ممكن حتى تجذب نظر الناس لإلها، وهذا جعل الشباب قادرين يعني على مناقشة الموضوع. من خلال

0: الشخصية يعني. فإحنا عندنا مثلا في مدرسة اليوبيل أبدأوا مدرسة اليوبيل صراحة، تحولت هذه الرواية إلى مسرح مثلا ومناظرة وفن، بعض الرسومات يعني كانت مذهلة صراحة من الطلاب. ففي العراق مثلا قرأها طلبة الإعلام، كتبوا مقالات تحليلية عن هذه الرواية، عن الفلاتر وعن الذاكرة والصورة الذاتية، عن الغضب الرقمي مثلا، ونشرت هذه المقالات فعليا في وسائل الإعلام العراقية.
1: نعم. نعم.
0: فإحنا هنا حكينا كيف أنه أصبحت أداة للتغيير، لأن الشباب نفسهم أصبحوا منتجين للمعرفة، استخدموا المعرفة جميل. الموجودة في الرواية وفعليا أنتجوا منها منتجات جميلة جدا. والمسرح كان مذهل يعني في مدرسة اليوبيل والمناظرة اللي عملوها على الرواية. وصلت الفكرة، وصلت فكرة العنف الرقمي لإلهام بطريقة مختلفة. إحنا ما توقعنا منهم أبدا يقرأوا كل الدراسات المنشورة مثلا على منصتنا بطريقة معينة، فكانت الرواية جزء من التغيير.
1: نعم. ويمكن القصة تصل بسرعة للجيل الصغير الآن، جيل الشباب. أستاذ إلينا، دائما ما نتحدث في ظل كل هذه الأعمال التي تعملون عليها وأي مشروع آخر، يعني دائما ما نتحدث عن الاستدامة وعن التغيير الفعلي على الأرض. إذا أردنا أن نقيس أثر أي مشروع بعيدا عن عدد الأنشطة، عن المشاركين، عن الدراسات، عن الأبحاث، نسأل دائما ماذا تغير فعلا، وأيضا مدى الاستدامة. يعني في كثير من المشاريع تنتهي للأسف مع انتهاء التمويل أستاذ إلينا، ولكن نحن نبحث دائما في ظل وجود هذا العنف، كيف يمكن أن يبقى هناك في استدامة للبحث عن هذا، عن هذه الظاهرة، وكيف نحمي الشباب، كيف نحمي الأطفال، وكيف نحمي المرأة بنفس الوقت. تفضل.
0: بموضوع الاستدامة ذكرتيني بنقاشاتي مع الفريق. فأنا جزء من الفريق يعني في الإدارة، كنا اقترحنا في يوم الأيام فكرة بحث معين. فإحنا لدينا العديد من الأبحاث، والبحث مهم طبعا كمصدر للمعرفة، لكن على طول مدير المشروع وقائدة البحث قالت أنه ما بدنا إياه ينقطع الرف، إحنا عندنا كثير أبحاث.
1: نعم.
0: كيف تضمنوا لي أن هذا البحث سيتم تطبيقه أو سيكون له يعني أثر مستدام؟ فمن هنا احنا دائما يعني شوفي فكرة الفريق، دائما نشتغل على انه دائما هذا البحث او المعرفة اللي انتجناها لا تبقى داخل فريق المشروع ابدا. لهيك بيتم نشر البحث على طول مثلا كنوع من الاستدامة، كهو مصدر مفتوح لأي شخص يريد الاطلاع عليه، خصوصا كمؤسسات اخرى تريد العمل على البحث الرقمي، فلا تبدأ من الصفر مثلا. تروح تطلع على هذه الأبحاث. وطبعا كان جزء كبير منها بشغلتين مثلا بالأردن عملناهم، هي بمجتمع الممارسة أو اللجنة اللي موجودة في مؤسسة الملك حسين، مركز معلومات البحوث. وجود هاي اللجنة كان يعني جزء أعتقد من الاستدامة، لأنه مجرد تبني المؤسسات والوزارات اللي موجودة معنا في اللجنة هذا الملف بيضمن استدامة. فإحنا عنا مثلا الأدلة اللي تم إنتاجها على طول، ذهبنا للجامعات وتكلمنا معهم وطلبنا منهم تبني هذا الدليل، وفعليا البدء بتدريسه للطلاب في خلال مساراتهم التعليمية.
1: طيب نعم.
0: دائما في توجه أو مدافع حول أنه تبني هذه البحوث، تبني هذه الأدلة. في مركز كلاد الكرك في عندما قمنا بدراسة الاحتياجات تبين أن في احتياجات أكبر للنساء القياديات، ذهبنا إلى الميدان وعملنا معهم إلى جلسات تدريبية متقدمة جدا، طلعنا منها وإحنا شبه متأكدين أن هذه المعرفة لن تبقى داخل هذه غرفة التدريب، لا
1: نعم.
0: رح تنتقل للنساء حواليهم، رح يتم تبنيها في بياناتهم مثلا الانتخابية القادمة. هذه هو توجهنا، نحاول أن البحث لأداة تستطيع الشخص آخر استخدامها بدون وجودنا معه في كل مرة يعني.
1: نعم.
0: إن شاء الله أنه إحنا نأمل يعني
1: نأمل دائما باستدامة مثل هذه المشاريع للوصول إلى فضاء آمن ونقول أكثر سلامة رقمية لكل أفراد المجتمعات العربية وفي كل مكان طبعا. لكن دائما نحن من خلال برنامج تاء التأنيث نتأمل ونأمل إلى أكثر

0: أمان وسلامة للنساء وحماية أكثر طبعا. هل أصبحنا يعني بعد هذه التجارب، بعد هذه المشاورات، هذه الورشات وهذه التدريبات، وعلى مدار سنوات طويلة تعملون عليها، نحن نتحدث كمشروع يعني من خلال سكدف وأيضا يعني البرامج والشركات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هل أصبحنا أقرب إلى يعني مجرد حماية النساء من العنف الرقمي؟ هل بدأنا بالفعل في بناء بيئة رقمية أكثر أمانا وعدالة؟ ما هي الخطوة التي يجب ألا نؤجلها بعد اليوم؟
1: يعني إذا بنحكي على خطوات، اختصار الخطوات، يعني نقول إنه نحتاج إلى مسارات واضحة في المستقبل. نعم، نحتاج إلى منظومة متكاملة، نحتاج إلى منظومة أسرع في التبليغ والإحالة. يعني لازم يكون في مسارات واضحة في المؤسسات على التبليغ والإحالة بينهم. يعني أنا أعتقد إن لازم يكون في حلقة وصل بين هذه المؤسسات كلها اللي تم تقديم البلاغات لها، بحلقة وصل توضح مسارات الإحالة والتبليغ للمتعرضين للعنف الرقمي والسيدات خصوصا. ممكن نوسع التدريب العملي للمحامين والقانونيين والجهات الأمنية على كيف ندخل التعامل مع الحالة وعدم لوم الضحية، يعني كمبدأ مهم من المبادئ اللي احنا نعمل عليها. ندخل زي ما قلتي المواطنة والسلام الرقمي في المدارس والجامعات، هذا جزء مهم، لهيك احنا قلنا بنركز على التعليم. ندفع الإعلام انه يغطي هذه العنف الرقمي بطريقة لائقة، بدون ما ونحفظ حق الصحفيات في التغطية، وممكن دفع المؤسسات الإعلامية لتبني لوائح داخلية تحمي العاملين في الإعلام على حتى يضلهم يغطوا بطريقة مهنية ولائقة وما ينسحبوا من هذا الفضاء. سياسات حماية داخلية يعني في المؤسسات، ممكن نوسع الخدمات لتشمل أكيد الدعم النفسي الاجتماعي، وهذا مهم جدا. نستثمر في المؤسسات المحلية إنه التي أثبتت يعني قدراتها، والمجتمع المدني خصوصا، لأنه ممكن في بعض الأحيان إنه المرأة لما تيجي بدها تبلغ ممكن توفق أكثر إنها تروح مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: فممكن يكون في تعاون ومسارات إحالة بين مؤسسات المجتمع المدني ووحدة الجرائم الإلكترونية مثلا وإدارة حماية الأسرة. وهم يمكن مستعدين تماما، لأنه صراحة زي ما قلت لك من أجمل الجلسات اللي أنا قعدت فيها كانت بوجود وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة حماية الأسرة. لديهم تخصص وإمكانيات واسعة، ومستعدين دائما لتقديم الدعم وتقديم التوعية، فيعني جهودهم مشكورة يعني.
0: طبعا، وأنتم أيضا جهودكم مشكورة دائما وأبدا أستاذ إلينا المؤمني. عن جد يعني يمكن يعني دعيني أتحدث وبكل صدق أنه كان هناك كثير من التدريبات التي تعنى بالعنف الرقمي وكيفية التعرف على هذه الأشكال المختلفة التي لم نكن ندرك حقيقة، لم نكن ندرك ماهية هذه الأشكال إلا من خلال هذه التدريبات وهذه الورشات، ومن خلال المؤتمرات المختلفة، من خلال الندوات المختلفة، والتي يعجبني فيها أيضا وجود هذه الشركات المحلية الأردنية من مختلف مؤسسات الدولة، سواء من القطاع العام أو من مؤسسات المجتمع المدني، التي تبحث دائما إلى إيجاد البيئة الآمنة لأطفالنا ولنسائنا ولشبابنا. أنا يمكن الحديث معك يطول ويطول، ولكن للأسف ويعني شارفت هذه الحلقة على الانتهاء، ويمكن
1: سعدت بالتواجد معكم دائما وأبدا.
0: نعم.
1: يعني
0: لكن أكيد المواجهة تبدأ أولا بكسر الصمت أستاذ لينا.
1: صحيح.
0: ومعرفة
1: صحيح.
0: المرأة لحقوقها وسائل الحماية المتاحة لها بوجود مؤسسات آليات مشاريع إنصاف تستمع للمرأة، بتحميها بمسؤولية مشتركة، تجعل صحيح. هذا الفضاء الرقمي مساحة للتعبير والمشاركة، لا مساحة للخوف والإقصاء. نحن نشكرك جزيل الشكر الأستاذة لينا المومني، خبيرة في السلامة الرقمية والعنف الرقمي ضد النساء، والمتخصصة في إدارة البرامج والشركات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كل الشكر لك سيدتي.
1: شكرا موصول لكم يعني على الاستضافة، وشكرا جزيلا، إلى لقاء آخر إن شاء الله نحكي فيه أكثر
0: إن شاء الله. وإلى أن نلتقي أصدقاء المستمعين في حلقة جديدة من تاء التأنيث، لنتذكر دائما أن حق المرأة في أن تكون حاضرة وأن تعبر عن رأيها وأن تعمل وتشارك في الفضاء العام لا ينبغي أن يتوقف

0: عند حدود الشاشة فقط، ولا أن يصبح ثمنه هو الخوف. حتى نلتقي مجددا أصدقائي المستمعين، دمتم بخير وأمان، ودامت دائما وأبدا تاء التأنيث مساحة لصوت المرأة ولوعيها وحقها في حياة أكثر أمانا وكرامة. هذه تحية لكم أينما كنتم، وحتى نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله. هذه تحية لزملائي فريق العمل، الزميل إسماعيل النجار في المراقبة الرئيسة، الزميل مصعب زيدان في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
4: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزارة الخارجية تدين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في السعودية، واللذين أسفرا عن وفاة 3 مواطنين سعوديين. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عملية واسعة ضد الحوثيين وقدراتهم العسكرية، والمبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى حرب شاملة. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. طهران تصعد من ضرباتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يواصل تهديداته العسكرية لإيران ما لم تلبي طهران المطالب الأمريكية. الكرملين يقول إن كييف قوضت عمليات استئناف مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الطرفين، والولايات المتحدة تعلن إعفاء مؤقتا من العقوبات للنفط الروسي حتى نيسان المقبل في محاولة لخفض أسعار الوقود. محليا، يحرز الأردن تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ وفق أحدث تقرير أممي صادر عن البنك الدولي. وزارة الأشغال العامة تطلق غدا خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة العميري المدفوع الرسوم. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال 3 أيام المقبلة، وزخة متفرقة من المطر متوقعة اليوم في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG و

0: Samsung.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: ثابت. اسم علم عربي قديم وأصيل للمذكر، ومعناه: يقال للجراد إذا رز أذنابه ليبيض.
3: وثابت تعني أنه مقيم في المكان ولم يفارقه.
2: وأشهر ثابت في التاريخ هو ثابت بن قرة، طبيب العرب المعروف في الجاهلية وصدر الإسلام.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. فتح.
3: إن معنى كلمة فتح الحقيقي هو نقيض أغلق، أي سهل الأمر وكشفه بوضوح.
2: ومن هذا المعنى الحقيقي جاءت معاني أخرى مجازية مختلفة، منها قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، صدق الله العظيم.

0: معناه أن ما يأتيهم الله به من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله.
1: والمفتح والمفتاح هو مفتاح الباب وكل ما فتح به الشيء، ومنه مفاتح كما قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
0: أما مفاتح الكلم فهو ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها، وهي مفاتيح الكلام.
1: وباب فتح أي باب واسع، وقارورة فتح أي واسعة الرأس بلا صمام ولا غلاف، لأنها تكون حينئذ مفتوحة.
0: والفتح هو الماء المفتح إلى الأرض يسقى به، والفتح هو الماء الجاري على وجه الأرض.
1: والفتح هو النهر من الماء يجري من عين أو غيرها.
0: والمفتح والمفتح هما قناة الماء، وكل من كشف عن شيء فقد انفتح عنه وتفتح.
1: وتفتح الأكمة عن النور أي تشققها.
0: والفتح هو افتتاح دار الحروب وجمعه فتوح.
1: والفتح النصر، ففي حديث الحديبية: أهو فتح أي نصر، والاستفتاح هو الاستنصار، واستفتح الفتح أي سأله.
0: ويوم الفتح هو يوم القيامة، كذلك يوم الفتح هو فتح مكة.
1: والفتاحة هي النصرة، والفتاحة هو الحكم، والفتاحة أيضا الحكومة.
0: والفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك، كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقوله تعالى: ربنا افتح بيننا، أي اقض بيننا، ويفتح يلقن.
1: والفتاح من صفة الله سبحانه وتعالى الحاكم، والفتاح هو الذي يفتح أبواب الرزق.
0: والمفتح الخزانة، والفاتحة هي افتتاح الصلاة، والمفتح هو الكنز.
1: والفتح هو أول المطر وجمعه فتوح، والفتحة الفرجة في الشيء.
0: وأخيرا، فإن الفتاح هو طائر أسود يكثر تحريك ذنبه، أصل الذنب أبيض من تحته أحمر.
1: الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. عين. إن كلمة عين من ثلاثة أحرف ولها معاني مختلفة وعديدة، فالعين مثلا هي أداة حاسة البصر والرؤية،
1: وعين هو جاسوس يرسل ليتجسس الأخبار،
0: وعين معناه الإشفاق،
1: وعين الحسود إذا أصابت إنسانا بالحسد،
0: عين عطاء، وعبد عين أي عبد لسيده،
1: والعين هو عظم سواد العين وساعتها،
0: وعين البقر ضرب من العنب بالشام.
1: والعين هو الذي ينظر للقوم، سمي بذلك لأنه إنما ينظر بعينه، وعين الجيش رئيسه.
0: والعين هي التي يخرج منها الماء أي ينبوع الماء،
1: وعين القناة أي مصب مائها،
0: وعين المتاع والمال أي خياره،
1: وعين كل شيء نفسه وشخصه وأصله، والجمع أعيان،
0: وعين الرجل شاهده،
1: والعين أهل الدار،
0: وعين القوس التي يقع فيها البندق،
1: والعين الربا، والعين الجماعة.
0: ورجل عين أي سريع البكاء،
1: وعين موضع،
0: وعين النمر،
1: ورأس عين موضع بين حران ونصيبين.
0: وأخيرا، فإن العين هو حرف هجاء من الأبجدية،
1: وأسود العين جبل،
0: وعين كل شيء شاهده وحاضره.
1: أما إذا غيرنا ترتيب الأحرف فنحصل على معان مختلفة:
0: ينع أدرك ونضج،
1: عين أعطاه منصبا،
0: نيع تقدم.
1: الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يقولون

0: خطأ حارب الجيش الوطني ضد الأعداء.
1: والصواب هو حارب الجيش الوطني الأعداء، لأن ضد الأعداء هو مخالفهم ومنافيهم وخصمهم، والذي يحارب خصم عدوه يكون نصيرا لذلك العدو وحليفا له لا ضده.
0: ولا تصبح جملة حارب الجيش الوطني ضد أعدائه إلا إذا وضعنا كلمة حلفائه بدلا من أعدائه، أو قلنا حارب الجيش الوطني عدو حلفائه. عند ذلك يجب أن تقول حارب الجيش الوطني أعداءه، لأن عدو حلفائه عدو له أيضا.
1: وقد تأتي كلمة الضد بمعنى المثل والنظير والكفء، فتكون كلمة الضد نفسها من الأضداد، ذلك أن اللغة العربية تحمل مئات الكلمات التي تعطي معنيين مختلفين، منها كلمة الضد هذه.

0: فقه اللغة.
1: يقال في اللغة العربية في باب الأضداد: شعبت الأمر إذا أصلحته، وشعبته إذا أفسدته أيضا، وهذا من الأضداد. والشعوب هي المنية، لأنها تشعب أي تفرق.
0: ويقال في المثل: إن دواء الشق أن تخوصه أي تخيطه.
1: وسد الثلمة وأقام الأود، وسد الفرج والخلل، وأقام الصعر، ولأم الصدع، والوصم والخلل والفساد والفتق واحد.
0: ويقال: أخاف وقوع الوصم أي الصدع في هذا الأمر، وقوم الميل، وثقف الأودة والعوج، وداوى السقم، وداوى الأدواء، وحسم الداء، وزاد في الفتق والوهن.
1: ويقال: نكأت الكلمة ونكيت في العدو نكاية، وما حككت قرحة إلا أدميتها. وإذا زاد الفساد قيل: استوسع الوهي واستنهر الفتق، ووهى الشعب، وتفاقم الصدع، واستشرى الفساد.

لنا لقاء مع الأوراق الخمس. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزارة الخارجية تدين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في السعودية، واللذين أسفرا عن وفاة 3 مواطنين سعوديين. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عملية واسعة ضد الحوثيين وقدراتهم العسكرية، والمبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى حرب شاملة. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. طهران تصعد من ضرباتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يواصل تهديداته العسكرية لإيران ما لم تلبي طهران المطالب الأمريكية. الكرملين يقول إن كييف قوضت عملية استئناف مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الطرفين، والولايات المتحدة تعلن إعفاء مؤقتا من العقوبات على النفط الروسي حتى نيسان المقبل في محاولة لخفض أسعار الوقود. محليا، الأردن يحرز تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ وفق أحدث تقرير أممي صادر عن البنك الدولي. وزارة الأشغال العامة تطلق غدا خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة العمري المدفوع الرسوم. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة وزخات متفرقة من المطر متوقعة اليوم في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك

0: اد، لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
5: ليس اختيار التخصص الجامعي قراراً عابراً، ولا تبدأ الحياة الجامعية بالمحاضرة الأولى فقط، بل تبدأ بسؤال أكبر: ماذا يريد الطالب أن يكون؟ فبين رغبة الطالب وتوقعات الأهل وشروط القبول والإمكانيات المادية وصورة التخصص في المجتمع، قد يجد الشاب أو الشابة نفسهما في مسار لم يكن هو الخيار الأول. وفي الجامعة لا يتعلم الطلاب مادة علمية فحسب، بل يختار نفسه وعلاقاته وقدرته على اتخاذ القرارات ومواجهة الخلاف وتحمل نتائج اختياراته.
6: أنا نادين، طالبة في جامعة البقاء التطبيقية. تخصصي علم الجريمة والعمل الاجتماعي. اخترت هذا التخصص لأنه التخصصات المميزة والمهمة في المجتمع، فهو بيجمع بين الجانب المتعلق بفهم الجريمة وأسبابها دوافعها، وبين الجانب الاجتماعي اللي بيهتم بالإنسان والمجتمع وكيفية التعامل والحد من المشكلات الاجتماعية. أما الحياة الجامعية فهي بالنسبة لي تجربة متكاملة، مش بس الدراسة ومحاضرات وامتحانات. الجامعة ساعدتني كثير على تطوير شخصيتي، وزادت من قدرتي على التواصل والعمل مع الآخرين، وعلمتني تحمل المسؤولية وتنظيم الوقت والاعتماد على نفسي.
7: طالب مهند العبادي من جامعة البلقاء التطبيقية، تخصص علم الاجتماع، الانحراف والجريمة. البيئة الجامعية هي مرحلة جديدة ومختلفة بحياة الطالب، لأنها مش بس مكان للدراسة وحضور المحاضرات، إنما فرصة يعيش فيها تجارب جديدة ويتعرف على أشخاص من تخصصات وخلفيات مختلفة، ويشارك بالأنشطة والفعاليات الجامعية. ومن التجارب الجميلة كمان أن الطالب يتعرف أكثر على تخصصه والمجال اللي اختاره، مثل تخصصنا تخصص الإنسانية، علم الاجتماع والانحراف والجريمة، اللي يهتم بدراسة سلوك الأفراد والمجتمع وفهم أسباب الانحراف والجريمة والعوامل الاجتماعية المرتبطة فيها. والجامعة بشكل عام بتساعد الطالب يطور شخصيته.

0: ويكتسب مهارات جديدة ويتعلم الاعتماد على نفسه وتحمل المسؤولية. فالحياة الجامعية بالنهاية مش مجرد شهادة، وإنما تجربة متكاملة بتساهم في بناء شخصية الطالب وتطوير مستقبله.
1: أنا نادين، طالبة في جامعة البلقاء التطبيقية، تخصصي الانحراف والجريمة والعمل الاجتماعي. الحياة الجامعية مش بس دراسة ومحاضرات، هي مرحلة بتساعد الطالب على أنه يطور شخصيته ويعتمد على نفسه ويكتسب خبرات ومهارات وعلاقات جديدة. وبالتأكيد فيها بعض التحديات، ومن هاي التحديات مثل ضغط الدراسة والامتحانات وتنظيم الوقت والتوفيق بين الدراسة والحياة الشخصية. والأهم أن الطالب ما ينظر للجامعة على أنها مجرد مرحلة للحصول على شهادة، وإنما فرصة حقيقية للتعلم وتطوير الشخصية واكتساب مهارات وخبرات بتساعده بعد التخرج في الحياة العملية. وبالنسبة إلي، الحياة الجامعية كانت وما زالت تجربة فيها تحديات، لكن بنفس الوقت فيها الكثير من الفرص، وكل تحدي بمر فيه الطالب ممكن يكون خطوة جديدة في بناء شخصيته ومستقبله.
2: هل يختار الطالب تخصصه فعلاً أم أن المعدل والأهل والظروف ونظام القبول تختاره عنه أحياناً؟ وماذا يفعل الطالب عندما يكتشف أن التخصص الذي اختاره لا يشبه الصورة التي رسمها له؟ وأين ينتهي حق الأهل في التوجيه؟ وأين يبدأ حق الطالب في صناعة مستقبله بنفسه؟ وهل نهيئ الطالب للدراسة فقط أم نهيئه أيضاً للحياة ولسوق العمل ولعالم تتغير فيه المهن والمهارات بسرعة؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان الطالب الجامعي بين الاختيار الواقع والسنوات تصنع المستقبل. في هذه الحلقة سنناقش الحياة الجامعية بوصفها مرحلة متكاملة لا تقتصر على الدراسة فقط، بل تمتد إلى الاختيارات والعلاقات والتحديات، وتشكل الشخصية والاستعداد للحياة المهنية للطالب وما بعد التخرج. طبعا سعيدة بضيفة برنامجي من داخل استديوهات بودكاست ما بعد الآن، الدكتورة نسرين محمود الكركي، رئيس قسم علم الاجتماع الانحراف والجريمة كلية الأميرة رحمة جامعة البلقاء التطبيقية. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: هلا ستي، يعطيك العافية، وسعيد أنه أنا موجودة معكم.
0: وإحنا كمان يعني، وأنا سعيدة بكم هالطاقة الإيجابية اللي أعطتينا إياها من خلال حديثك المتميز، واللي بتمنى الآن يشاركوني في سماعه كل من يستمع إلينا الآن وعم بتابعنا دكتورة. وبداية ومن خلال قربك من الطلبة وخبرتك الأكاديمية والاجتماعية، هل يدخل الطالب الجامعة وهو يعرف ماذا يريد حقا، أم أنه يبدأ اكتشاف نفسه بعد أن يدخل الجامعة؟
1: يعطيك العافية، صباح الخير ستي لك وللمستمعين. الطالب الجامعي بيكون في مرحلة 18 سنة. نعم. لما يجي بده يفوت الجامعة تكون لسه الشخصية ما اكتملت، ولا هو عارف وين الاتجاه اللي بده يروح عليه، وقد نعم. يكون في مرحلة انه هو بده يثبت شخصيته امام الاهل، فممكن في بعض من ابنائنا بيقوموا باختيار اشياء من اجل معاكسة الاهل في اختياراتهم فقط. فالان الطالب الجامعي غير قادر على معرفة الخطوة التالية بطريقة ثابتة. نعم. بالنسبة له. نعم. لكن اللي احنا دائما بنحكي انه من اهم الامور بالنسبة للأهالي انه يكون اختيار التخصص من قبل الطالب نفسه.

0: حتى يكون أو نجلس إحنا كأهالي كمدرسين معهم نسألهم شو هدفك حتى أنت اخترت هذا التخصص.
1: نعم.
0: حتى نعرف هل هو بطريقة اعتباطية بدون تفكير أو بيكون في عنده أهداف مرسومة حتى أنه يقوم بتحقيقها. فإذا كان بده يدرس مثلا القانون مثلاً

0: مثلا أنا والله بدي أدرس قانون عشان ما أصير زي والدي،
1: نعم نعم
0: فهون هو غير ثابت في أسلوب تفكيره الطالب
1: نعم
0: بيكون.
1: طبعا دكتورة، دعينا نتفق إنه طالب في عامه 17 أكيد لما يبدأ حياته الجامعية، أو 18 أصلا، إنه بيكون هل يعني بيكون يعرف بدقة التخصص اللي بيناسب شخصيته يعني مستقبله، ولا إنه أحيانا إنه الطالب بحب صورة هذا التخصص أو اسم التخصص، ولما بيبدأ بالدراسة بشكل فعلي بيكتشف إنه هو طلع اللي عم بيفكره شيء، واللي والتخصص واضح انه بيكتشف انه مختلف تماما. وطبعا هذا نتاج، انت عارفة حضرتك انه نتاج لما بدخل هذا التخصص بيكون السبب في المعدل اللي انحكم فيه الطالب، او انه الاهل بدهم هيك، او الظروف المحيطة. واحنا من هون بدنا نبدا نسمع من حضرتك حكاية طالب فعلا مع بداية تخصصه واختياره، وأين يخفق الطالب؟
0: تمام. هلا اللي انا دائما براهن عليه انه انا اذا بدي ابني يروح تخصص معين لازم انا كأم او كأب اكون ذكية من الاساس.
1: نعم.
0: هلا من الصف الاول يمكن انا ابلش ازرع في ابني واوجهه على المكان اللي انا بدي اياه
1: نعم.
0: بدون ما افرض عليه انه انت لازم تكون في هذا المكان.
1: نعم
0: فأنا بوجهه، هلا إذا بدي ابني يكون في المسار التربية الدينية مثلا، ممكن أحطه في مدرسة دينية أو إسلامية أو إلى آخره، حتى إني أوجه ابني مثلا بدي إياه يدرس الطب، ومن هو صغير ممكن أجيب له أدوات الطب
1: صحيح،
0: و إلى آخره،
1: رائع،
0: بدون ما أنا أضغط عليه وأجي أقول له بدك تدرس طب غصبا عنك. هو أكيد بده يعاندني، وأكيد تماما إنه بده يروح لحقل ثاني. فأنا الإشي اللي بدي ابني فيه من البداية بكون أنا بعد فيه بدون ما أحسسه أنه أنا قاعدة بعد فيه.
1: نعم
0: هذا أولاً. الآن بالنسبة للتخصصات، وبدي أحكي عن جامعتي، جامعة البلقاء
1: طبعاً
0: التطبيقية. هلأ كل تخصص من التخصصات عندنا في على صفحة الجامعة مكتوب كل إشي عن التخصص،
1: رائع،
0: وين ممكن يكون في توظيف لهذا التخصص، إيش الأشياء اللي بركز عليها التخصص، وكم ساعة، وكل الأهداف والمخرجات اللي بتكون من هذه التخصصات.
1: نعم
0: الآن إذا دخل الطالب وشاف يعني هذه المعلومات عن تخصصات، ممكن إنه ترفضه أو تساعده.
1: نعم
0: الآن بالنسبة للمعدلات، كما نعلم جميعنا بأنه المعدلات صارت عم تعلى، يعني سنة عن سنة بتصير المعدلات عالية أكثر. فالإشي اللي أنا كنت مخطط له من أنا صغير، يعني يمكن لما أوصل للجامعة ما أقدر أحصل على هذا التخصص اللي أنا أو أهلي بدهم إياه. الآن لما أنا أوصل لهاي المرحلة ويطلع لي تخصص غير التخصص اللي أنا بدي إياه، بنكون في منحيين، يا إما إنه إحنا بنقول الخيرة فيما اختاره الله وهو
1: ونعم بالله،
0: كذلك
1: رائعة،
0: وهو كذلك، أو إنه أنا ببلش أحارب حتى إني أنا أغير تخصص. وكل هذا طبعاً تحت قضاء الله وقدره، يعني ما في
1: نعم
0: إنه إحنا نكون خارجين عنه. هلأ جميع التخصصات اللي دائماً أنا بقوله، جميع التخصصات مهمة في المجتمعات،
1: صحيح
0: فما باجي بقول لك الفيزياء أهم تخصص في العالم، لا، كل
1: صحيح،
0: التخصصات مهمة
1: رائعة،
0: وتقوم برفد بعضها البعض. وكل التخصصات إذا أنت اشتغلت على نفسك فهو تخصص إبداعي،
1: نعم
0: والشخص اللي ما بيشتغل على حاله حتى لو كان دارس طب أو هندسة فهو يعني بيكون صفر.
1: يعني دكتورة بصراحة لما كنت عم بحضر لهاي الحلقة المتميزة بوجود حضرتك، كنت
0: الاحترام.
1: أحكي يعني، وهلا هون الهدف حنحكي يعني كمان عن تخصص علم الجريمة. يعني الأردن معروفة مش هديك لا سمح الله الدولة الكبيرة بمعدل السكان واللي بينتج عنها الجريمة ومعدلات الجريمة بشكل كبير كتير حتى يكون تخصص وقسم قائم بذاته. لكن لما دخلت مع حضرتك كرئيسة قسم، حضرة الدكتورة نسرين الكركي، تفاجأت بحجم جذور هذا التخصص، عمق هذا التخصص، فائدة هذا التخصص على السلم المجتمعي والمجتمع. حثينا عنه.
0: أحسنتي. الآن اللي بدي أقوله، إحنا انحراف وجريمة،
1: نعم
0: لعل الجريمة قليلة في نعم.

0: المجتمعات، لكن الانحراف
1: هو بداية الجريمة.
0: نسبته عالية جدا،
1: صحيح.
0: الانحراف في المجتمعات. فقد نكون جميعنا منحرفين.
1: نعم
0: والمنحرف
1: نعم.
0: مش بس اللي بيرتكب جريمة، لا، هناك انحراف ديني وانحراف
1: رائعة.
0: اجتماعي
1: رائعة.
0: وانحراف قانوني. الآن الانحراف القانوني هو الجريمة، أما الانحراف الديني، إذا أنا ما بصلي أنا منحرف دينيا. اجتماعيا إذا أنا ما بشارك في كل المناسبات المجتمعية اللي حوالي أنا منحرف اجتماعيا. فالانحراف موجود عندنا كلياتنا، وحتى الأمراض الاجتماعية موجودة عند الجميع.
1: نعم.
0: مثل الكذب، واللي بيقول لك
1: رائع.
0: أنا ما بكذب هو فهو كذلك يعني. أوكي، هلا الانحراف موجود في كل المجتمعات وعند جميع الأفراد، ومستحيل بني آدم في يوم من أيام حياته ما قام بانحراف ما.
1: صحيح.
0: لازم أنه نقوم فيه. الآن اللي بيحكي فيه علم الجريمة هو دراسة الفرد ودراسة المجتمع والأسباب اللي بتخليني أكون شخص منحرف. الآن يمكن تخصصنا في البداية كان محارب من الجميع، وأنه شو هذا التخصص تحت أي مظلة وإلى آخره.
1: فعلا يعني هو الواحد نعم نعم
0: تحت أي مظلة، لكن الحمد لله بلشنا نشتغل عليه ونثبت يعني قواعده إن شاء الله، وأنه أصبح ثابت الآن وفي المستقبل راح يكون ثابت
1: رائع.
0: أكثر. الآن كثير من التخصصات يمكن تظلم لأنه هي جديدة وما حد عارف شو معناها وشو التفاصيل داخلها. برضو كمان ممكن أنه إحنا نحكي في كثير من الطلاب جوا على هذا التخصص وهم بيعتقدوا مثلا أنهم بدهم يصبحوا محققين أو إلى آخره، لكن في المحصلة إحنا حكينا لهم إحنا أطباء مجتمعيين.
1: رائعة.
0: أنا طبيب مجتمعي،
1: رائعة.
0: بعالج الجريمة قبل وقوعها، بحاول كل شخص من الأشخاص من حولي في المجتمع بحس أنه هذا الشخص ممكن ينحرف في يوم من الأيام بجذبه لعندي، وبالعكس تماما بخليه جزء من المجتمع.
1: نعم، رائعة دكتورة.
0: كل احترام
1: دكتورة، أحيانا الطالب بعد سنة يعني تقريبا أو سنتين بالكثير بيكتشف أنه هذا التخصص، بغض النظر إحنا عم نحكي الآن عن حياة الطالب الجامعية، ومثل ما سمعنا بالتقرير الرائع من طلاب جامعة البلقاء التطبيقية، يعني كل واحد كان يحكي حتى بالتقرير بحب عن جامعته وعن تخصصه. هذا ما لفت نظري بشكل، حابة أسمع من حضرتك إنه فيما لو مثلا ناخد العكس من ذلك، الطالب اكتشف إنه هو حرفيا أو الاستمرار بهذا التخصص ما حيخدمه بشيء، عم بضيع سنوات، ما القرار الصحيح؟
0: تمام. الآن أنا دائما بحكي إنه اختيار التخصص لازم يكون بشكل فردي للطالب وللأهل، الأم والأب.
1: نعم.
0: فقط.
1: نعم.
0: وبطريقة تحاورية مش ديكتاتورية. طبعا لازم يكون في حوار حتى نفهم ابني ليش بده هذا التخصص، أو ليش أنا كأب أو كأم معارضة هذا التخصص. الآن بيجيني كثير طلاب بيقولوا لي أمي بدنا نغير التخصص. أول شغلة بسأله ليش، شو الصعوبات اللي واجهتك في التخصص القديم وليش أنت انجذبت للتخصص الجديد.
1: نعم.
0: بعض الإجابات بتكون ودي أروح مع أصحابي بدون هدف. مثلا والله حكولي ما في وظائف بعد ما أخلص.
1: راح نحكي بهالمحورين الهامين.
0: تمام.
1: نعم.
0: لا، برضو كمان ممكن يجي الطالب يقول لي أنا ما لقيت حالي في هذا التخصص.
1: رائع.
0: مش عارف أكمل.
1: نعم.
0: أو في صعوبة أو ما توقعت أنه هيك التخصص يكون. ففي هذه الحالة أول شغلة أنا بقولها للطالب، بقول له بس تروح من عندي وقعد مع أمك وأبوك وتباحثوا في الموضوع وشوف وجهة نظرهم. ودائما أنا بقول الأمهات، يعني بدنا يعني نظلم الرجال، الأمهات دائما الإشي اللي هم بيحكوه عادة بعتقد من يعني من وجهة نظري الشخصية أنه بكون هو عين الحقيقة. فبقول لهم دائما اعمل استخارة يا ابني أو يا بنتي، استشير أهلك وفكر في الموضوع بعمق، ومتى ما بدك تحول أنا جاهزة أساعدك.
1: نعم.
0: دائما.
1: دكتورة، يعني بحديثك عم بياخدني إنه الأهل هل هم دعم أم إدارة لحياتك؟

0: حياة الطالب، أين يجب أن ينتهي دور الأهل في اختيار المستقبل لابنه؟ إنه هو اللي
1: تمام.
0: يقرر عنه، يعني متى بيبدأ فعلا حق الابن أو الابنة في اتخاذ القرار؟
1: الآن يمكن كبرنا ولسه بنحتاج للي أكبر منا في قراراتنا،
0: نعم
1: وما خاب من استشار.
0: صحيح،
1: فالاستشارة وخصوصا من الأب والأم، خصوصا إنه إحنا كلنا بنعرف سيدتي إنه دائما الأم والأب بحبوا أولادهم أحسن منهم،
0: أكيد
1: وغير هيك ما في حدا بحب إلي
0: أكيد
1: الخير أكثر
0: أكيد
1: من والدي ووالدتي. متى يبدأ الطالب أو الابن أو الابنة في إنه إحنا نعطيهم يعني فرصة
0: نعم
1: يختاروا؟ الآن المشكلة وين تكمن ستي؟ وهذا إشي أنا بشوفه في أرض الواقع.
0: نعم
1: في كثير من الأمهات والآباء يعتقدوا في قرارة نفسهم، وهذا أنا بعتبره اضطراب،
0: نعم
1: إنه أنت ملكي
0: نعم
1: بدك تظل تحت سيطرتي،
0: صحيح
1: لما أنا أقرر تطلع من تحت سيطرتي. غلط، أنت الآن ما نشأت ابنك حتى يظل تحت مظلتك. فلذلك نواجه في المجتمعات أشخاص يحملون شخصيات ضعيفة. فأنا ابني إذا إجا قال لي مثلا، أنا من الكرك، إجا ابني قال لي بدي أدرس في جامعة العقبة، ولا قال لي بدي أروح أدرس في إربد، يروح يدرس، أو بدي أدرس برا. إذا بتتشكل شخصيته في هذه الأماكن، أنا بسمح لابني يروح لهذه الأماكن، لكن تحت مراقبتي وتحت إرشادي. أنا ما نشأتك 18 سنة وأخاف عليك.
0: يعني دكتورة أنت بتحكي في مقتل، مقتل يعني مثل ما تفضلتي، يعني حتى هو خوف الأم، بمعنى يدرس برا كلمة ما هي بسهلة، كتير عم نسمع
1: صحيح،
0: أمهات عم بيحملوا حالهم بيتركوا وراهم بيت
1: مزبوط،
0: وبروحوا بالطيارة علشان حتى يطبخوا لابنهم،
1: يتفقدوا.
0: يتفقدوا ويطبخ له، وعم بيخاف المجتمع الآخر، مش زي مجتمعنا، المجتمع الآخر الممنوع هناك مسموح حرفيا. يعني احنا وين معان عنا قريبة، وين الكرك عنا، وين عنا الشمال قريب، كلها من أفضل وأعرق الجامعات عم بيجوا من كل العالم عم بدرسوا فيها، وبتلاقي الأم يعني بتروح على الطالب اللي حياته الجامعية طول الأسبوع موجود في سكن الجامعة، وبتتأكد من المحيط وطلباته وغرفته،
1: طبعا
0: بتتفقد كل إشي، وبنتها
1: طبعا،
0: متى وعلى الطريق والمواصلات، فما بالك لما يغادر، الموضوع مو سهل. وللعلم يعني، وهون بدي أسمع من حضرتك ومن خبرة اللي شفتيه على أرض الواقع، مش كل طالب عنده هديك الشخصية أو هديك
1: جميل،
0: يعني في ممكن يكون المقدرة المالية، ممكن الأم يعني ها تدفع في التخصص إنه يكون برا يدرس خارج الوطن أو في محافظة أخرى، لكن وين الطالب من ذلك؟ مش كل طالب عنده شخصية يعني يتقبل هذا الشيء.
1: خليني أقول، إذا أنا كنسرين خفت على ابني يطلع، إذا أنا ما عندي ثقة في تنشئتي الاجتماعية اللي ربيتها لابني. ليش تطلع شخصيته ضعيفة؟ خليني أقول ليش تطلع شخصيته ضعيفة أولا. ثاني شغلة اللي دائما أنا بحارب فيها وبعلم طلابي الأعزاء أولادي، بقول لا تعلم ابنك وتقول له عيب، لا تسوي الشغلة الفلانية عيب، كله حرام، لأن الحرام والحلال ثابت. لو طلع على بريطانيا، طلع على أمريكا، وين ما إجا الحلال والحرام ثابت. العادات والتقاليد اللي عندي في الأردن مش مسموح، هو مسموح في دولة ثانية. فأنت لا تعلم ابنك العادات والتقاليد والقيم المتغيرة والنسبية، علمه الدين الثابت. لما أقول له المشروب حرام فهو حرام في كل مكان، لما أنشأه وأخلي شخصيته قوية وقادر. أنا برضو كمان إذا الخلل في تنشئتي الاجتماعية، لما أنا خفت على ابني، في عندي طالب الله يرضى عليه طبعا، هلا أول ما يسجلوا بيجي الأم والأب نستقبلهم، أهلا وسهلا شرفتونا، بنسولف. بعد هيك أنا ما بسمح للأم والأب يتدخلوا، بيجيني مسج، والله بدي أقول لك عن ابني شغلة. بقول لا تقولي لي، هو يجي يقول لي، صار إنه شخصيته.
0: هم لساتهم على موديل المدرسة
1: لا
0: والجروبات تاعت المدارس، يعني
1: أبدا،
0: الحياة الجامعية مستقلة تماما. نعم
1: تطلبني الأم أي شغلة عن ابنها، بدي أحكي لك شغلة عن ابني.

0: ابنك يجي يحكي لي هو ما وصل لمرحلة إنه هو بكرة بده يكون أخصائي في مجال عمله، أو بده يكون أستاذ، أو يكون طبيب، أو يكون مهندس، أو إلى آخره من التخصصات، وهو لغاية الآن أمه بتدافع عنه. الآن الأم اللي بتظل بتحب أولادها تحت جناحها بين قوسين طبعا، الآن في مشكلة. ما
1: نعم،
0: المشكلة تكمن في أنه هي قد تكون أنانية، أو قد تكون تخشى على نفسها من الوحدة مثلا، أو تخشى على نفسها من الفراغ، لأنه هي متعودة طول أيامهم الدراسية في المدارس وهي مشغولة 24 ساعة فيهم. فليش أنا من البداية كسيدة ما أكون بنشئ أولادي وبصنع لنفسي في نفس الوقت إشي يظل شاغلني دائما، مش أشتغل في أولادي وأضعف شخصياتهم؟ أنا هاي أجدها يعني. في صديقة إلي هي تخشى على بنتها أنها تروح تدرس في برا محافظة الكرك، فأنا قلت لها بالعكس، خليها هي تروح على المحك، خليها تروح وتجرب، وهي تحكي معك تليفون تقول لك ماما أنا ما أنا قادرة، لا تقولي، وتظل طول عمرها تقول لو خلوني أهلي كان شخصيتي كانت مختلفة.
1: دكتورة دعينا يعني نحكي بعمق أكثر. أنا معاكي أكيد 100% أنه الطالب لازم يبني شخصيته، لازم الأهل يكونوا عارفين شو ربه وشو عندهم، ويختاروا ويخلقوا أبنائهم ويحاولوا، بالعكس بصير يشعر بقيمة الطبخة اللي ممكن باليوم يتنمر عليها 1000 مرة، بدي هذا النوع بديش هذا النوع، يصير فعلا والطلاب بيرجعوا بصيروا يشتهوا أكل أمهم، يعرفوا قيمة مجهود هاي الطبخة كيف انشرت والطريقة اللي انشرت فيه وكيف تم التسوق وكيف اندفع فيها. أنا معاكي، فما بالك لما يكون مغترب الطالب هون حنيته وإدراكه لقيمة أبوه وأمه بحياته وإخوانه اللي كان ممكن دايما مشاكل معاهم، دايما نكد من نوع معين، كل هذا بتختلف حتأثر لأنه صحيح. كل شيء له ضريبة. تفضلي طيب. دكتورة نسرين الكركي.
0: بدي أقول هلأ لما ابني يطلع برا ويغلط بدي يكون في خلل في التنشئة الاجتماعية. هلأ أنا دائما بقول عن الكأس الفارغ، هلأ في كأس فارغ أمامي بعبيه في أي شيء، بعبيه مية زمزم، بعبيه مشروب
1: أو مية معدنية أو من الحنفية
0: أو مادة سامة أو
1: نعم،
0: مادة
1: رائعة،
0: سامة
1: رائعة.
0: أو مادة رائعة، دواء يمكن أعبي نعم. الكأس. أراهن بأنه أي طالب بيقوم في عمل مخالف لتنشئته الاجتماعية أن كوبه فارغ، وأقصد بالكوب هو العقل، أقصد في تنشئته الاجتماعية، أقصد في أفكاره، قد أزرع في أبنائي أفكار هم غير مناسبة بالنسبة لهم. فمثلا لما أجي أقول لبناتي مثلا في المدرسة إذا صار ماما معكم أي مشكلة حاولوا تتعاملوا في لطافة أنه اشتكوا للمدرسة، هاي وجهة نظري وبدي أربيهم عليها، لكن بسمح لبنتي تيجي تقول لي لا يما أنا ما بسمح لحدا يتعدى علي ولا معلمة ولا غير معلمة، أنا بدي أخذ حقي في إيدي.
1: نعم.
0: أنا الآن ما بقدر أقولها لا بدك تمشي زي ما أنا بدي، ممكن أني أسمع وأمتعظ في الإش من الإشي اللي هي قاعدة بتقوله، لكن ما أبين وجهة نظري، لأنه ابنك بده يأخذ وبده يعطي معك حتى أنت تعمل له ثبات. أي واحد من أولادنا ثابت فكريا، أي واحد ثابت فكريا مستحيل أنه يغلط. برضو حضرتك حكيتي عن الحشيش، أنا قبل شوي قلت لما أعلم ابني حلال وحرام مش عادات تقاليد، مش قانون بعلم ابني، اللي يقول لك طب في الدول الأجنبية قانونيا مسموح الحشيش.
1: دكتورة في تخصصات اللي هي نفس تخصصات ما شاء الله جامعاتنا الأردنية واللي هو علم الجريمة،
0: تمام،
1: يعني وإحنا نناقش هالشباب اللي طب أنتوا بكرة محققين، بكرة شرطة حتكونوا، بكرة يعني حتيجوا بتخصصات مهمة، الأهل دافعين، نفس الطالب توه يعني بيكون طبعا قد عمره 17 18 19 20، ما هي هذا هو العمر الجامعة.
0: أحسنت.
1: بيكون يحكي لك يعني كيف الفرق ومعجبين المشكلة، معجبين في الطريق.

0: الطريقة الأجنبية في هالدول الأجنبية. وللعلم إحنا لما عم تسمعي طلابنا لما بيرجعوا من برا بالأفكار اللي يعني بيجوا معترضين إنه إحنا يعني ممكن ها في تشدد، بيعرف الواحد نعمة فعلا الأمن والأمان بالأردن. قديش أجهزتنا الأمنية عم تشتغل اللي إحنا ما قدرنا نعدل فيه سلوك أبنائنا وانحرافهم، أو قبل ما يضيعوا ينجرفوا مشكورين الأجهزة الأمنية عم بيسهروا لولد
1: صحيح
0: ولد وفرد فرد من
1: صح.
0: أبنائنا اللي ما قدرنا إحنا نجبر أولادنا أو نقدر عليهم.
1: أحسنت.
0: فعليا الأجهزة هون والعين الساهرة والدول اللي عم بتوفره، إحنا في أمان وحقيقي يعني خيرات عظيمة
1: صحيح
0: عظيمة عم نشوفها على أبنائنا
1: أحسنت.
0: لما عم يرجعوا على أرض الوطن.
1: يعني أنا من أرض الواقع ومن التدريب الميداني لطلابنا نشاهد كمية الجهد اللي بيبذلوه الأمن العام والشرطة المجتمعية
0: نعم
1: حتى يحموا المجتمعات. الآن لسه حكيت قبل شوي إنه الدين ثابت، القانون نسبي والعادات والقيم نسبية، فلما بدي أزرع بزرع الدين،
0: نعم
1: لأنه القيم متغيرة والعادات والتقاليد متغيرة. هلأ في من شبابنا ممكن يطلع يدرس برا بس يصوم بالرغم أنه المنطقة اللي هو فيها ما فيها أذان،
0: نعم نعم
1: ويمكن أنه يفطر بس يشوف الشمس غربت يفطر.
0: بيكون في بيت أهله بتلاقي يعني مش مهتم، لما بيسافر فعلا بيرجع على
1: بلتزم
0: الصلاة
1: أكثر.
0: والقيم
1: نعم
0: وبيفاجئك حتى كتب بدخل فيها دينية، بتحسي قديه الثمرة الصالحة فعلا بذرة
1: لأنه
0: بتضل.
1: يجد أن
0: نعم
1: الدين هو الشيء الوحيد الثابت في
0: والأمان
1: المجتمع،
0: والأمان
1: وفي
0: لإله في كل
1: أمان وفي
0: مجتمع.
1: نعم
0: نعم
1: أحسنتي. فدائما نبحث عن الأشياء الثابتة، لأنه أنت شخصيتك إذا ما وقفت على شيء ثابت جبلي ثابت غير متغير، أنت غير قادر على صناعة شخصيتك أو حماية ابنك أو حماية أو هو الشخص يحمي نفسه. فأنا وين ما أحط ابني إذا هو طبعا الدين الوسطي، إحنا بنحكي ما بنحكي عن الدين اليساري، الدين الوسطي إذا كان مع ابني أنا والله ما بخاف عليه، وين ما يروح الله يسهل عليه، استودعناه لله.
0: دائما وأبدا. دكتورة، ومن خلال حديثك أكثر من مرة حكيتي لما بيكون حديثي مع طالب أو طالبة بنادي بحكي له يمه،
1: طبعا
0: وأنا كما علمت عن حضرتك ما شاء الله لو في مشكلة لا سمح الله بالقسم بين الطلاب ما في غير بينادوا على الدكتورة نسرين
1: طبعا
0: الكركي، تعالي حليها
1: طبعا
0: دكتورة
1: طبعا
0: وشوفي شو
1: طبعا
0: اللي عم بيصير.
1: طبعا
0: وهذا إن دل فبدل عن طيب أصلك،
1: أشكرك.
0: وفعلا حقيقي يعني مش كل أستاذ جامعي هو يعني أستاذ جامعي إنساني،
1: خليني أقول
0: في بيكون عملي تطبيقي وجامعي. تفضلي دكتورة.
1: هلا في كلية الأميرة رحمة
0: نعم
1: الجامعية
0: نعم
1: والتي تضم تخصصات العمل الاجتماعي، علم النفس، العلوم التربوية، وعلم الجريمة، كل زملائي وبدون استثناء مثلي وزيادة، الكل
0: بارك الله فيكم.
1: ستاند باي،
0: نعم
1: كل الطلاب بناديهم يا ابني يا بنتي بدون استثناء
0: تبارك الله.
1: جميعا. ليه؟ لأنه إحنا مساءلين أمام الله، العلم اللي تعلمناه إذا ما اشتغلنا فيه فنلجم بلجام من نار يوم القيامة
0: بتترجموا على أرض الواقع
1: أبدا.
0: طلابكم. نعم
1: والآن أي طالب من الطلاب أو طالبة من الطالبات أجد ابني أو بنتي في نفس الموقف،
0: صحيح.
1: فإذا إحنا كمدرسين ودرسنا في هذا المجال، نقطة في بحر العلم طبعا، درسنا فوق كل ذي علم عليم، إذا ما طبقنا على طلابنا الشيء اللي إحنا تعلمناه وبس أعطيناهم نظري، فإذا إحنا بعيدين كل البعد عن هذه التخصصات،
0: نعم
1: ولا يليق فينا أن نحمل الشهادات الجامعية اللي إحنا فيها. هلأ في كثير ناس بيقول لك ما كل المجتمع خربان، أنت جاي تصلح شخص.
0: صحيح
1: بصلح شخص وبصلح أسرة من ورا الشخص،
0: صح.
1: لا بأس حتى لو شخص واحد أنا كنت قدوة له ونميت فيه بذرة جيدة. هلأ كل شخص فينا فيه بذرة جيدة،
0: طبعا
1: يعني عندنا في كلية الأميرة رحمة كانوا كتربويين وكدارسين لعلم الاجتماع يكون في مشاكل، وكنا قبل قليل نتحدث عن المشكلات الجامعية أو العنف الجامعي اللي بيصير. كانوا عندنا يجيبوا الطلاب المشاغبين
0: نعم
1: ويخلوهم أصحاب سلطة.
0: صحيح صحيح.
1: إنه والله بصير احتفال عندنا في الجامعة، أنتوا بتكون ترتبوا الطلاب.
0: نعم.
1: فأنت إذا ما خلينا نحكي ترجمت تخصصك على الطلاب اللي حواليك واعتبرت المجتمع أمانة في عنقك،
0: كله بيكون حبر على ورق،
1: كله بيكون حبر على ورق. وغير هيك إحنا نعاني في المجتمع الآن، كله بيقول لك أنت بدك تصلح الناس، ما كلها خربانة.
0: صحيح،
1: كلها خربانة. صحيح. لو إيش متعب حالك هالقد، خلي اللي ماشي ماشي واللي مش ماشي مش ماشي، واللي بيكون عنده معلومة بخبيها لحاله.
0: نعم.
1: قال ما كلها خربانة، أنت مساءل أمام الله. نعم. مساءل أنت أمام الله في العلم اللي أنت معك، وفي أنك تجد شخص بحاجة إلى إصلاح وما تصلح هذا الشخص. وحل المشكلات عندي في لطلابي بتكون كلها في المودة والرحمة
0: طبعا،
1: يعني في طريقة ودية، وأضمن أن الطالب ما بيعيدها مرة ثانية.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: رئيسة قسم علم الاجتماع الانحراف والجريمة في كلية الأميرة رحمة جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة نسرين محمود الكركي، ومن خلال حديثك طبعا الطالب في الجامعة من وبعيدا عن الخطة الدراسية عم بتعلم الصداقة، الخلاف، الرفض، المنافسة، الاستقلالية، الضغط، والقدرة على وضع الحدود. دكتورة، ومن خلال عملك بسنوات الخبرة، ما أكثر المشكلات اللي دائما بتلاقيها بتتكرر بين الطلاب عام بعد عام؟ ولماذا يكمن بيكون خلاف بسيط بين طالبين بتحول إلى مشكلة كبيرة؟
1: طيب خلينا نحكي جزئيات. أول شغلة قد نخشاها على أي طالب بدخل على الجامعة اللي هي الصدمة الثقافية.
0: رائعة.
1: أول شغلة، أنا لما أكون في مدرسة سواء كانت حكومية أو خاصة، قد بده يكون معي في الصف طالب 30، هذا أقصاها. قد بده يكون معي في المدرسة طالب 500 طالب في المدرسة. أنا لما بروح على مجتمع الجامعة أنا بنصدم.
0: صحيح.
1: أنا في داخل المدرسة بشتري من المقصف، وكثير بكون يعني بس أروح على البيت كطالبة، والله اليوم ما قدرت أشتري من المقصف لأنه أزمة. فكيف لما أنا بدي أروح على مجتمع أوسع، مجتمع لا متجانس اجتماعيا، كل واحد فيهم له ثقافته وله خلفيته الثقافية وتنشئته الاجتماعية المختلفة، الآن يقع الطالب في مطب التفكير.
0: نعم.
1: يعني أذكر أنا في 99 لما كنت طالبة سنة أولى في جامعة مؤتة في كلية الحقوق، أذكر أني أنا أول يوم روحت بقول إيش هذا اللي ودوني عليه، لأنه أنا انصدمت.
0: نعم.
1: لأني أنا في مدرسة قروية.
0: نعم.
1: بسيطة جدا، ورحت أنا من التخصص الأدبي اللي ما عمره حكى عن القانون إلا في التربية الوطنية. وكانت أشياء مقتضبة. فات علينا دكتور ما شاء الله بسم الله جهبذ، وكان عراقي وبيحكي في طريقة، وهو من الناس اللي كانوا حاطين قانون العقوبات في العراق.
0: نعم.
1: قاعد بسولف وأنا بطلع بقول إيش ورطني هالورطة.
0: نعم.
1: تمام. لأنه أنا أول مرة أسمع في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وأنا في يعني قرية محافظة، فأنا شفت بنات مش لابسات حجاب. يا إلهي إيش هذا، كيف طلعت؟
0: هاي بأي سنة دكتورة؟
1: في 99.
0: نعم نعم.
1: بس أنا صغيرة.
0: امبارح كانت 99.
1: تفكروني كبيرة يعني. تمام. فهلأ الآن أبنائنا يمكن أقل من الصدمة الثقافية. ليش؟ لأنهم على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر منا، في عندهم معارف أكثر منا، وفي عندهم وعي مجتمعي أكثر منا.
0: نعم.
1: الآن المشكلة الأولى اللي بتواجه الطالب، وأنا يعني يمكن من خبرتي مع بنتي، إنه بدي ألاقي صاحبة. وطبعا مش أي صاحبة أنا بدي ألاقيها، بدي أمشي معها. هلا إذا التنشئة الاجتماعية بتقول لك بدك تنتبه تنتقي. الصديق، وما يكون يكون زميل بس ما يكون صديق من أول قعدتين ثلاثة، هو زميل لسنة. بعد سنة بتبلش أنت ترمي شباك الصداقة وتشوف وين

0: تواصل معك بعد سنتين، ممكن تقول هذا صديقي.
1: نعم، ولازم يعني نطلع بصداقات من الجامعة.
0: جميل. ليش؟ أنا من وجهة نظري هلا في هذه المرحلة يحتاج الطلبة أو أبنائنا للفضفضة.
1: صحيح،
0: بيجي بفضفض لي بس يمكن يشوف وجهة نظري على رأيهم ويرد، يعني إيش قديم أبيض وأسود. لكن إذا سمع من زميله، هلا أنا بتجيني الطالبة بتقول لي يا أمي صارت معي المشكلة الفلانية في البيت، بعطيها حل، بقولها اعملي 1 2 3. تمام، ممكن أحكي مع أبوها، أحكي مع أمها، لبين ما أحل المشكلة كاملة. بتيجي بتقول لي والله نفس اللي قالته أمي، بس أنا أمي ما برد عليها لأنها بتفرض علي من فوق. نفس الحكي اللي أنا حكيته.
1: نعم.
0: كانت والدتها حكته. فإحنا بحاجة لأصدقاء داخل الجامعة حتى أفضفض له، حتى أسالف له إشي يمكن أحس إنه أهلي ما بيفهموا علي. بقدر أنا أسالف على صديقي. وممكن برضو كمان في هاي الفترة تكون أفكارهم متقاربة مع بعضهم البعض، لذلك نحرص إنه الصديق ما يكون أي صديق مارق. ممكن هذا الصديق يظل معك طول العمر، حتى صديق المدرسة. أنا دائما بحكي لبناتي صديق واحد يكفي.
1: صحيح.
0: لا تخلوا الأصدقاء أكثر من 5.
1: صحيح.
0: ليه؟ لأنه أنت الصديق بدك تسولف عليه دقائق أمورك، فأنت ما لازم تكون مكشوف أمام الجميع. فصديق واحد يكفي، صديقين يكفوا. الآن الطلاب أول ما يجوا على الجامعة بيكون إشي جديد بالنسبة لهم، يمكن يضيعوا إنه ما يعرف من وين فات من وين طلع، ولازم يسأل ويستفسر. ممكن برضو كمان يكون بحاجة لمرشد. هذا المرشد يجب أن يكون يعني من طلاب تخصصه اللي أكبر منه. وإحنا دائما بنحث أولادنا بنقولهم يا أمي خليكوا حوالي الطلاب، حوالين الطلاب السنفور اللي هم طبعا بطلقوا هاي الكلمة، خليكوا حواليهم أمي، سولفوا لهم، احكوا لهم. يمكن أنتوا أقرب منا إلهم
1: فعلا.
0: أقرب. بعدين في شغلة مهمة، أنا بحب في مواد المداخل للتخصصات، مدخل مثلا إلى علم الجريمة أو إلى علم النفس أو أي مدخل للفيزياء أو إلى آخره من هالتخصصات اللي أنا مش كثير بعرف فيها، طبعا فوق كل ذي علم عليم، بقول في بداية التخصص أو بداية هذه المادة أنا أول المحاضرة ما بعطي علم، بسالف للطلاب كيف أنا أول ما فت على الجامعة.
1: نعم.
0: شو صار
1: نعم.
0: معي. بسالف إلهم قديش كان في عنا صعوبات، فبقول للطالب لا تقول أنا عندي الصعوبة الفلانية أو أهلي ما بيعطوني مصروف، كنا إحنا في ظروف سيئة اقتصاديا واجتماعيا، وحتى المواصلات على الجامعة كانت صعبة بالنسبة لنا.
1: صحيح.
0: ومع ذلك أنجزنا. لا تيجي تقول لي أنا كنت مريض مبارح، كنا نروح وإحنا في حالات مرضية سيئة للغاية، ومع
1: فعلا.
0: ذلك حتى إنه إحنا يعني أنا خلصت 3 مراحل الجامعية لا أذكر وأندم إنه أنا عطلت في يوم من الأيام.
1: نعم.
0: دائما ستاند باي على باب على باب المحاضرة قبل ما تبدأ في نص ساعة.
1: نعم نعم. تمام. دكتورة، يعني ومن خلال حديثك الآن عن الطلاب والنزاعات الطلاب والمستجدين وأهمية فعلا الزمالة والصداقة، ما الذي اكتشفتيه فعليا بهذا الجيل؟ الجيل يعني آخر 10-15 سنة، خلينا نحكي آخر 10 سنوات، يعني وين أكثر مشاكلهم حسيتيها مع الانفتاح هذا اللي إحنا كثير فيه اللي هو انفتاح وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: ممتاز. إحنا كانت في الجامعة أقصى يعني قبل خلينا نقول 26 سنة كانت يمكن أقصى مشكلة إنهم شافوا صبية قاعدة مع شاب أو شاب إجا حكي.
1: نعم.
0: مع بنت.
1: نعم.
0: يقولها أعطيني الدفتر.
1: نعم.
0: كانت هذه أقصى إشي.
1: صحيح.
0: الآن في الوقت الحالي أجد وعالجنا مجموعة من المشكلات الصراحة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. نقل محادثات وتصوير محادثات
1: رائعة،
0: نقل صور من الأنستا مش كثير أنا شاطرة
1: والفيسبوك.
0: في
1: نعم.
0: أنا باختياري الشخصي أنا ما بحب التكنولوجيا، أنا بقول عنه الغباء الصناعي.
1: نعم نعم نعم.
0: ليه؟ لأنه ما عم نستخدمه صح بطريقة صحيحة. هو ذكاء للي بيستخدمه صح،
1: صحيح،
0: مش للي ما بيستخدمه. نعم. صح. هلأ صاير في يعني تقنيات جديدة إنه أنا بصور محادثات وببعثها وبصور

0: أو بسجل مكالمات وببعثها من وإلى.
1: رائع.
0: وللأسف يؤسفنا أنه الطلاب، وأنا دائما بوعيهم بقول لهم أمي هذا يعتبر جريمة إلكترونية،
1: رهيبة.
0: تقدر أنت تشتكي على أي شخص سجل مكالمتك، لأنه تسجيل المكالمة لازم يكون عن طريق المدعي العام،
1: نعم
0: عن
1: نعم
0: طريق الضابطة العدلية. ما بصير أنه أنت تيجي تسجل مكالمة أو تنقل صور من
1: رائع
0: وإلى.
1: رائع.
0: وكثير صار عندنا مشاكل على نقل الصور،
1: نعم
0: وأخذنا وكتبنا تعهدات خطية، لأنه إحنا خفنا على الإناث من تشويه السمعة،
1: طبعا.
0: فقلنا ويش خلينا نلملمها. فحتى المشكلات اللي بتكون موجودة، زمان كانت مشاكل عشائرية وتاوش مع عشيرتي وتاوشت مع عشيرته، وأنا مثلا من منطقة الفلانية وتاوشت مع فلان، هلأ بطلت هاي، صارت كل المشكلات مشكلات أكثر عمق
1: أكثر
0: وأكثر سوءا
1: خطورة
0: وخطورة.
1: وخطورة، لأنها يعني بالصوت وبالصورة،
0: أيوة
1: وصار في نسخ
0: أحسنتي
1: وتبديل
0: بالضبط.
1: يعني،
0: هلأ
1: وسمعة ورا السمعة، في يعني مشاكل أكبر.
0: الصور أنا اللي بستغربه إنه أبنائنا اللي في صف أول في صف ثاني بيجيك شوف شو سويت صورتك إنك مسافر على برشلونة ولا
1: ما
0: أبصر
1: إحنا بالذكاء الاصطناعي الآن نعمل بصمة
0: الاصطناعي
1: الصوت
0: بالضبط،
1: والشكل
0: فأصبح
1: والصورة،
0: مخيف
1: يعني
0: أكثر.
1: بتضيع عيلة كاملة، أصبحت الآن
0: أحسنتي
1: سمعة كاملة من وراء صورة الذكاء الاصطناعي.
0: أحسنتي بالضبط. فإحنا الآن بنحاول دائما أن نزرع مكارم الأخلاق والفضيلة، بطلنا عن العادات والتقاليد والقيم، الفضيلة، المكارم، مكارم الأخلاق. يمكن في كثير ناس في المجتمع قاعدين بيحاربونا، ومرات أنا بنقهر الصراحة لا أخفيكي، إنه بقول لك بدك تخلي المجتمع يصير كله كويس، مش دا ما في داعي أخليه كله كويس يا أخي، خليني أخلي شخص واحد كويس. تمام، بالنسبة لي بكون وصلت رسالتي. ففي مشكلات كبيرة تواجه الصبايا برضو، كمان في مشكلة دائما أنا بقولها، بقول حبوني قبل ما أحب غيركم. هلأ أنا كبنت جامعية طالعة من البيت، أبوي يعني يزدريني في نظرة قبل ما أطلع على الجامعة في طريقة مش حلوة، والأم تقول لها كلمتين ثلاثة للبنت بدال ما أقول شو هالزهر الحلو اليوم عليك، بجنن الزهر
1: نعم
0: اليوم، أنت جميلة. لما أسأل طالباتي أقول مين اليوم أبوها أو أخوها حضنها، يمكن واحدة أو ثنتين في القاعة.
1: جفاف عاطفي رهيب.
0: فأنا لما أكون بعاني من أسرتي، بعاني مثلا من اضطهاد داخل الأسرة، عدم وجود محبة داخل الأسرة، على طول أنا بس أطلع للمجتمع برا، أي واحد حتى لو كان سيء وما بحب صح ممكن أنه أنجرف لهذا الشخص.
1: رائع
0: لا، لأنه
1: دكتورة،
0: أنا عندي فراغ، ودائما بقول، برجع دائما بقول الكأس الفارغ يملأ في أي شيء.
1: صحيح. دكتورة نسرين محمود الكركي، رئيس قسم علم الاجتماع الانحراف والجريمة من كلية الأميرة رحمة جامعة البلقاء التطبيقية. الطالب ما بين الحرية والمسؤولية، وطبعا هاي أحد أكبر التحولات اللي بيعيشها الطالب، إنه الرقابة اللي كان عايشها كما تفضلتي في المدرسة راحت أو قلت فجأة. والسؤال المباشر هنا، هل بعض الطلبة يخلطون بين الحرية الجامعية وغياب المسؤولية؟
0: نعم تمام. هلأ الطالب اللي بيخلط بيكون في خلل في التنشئة. هلأ أنا أي طالب بشوفه في عنده خلل في المسؤولية على طول بنجيبهم وبنحطهم في مبادرات مجتمعية، بنحطهم طبعا جامعة البلقاء التطبيقية، من اسمها تطبيقية،
1: رائع.
0: هي من الجامعات اللي عندنا مبادرات يعني على قدم وساق. يعني منيجي بدنا نحجز المدرجات ما بنقدر. ليه؟
1: ما شاء الله،
0: لأنه التوعية قائمة على قدم وساق عندنا،
1: رائع.
0: يعني تنمية المجتمع ما بقعد ولا دقيقة.
1: نعم.
0: التخصصات الاجتماعية والتخصصات النفسية إحنا في الميدان أبدا ما بنقعد أبدا، سواء في التدريب الميداني أو في الحياة اليومية والعملية. فبنحاول نجذب طلابنا للعمل المجتمعي، للمساهمة مع المجتمعات. فإحنا في كل محاضرة بنقول للطلاب هلأ إحنا زم

0: كمان كنت مثلا أنا أحكي عن نفسي وجميع زملائي أفضل مني طبعا، كنت أطلع أعطي محاضرات في المدارس، أعطي محاضرات مجتمعية سواء كان عن العنف الأسري أو عن المخدرات وإلى آخره من أنواع التنمر إلى آخره من الانحرافات المجتمعية. الآن وجدت بأنه لا نقتصر على أنفسنا.
1: نعم
0: ليه؟ لأني لما أروح على مدرسة فيها صف خامس وسادس وأسالف، كيف بدهم يطلعوا علي؟ أمنا في البيت، زي أمنا في البيت بتحكي. صرنا نطلع طلابنا يعطوا محاضرات في المدارس حتى إيش؟ يكونوا أقرب فئة عمرية لهذول الشباب ويقدروا ياخذوا منهم المعلومة أفضل ما ياخذوها منا.
1: صحيح
0: إحنا بنقوم برسم الاستراتيجية لطلابنا كيف يطلعوا على المدارس ومتى يطلعوا. طبعا وجامعتنا وعميدنا دكتور منذر السويلمين داعم للطلاب، يعني أول ما نقول له دكتور فلان بده يطلع على المدرسة أو على الجامعة الفلانية بتم توقيع الكتاب، والآن
1: رائعة.
0: حالا
1: يعني من خلال حديثك أنه أنتم عم تكتشفوا شخصية الطالب، وليس فقط الطالب عندكم مختبر معلومات،
0: أبدا
1: امتحان
0: أبدا
1: ومطلوب منك ذلك
0: أبدا
1: وذلك.
0: أبدا أبدا
1: اللي عم تعملوه داخل الجامعة، هذه التطبيقات والمبادرات، عم بيجي الطالب أكيد بيكون متشتت، لسه عايش كما تفضلتي، يعني الأهل بيختاروا له، كم عم تثقلوا شخصية
0: طبعا
1: الطالب؟ كيف عم
0: طبعا
1: بيرجع لما عم بيرجع لك من مؤسسات اجتماعية، عم بيشوف أمور بأرض الواقع، بيحمد الله وبيشكره على حياته، على السلم
0: تمام
1: المجتمعي اللي هو، على
0: صح.
1: أمنه الداخلي اللي عايشه.
0: أول شغلة أنا دائما بحارب فيها، أنا كمدرس لازم أكون قدوة،
1: نعم
0: يعني ما أكون بعمل الإشي وأقول للطالب أمامي لا تعمل الشغلة الفلانية، أو أكون في الجانب النظري أعطيه تعليمات أظل طالعة من القاعة الصفية. الآن في عنا في العلوم الاجتماعية والنفسية والتربوية إشي اسمه النمذجة، يجب أن يكون هناك نموذج أمامي. هلأ ابني لما أجي أقول له ارفع صحنك فوته على المطبخ، ارفع صحنك فوته على المطبخ، ما رح يستجيب.
1: نعم
0: أما إذا أنا أخذت صحني كل يوم لمدة شهر وشهرين أو رتبت تختي، ابني
1: رائع،
0: بده يصير أنا نموذج، لأني إذا قلت له رتب تختك رتب تختك
1: ما
0: رتب تختك،
1: حيسمع.
0: تعليمات.
1: نعم
0: إذا
1: تعليماته مل، نفس التعليم
0: بمل،
1: معاده، فبطل
0: إذا
1: إلها
0: أنت
1: قيمة. نعم
0: لبست وكنت أنيق، ابنك بده يكون أنيق زيك
1: صحيح
0: لأنه هو عم بتنمذج. الآن الطالب نفس الإشي. هلأ الطالب الطلاب لما بشوفونا أنا والزملاء الأكارم بنطلع على التلفزيون، بنطلع على محاضرات، بنحكي في الراديو، بنعمل مرات فيديوهات بشكل عام لما يصير في حالات انتحار أو إلى آخره. فالطالب بيجيني ثاني يوم بيقول لي طب أنا كيف بدي أعمل زيك؟ كيف بدي أكون منتج في المجتمعات؟
1: نعم
0: فكل هاي الأشياء بتصير في النمذجة للطلاب. أنا ما بقدر أعطي الطالب تعليمات.
1: نعم حضرة الدكتورة نسرين محمود الكركي، يعني يمكن هذه الحلقة بنحتاج لساعات وساعات حتى نستفيد من حضرتك ومن كم المعلومات اللي عم بتخبرينا وبتحكي لنا عنها، لكن ما بعد الآن وبعد كل هاي السنوات اللي عشتيها بالقرب من الطلبة والطلاب، ما الشيء اللي بتتمنيه فعلا لو يفهموا الأهل عن أبنائهم في هذه المرحلة الجامعية؟
0: تمام. هلا احنا ما بنوصل لنقطة المرحلة الجامعية بسرعة،
1: نعم
0: هي تحتاج إلى جهاد، والتربية جهاد. الآن أنا ما بحكي للأهل عن الفترة الجامعية، بحكي عن الفترة اللي من يعني في كل التنشئة الاجتماعية للطفل منذ تنشئته الاجتماعية حتى لما أوصل للمرحلة الجامعية أكون أنا قادر على إني أترك ابني للجامعة وللمجتمع. فإذا هي مش بس بدي أحكي للأهل عن المرحلة الجامعية، لا، إذا أنت كنت منشئ اجتماعيا
1: نعم
0: بطريقة صحيحة كل مراحل العمر من الروضة ومن
1: رائع
0: المدرسة والأساسي وإلى آخره والثانوي، إذا أنا كنت منشئ ابني بطريقة ثابتة. وخليني أقول يمكن أنا دائما بحكي عن الدين، إذا أنا كنت أرسيت الدين بطريقته الوسطية عند ابني فأنا ما بخاف عليه في أي مرحلة عمرية من المراحل حتى وفي مرحلة الجامعة.
1: رائعة، وطبعا جزيل الشكر لحضرة الدكتورة نسرين محمود الكرك.

0: كرئيس قسم علم الاجتماع الانحراف والجريمة كلية الأميرة رحمة جامعة البلقاء التطبيقية.
1: كل الاحترام لك.
0: طبعا الجامعة قد تمنح الشهادة، أما بناء مستقبل الطالب لا أحد يستطيع أن يبنيه سوى هو نفسه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يحرز تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ وفق أحدث تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي. وزارة الأشغال العامة تطلق غدا خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة العمري المدفوع الرسوم. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. منظمات أممية تحذر من تفاقم أزمة المأوى في قطاع غزة مع اقتراب الشتاء، وتؤكد أن نحو 2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إيواء في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عملية واسعة ضد الحوثيين وقدراتهم العسكرية، والمبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى حرب شاملة. طهران تصعد من ضرباتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يواصل تهديداته العسكرية لإيران ما لم تلبي طهران المطالب الأمريكية. الكريملين يقول إن كييف قوضت عملية استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين، والولايات المتحدة تعلن إعفاء مؤقتا للنفط الروسي من العقوبات حتى نيسان المقبل. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي للثلاثة أيام المقبلة، وزخات متفرقة من المطر اليوم في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي سنناقش خلاله محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي تحدثت عن مسألة إصلاح القلوب مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور محمد الدعجة من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، والإمام والخطيب والمدرس في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية حاليا، وفضيلة الدكتور موسى الزعاتري المفتي في دائرة الإفتاء العام. مرحبا بكم ضيفي الكريمين، حياكم الله.
1: بارك الله دكتور، بارك الله فيكم.
0: يعني فضيلة الدكتور محمد الدعجة، إصلاح القلوب، هذا القلب له وظيفتان في الحياة الدنيا كما يقول السادة الأطباء، وظيفة بيولوجية تتلخص في دفع الدم، في تزويد أعضاء جسم الإنسان بالدم والمغذيات والأكسجين، وفي عملية يعني تنقية الدم أيضا، تنقية الدم العادم من خلال الرئتين، وأيضا في له وظيفة شعورية في الحياة الدنيا تتمثل في ترجمة مشاعر الإنسان من خوف، من قلق وغيرهما وما إلى ذلك. لكن هذا القلب له وظائف تتعلق بالحياة الآخرة، لا نقول له وظائف دينية، باعتبار كما يقول الشيخ على الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه، لا نقول دين ودنيا، وإنما نقول دنيا وآخرة، والدين هو الذي ينظم يعني علاقة الإنسان بالدنيا وبالآخرة. هذا القلب له وظائف يعني تتعلق بالحياة الآخرة، وأولى هذه الوظائف علاقته بمسألة الإيمان. ما مفهوم الإيمان وما علاقة القلب بها؟ تفضل، بارك الله فيكم.
2: بارك الله بكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. بارك الله تعالى بكم وجزاكم الله تعالى خيرا على الاستضافة فضيلة الدكتور علي المناصير، ورحب كذلك بشيخنا وأخينا فضيلة الدكتور موسى الزعاتري ضيفك المكرم. حقيقة يعني تعريف الإيمان كما وصفه العلماء قالوا ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهذا الإيمان له أركان. الإيمان هو عبارة عن شيء وجداني في داخل القلب الإنسان، في داخل النفس الإنسانية، وهذا الإيمان لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. إذن هو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. إسلام أمور ظاهرة، شهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن من المطلع على حقيقة الإيمان؟ الله عز وجل. لأن الإنسان قد يظهر ما لا يبطن، ولكن المؤمن ظاهره وباطنه، سره وعلانية شيء واحد. نعم، وهذا دليل حقيقة الإيمان. وهذا الإيمان له أركان كما جاء في الحديث الطويل، لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه رجل وسأله، ومن هذه الأسئلة سألوا عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الست، وهذه حقيقة لا تأتي يعني هكذا يعني بالأمور النظرية، وإنما هي تأتي من خلال العلم اليقيني بوجود هذه الأمور الغيبية. عندنا عالم الغيب، عالم الشهادة، عالم الشهادة المشاهد، عالم الغيب ما غاب عنا. كيف تؤمن بعالم الغيب علما يقينيا وكأنه وكأنك تراه رأي العين؟ هذا هو الإيمان. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم قال في محكم القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبالآخرة هم يوقنون، اليقين يعني أن تؤمن بالشيء الغائب عنك وكأنك تراه رؤيا العين لوجود الأدلة الظاهرة

عليه من خلال هذا الكون. لذلك الله عز وجل لما أمرنا بأن نتدبر وأن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، لأن كل هذه الأدلة الظاهرة لابد أن تقودنا في النهاية إلى توحيد الله عز وجل والاستسلام بوجود خالق عظيم لهذا الكون، وأنه ينبغي أن تعبده وأن تطيعه، وأن الله عز وجل يكافئ المحسن إحسانا الجنة والمسيء بما قدم ويكون

0: تفضل سيدي.
1: لذلك الإيمان شيء غيبي لا يطلع عليه أحد إلا الله، ثم تحاسب يوم القيامة بناء على هذا الإيمان. نعم.
0: ومحل الإيمان القلب.
1: محله لا شك القلب، مستقره القلب، لأنه لا يصح أن يسمى الإيمان إيمانا إلا إذا كان في القلب ونابعا من القلب، لأنه أمر مغيب محله حقيقة القلب وليس شيئا سوى ذلك.
0: فضيلة الدكتور موسى، سيدنا الإمام علي عليه السلام في تعريفه للتقوى يقول: التقوى هي العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا التعريف الذي ذكره لنا الإمام علي عليه السلام للتقوى، والتقوى هي الأساس الذي ينطلق منه المسلم في إيمانه، لكن ما علاقة القلب بالتقوى؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حياكم الله يا دكتور علي، وأكرمكم الله على هذه الضيافة، وأرحب بفضيلة الدكتور عبد الله الدعجة، حياكم الله وحفظكم الله جل جلال. محمد الدعجة، عفوا، الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. يعني كان العلاقة القلب بالتقوى كان من أكثر ما يخيف الصحابة رضي الله عنهم أحاديث القلوب. ورد ذلك عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه من الخوف سيدنا أبو هريرة. لماذا هذا الخوف؟ يخاف أن لا يتقي الله ويكون من هؤلاء الأصناف التي أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ للقرآن ومجاهد في سبيل الله ومنفق ماله في سبيل الله. لماذا تسعر بهم النار وهم قد فعلوا أفضل الأعمال، جاءوا بقراءة قرآن وبصدقة وبجهاد في سبيل الله؟ قال: لأن قلوبهم لم تكن فيها تقوى الله ولا تعظيم لشعائره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الكرامة في القلب لا في الصورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم يشير ثلاثا إلى صدره عليه الصلاة والسلام ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره الشريف. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يحذرهم من دخول الآفات وخروج التقوى من قلوبهم، فتنتكس هذه الفطرة وتذهب التقوى من القلوب. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ قلب مليء في الدنيا، ما في فراغ للدين ولا للتقوى، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل في شهواته؟ هذا القلب لا تجد فيه تقوى، لأن الدنيا ملأت هذا القلب. فلذلك سيدنا الحسن البصري يقول: التقوى أن لا يفتقدك الله حيث أمرك، وأن لا يراك حيث نهاك. لذلك قال أبو العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. لذلك هذا القلب لابد من أن نحافظ على هذه التقوى، وهو له ارتباط بهذه التقوى، وهذا ما كان يخيف الصحابة رضي الله عنهم. إذا خلت هذه القلوب من التقوى فكانت تكون هذه الأعمال كلها غير مقبولة.
0: تمام. ولذلك يعني نرى كثير من الآيات القرآنية الحديثة، القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الحاثة والآمرة بالتقوى وربطها بقضية تعظيم شعائر الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى
2: القلوب.
0: فضيلة الدكتور محمد، ما يميز العمل كعادة أو عبادة؟ قضية النية. كل شيء طبعا الإنسان وجد في هذه الحياة الدنيا لغاية، هذه الغاية هي عبادة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما يميز فعل هذا الإنسان باعتباره عبادة أو من قبل

0: سبيل العادة قضية النية.
1: نعم.
0: والنية كما يعرفها سادة العلماء هي عزم القلب على إيجاد الفعل جزما.
1: نعم.
0: ما علاقة القلب بالنية وقضية الإخلاص؟
1: بارك الله يا سيدي. النية والإخلاص هما من أعمال القلوب.
0: تمام.
1: النية أعم من الإخلاص، لأن النية لها معنيان.
0: تمام.
1: المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أنني أريد أن أصلي الظهر، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. الآن المشاهد لك وأنت تصلي أنك تصلي 4 ركعات. هذه الصلاة ما الذي يميزها عند صاحبها؟ النية، وإلا في العمل واحد كما نراه ونشاهده. والنية تتميز بأنها ركن في كل عمل من الأعمال. أردت أن تصلى لابد من النية، صلاة، صيام، زكاة، حج، كلها تفتقر إلى النية. وإذا لم ينوي الإنسان في عمله كان هذا العمل باطلا. هذه النية من حيث القصد والتوجه لإيجاد العمل أو العزم على إيجاد هذا العمل. النية كذلك تأتي بمعنى الإخلاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء: لا تصح الأعمال إلا بالنيات، لا تصح الأعمال إلا بالنيات. لذلك في حديث الرسول
0: صلى الله عليه
1: الصلاة والسلام يقول فيه: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. يعني هو خرج من أجل الدنيا، من أجل المكسب، من أجل المغنم. فهنا يقصد بالنية الإخلاص. الإخلاص ككلمة هو تجريد العمل لله عز وجل، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن لا يبتغي العبد بهذا العمل إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو الإخلاص. لذلك نرى بأن النية أعم والإخلاص يعني يأتي بدرجة أخص. نعم. وهما من الأعمال القلبية التي ينبغي على كل مسلم أن يتأكد من وجود النية الخالصة لله أولا عند عمل أي عمل من الأعمال والقيام، ثم أن يتأكد من وجود النية كونها شرط لكل عبادة من العبادات.
0: نعم. إذن قضية النية أمر خطير جدا فضيلة.
1: لا شك، لا شك يا سيدي. والإخلاص لا بد منه عندما يريد الإنسان أن ينوي عملا. لذلك يعني تأتي قضية
0: نعم:
1: إلا يعبد الله مخلصين الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لذلك يعني لا بد للمسلم من أن يعني يتأكد من وجود النية لكل عامل من الأعمال، ثم ما الذي أبتغي به وجه الله عز وجل، وهو إخلاص العمل لله عز وجل حتى لا يحبط هذا العمل. لذلك لربما يتصدق الإنسان، وكما أشار فضيلة الدكتور جزاه الله تعالى خير الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. يعني ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قارئ القرآن، وذكر المتصدق، وذكر المجاهد قارئ القرآن. لما قرأت القرآن؟ من أجلك. فيقال: كذبت، قرأت حتى يقال قارئ. وقد قيل: هذا هو حظك من قراءتك للقرآن. وآخر: جاهد وزهقت روحه ونفسه وسفك دمه ولكن النية لم تكن لله عز وجل، إنما النية كانت من أجل أن يقال شجاع. وقد قيل: وهذا جزاؤه وحظه من مما ظنه شهد في سبيل الله. وكذلك المتصدق: لما تصدقت؟ من أجلك. يقال: كذبت، تصدقت حتى يقال متصدق. وقد قيل: المحسن فلان الكبير تبرع بكذا وكذا. وبعض الناس أحيانا تجده يعني يصور هذه الصدقات وينشرها. يعني قضية خطيرة هذه. نعم.
0: بارك الله تعالى فيك أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فإلى هناك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى والدي سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد، آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ورفع هذا النداء الخالد الشيخ عبد الله أبو غزالة. فضيلة الدكتور موسى، الإنسان كائن مكرم عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. ومن علامات هذا التكريم أن الإنسان أوتي خاصية الفهم، خاصية التدبر، خاصية التعقل، خاصية الإدراك. انطلاقا من ذلك، ما علاقة القلب بهذه المفاهيم والمصطلحات التي ذكرناها الآن، قضية الفهم والتدبر والتعقل؟ يعني البعض يقول أن الإنسان يدرك ويفهم ويتدبر بواسطة عقله لا بقلبه.
1: نعم، بارك الله فيكم.
0: ما الرأي الراجح في هذه المسألة؟ بارك الله فيك
1: سيدنا. الآن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تدل أن القلب هو مركز الفهم والتدبر والتعقل. وهذا قول عامة أهل العلم، خالف في هذا البعض، يعني أن العقل هو مناط التكليف، وهذا لا شك.

0: كفيه يعني من ناحية فقهية، لكن الآن حينما الله سبحانه وتعالى خاطب الإنسان في القرآن أو في السنة النبوية، حتى النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الآيات: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. والفقه هو الفهم، فجاء الخطاب للقلب بأنه يفهم أو لا يفهم، يفقه أو لا يفقه. فعابهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يفهمون ولا يفقهون بقلوبهم. ولو كان الأمر كما زعم البعض لقال لهم: لهم أدمغة لا يفقهون بها، ولكن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بالقلوب. وقال أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدلت أيضا هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يخاطب القلوب، وأيضا يعني أشار تحديدا إلى هذه القلوب التي في الصدور. فقد صرح جل جلاله في هذه الآية على أن القلب هو الذي يعني يخاطب، وهو الذي يتعلق به هذا التفكر وهذا التدبر. وأساس الإيمان إيمان القلب، لأن الجوارح كلها تبع له، كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو عمدة هذا الباب: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا آمن القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات وترك المنهيات، لأن القلب ملك الجوارح كما قالوا، والجوارح جنوده كما قالوا. القلب هذا هو المحرك، وذلك يدل دلالة واضحة على أن القلب ما كان كذلك إلا لأنه محل العقل الذي به الإدراك والفهم لهذه الشريعة ولهذا الكون بشكل عام.
1: تمام. إذن القلب ليس فقط يعني فضيلتك هو مركز الفهم والتدبر والتعقل لدى الإنسان فقط، هو كذلك المحرك لسائر أعضاء الجسم، إما إلى الخير وإما إلى الشر، باعتباره أنه هو محل التقوى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما أشار إلى صدره الشريف 3 مرات وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نتحدث عن سيطرة القلب بأعضاء جسم الإنسان وتوجيهها إلى فعل الخير وتجنب الشر، أو إلى لا سمح الله إلى فعل الشر وتجنب الخير. تفضل يا سيدي.
2: بارك الله بكم. الإنسان عندما يكون مطمئنا لشيء تجد بأن قلبه مطمئن بداية، عندما يكون قلقا ومضطربا تجد بأن دقات قلبه تزداد
1: باعتبار الوظيفة.
2: نعم، باعتبار الوظيفة ولها هذه الوظيفة كذلك لها ارتباط بالشعور. لا ارتباط بالشعور. الخوف أمر شعوري، القلق أمر شعوري، الانزعاج أمر شعوري، لذلك الإنسان يجد هذا الاضطراب في قلبه.
1: الفرح.
2: نعم، كل هذه أمور شعورية، ولكنها مباشرة نجد تأثيرها بيولوجيا في القلب، وهذا دليل على أن الإيمان هو الذي يريح القلب. لذلك المولى سبحانه وتعالى لما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. والمولى سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن تجد في حياته طمأنينة لأنه عنده توكل على الله عز وجل وثقة بالله وإيمان بالقضاء والقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا يؤدي حقيقة إلى سكون الجوارح وإلى سكون القلب وإلى طمأنينته وإلى عدم اضطرابه. فهذه كلها كمصطلحات متداخلة مع بعضها البعض، مصطلح الإيمان ومصطلح الطمأنينة ومصطلح السكينة ومصطلح الاضطراب القلبي الناتج عن هذه الأمور الشعورية، وهي أمور نظرية حقيقة ولكن لها تأثير مباشر على القلب. لا شك أن ما في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح. لذلك أي إنسان مهما حاول يعني أن يحتفظ بسر معين في قلبه لا بد أن يظهر ذلك على فلتات لسانه كما قالوا. لذلك لما عرف الإيمان، الإيمان هو عبارة عن إيمان بالجنان، إقرار بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فلا بد أن يتعدى هذا الإيمان ويخرج من القلب إلى اللسان وإلى الجوارح. وهذا

0: يترجم إلى العمل الصالح والعبادات والطاعات والذكر وقراءة القرآن وتقوى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان العكس والعياذ بالله، هذا القلب قلب قد ملئ بالشر، وإذا كان هذا القلب قلبا شيطانيا لا يظهر على الإنسان إلا والعياذ بالله يعني ما يسيء من نطق سيء ومن خصال ذميمة ومن تصرفات لا تليق. ذلك أن الذي صدر على جوارحه إنما صدر لأن قلبه والعياذ بالله قد امتلأ بهذه الأشياء. لذلك المولى عز وجل لما أشار إلى شجرة الإيمان، إلى الكلمة الطيبة، إلى قول لا إله إلا الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لذلك هذه شجرة الإيمان التي في القلب لا تثمر إلا عملا طيبا، عملا صالحا، أخلاقا طيبة، لابد أن تظهر على الجوارح. في المقابل كلمة السوء والعياذ بالله والكفر والفجور، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة
0: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: وهذا يقودنا فضيلتك إلى الحديث عن قضية، يعني ما دام أن القلب هو المحرك لسائر أعضاء الجسم إما إلى الخير وإما إلى الشر، هذا يقودنا إلى الحديث عن قضية أن القلب إذن هو محط نظر الله تبارك وتعالى وهو محل التكليف. تفضل.
2: بارك الله فيكم سيدي. لذلك سيدي يقولون يوم القيامة هو يوم المفاجآت. قالوا لماذا؟ لأنه يوم تظهر فيه أحوال القلوب وأحوال الصدور. يقول الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. قالوا فالسرائر هي القلوب، هو ما في القلوب. وقال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما رواه الإمام مسلم. ينظر، إذن مكان نظر الرب هو القلب. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قالوا التأمل في القلب تجارة الأذكياء. لماذا؟ ربما يصلي ركعتين لله، ولكن هذه الركعتين هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى ممن يقوم الليل، ولكن قلبه غافل. ولذلك قال علماء التزكية إن الأعمال لا تتفاضل بكثرة عددها وصورها، ولكن تتفاضل بما في القلوب. وذلك جاء في حديث الذي رواه الإمام البيهقي والنسائي عن الرجل الذي دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام متتالية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فلما دخل، حتى في الرواية ما ذكر اسم هذا الصحابي، لحيته تقطر من الوضوء ويحمل عزكم الله نعاله تحت إبطيه ويدخل. فلما رأى الصحابة شو هذا الرجل اللي دخل على هذا الهيئة، هذه هيئة هذا الرجل. فيعني 3 مرات متتاليات يعني النبي يشهد صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجنة. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه واستأذن هذا الرجل بأن يستضاف عنده 3 أيام. فوافق الرجل، والحديث طويل، لكن الشاهد في القصة حينما استضاف عنده 3 أيام قال له يا رجل، يعني أنت شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات متتاليات، ولم أرك تقوم من الليل كما نقوم، نحن أكثر قياما منك، ولا تصوم كما نصوم، يعني ما هي العبادة التي جعلك يعني جعلتك تدخل الجنة ويشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العظيمة؟ قال والله ما رأيت، ما لا أفعل غير ذلك. فذهب عبد الله بن عمرو العاص، ذهب إلى يعني يريد الرجوع، فقال له تعال والله لا أذكر إلا أني أبات وليس في قلبي غلا على مسلم. قال نعم، هذه التي بلغت بك ولا نستطيعها. فلذلك هو مكان نظر، هو القلب، نعم هو مكان نظر الرب. لذلك قالوا لا تجمل مكان نظر العبد اللي هو الظاهر وتنسى مكان نظر الرب وهو الباطن،
1: باعتبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم
2: ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لذلك قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا أشد الأمور التي يعني تشتد على العابد.
1: فضيلة الدكتور بدقيقتين الله يكرمك، قضية احنا نعلم انه اللسان له عبادات، عبادة الذكر، عبادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. العين لها عبادات، الرجل لها عبادة، الأذن لها عبادة، عبادات القلب لو سمحت.
3: بارك الله تعالى. العبادات القلبية هي التي تتعلق بالإيمان، وهي الاعتقادات. ما تعتقد، إيمانك بالله عز وجل، إيمانك بالرسول، إيمان، هذه هي العبادات القلبية. وذكر العلماء منها الإخلاص النية لله عز وجل، محبة الله عز وجل، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة القرآن، حب في الله والبغض في الله، التوكل على الله، الخوف والرجاء، الخوف من الله والخشية من الله عز وجل. هذه كلها عبادات قلبية، ولكن ما يميزها عن بقية العبادات العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات اللسانية أو السمعية أنها لا تقبل الهبة والنيابة. يعني ممكن يعني إهداء ثواب قراءة القرآن لوالديك، نعم، ولكنك لا تستطيع أن تهدي ما في قلبك من المعتقدات لفلان أو تنوب عنه فيها. أنت تنوب عن والدك إذا كان عليه الصيام، نعم، صام عنه وليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تنوب عنه في الحج، ولكنك لا تنوب عنه في قضايا الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والتوكل على الله عز وجل والخوف والخشية. هذه كلها أمور تتعلق بالشخص مباشرة، وهي أسرار فيما بين العبد وفيما بين الله عز وجل.
1: تمام،
3: بارك الله.
1: وإذا الإنسان يؤاخذ فيما إذا خالف هذا الأمر،
3: لا شك. نعم. لا شك.
1: تمام. فضيلة الدكتور موسى، القرآن الكريم تحدث لنا عن قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نتحدث أو نستعرض يعني بعض الآيات التي تحدثت عن قلوب هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الصفة من خلق الله عز وجل.
2: نعم سيدي، ورد في القرآن يعني الحديث عن بعض قلوب الأنبياء عليهم السلام، منهم سيدنا إبراهيم على سبيل المثال. قال الله سبحانه وتعالى عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم. قال الإمام الطبري في تفسيره: سليم من الشرك ومن الشك، لأن الشرك يحبط العمل. إذا الإنسان يعني قابل الله سبحانه وتعالى وهو يشرك به والعياذ بالله، فإن عمله يحبط بالكلية.
1: هذا كما يدل على خطورة الشرك، الشرك كان أكبر أو أصغر.
2: نعم نعم، لذلك يعني قالوا يعني هذا الشرك والعياذ بالله، من جاءني يعني كما قال الله في الحديث القدسي يشرك بالعمل غيري قال تركته وشركه، قال الله تعالى في الحديث القدسي. وهو أعظم أمراض القلوب الشرك، لأنها مهلكة في الدنيا والآخرة. والشك لأنه يؤدي والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة، لأنه متشكك وليس عنده يقين في قلبه، فإذا جاء ونظر ورأى ملك الموت يعني تصبح هناك أحوال عجيبة. ورواه الله سبحانه وتعالى لنا يعني حينما قال لنا إذا جاء، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. يعني هذولا كنت أنا شاك، ما كنت مؤمن بالموت وما كنت مؤمن بالغيب، فلذلك يطلب الرجوع حتى يتوب ويرجع إلى الله. وأيضا جاء عن سيدنا موسى عليه السلام في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري. قال الإمام القرطبي في تفسيره: أي وسعه ونوره بالإيمان والنبوة، كما حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتكرار حادثة انشقاق القلب، قالوا تكررت 4 مرات كما قال غير واحد من العلماء.
1: سنتحدث إن شاء الله.
2: نعم. عن قلب النبي، قالوا لتهيئة قلبه الشريف لعالم التجليات، وهذا الذي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري، أي ليتهيئ لهذا العالم، عالم الغيبيات.
1: لذلك قال له: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى.
2: نعم.
1: بعض العلماء يقولون ليس المقصود مجرد يعني خلع النعل باعتباره مصنوع من جلد الحمار، وإنما الأمر يتعلق بتفرغة القلب من شواغل الدنيا.
2: قدسية هذا الأمر، يعني أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد أن تتجرد من هذه الأحوال. كذلك أيضا أيوب عليه السلام. نعم. حينما قال إن وجدناه صابرا، الله يقول، قال الإمام الطبري في تفسيره: قلب أيوب صابر على البلاء لا يحمله البلاء على الخروج عن طاعة الله والدخول الله في معصيته. نعم العبد إنه أواب، قال مقبل على الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، الأواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فقلوب الأنبياء لم تعتمد على عمل بل على فضل الله جل جلاله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لن يدخل

0: الجنة أحد بعمله؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك قال أهل التزكية: قلوب الأنبياء سليمة لأنها ممتلئة بالتوحيد والصبر والشكر. قال الجنيد رحمه الله: القلب السليم هو الذي لا يرى في الكون سوى الله. لا إله إلا الله.
1: طيب، إذا تحدثنا عن قلب سيدنا إبراهيم وقلب سيدنا موسى وقلب سيدنا أيوب عليهم الصلاة والسلام، ماذا بالنسبة لقلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا المبعوث، هذا القلب الذي بعث رحمة للدنيا كلها؟ تفضل يا سيدي.
2: سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر.
1: نعم.
2: وهو الحاشر والعاقب، وهو عليه السلام الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الذنوب، وهو الشفيع للخلق أجمعين يوم القيامة. لذلك هيئ الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام لهذه المهام الجسام العظام، فكانت حادثة شق الصدر كما جاءت عند البخاري ومسلم، وتكررت هذه الحادثة 4 أو 3 مرات كما أشار العلماء، حيث أن جبريل قد شق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم في طشت أو في طست، وأخرج منه حظ الشيطان. فهذه إشارة إلى ما سوف يقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من تحمل أعباء الدعوة إلى الله عز وجل. وإلى ذلك أشار المولى سبحانه وتعالى بقوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وهذه الحياة الطويلة المليئة بالدعوة إلى الله عز وجل والجهاد والصبر وما كان يحمله النبي عليه الصلاة والسلام من هموم وثقل وأعباء الدعوة إلى الله عز وجل، والحزن على الناس ألا يكونوا مؤمنين، ألا يكونوا مسلمين، كل ذلك كان نتيجة هذه التهيئة من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. فطهر الله عز وجل قلبه، أخرج حظ الشيطان من قلبه، غسل قلبه بماء زمزم، ثم مرئ قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام حكمة وعلمة. ثم ما يتميز به قلب النبي عليه الصلاة والسلام رقة قلبي، وهذه الرحمة التي تميز بها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام،
1: التي فاضت على الحيوانات والنباتات،
2: ليس على البشر فحسب، بل على الجمادات وعلى الشجر وعلى الحجر وعلى الدواب وعلى الحيوان وعلى كل شيء في هذا الخلق، تصديقا لقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك شدة توكله على الله عز وجل وثبات قلبه عليه الصلاة والسلام وامتلاء هذا القلب بالحكمة والعلم والصبر واليقين، وكذلك حياء هذا القلب من الله عز وجل ورحمة هذا القلب بالمؤمنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كذلك شدة وعي قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل هذا القلب وعدم زعزعة هذا القلب في تلك الأهوال الجسام التي كان يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة هذه الأعباء، شجاعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن ليشغله شيء عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن عبادة الله وعن قيام الليل، وفي أشد الظروف وفي أحلك ما كان يواجه النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لذلك الله عز وجل قال: ألم نشرح لك صدرك، إشارة إلى انشراح صدر النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله، وهو الذي من مميزاته وصفات هذا القلب أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فضيلة الدكتور موسى، المشكلة الوقت احنا إذا همنا، والمحاور يعني بقيت، وكل المحاور شيقة خاصة في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان القلب له أمراض، في أمراض في الحياة الدنيا تهلكه في الحياة الدنيا، وفي أمراض تهلكه في الحياة الآخرة. أمراض القلب التي قد يعني تضر به وتهلكه في الحياة الدنيا: الجلطة، الضغط، وما إلى ذلك، والإنسان حريص على التداوي منها.

0: هذه الأمراض. كذلك هنالك أمراض يعني آفات قد تودي بصاحب القلب إلى الهلاك في الحياة الآخرة إذا لم ينتبه. من هذه الأمراض مرض الكبر والعياذ بالله. باختصار فضيلتك، ما مفهوم مرض الكبر وما خطورته على القلب؟
1: يعني هذا الأمرض من أعظم الأمراض على القلب الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقال أيضا إنه لا يحب المستكبرين، الله سبحانه وتعالى لا يحب هؤلاء. ومن الأحاديث الخطيرة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعاله حسن، هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق يعني رفضه لا يقبل الحق. قال وغمط الناس أي احتقارهم كما روى ذلك مسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه الهلاك في اثنتين، العجب والقنوط. العجب يعني شوف حال على الناس، القنوط من رحمة الله جل جلاله. لذلك قال الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه على طبقات الجو وهو وضيع. ولذلك التواضع لا يأتي إلا بخير، والكبر لا يأتي إلا بالشر. لذلك قال الشاعر ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. صحيح. فلذلك يعني الكبر هذا مرض يعني من الأمراض التي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العفو.
0: أمر خطير جدا
1: جدا خطير.
0: أيضا من أمراض القلوب فضيلة الدكتور محمد، وباختصار إذا سمحت، مرض الرياء. ما مفهوم الرياء وما خطورته على القلب؟
2: الرياء أن يعمل الإنسان عملا مما يبتغى به وجه الله عز وجل، ويكون بذلك ويتوجه بذلك القصد إلى غير ما شرع من أجله. الأصل أن الصلاة أن تصليها لله عز وجل وأن تخلص بها لله. يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرياء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إن من الرياء أن يقوم الرجل فيصلي ركعتين فيزينهما لما يرى من نظر الناس إليه.
1: يا رب دخيلك.
2: إذن قد يحج، قد يعتمر، قد يتصدق، حتى يقال عنه متصدق وحاج ومعتمر إلى آخره. فهذا العمل أصلا يكون لله، وإذا به يبتغي مدح الناس، يبتغي به أن يصل إلى منصب، إلى جاه، إلى مال،
0: أو مثلا يطلع زكاة مال أو يتصدق بهدف الحصول على أصوات الناس مثلا،
2: هذا مما يوجد مع كل أسف. فهذا حظه من الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا شديدا من الرياء، وقال إن الرياء أخفى في أمتي من دبيب النمل.
0: يا سلام.
2: نعم، من دبيب النمل. وأشار إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فنصحه وقال له وخلاصك من ذلك أن تقول اللهم إني أستغفرك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأتوب أو أستغفرك من أن أشرك بك شيئا لا أعلمه. لذلك هذه قضية خطيرة جدا، وهي والعياذ بالله يعني تستأصل الإيمان من القلب، لا يجد الإنسان لذة وطاعة للأعمال الصالحات، ثم ما يكون من الذل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل أنك أشركت معي غيري، فيترك الله عز وجل للذي أشرك. من عمل عملا أشرك به معي غيري فهو الذي أشرك وأنا منه براء، كما يقول الله تعالى في الحديث القدسي. لذلك لا بد للمسلم أن يخلص أعماله من الرياء، وهو الشرك الخفي. نعم. كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون مأجورا على أعماله.
0: أيضا من محاور خطبة الجمعة التي ركزت عليها الخطبة يوم أمس قضية خطورة تزكية الإنسان لنفسه والثناء عليها، خطورة ذلك على القلب. نريد أن نتجاوز هذا المحور نظرا لضيق الوقت فضيلة الدكتور موسى إلى قضية كيفية تزكية الإنسان لقلبه من أجل حمايته من أمراض وآفات القلوب ومن ثم النجاة في الدنيا والآخرة.
1: نعم سيدي، يعني الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاه، أي هذه النفس التي يبعدها عن كل ما يشوبها من الأمراض، وقد خاب من دساها بهذه الأمراض التي قد ترديها والعياذ بالله إلى غضب الله. وقال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في علاج هذه المشكلة: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجلاء

0: أصلها ذكر الله، كما روى ذلك البيهقي. وكان يكثر عليه الصلاة والسلام من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالذكر هو حل هذه المشكلة، أن نذكر الله كثيرا وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبت هذا القلب، لأن القلب سمي قلب لكثرة تقلبه. فورد ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب ابن آدم في بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث: أي أن هذه القلوب تحت قدرة الله جل جلاله يقلبها كيف شاء. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى تثبيت القلب. ومن أقوال أهل التزكية: دواء القلوب في خمسة: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن يعني لا يكثر الطعام، وقيام الليل والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. فهذه من أدواء وعلاجات هذا المرض العظيم، ألا وهو أن الإنسان يدس في هذه النفس ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، يعني الذي واظب على علاج هذه النفس بهذه الأمور: قراءة القرآن، الذكر، مرافقة الصالحين،
1: الصلاة على الرسول،
0: الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: مجالس العلم.
0: نعم، هذه كلها من البيئة التي تخرج الإنسان من الغفلة إلى الحضور مع الله جل
1: خاصة
0: جلال.
1: الآن وزارة الأوقاف فضيلتك يعني أتاحت من خلال الدروس الفقهية الأسبوعية في المساجد، ودروس
0: عمدة السالك وغيرها. صحيح،
1: تمام. وأيضا لا ننسى يعني عندك مثلا كرسي الإمام النووي في مسجد السلطة الكبير.
0: نعم،
1: يعني فكر ومنهج وفقه الإمام النووي أتيح للناس.
0: صحيح.
1: نعم، فهي فرصة لتزكية القلوب من خلال الإقبال على هذه الدروس الفقهية.
0: لذلك سيدي قال أبو سليمان الداراني: كل قلب لا يعرف الله فهو أعمى.
1: يا لطيف،
0: نسأل الله العفو والعافية.
1: كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور محمد الدعجة من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، الإمام والخطيب والمدرس في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، حاليا فضيلة الدكتور موسى الزعاتري المفتي في دائرة الإفتاء العام. الشكر أيضا موصول مستمعية ومتابعية الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأوا يعني إن شئتم في هذه الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حبذا لو اقتنى كل واحد منكم كتاب دلائل الخيرات، ففيها نفع وفائدة كثيرة لقضية الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. إعلان نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، وتظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة، وارتفاع نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي. الأردن يحرز تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ وفق أحدث تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية وشمال قطاع غزة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عملية واسعة ضد الحوثيين وقدراتهم العسكرية، والمبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى حرب شاملة. طهران تصاعد من ضرباتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يواصل تهديداته العسكرية لإيران ما لم تلبي طهران المطالب الأمريكية. الكرملين يقول أن كييف قوضت عملية استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين، والولايات المتحدة تعلن إعفاء مؤقتا للنفط الروسي من العقوبات حتى نيسان المقبل. ومحليا، وزارة الأشغال العامة تطلق غدا خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحران العمري المدفوع الرسوم. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وزخات متفرقة من المطر اليوم في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88

0: 80 80.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
4: سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حلقة عالم الاقتصاد لهذا اليوم معكم حتى 2 وعلى الهواء مباشرة، ونفتح وإياكم على طاولتنا ملفات تتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي الإقليمي والدولي. أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء، وفي سياق هذه الملفات نفتح ملفين رئيسيين من منظور تنموي واقتصادي شامل. وفي الملف الأول أيها الأعزاء نناقش المخرجات الاستراتيجية لقمة الأمم المتحدة الدولية للمشتريات والتي اختتمت أعمالها مؤخرا في العاصمة عمان تحت الرعاية الملكية السامية. أيها الأعزاء، هذا الحدث الهام الذي أعدته ونظمته غرفة صناعة عمان فتح قنوات تجارية وعلاقات اقتصادية ممتدة مع منظومة الشراء الأممية التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار سنويا. ونركز على البناء المستقبلي للمشاركة النوعية الوجاهية والتشبيك العملي للصناعات الوطنية ولعدة قطاعات هامة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية والاستشارية بالترابط مع قطاع اللوجستيات والشحن وسلاسل التوريد.

ومستمعينا الكرام، ننتقل في الملف الثاني إلى السياسات التنموية، لنفتح الملف الديمغرافي وتحديات التنمية المستدامة، ونناقش أبعاد التعداد العام للسكان والمساكن كأداة حيوية لرسم السياسات وأثر دقة البيانات الإحصائية وأمانة تقديمها في الانتقال من دائرة التخمين إلى العدالة والموثوقية، وتوجيه ملفات الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي وانعكاس ذلك على المصداقية الدولية للمملكة الأردنية الهاشمية. ونطرح نقاشا موسعا حول الفرص الاقتصادية المستقبلية لتمكين الشباب والمرأة في سوق العمل. إذا

أن مستمعينا هذا أبرز ما في الملفات الحيوية لعالم الاقتصاد ومن خلال عدة محاور. إذن سنفتح ملفات عالم الاقتصاد بعد فاصل قصير.

0: إذا مستمعينا الكرام، في سياق هذه الملفات نرحب بضيوفنا الأفاضل في الاستوديو. سيكون معنا سعادة الأستاذ دكتور حمير عبد المغني، وهو القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، وأيضا هو الممثل الإقليمي. إذا سيكون معنا بعد قليل في استوديوهاتنا، وينضم إلينا في ذات الوقت عبر هاتف البرنامج لمناقشة الملف الأول سعادة الأستاذ فواز الشكعة، وهو عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان. إذا معنا الآن أستاذ فواز، عضو مجلس إدارة أمانة عمان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، وسيكون معنا للحديث مستمعينا حول تفاصيل هذه البرامج وورش العمل والاتفاقيات، وأيضا التي أخذت طابع المؤسسية والاستدامة فيما يتعلق بقمة الأمم المتحدة للمشتريات والتي احتضنتها العاصمة عمان قبل أيام. مساء الخير أستاذ فواز، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويسعد مساءك ويسعد مساكم جميعا يا رب.
0: أهلا ومرحبا، أرجو أن تبقى في مكان لنتمكن، مكان خالي من الضجيج حتى نتمكن من سماع صوتك. وأيضا أبدأ معك في هذا السياق، ونبارك مجددا نجاح هذا الإنجاز الاستثنائي الذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية. إذا غرفة صناعة عمان لم تكن مجرد شريك مستمعينا الكرام، بل هي بادرت وأعدت ونظمت هذه القمة الدولية التي كما أشرنا اختتمت أعمالها مؤخرا. في لغة الاقتصاد والإنتاج، العبرة ليست في انعقاد هكذا فعاليات فحسب، بل في المأسسة والاستمرارية. كيف نترجم مخرجات هذا التشبيك والتفاعل الوجاهي إلى علاقات تجارية مستدامة وقنوات تصديرية طويلة الأجل تضمن حضور المنتج والخدمة الأردنية بشكل دائم في عطاءات المنظومة المتخصصة بالشراء الدولية؟ تفضل.
1: الله يعطيك العافية ستي ويبارك فيك، ومشكورين دائما أنكم حاضرين معنا بكل فعاليات غرفة الصناعة ومتابعين لقضايا الصناعيين.
0: أهلا
1: بك، ربنا يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية.
0: شكرا.
1: ستي يعني أنا بدي أذكر بس البداية، خلينا نحكي نواة هذا اللقاء، كيف بدأت غرفة الصناعة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية. كان لها نشاط في إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وكان في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية، وكان في تسهيل مهم لعدد كبير من المنظمات الدولية اللي عاملة في الأردن واللي كانت تخدم أهلنا في قطاع غزة وتوصل المواد الإغاثية لهم. صارت في علاقة متينة بالتعاون، سواء في الجانب اللوجستي، تسهيل الإجراءات، حتى مساعدتهم أحيانا في موضوع المستودعات والتخزين ومشاكل الفولفيلمنت بشكل عام. تعرفي التبرعات وصلت في حملة غرفة الصناعة فوق 90 مليون دينار أردني خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: وكان يتم إيصالها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبالتعاون مع المنظمات اللي لها حضور ولها جهود داخل قطاع غزة. لما شافوا المنظمات هذا الحجم من التبرع من الصناعيين الأردنيين، بالرغم من محدودية القدرات عندهم، قدرنا نقنعهم بأنهم يعطوا أولوية للصناعي الأردني أو المنتج الأردني بشكل عام في موضوع الشراء، لتمكينه حتى يستمر بالعطاء اللي هم مستفيدين منه واللي هم شركاء فيه. نمت هاي العلاقة على مدى ثلاث سنوات الأخيرة حتى وصلنا لرأس الهرم في كل منظمة من المنظمات اللي كنا شغالين معها في اليو ان، عددها 25 منظمة، حضر منها لهذا المؤتمر 17 منظمة، مجموع مشترياتهم السنوية 25 مليون مليار دولار عفوا.
0: نعم.
1: فحصة الأردن منها حاليا أقل

1%. فإحنا طموحنا بناء على التجارب السابقة للدول، طبعا هذا المؤتمر ما حصل سابقا في المنطقة في الشرق الأوسط أو في الوطن العربي، وهو أول مرة يعني يتم استضافته في المنطقة. آخر تجربة للدول اللي استضافت في أوروبا أو الصين.

0: نعم. طيب، يعني إذا هنالك يعني انطباع إيجابي، وأهمية هذه القمة تكمن في توقيتها وأيضا في مضامينها، وأنها أول مرة تعقد في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد في الأردن. فإذا كيف يمكن توضح للسادة المستمعين أستاذ فواز هذا التفاعل الوجاهي الذي تجاوز الصناعات التقليدية ليشمل عدة قطاعات هامة كما أشرنا في مقدمة هذه الحلقة، كقطاع الخدمات الاستشارية والمهنية وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا ترابطها مع اللوجستيات، الشحن، سلاسل التوريد بالذات، خصوصا وأننا نعيش أيضا هذه الأيام أجواء اليوم العالمي للبريد، والأردن ومن خلال لغة الأرقام أثبت مكانة عالمية في هذا السياق. كيف يسهم هذا التكامل حقيقة القطاعي واللوجستي في تعزيز الميزة التنافسية للأردن كمركز إقليمي معتمد وموثوق لتوريد السلع والخدمات للمنظمات الدولية؟
1: كلام سليم ستي. اليوم المنظمات الدولية سبب مجيئها للأردن هي لا تشتري بضائع فقط، هي وجدت في غرفة الصناعة وفي الشركات الأردنية شقيق، يعني شريك حقيقي معني بالهدف الأسمى للمنظمات الإنسانية، سواء في هي تبحث عن حزمة متكاملة، موضوع البرمجيات والخدمات الهندسية والاستشارية مع الصناعة واللوجستيات مع بعض، قدموا حلول شمولية تنافس كبرى الشركات العالمية وحتى الدول الكبرى اللي تعمل في هذا المجال. هاي الميزة التنافسية والموقع الجغرافي اللي بتمتع فيه الأردن وبتمتع باستقرار وكفاءات بشرية عالية وبنية تحتية لوجستية متطورة، هذا كله يعني حطنا في في في في في موقع مميز نقدر نستغله حتى نكون ريجنال هب للإمداد لعمليات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
0: تمام. إذا هنالك تفاعل وجاهي، وأيضا هنالك متابعة من خلال قنوات عديدة، منها الاستثمار في التطور التكنولوجي، وأيضا من خلال جلسات مهمة كان حضورا فاعلا للقطاع الخاص الأردني، أيضا بشراكة مع القطاع العام. إذا مستمعينا، أيضا في هذا السياق يعني نشير إلى هذا الإنجاز وما يشهد الأردن من تطور كبير ومتسارع في مجال التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متطورة وآمنة وعصرية تعزز مكانة الأردن كمركز متقدم للتكنولوجيا الرقمية. ففي هذه المناسبة أود من خلال هذا المنبر أن أقول بأنه البريد الأردني استحق الحصول على هذه المرتبة المتقدمة المرموقة عالميا ضمن سلسلة من النجاحات الدولية. إذا أكيد أستاذ فواز هنالك مؤشرات كثيرة يعني نعتمد عليها ونبني عليها من خلال تلك القرارات، عندما نقول الأردن يسجل من خلال البريد الأردني 10 أبعاد رقمية، فهذه 10 أبعاد الرقمية النشطة من أصل 10 ودرجة 100 في اتساع التغطية الرقمية، وأرقام حقيقة يعني متقدم في النتيجة المركبة تلك. فحدثنا بخلاصة كيف كانت النتائج على أرض الواقع، ما هي الانطباعات التي أخذتها تلك الجهات التي تمثل الأمم المتحدة، خصوصا وأنه تم اجتماعها في المملكة الأردنية الهاشمية من عدة مناطق في العالم، من آسيا، من أوروبا، من أيضا أفريقيا ودول الشرق الأوسط. تفضل
1: ستي. اليوم الزخم الموجود طبعا هو حضر إلى الاجتماع زي ما تفضلتي من عدة دول، من الصين، من آسيا، من أوروبا، من أمريكا، من أمريكا اللاتينية، كان في أكثر من 60 مدير وممثل عن المنظمات الأممية. هؤلاء الأشخاص هم مسؤولين بشكل مباشر عن اتخاذ قرار الشراء واختيار الموردين. فرصة الالتقاء مع هدول الناس نادرة وصعبة، وفرصة المورد الأردني بحكم أنه بعيد عن مراكز القوى بالنسبة له أو مراكز الإدارة سواء في سويسرا أو في نيويورك أو في واشنطن، أو يعني فرصة اختياره صعبة. فعادة في اللقاءات هاي بتم تنظيم بحدود من 300 إلى 350 لقاء مشترك. الحمد لله كسرنا رقم قياسي في هذا اللقاء، جمعنا كان في 500 اجتماع ثنائي بين الموردين والمنظمات أو أصحاب القرار في المنظمات المسؤولين عن الشراء.

0: فبالتالي اليوم العدد كبير من الصناعيين بتوقع انه يعني بعد اطلاع المندوبين الأمم المتحدة على المنتجات وتفاصيلها ومواصفاتها الفنية وأسعارها، اليوم أصبح عندهم فرصة كبيرة أنه يتم اختيارهم للتوريد لهذه المؤسسات. اليوم إحنا بجوز اجتزنا مع الصناعيين مرحلة التأهيل الأولى حتى يكونوا معتمدين على منصة UNGM لتأهيلهم للدخول للمرحلة الأولى للتوريد. واليوم احنا في عمل مستمر حتى نقدر نرفع التأهيل الفني والامتثال للصناعيين على منصة الأمم المتحدة، يوصلوا ليفل 1 وليفل 2 اللي هي المتقدمة، حتى نضمن استيفائهم لمعايير الحوكمة والجودة والامتثال البيئي والاجتماعي. فهي مش مناسبة قد ما هي عملية مأسسة
1: نعم
0: تقوم بها حتى بشكل تدريجي نقطف ثمار هذا المؤتمر، وإن شاء الله يكون يعني هو نقطة بداية ومستمرة ويكون في مؤتمر ثاني وثالث شبيه له في السنوات القادمة
1: إن شاء الله. جهود مقدرة مباركة حقيقة. تجلت هذه الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص متوجة برعاية ملكية سامية، كانت نتائج مثمرة حقيقة تمخضت عن تلك القمة، قمة الأمم المتحدة للمشتريات الدولية. في نهاية هذا اللقاء أستاذ فواز شكع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من خلال هاتف برنامج عالم الاقتصاد. ومستمعينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده مباشرة إلى استوديوهاتنا لنعمق ونناقش الحوار مع ضيفنا الدكتور حمير عبد المغني حول الملف الديموغرافي والتنموي الاقتصادي، فكونوا معنا بعد فاصل قصير.

0: مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نجدد الترحيب بحضراتكم ونعود إليكم لنفتح هذا الملف الثاني. ويسعدني جدا أن أرحب بضيفي المتواجد معنا في الأستوديو من خلال برنامج عالم الاقتصاد، سعادة الدكتور حمير عبد المغني، وهو الممثل والمقيم لصندوق الأمم الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن. أهلا ومرحبا بك دكتور حمير.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا دكتور حمير. سنفتح هذا الملف التنموي الهام بالتوازن أو التوازي مع هذه الإجراءات والعمليات الميدانية الكبرى للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي تقود وتنفذه دائرة الإحصاءات العامة ومنذ انطلاقته رسميا في الأول من تشرين الأول الحالي وحتى نهاية هذا الشهر. نحن مستمعينا الكرام أمام استحقاق وطني واستراتيجي، وهذا الاستحقاق يمثل قاعدة بيانات سيادية وحيوية تمتلكها الدولة لرسم ملامح سياساتها التنموية والاقتصادية الشاملة. دكتور حمير، من خلال موقعكم اليوم كشريك واستشاري أيضا داعم لهذه الجهود حقيقة، كيف تتكامل هذه الأهمية الاقتصادية والتنموية مع جهود الصندوق مع ريادة وكفاءة دائرة الإحصاءات العامة لضمان دقة ونجاح هذه العمليات ميدانيا؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
1: حقيقة دعيني أبدأ بمباركة الجهود الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية للوصول إلى هذه المرحلة.

0: لا المتقدمة في إنجاز التعداد العام للمساكن والسكان للعام 2026. ودعينا أيضا أبارك للحكومة الأردنية اتخاذها القرار بإنجاز هذا التعداد في التوقيت المناسب، لأن إنجاز التعدادات بصورة مستمرة وبصورة دائمة يعكس مدى اهتمام الدولة والحكومة ومدى إدراكها بأهمية البيانات في هذا الجانب. وتشير دائما الأدلة إلى أن الاستثمار في البيانات والتعدادات السكانية يعد من أذكى الاستثمارات، حيث يعد العائد الاستثماري فيها ما بين 5 إلى 20، بمعنى أن كل دينار يصرف على إنجاز التعداد سيعود على المملكة الأردنية الهاشمية بما يقارب ما بين 5 إلى 20. ولك أن تتخيلي ما هو حجم الاستثمار الكبير في هذا الجانب.
1: نعم، إذن الأرقام مهمة عندما نترجمها إلى واقع عملي، وأيضا نأخذ هذه الخلاصة والتجارب، أيضا أكيد هذه خبرات وينظر إلينا العالم للاستفادة من هذه التجربة. فما هي الأصداء الأولية دكتور حمير؟
0: أولا لابد أن نشير إلى أن التعداد العام للمساكن والسكان هو أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لفهم واقعها السكاني والديموغرافي وأيضا الاجتماعي والاقتصادي وبصورة شاملة ومحدثة. لذلك تلجأ الدول لإنجاز هذه التعدادات على فترات متوالية. فنحن لا نتحدث فقط عن معرفة عدد السكان ولا عن أين يعيش السكان وتوزيعهم، ولكننا نتحدث عن الخصائص العمرية، ونتحدث أيضا عن خصائص المساكن وما الذي يعنيه ذلك على الاحتياجات في التعليم والصحة والبنى التحتية والسكن والحماية الاجتماعية وسوق العمل. فهو الأساس لبناء تخطيط شامل وتخطيط مستقبلي ينبع من الحقائق. البيانات الشاملة والدقيقة والموثوقة تعزز جودة التخطيط وتضع الأساس لبناء برامج تحقق المساواة والعدالة في الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير البنى التحتية لجميع المواطنين في المملكة.
1: إذن هذا حجر أساس لرسم خارطة طريق اقتصادية واضحة مستمعينا الكرام عندما نتحدث عن الأهمية الاقتصادية والتنموية. لكن الوصول للأهداف الاستراتيجية لهذه العمليات الميدانية كما أشار الدكتور حمير تعتمد كليا على جودة الأرقام ومدى أمانتها، يعني الموضوع ليس فقط بالكم بل بالنوع والجودة التي أشرت إليها. الآن هذا أكيد ينقلني إلى يعني محور مهم دكتور حمير والسادة المستمعين حول المسؤولية التشاركية، يعني للمواطن الأردني نتحدث في سياق دقة البيانات وشبكات الأمان. دكتور حمير، عندما نتحدث عن هذه الدقة حقيقة الإحصائية وأهمية أمان تقديمها من قبل الأسر والمواطنين، نحن لا نتحدث من باب النصح الإرشادي، فمن منظور هذه المسؤولية التشاركية المجتمعي ودعم استدامة مسيرة مؤسسات الدولة، كيف يسهم المواطن في تحقيق تلك الأهداف إلى يعني انتقال كما أشرت بالخطط والخدمات من التخمين إلى نعم إلى والتقديرات إلى منطق العدالة والموثوقية المطلقة؟
0: نعم، الدقة طبعا هنا أساسية. الدقة أساس للعمل الإحصائي، لأن أي سياسة عامة جيدة تبدأ بالتشخيص الصحيح مثل ما تحدثت تماما. إذا كانت الصورة السكان أو الصورة عن السكان دقيقة ومحدثة يصبح من السهل أن نعرف أين توجد الفجوات ومن هي الفئات الأكثر حاجة وأين يجب أن تتوسع الخدمات وتتغير الأولويات. والدقة هذه تأتي من الميثودولوجي أو ما نسميه بالمنهجية، تبدأ بالمنهجية، والأردن اختارت منهجية محكمة ومنهجية عالمية معتمدة. لكن لا تقتصر دقة البيانات ودقة التعدادات السكانية فقط على المنهجية ومراجعة الدولية ودور منظمات الأمم المتحدة للسكان، ولكنها تخضع أيضا لدور مهم هو دور المواطن والمقيم.
1: نعم.
0: الذي يدلي
1: هو المعني بالنهاية. نعم،
0: هو المعني وهو المستهدف في نفس الوقت وهو المستفيد بالأول. فعندما يعطي المواطن أو المقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية المعلومات الصحيحة والدقيقة والشاملة، هو يسهل مستقبلا لعملية التخطيط. فهنا المسؤولية هي مسؤولية عامة ومسؤولية تشاركية. نعم.

0: الجميع. وإنجاح التعداد وإنجاح عملية التخطيط للمستقبل هي مسؤولية الجميع. يعني من أجل أن نتحدث على مستقبل فيه برامج تحقق العدالة والمساواة، لابد للمواطن أن يشارك ويساهم مساهمة فعالة من أجل إنجاح التعداد.
1: إذن البيانات الصادقة الدقيقة خلينا نتحدث أنها تعني توزيعا عادلا للمكتسبات مستمعينا الأعزاء وأيضا ضيف الكريم، وتجفيفا حتى كل المنابع السلبية والهدر وغيرها. أكيد
0: بلا شك.
1: هذا أكيد لا يتوقف محليا هذا الانعكاس، بل يمتد للمؤسسات الدولية، وهو ما يقودنا دكتور حمير إلى هذا المحور المهم. عندما ننظر إلى اقتصاديات الدول أو اقتصادات الدول مؤشراتها الاقتصادية، نجد أن دقة ونسب معدلات النمو هي المحرك الأساسي لبناء الثقة. يعني الآن موضوع جلب الاستثمار ورؤوس الأموال، توجيه المنح والتمويل الدولي للدول، نرى اليوم أن الاقتصاد الأردني يسير باتجاه إيجابي وصعودي متين حقيقة من خلال ارتفاع نسب النمو تفوق التقديرات بحسب صندوق النقد الدولي. سجلت المؤشرات الرسمية هذه يعني هذا النمو الملحوظ. الآن من خلال هذه القراءة الإيجابية التي تتزامن مع هذه الاستعدادات الحكومية وهذا الحدث الاستراتيجي البارز، موضوع الاستثمار الأردني، مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي القادم، فمن هذا المنظور التنافسي كيف يمكن لنجاح مخرجات هذا التعداد مع تعزيز التنافسية أو ميزة الأردن التنافسية وترسيخ تلك المصداقية والموثوقية الاقتصادية على خارطة الاستثمار والتمويل الدولية، وأيضا كيف ينعكس ذلك على الشركاء؟
0: نعم، دعيني أبدأ بالقول بأن أو بالتأكيد على أن التعداد، إجراء التعدادات بشكل منتظم في الدول يعكس استقرار البلد السياسي والاقتصادي وقدرة النظام على استيعاب المتغيرات واستخدام البيانات في العملية التنموية، وهذا ما يحصل حاليا في الأردن. تستفيد دائما المملكة الأردنية الهاشمية من الثروة الإحصائية الموجودة ومن الإحصاءات المتوافرة لديها في التخطيط وعملية التنمية المستقبلية. وجودة منظومة الإحصاء الوطنية ذات الموثوقية يرفع جودة العمل التنموي في كل المؤسسات، وكل المؤسسات التمويلية والشركاء التنمية يحتاجون إلى بيانات محدثة ويحتاجون إلى بيانات ذات مصداقية وقابلة للمقارنة زمنيا، حيث يستطيع من خلالها أن يفهم الاحتياجات ويقيم ما هي الفجوات ويصمم تدخلات أو استثمارات قائمة على الأدلة. إن وضع الأردن أو تصنيف الأردن سواء كان الائتماني أو التنموي يخضع لعديد من المؤشرات، وهذه المؤشرات لا يمكن الحصول عليها إلا بوجود بيانات محدثة. ومن المهم أن نكون دقيقين في هذه النقطة، لأن التعداد لا يعد أداة بحد ذاتها للحصول على التمويل، ولكنه آلية للتأكيد على مصداقية الأرقام وشفافيتها، وبالتالي إعطاء الأرقام الحديثة التي تبين ما هي الفجوات وأين يجب أن يكون الاستثمار في المستقبل. والمستثمر دائما يعني ينظر إلى الدول التي لديها هذه البيانات وهذه المؤشرات ذات المصداقية والجودة العالية.
1: يعني بالفعل دكتور حمير، الرقم الدقيق والموثق هو بمثابة جواز السفر، صك الأمان لاقتصادنا اليوم أمام المستثمرين والصناديق التمويلية الدولية. الآن سنستكمل حوارنا مستمعينا الكرام وضيفي الكريم سعادة الدكتور حمير عبد المغني، لكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا. إذن بحسب المخرج وجدي، إذن الآن نذهب إلى فاصل قصير إن شاء الله ونعود لمتابعة محاور برنامج عالم الاقتصاد، فكونوا معنا.

0: وعودة مستمعينا الكرام إلى استوديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج عالم الاقتصاد، والحديث مع ضيفي سعادة الدكتور حمير عبد المغني، وهو ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا
0: ومرحبا. إذن سنستكمل هذا الحوار من خلال هذا الملف عن الفرص المستقبلية، وموضوع بالغ الأهمية، تمكين الشباب والمرأة، وهذا أكيد على قائمة أولوياتكم في الصندوق. الآن نناقش ونستشرف معك دكتور حمير في هذا الملف. الدولة الأردنية اليوم تسير بخطى ثابتة ومدروسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة، والمؤشرات الديمغرافية تثبت أننا مجتمع فتي ونابض بالطاقات ما شاء الله. فدكتور حمير، كيف نناقش ونقود هذه الجهود لاقتناص ما يعرف تنمويا بالنافذة الديمغرافية الفريدة؟
1: نعم، كما قلت أن الأردن لديه ثروة بشرية كبيرة، حيث تشكل فئة الشباب فيها الأقل من 30 أكثر من 60%، وهذا التحول في الواقع في التحول الديمغرافي لابد أن يستفاد منه ليعود على العائد الاقتصادي. الأردن بسبب هذه التركيبة الديمغرافية بدأت تدخل فيما يسمى بالنافذة الديمغرافية، وبدأت من العام 2026 من هذا العام، وستستمر هذه النافذة بما يقام ما بين 25 إلى 30 سنة، يعتمد على الحراك السكاني وكيفية الحالة الديمغرافية المستقبلية. لكني دعيني أشير إلى أن الوصول إلى الحالة الديمغرافية ليس ذاتيا وليس يعني معطى ثابت، لابد من الاستثمار في التعليم، ولابد من الاستثمار في الصحة، وكذلك في فرص العمل. من أجل أن تستطيع الأردن أن تستفيد من النافذة الديمغرافية، لابد أن تكون هناك تعليم نوعي جيد للشباب، وهذا الشيء يعني متوافر، وهناك مؤشرات تدل على هذا. والصحة، لابد أن تكون هناك صحة، لأنه لا يستطيع الجيل المعتل والجيل المريض بأن يقوم بدوره في رفض عملية التنمية.
0: إذن هذه أسس.
1: هذه أسس، والأردن خطت يعني خطوات فيها جيدة، والمعول أن تكون الجهات ذات العلاقة واعية لكيفية الاستفادة من هذه النافذة الديمغرافية، لأنها قد لا تعود ثانية، أو قد تعود بعد فترات طويلة، وهذا يعتمد على كيف ترى الحكومة الأردنية خططها، وكيف تجهز خططها من أجل الاستفادة من هذه النافذة الديمغرافية. أضيف أن الجانب الثالث والمهم هو إشراك هذه الفئات في سوق العمل. وحقيقة طرح كل هذه التحديات وتسهيل كل هذه التحديات من أجل إدماج الشباب وإشراكهم في سوق العمل، سواء كانوا من الشباب الذكور أو من الشابات، لأنه لابد أن نشير إلى أن التحديات مختلفة ما بين سوق العمل بالنسبة للسيدات والفتيات وبالنسبة للشباب.
0: سنأتي إلى هذه النقطة دكتور حمير. إذا تفضلت، كيف تترجم مخرجات التعداد إلى سياسات عملية للحديث في هذا المجال، تمكين وإدماج الشباب والمرأة في سوق العمل والإنتاج، بما يتوائم مع الطموح الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية، وكما أشرنا لدينا هذه الرؤية الحيوية؟
1: نعم، التعداد سيعطينا البيانات الكاملة والدقيقة حول عدد الشباب. الرقم سيظهر بعد

0: تعداد الرقم المحدث، نحن نتحدث عن أكثر من 60%، سنرى ما هو الرقم الجديد، وسيعطينا التركيبة العمرية، كم من الشباب في العمر أكثر من 15 إلى 20، ومن 20 إلى 25، وإلى الفئات العمرية كلها، وأيضا سيعطينا بيانات دقيقة حول الذكور والإناث وتوزيعهم في المحافظات، وسنستطيع فهم ما هي الفرص الاستثمارية في هذه الأماكن، في سواء كانت في على مستوى المحافظات أو الجغرافية في الأردن، أو على مستوى القطاعات. هل نحتاج إلى تنمية في مجال مثلا التعليم مثلا؟ هل نحتاج إلى مزيد من المدارس؟ هل نحتاج إلى تعليم نوعي؟ هل نحتاج إلى مستشفيات أكثر؟ وأين نحتاج هذه المستشفيات والخدمات الصحية؟ أو قد ينتج لنا بيانات تؤكد على أنه التغطية هي جيدة، ونحن لا نحتاج إلى هذه التوسع في البنى التحتية، ولكن نحتاج إلى تحسين جودة الخدمات لتقليل الفجوات في الوصول إلى الخدمات ما بين الفئات المختلفة، وسواء كانت هذه الفئات هي فئات في المناطق في المحافظات الكبرى أو في الجنوب أو في أي مكان في المملكة الأردنية الهاشمية. فهذا سيهيئ أيضا فرص، سنعرف ما هي التركيبة السكانية، وسنعرف أين الفرص، أين توجد هذه الفرص، ومتخذ القرار سيترجم هذه البيانات إلى معلومات، ومن ثم إلى سياسات. هذه السياسات ستؤدي إلى رسم برامج ومشاريع مبنية على أسس من أجل إشراك هؤلاء الشباب.
1: إذن الأرقام الجافة تتحول إلى أرقام حيوية وإلى سياسات عليها، وسياسات محلية ودولية أيضا. فبما أننا الآن نعيش في هذا التطور في المجال التكنولوجي والتقني، الأردن يتقدم في هذا المجال حقيقة، يعني من خلال تلك الجهود ما لمستموها على أرض الواقع ما بين الأمس واليوم، ونحن الآن تخطينا الحديث التقليدي. إن شاء الله مستمعينا نوعدكم وضيفي الكريم في حلقة قادمة، سنتناول الموضوع بشكل مفصل وهو الذكاء الديموغرافي. فحدثنا بلمحة حتى نبني عليها في حلقة قادمة دكتور حمير، حول هذا التغير الذي حدث في عالم الاقتصاد، وأيضا انعكاسه على الجانب الاجتماعي وأيضا جوانب أخرى.
0: نعم، الدول الآن كلها تتجه نحو التحولات الرقمية، كل الدول في كل العالم. يعني الأردن بدأت بخطوات حثيثة لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أجل رفض هذه الجهود أو تجديرها للوصول إلى التحول الرقمي. لربطها بما يجري الآن وهو التعداد السكاني، التعداد السكاني ونتائج التعداد ستكون هي القاعدة الأساسية لبناء هذه التحول الرقمي، لبناء هذا التحول الرقمي، لأنه سيكون لديك معلومات محدثة ناتجة عن هذا العام، وستستطيع من خلالها واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إلى أن توظفها توظيف جيد في التحول الرقمي التي تطمح إليه المملكة الأردنية الهاشمية. فيما يتعلق بالذكاء الديموغرافي، طبعا الدول عندما يكون لديها بيانات محدثة وبيانات دائمة تستطيع من خلالها واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التنبؤ بالحالة السكانية. وإذا ما استطعنا بالتنبؤ بالتحولات السكانية وكيفية التغيرات، سنستطيع أيضا أن نضع خطط اقتصادية لتواجه مثل هذه التغيرات. حضرتك تحدثت في بداية اللقاء وأشرت إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن يعني نما بشكل جيد، وذلك لم يكن بالإمكان لو لم تكن البيانات موجودة، ولو لم يكن أيضا موجود لدى متخذ القرار مدى النمو السكاني، لأنه عملية التنمية لا دائما تأتي بالتوازي مع النمو السكاني. لا تستطيع أن تقيسي في بلد يزيد فيه السكان بشكل مضطرد وبشكل كبير وعملية التنمية تكون ثابتة، لابد أن الجهتين أو الجانبين يمران بنفس النمو. وفي الأردن في الفترة الأخيرة وسيكشف التعداد الرقم الحقيقي عن معدلة النمو السكاني والتي ستؤكد للحكومة ما إذا كان المسار هو صحيح أو يحتاج إلى بعض التعديلات لإجراء عمليات تنموية.
1: إذن لابد من هذه الخطوات ومرحلة التقييم ومن ثم البناء على هذه النتائج. أكيد نحن عندما

0: تناول هذا الموضوع 3% نسب النمو بعكس التوقعات رغم
1: صحيح،
0: الظروف الإقليمية لابد أن نشير إليها
1: لا شك.
0: التي تحيط بالجميع، والأردن أيضا يعني انعكس عليه الكثير من هذه التداعيات السلبية، لكنه يعني يقود هذا الاقتصاد المتين والمرن والمتمكن حقيقة.
1: بلا شك بلا
0: نعم
1: شك، دائما يعرف الاقتصاد الأردني بالاقتصاد الصامد الذي لديه من عوامل الصمود ما تمكنه من امتصاص الأزمات سواء كانت
0: نعم
1: الإقليمية أو الدولية، والشاهد موجود على أرض الواقع أن الأردن في ظل هذه الأزمات المتتالية حافظت على نمو اقتصادي ثابت ويتزايد بشكل واضح، وإن شاء الله تستمر هذه
0: نعم إن شاء
1: العملية
0: الله، خصوصا
1: في
0: وأنها يعني قراءة أو مؤشر للنصف الأول من هذا العام،
1: نعم،
0: يعني
1: ولكنها
0: لدينا
1: مبشرة
0: نعم إن
1: مبشرة
0: شاء الله
1: بالخير
0: إن
1: إن شاء
0: شاء
1: الله
0: الله.
1: إن شاء الله.
0: دكتور حمير، إذا هنالك تبني لهذه المفاهيم مثل ما أشرنا إليه الذكاء الديموغرافي، أكيد ورش عمل تعقد
1: نعم،
0: بالتشارك مع قطاعات حكومية ومؤسسات أهلية، فحدثنا حول هذا الموضوع.
1: نعم طبعا سيبدأ العمل حثيثا على هذا الموضوع
0: نعم
1: بعد إنجاز التعداد، لأنه سيتم استخدام نماذج وأمثلة عملية مباشرة، لأنه عندما نتحدث عن أرقام لدينا من العام 2015 وكيفية استخدامها يعني سنكون غير منصفين للأردن، لكن عندما نستخدم البيانات الحديثة ونتحدث عن ما يسمى بالبروجكشن أو كيفية الاستفادة من البيانات الحالية لتوقع المستقبل
0: نعم
1: وتوقع
0: تنبؤ،
1: التغير والتنبؤ تماما،
0: الاقتصادي والتنموي. نعم
1: نعم، والتنموي والديموغرافي
0: نعم
1: من أجل يعني الوصول إلى تخطيط استراتيجي مستقبلي ناجح. سنعمل أكيد مع دائرة الإحصاءات ووزارة التخطيط على مثل هذه الورش، هناك إلى حد الآن هناك ما يقرب من 15 دراسة تحليلية معمقة سيتم عملها بعد التعداد مباشرة، وهناك دراسة تحليلية أخرى لما يسمى بالرابيد، وهي دراسة لمعرفة ما هي تأثيرات التغيرات السكانية على عملية التنمية، حيث ستحدد كم يحتاج الأردن في المرحلة القادمة من المدارس والمستشفيات ومراكز التدريب وأيضاً البنى التحتية. هذه الدراسات كلها ستعمل إن شاء الله مع التعاون مع الجهات الحكومية، قيادة وزارة التخطيط ودائرة الإحصاءات العامة والمجلس الأعلى للسكان، ننسق معهم وإن شاء الله نبدأ بالعمل حثيثاً بعد الانتهاء من المرحلة
0: إن
1: الأخيرة
0: شاء الله.
1: من
0: ونحن
1: التعداد السكاني.
0: كإعلام رسمي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أكيد شركاء
1: بلا شك
0: معا.
1: دوركم مهم وأساسي في نشر هذه التوعية، لأن هذه المفاهيم مفاهيم حديثة ولن تنتظر لأن وقتا طويلا من أجل
0: نعم
1: نستوعبها، فلا بد أن نستغل
0: يعني
1: الفرصة.
0: سعادة الدكتور حمير، حقيقة الحوار التنموي معكم لا ينتهي بانتهاء الوقت، أنظر إلى الساعة الآن ونحن في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة، نود أن نختم هذا النقاش الممتد برسالة استراتيجية أيضا ممتدة يضعها مستمعينا ضيفنا الكريم اليوم من منظور اقتصادي وتنموي في سياق الشراكة والتعاون الدولي مع مؤسساتنا الوطنية التي أشرنا إليها لتعظيم الاستثمار الأمثل لمخرجات هذا التعداد السكاني. ما هي هذه الرؤية الختامية التي تلخصون بها بوصلة هذا التعاون مستقبلا؟ هنالك تعاون قائم وايضا تعاون مستقبلي.
1: تعاون مستقبلي
0: نعم
1: ان شاء الله. دعيني ابدا بان اركز على ما بدات به،
0: نعم
1: ان الاستثمار في البيانات والاحصاءات هو الاستثمار الاذكى، لان العائد الاقتصادي فيها عائد كبير جدا.
0: نعم
1: الرساله الثانيه ان نجاح التعداد وعمليه الاحصاءات هي عمليه تشاركيه، ودور المواطن فيها هو اساسي،
0: تأكيد.
1: ويجب ان تبنى الثقه ما بين الإحصاءات والجهات الإحصائية والأفراد والمجتمع، لأن هذه البيانات تجمع من المواطنين ومن المقيمين من أجل خدمة هؤلاء المواطنين والمقيمين على أرض الأردن. الرسالة الختامية هو أن العمل الإحصائي الآن في الأردن يتطلع إلى استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المستقبل. نأمل أن نصل بالعام 2035 إلى تعداد يكون مبني على السجلات ويكون تعدادا رقميا شاملا بإذنه تعالى. شكرا جزيلا.
0: جزاكم الله خيرا. يعني حقيقة دكتور حمير عبد المغني، وأنت ممثل مقيم

0: صندوق الأمم المتحدة للسكان في المملكة الأردنية الهاشمية. النقاش التنموي معك يتسم بالعمق حقيقة والموضوعية، والطرح الرصين الذي تفضلت به اليوم يثبت أن التكامل الدولي والمؤسسية الأردنية قادران حقيقة على صناعة الفارق وتخطيط للمستقبل بنجاح.
1: بلا شك.
0: نعم، باسمي وباسم أسرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإذاعة الأردنية بالتحديد من خلال برنامج عالم الاقتصاد، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار، ويشرفنا دائما أن يكون منبر عالم الاقتصاد هو المنصة الدائمة لعرض الرؤى الأممية المشتركة حقيقة التنموية لإضاءة هذه الملفات. لنا لقاءات قادمة بإذن الله.
1: بإذن تعالى.
0: هل من كلمات توجهها للسادة المستمعين مرة أخرى؟
1: شكرا جزيلا. ليس لي من رسالة غير أن المشاركة في التعداد هو أساس لإنجاح عملية التأمين.
0: بالتأكيد. إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نصل إلى حقيقة جلية، وهي أن الأرقام الموثقة والدقيقة التي هي حقيقة التي تقود إلى هذه النتائج التي نرجوها، تقود قاطرة الاستدامة والنمو في الأردن.
1: نعم نعم نعم.
0: إذن مستمعينا، كل الشكر والتقدير لضيفي في الاستوديو سعادة دكتور حمير عبد المغني، ممثل مقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن. شكرا جزيلا مرة أخرى.
1: شكرا
0: وشكر لزملائي الذين رافقوني من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن منصات التواصل الاجتماعي مصعب زيدان. وهذه تحياتي إنعام الحويان، دمتم ودام الأردن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. الأردن يحرز تقدماً في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعد اعتداءاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وتحذيرات من تشكل السيول المفاجئة في الأماكن المنخفضة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أظهر ارتفاع نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي. إلى التفاصيل في تقرير عاطف نسور.
1: بيّنت نتائج الاستطلاع أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة بدرجة كبيرة أو متوسطة، وأن نسبة من يعتقدون أن الحكومة ككل قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة ارتفعت إلى 64%. وحافظ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على أعلى تقييم من حيث نسبة من يعتقدون أنه قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما ارتفعت نسبة من يرون أن الفريق الوزاري باستثناء رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 53% من عينة قادة الرأي، مقارنة مع 45% في استطلاع التشكيل. وأظهرت النتائج أن 91% من عينة قادة الرأي يتابعون ما تقوم به الحكومة، فيما أيد 79% من أفراد العينة الوطنية و 75% من قادة الرأي الجولات الميدانية لرئيس الوزراء، معتقدين أنها تسهم في إطلاعه على أحوال المواطنين عن قرب. وبلغت نسبة التقييم الإيجابي لتزويد المواطنين بالخدمات 63% لدى العينة الوطنية، و 58% لدى قادة الرأي. وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أظهرت النتائج أن 62% من أفراد العينة الوطنية متفائلون بقدرة الحكومة على إدارتها. وبحسب الاستطلاع، ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يرون أن وضعهم الاقتصادي تحسن أو يتغير مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا، ويرى 69% من أفراد العينة الوطنية و 60% من عينة قادة الرأي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادته بمقدار 30 دينارا يساعد في مواجهة غلاء المعيشة، فيما يرى 61% من العينة الوطنية و 54% من قادة الرأي أن قرار تثبيت أسعار المحروقات أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية. وفيما يتعلق بدعم المنتوجات الوطنية، أيد 96% من المستجيبين تقديم دعم مالي ومنح الأولوية للمنتجات الأردنية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 91% من أفراد العينة الوطنية و 90% من قادة الرأي يؤيدون المبادرات والمشاريع الصحية التي أطلقتها الحكومة. وفي قطاع التعليم، رأى 86% من أفراد العينة الوطنية أن جهود الحكومة في بناء 86 مدرسة جديدة تسهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ. وفي قطاع المياه، أعرب 91% من أفراد العينة الوطنية و 83% من قادة الرأي عن تفاؤلهم بنجاح مشروع النقل الوطني للمياه. وفي مجال التحول الرقمي، رأى

0: 80% من مستخدمي تطبيق سند أن الخدمات الإلكترونية وفرت عليهم عناء مراجعة الدوائر الحكومية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من 73% من المستجيبين يرون أن البرامج السياحية الداخلية أسهمت في تشجيع المواطنين على السياحة داخل المملكة.
1: أحرز الأردن تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ بتحقيق 20 نتيجة من أصل 44 مرتبطة بالصرف بقيمة 316 مليون دولار خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026، فيما بلغ إجمالي التمويل المصروف 939 مليون دولار وفق تقرير للبنك الدولي. وشملت الإنجازات استقطاب أكثر من 300 مستثمر وتبسيط 5 تراخيص قطاعية وتطبيق السجل الوطني للخدمات في 20 جهة حكومية وإتاحة أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر سند. أيها السادة والسادة، نواصل معكم تقديم نشرة الأخبار ونبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل. في الأثناء شهدت الضفة الغربية اقتحامات متواصلة للمدن والقرى والمخيمات ومداهمة المنازل وتخريبها في ظل الحماية التي توفرها قوات الاحتلال للمستوطنين. إلى التفاصيل والزميل عيسى الشبلي.
2: وسط تصاعد حملات الاعتقال والتضييق على الفلسطينيين في عدد من المناطق والقرى في الضفة الغربية المحتلة، يستمر الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون بانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين فيها. وفي أحدث التطورات، استشهد فلسطيني شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه، وفي مشهد تستمر فيه العمليات العسكرية والاقتحامات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة أريحة. وفي قرية غرب المدينة اعتدى مستوطنون متطرفون من أحد البؤر الاستعمارية في محيط المنطقة اليوم بالضرب على فلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي شمال الضفة الغربية تحديدا في جنوب طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون بعدد من الدوريات العسكرية وداهمت عدد من المنازل فيها. وفي رام الله من شمالها إلى شرقها وغربها أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على منزل في قرية المغير شرق المحافظة. وفي السياق، داهم مستوطنون منازل فلسطينيين في الجهة الغربية من القرية وهاجموا قاطفي الزيتون فيما تصدى لهم الأهالي. يشار إلى أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون تتصاعد مع انطلاق موسم القطاف في الضفة الغربية، وتشمل الاعتداء الجسدي ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل.
1: وفي غزة استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلة اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، في مصيبة امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. وأعلنت مصادر طبية في غزة أن 10 شهداء أحدهم متأثر بجروحه و65 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. في السياق، حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة المأوى في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن نحو 2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات للإيواء في ظل نقص الإمدادات والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخولها. رحب لبنان بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية الأمريكية التي تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن هذا القرار يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وأعرب عن أمله بأن يسهم القرار في تعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم. وإلى ملف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث المواقف المتباينة بين الطرفين التي تبقي المسار الدبلوماسي

0: مسيرة في طريق متعثرة بين استمرارها واستئنافها، إذ جدد الرئيس الأمريكي تهديداته بشن ضربات عسكرية على إيران ما لم تستجب للمطالب الأمريكية. بدوره يعتبر الرئيس الإيراني أن أي مفاوضات مثمرة مع الولايات المتحدة مرهونة بغياب الضغط والتهديدات في وقت تزداد فيه الضغوطات الاقتصادية الأمريكية على إيران. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: بين التهديدات العسكرية الأمريكية بشن ضربات عسكرية على إيران والشروط الإيرانية لاستئناف المفاوضات، يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات عسكرية إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل. في المقابل يربط الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نجاح أي مباحثات لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة بوقف التهديدات والضغوط الأمريكية وضمن الجهود الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية على طهران. كان قد قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم مصادرة نحو مليار دولار من أصول العملات المشفرة، وأضاف أن حملة العزل الاقتصادي تهدف إلى تقييد قدرة المسؤولين الإيرانيين على الوصول إلى الموارد المالية. وفي إطار تلك الجهود أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عقوبات على إيران تستهدف أفراداً وشبكات وناقلات، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته الإيرانية. ميدانياً أعلن الحرس الثوري الإيراني فرض سيطرة كاملة على حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز، نافياً صحة الأرقام الأمريكية بشأن عبور الناقلات، ومؤكداً استهداف سفينة قالت إنها حاولت المرور عبر ممر غير قانوني في الجزء الجنوبي من المضيق.
0: وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدا مواصلة استهداف شبكة الصواريخ الباليستية وتقديم أسناد جوي للقوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة ضمن عملية واسعة تستهدف عناصر الجماعة وقدراتها العسكرية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: يشهد اليمن تطورات ميدانية متسارعة في ظل استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات، بالتزامن مع إعلان القوات الحكومية إطلاق عملية فجر اليمن. وأعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية تنفيذ أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين، شملت قصفا مدفعيا وضربات جوية في عدد من المحافظات. من جهته أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدا مواصلة استهداف منظومة الصواريخ الباليستية وتقديم الإسناد الجوي للقوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة. كما أعلنت القوات الحكومية تحييد 1400 من عناصر الحوثيين خلال أكثر من 2750 عملية في محاور القتال. سياسيا، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى حرب شاملة في ظل اتساع رقعة المواجهة خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا الأطراف كافة إلى حماية المدنيين واستئناف الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية موثوقة تفضي إلى حل مستدام للصراع. ميدانيا، أحبطت القوات الحكومية هجوما حوثيا على خط وادي الضباب المدخل الجنوبي لمدينة تعز، وأجبرت المهاجمين على التراجع وفق مصادر حكومية يمنية. وأشارت المصادر إلى استمرار القصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة على جبهات جبل صبر ونجد قسيم جنوبي تعز وغربها. وفي تطور متصل، أفادت مصادر حكومية يمنية باندلاع اشتباكات عنيفة لليوم الثاني على التوالي بين القوات الحكومية والحوثيين في محيط معسكر العرض بمنطقة باب المندب.
0: في السودان، وفي وقت أصبحت فيه المنطقة الحدودية مع أثيوبيا أحدث جبهة في الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قتلت 26 امرأة و4 أطفال.

بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب شرق البلاد. واتهم السودان مرارا إثيوبيا بإيواء مقاتلين تابعين لقوات الدعم السريع وإقامة قواعد لهم على أراضيها، فيما نفت إثيوبيا هذه الاتهامات في وقت تواجه إثيوبيا نزاعا داخليا

0: أصيب عشرة آخرون جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن عالقين تحت الأنقاض. سياسيا، تتواصل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط تحركات دبلوماسية ومحادثات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. المزيد في التقرير التالي.
1: بين تصعيد ميداني متواصل وتحركات دبلوماسية متعثرة، تتأرجح الحرب الروسية الأوكرانية بين نيران المواجهة ومساعي التهدئة، وسط ضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى تسوية سياسية قبل حلول الشتاء. وفي وقت تكثف فيه موسكو ضرباتها على المدن الأوكرانية، تواصل كييف استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية بالطائرات المسيرة، فيما تقود واشنطن حراكا دبلوماسيا بمشاركة أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية بحثا عن مخرج للحرب من دون مؤشرات حاسمة حتى الآن على قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ميدانيا، قال حاكم منطقة زاباروجيا جنوب أوكرانيا إن هجوما روسيا استهدف المدينة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض. سياسيا، شهدت مدينة ميامي الأمريكية جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، ركزت على الضمانات الأمنية لأوكرانيا وأمن الطاقة وصادرات الحبوب إلى جانب إعادة الإعمار، غير أن هذه التحركات لم تفضي حتى الآن إلى إعلان اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. في المقابل، أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أن استئناف المفاوضات الثلاثية بصورة فورية لا يبدو مرجحاً. وتعهد الرئيس الأمريكي بإنهاء الحرب، لكن محاولاته السابقة للوساطة باءت في الفشل. ولم يعلن حتى الآن عن موعد محدد لعقد اجتماع ثلاثي جديد يضم روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية تواجه تحديات تحول دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث تطلق وزارة الأشغال العامة والإسكان غدا خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحران الأميري مدفوع الرسوم، بهدف تسهيل العبور وتقليل زمن الرحلات وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الطرق. للمزيد عن هذه الخدمة وأهميتها، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمه:
2: تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان اعتبارا من صباح يوم الأحد تطبيق خدمة مسار على طريق الحران العمري مدفوع الرسوم. هذه الخدمة مخصصة للدفع الإلكتروني عبر محفظة إلكترونية خاصة بهذا المسار. بإمكان المواطنين الأردنيين تفعيلها من خلال تطبيق سند وإيداع رصيد في محفظتهم على تطبيق سند، بحيث أنه عند مروره بالبوابات يتم التقاط رقم السيارة من خلال الكاميرات وخصم الرسوم تلقائيا دون الحاجة للتوقف. أيضا هناك خدمة مخصصة بإمكان الأردنيين وغير الأردنيين، هي مخصصة لغير الأردنيين لكن أيضا بإمكان الأردنيين استخدامها من خلال ملصق يتم تزويدهم فيه من خلال وحدة إدارة الطرق أصول الطرق في الوزارة أو من البوابات. هذا الملصق مشحون بمبلغ معين، هناك عدة فئات بإمكانه وضعه على السيارة. أيضا عند المرور تأخذ الكاميرات الباركود على هذا الملصق وتقوم بالخصم تلقائيا دون الحاجة للتوقف. هاي الخدمة من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية على البوابات واختصار الوقت بدل التوقف لدفع الرسوم نقدا أو عبر البطاقات.
0: نفذ مركز شابات المزار الشمالي بالتعاون مع هيئة أجيال السلام برنامجاً تدريبياً بعنوان ريادة الأعمال الرقمية، والذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 37 شاباً وشابة.

0: الشباب من الفئة من 18 عاما إلى 30 عاما، ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار تعزيز مهارات الشباب الرقمية وتمكينهم من الاستفادة من الأدوات وتطبيقات التكنولوجية الحديثة وتطوير قدراتهم. للمزيد تحدثت رئيسة مركز شابات المزار الشمالي سمر الخصاون إلى مندوبتنا سهاد المومني.
1: بتساعد المشاركين على فهم زيادة ريادة التطبيق، فتح آفاق جديدة أمامهم مجال ريادة الأعمال والعمل الحر. مثل هاي البرامج بنفذها مراكزنا الشبابية، بيعطي الفرصة للشباب للتعلم والتطبيق، يعني بتكون بيئة تدريبية تفاعلية، وبيعزز لديهم روح العمل والمبادرة والابتكار والثقة بالقدرات. التدريب بتضمن مجموعة من المحاور بتساعد المشاركين اللي هم عددهم 37 مشارك على فهم زيادة ريادة الأعمال وكيفية الاستفادة من الأدوات والمنصات الرقمية بتطوير الأفكار والمشاريع. أهم شيء بالتدريب أنه يعتمد على التفاعل والتطبيق العملي، ولا تقتصر الاستفادة منه على الجانب النظري فقط. هي بتساعد الشباب على تطوير أفكارهم بطريقة أكثر ابتكار، وبتساعدهم على الوصول إلى جمهور واسع أكثر، بتسويق لخدماتهم ومنتجاتهم باستخدام الأدوات والمنصات الرقمية.
0: تشهد محافظة العقبة حالة من عدم الاستقرار الجوي ترافقت مع هطول الأمطار في مناطق متفرقة من المحافظة، فيما رفعت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية مستوى جاهزيتها. للمزيد تحدث محافظ العقبة أيمن العوايش لمندوبتنا مجد البدرين.
2: نتابع التطورات أولا بأول، ورفعنا جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع هذه الحالة. إحنا طبعا الجميع المحافظة مناطق المحافظة مغطية بفرق منتشرة، فرق طوارئ منتشرة، وفي تركيز على المناطق المعرضة لتجمعات المياه وجريان السيول. نؤكد لكم أن جميع الأجهزة الدولية المختصة لديها إمكانيات لسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة. طبعا سلامة المواطنين هي أولوية قصوى بالنسبة لنا. أدعو المواطنين الكرام إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور الطرق اللي تشهد تجمعات مياه أو سيول. كذلك نؤكد على جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، خاصة الدفاع المدني والأمن العام. طبعا جميع أجهزة الدولة ستبقى متابعة للحالة الجوية وتطوراتها على مدار الساعة، بما يضمن سلام العامة وسلامة المواطنين واستمرار الخدمات الأساسية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تبقى المملكة اليوم تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع طول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة. للمزيد عن الحالة الجوية تحدثت المتنبئ الجوي ياسمين عبيد من إدارة الأرصاد الجوية لمندوبنا عيسى الشبلي.
3: بالنسبة للحالة الجوية اليوم الثلاثاء، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، يصوب طقس غائم جزئي ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا، كما يتوقع أن تشهد في ساعات الصباح الباكر ولفترة قصيرة أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية زخات تفرق من المطر، رياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتسيل الغبار في مناطق البادية. ليلا طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع دور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى في عمان 22 تنخفض ل 15 درجة، مرتفعات الشمالية 20 تنخفض ل 13 درجة، مرتفعات الشرق 19 تنخفض ل 11 درجة. بالنسبة للعقبة والأغوار تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 ل 33 تنخفض ليلا من 19 ل 23 درجة. من أهم التحذيرات لهذا اليوم تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا تسبب الغبار في مناطق البادية، ومن نبه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
0: هذا وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة من خطر تشكل السيول المفاجئة وتدني مدى رؤية الأفقية والانزلاق على الطرقات، خاصة في جنوب وشرق المملكة. كما دعت للابتعاد عن المناطق المكشوفة أثناء العواصف الرعدية ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن

الجهات المختصة أولا بأول. في ختام نشرتنا هذه إعادة لأبرز عناوينها: استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. الأردن يحرز تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعد اعتداءاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة، وتحذيرات من تشكل السيول المفاجئة في الأماكن المنخفضة. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، وتحية من الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv، كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنه من المراقبة الرئيسة، ونحيي زميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية. تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. عندما نتحدث عن مكافحة التبغ فإننا لا نتحدث عن سيجارة أو حتى ممكن منع منتج يباع في الأسواق أو حتى ممكن رائحة التدخين. اليوم إحنا بنحكي عن قضية

0: تمس الصحة العامة، لها أبعاد قانونية، اقتصادية، اجتماعية، وأيضا تحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريع، الرقابة، الوقاية، وأيضا التوعية. اليوم بمقدمة هذه المنظومة حماية الأطفال واليافعين، يعني تأتي بالمركز الأول، لأنه نحكي عن مسؤولية تبدأ عند وقوع الضرر، وتبدأ عندما نمنع وصول منتجات التبغ إلى هذه الفئة العمرية، الحد من تسويقها، انتشارها، وأيضا ضمان تطبيق القانون على أرض الواقع. دخول إجراءات الرقابة على بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. في سؤال بأنه اليوم هل يكفي لدينا أنه يكون بس في نص قانون لحتى يكون في منع؟ التحدي الحقيقي في إنفاذه، متابعة أثره، وقديش مهم نقيس مدى نجاحه في خفض معدلات التدخين وحماية الأجيال الجاي إن شاء الله. هون بصير في مسؤولية مؤسساتنا الصحية مع جهاتنا الرقابية والتنفيذية، أسرة، مدرسة، إعلام، مجتمع، هي مسؤولية وطنية مشتركة. فالحديث أكثر عن هذه القضية، أبعادها الصحية، القانونية والتنفيذية أيضا، بيسعدنا يكون معنا خلال يعني ساعة من الزمن لحتى نكون ممكن الأقرب إلى هذا الملف. من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أكيد بيسعدنا نستضيف الدكتورة نور عبيدات، مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان. شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أهلا، يسعد مساكي ويسعد مساء المستمعين كلهم.
0: يعني وأيضا كمان الأستاذة تمام نعيمات، أخصائي مناصرة من مكتب أكيد مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا فيكم وبمستمعينا، ويعطيكم ألف عافية.
0: يعني اليوم نحن بصدد الحديث عن نطاق مكافحة التبغ. رح نبدأ معك دكتورة نور بموضوع أنه بالفترة الأخيرة وسائل الإعلام مكافحة التدخين، مكافحة التبغ. اليوم حتى قضية التدخين هي شيء قديم جديد، لأنه لساتنا مستمرين بكل الجهود الوطنية على مدار سنوات. للأسف لسه في عنا نسبة جدا عالية، وإحنا مننافس عالميا مزبوط. بموضوع أنه إحنا يعني بموضوع التدخين. شو يعني مكافحة التبغ؟ هاي مصطلحات أو أنه هي يعني شيء توجه عالمي كمصطلحات معينة، ولا هي شيء خاص بس عندنا بالأردن؟
1: شكرا لسؤالك ويعطيكم العافية. هلأ شو معنى مكافحة التبغ؟ مكافحة التبغ كمصطلح له تعريف واضح وعالمي. إحنا كأردن مزبوط إحنا من الأعلى عالميا، بس مشكلة التبغ بالأردن لا تقتصر على الأردن، هي مشكلة عالمية. طبعا إحنا الأعلى من الأعلى مثل ما حكيتي. إحنا قبل عدة سنوات منظمة الصحة العالمية أدركت أنه في مشكلة عالمية بالتبغ ومكافحة التبغ، فأتت بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الـ FCTC. وهي اتفاقية عالمية فيها العديد من البنود اللي بتشرح وبتوصف لأي بلد بدها تكافح مشكلة التبغ كيف تبلش تكافحه. عطتهم إطار كامل وعزمت كل بلدان العالم يوقعوا هاي الاتفاقية، وهي رح نحكي عنها قدام بتفاصيل. من هاي الإطارية، طبعا الإطارية مش سهلة لما تمسكيها وتطلع عليها، هي زي نص قانوني. حاولوا يبسطوا الأمور نسبيا للبلدان اللي حابة اللي وقعت وحابة إنها تنفذ هاي الإطارية. شرحوا أو خلصوا عملوا خلاصة لهاي الإطارية بست سياسات. سموهم empower. السياسات هي انك ترصد مشكلة التبغ بالبلد، انك تحاول تحمي عن طريق سياسات وتنفيذ سياسات تحمي جميع فئات المجتمع من دخان التبغ ومن التعرض لدخان التبغ، انك توفر حلول للي حابب يقلع، انك تحاول انك توصل المعلومة عن أضرار التبغ. سواء عن طريق حملات توعوية أو حتى عن طريق باكيت السجاير طبعا، وتنفذ قوانين بتحد من الترويج لهذه المنتجات. وتنفذ قوانين اقتصادية مشان نرفع سعر هاي المنتجات. فهاي بكل بساطة كانت فكرة الاتفاقية
0: الإطارية.
1: وفكرة إنه إحنا نكافح التبغ. طبعاً هي يعني بسطناها شوي، بس هي فعلياً إذا بتفكري فيها، ورح نحكي أكتر اليوم عن هذا الموضوع، كل سياسة من هاي السياسة

0: سياسات إلها إلها يعني
1: لها خطة
0: خاصية
1: تنفيذية وهاي القصص.
0: وإلها
1: نعم
0: خاصية، وبدنا ناخذ
1: نعم
0: بعين الاعتبار كمان إنه إحنا يعني بدون مبالغة إحنا عم نحكي على مستوى شهري عم نشوف تطور بالمنتجات وتطور بطرق تسويق هاي المنتجات.
1: نعم بصح
0: يعني هي
1: تحدي.
0: مشكلة قديمة جديدة مثل ما حكيتي، بس التحدي إنه إحنا كيف بدنا نلحق نطبق كل هاي السياسات
1: نعم
0: بطريقة شاملة ومتوازية، عشان ما بينفع أطبق سياسة وأترك سياسة.
1: صح ووصل للهدف
0: فهاي
1: اللي بدنا
0: هاي
1: اياه
0: الفكرة من مكافحة التبغ بشكل عام،
1: بشكل عام.
0: هي مش مشكلة فقط في الأردن طبعا،
1: نعم
0: عالمية،
1: اكيد على مستوى
0: وإحنا
1: العالم.
0: عندنا حلول واضحة من ناحية كيف نبلش نطبق هاي
1: نعم
0: السياسات.
1: نعم اليوم يعني دكتورة من خلال هذا الموضوع يعني الغاية النهائية اللي بدكم توصلوا إلها يعني ليش هاي التدخلات وهاي التدابير تم ممكن إقرارها أخذها بعين الاعتبار؟ ليش كل الدول أو كل دولة أخذت اللي مثلا أو تبنتها هاي التدابير؟ اليوم شو اللي بدنا نتحكم فيه؟ شو اللي بدنا نضبطه اليوم؟ وجود زي ما تفضلتي المنتج في السوق انه يعني ممكن يكون يتحكم بانه يرفع سعره عشان يصير الناس ما تعرف تشتريه، يعني ممكن طريقه بيعه، تسويقه، طريقه وصوله ايضا للناس، يعني شو اللي بدكم تتحكموا فيه؟ سلوك الافراد، البيئه، السياسات اللي يعني تخلي استخدامه مش ممكن، يعني كمبدا تقييدات على الاستخدام.
0: كل اللي ذكرتيه
1: نعم
0: ضروري هلا نتحكم فيه، بدنا نضبطه.
1: ضبط.
0: ورح نحكي أكثر عن
1: نعم
0: آليات الضبط وأهمية
1: أكيد
0: ضبط. اللي أكثر إشي بتوقع بيواجهنا من صعوبة هو كمية العوامل اللي يجب أن يتم ضبطها مشان نعرف كيف نسيطر على المشكلة اللي إحنا فيها.
1: جميل.
0: هلا بالنهاية إيش الهدف؟
1: نعم
0: الهدف إنه أنا بدي أحد من أضرار التدخين.
1: نعم
0: بجوز الإشي الوحيد اللي بسيط بمكافحة التبغ إنه ما فيش إشي صحي
1: نعم
0: ممكن تذكري ما بيتأثر بالتبغ.
1: هاي
0: هذا
1: هي
0: الإشي البسيط بمكافحة التدخين، ما
1: نعم
0: في أي إشي ما بقدر أحكي لك إنه نعم التدخين بيأثر عليه بطريقة سلبية.
1: نعم
0: فهلا إحنا إيش الفكرة من مكافحة التدخين؟ هو إنه أنا بالنهاية بدي أحد من أعداد ونسب
1: نعم
0: التدخين.
1: نعم
0: خلينا نركز أكثر على النسب مع إنه الأعداد كمان
1: نعم كبيرة فعلا. نعم
0: كبيرة. بدي أحد من نسب التدخين،
1: حلو
0: بدي أحد من نسب المدخنين الجدد،
1: الجدد. نعم الفئة العمرية.
0: بدي بالضبط. وهذا بيدخل في الفئة العمرية، إنه أنا
1: نعم
0: ليه بركز على الفئة الصغيرة، وهذا
1: نعم
0: يعني إن شاء الله لقدام رح نحكي عنه. بدي أحاول أخفف قدر الإمكان من تطور المرض عند المدخنين،
1: حلو نعم
0: وبالنهاية بدي أحاول عند اللي وصلهم المرض أحاول إني أسيطر على تطور المرض أيضاً من ناحية
1: جميل.
0: مكافحة التدخين. هذا الهدف السامي لمكافحة
1: نعم
0: التدخين.
1: لمكافحة التدخين.
0: هلأ
1: نعم
0: هذا الهدف مش بسهولة بنشوفه، يعني إحنا عم نحكي لما بدك تحدي من الوفيات اللي مرتبطة بالتدخين والأمراض اللي مرتبطة بالتدخين بجوز نقعد 20 سنة
1: نعم
0: تنشوف الأثر الفعلي.
1: فعلا
0: فإحنا ما رح نستنى 20 سنة، إحنا
1: نعم
0: رح نقيس بعد 20 سنة، بس
1: للأسف
0: إحنا ما بنستنى تنشوف. إحنا في أثناء المراحل لتطبيق
1: نعم
0: القوانين والسياسات في عوامل معينة رح نقيسها
1: حلو
0: والمفروض نقيسها
1: نعم
0: اللي بتعطينا فكرة إنه إحنا بالاتجاه الصحيح عم
1: الصحيح.
0: نمشي.
1: نعم احنا ما بدنا نتحكم، حكيتي بدنا نضبط اليوم. طب
0: بدنا
1: شو
0: نضبط.
1: الادوات يعني الادوات المتاحه للحكومات؟ يعني احنا اليوم برئاسه الوزراء هناك اجراءات، هناك حملات تفتيشيه، فلا حتى افعل ما يسمى بمكافحه التدخين، مكافحه التبغ، سياسات، قوانين، يعني احنا مثلا قانون الصحة العامة يعني جرى عليه العديد من التعديلات، انا
0: مظبوط.
1: يعني اللي ممكن ساعدتنا او اعطتنا ممكن انه يعني نشتغل انه فعلا بدنا نوصل لهي المرحلة انه لا لسه بدنا كمان لحتى يكون في مكافحة. قوانين ضرائب زي ما حكيت، حتى تنظيم السوق انه والتسويق، انه انا ممكن احط ضريبة زيادة، ارفع سعر العلبة، رقابة، تفتيش، توعية، علاج، حتى في عيادات للإقلاع عن التدخين،
0: مظبوط.
1: نعم متابعة، تقييم. فاليوم شو الأدوات المتاحة للحكومات اللي فعلا وقعت، احنا كدولة وقعنا وتبنينا هذه الإطارية بكل أهدافها وبكل سياستها، فإحنا هون أردنيا بدنا نطبق على أرض الواقع. شو الأدوات المتاحة؟
0: رح أجاوب هذا السؤال من طرفين.
1: نعم
0: هلأ الأدوات

0: الاتفاقات المتاحة بشكل عام لأي بلد وقعت الاتفاقية هي الأدوات اللي هي الست سياسات اللي حكينا عنهم. أدوات رصد مشان نعرف مدى المشكلة ونعرف هل عم بتزيد النسب أو عم بتخف. ومثل ما قلتي سابقا، هل عم بيزيد العمر اللي بيبلش فيه التدخين ولا لا؟ طبعا العدد المنتجات الجديدة اللي بالسوق مرعبة. فأنت بدك تقيسي أنا هاي الأدوات الرصد عم ترصد كل شيء ولا لا، عم ترصد السياسات، عم تتغير السياسات ولا لا. أدوات من ناحية أدوات قانونية وتشريعية للحد من التعرض لدخان الغير. أدوات مشان نحاول نساعد المدخن اللي حابب يقلع، وحكيت عن عيادات الإقلاع عن التدخين اللي هي موجودة حاليا بتقريبا 30 مركز صحي بوزارة الصحة، وموجودة أيضا بمركز الحسين للسرطان وببعض الجامعات. ويعني رهيبة جهود الجامعات من هاي الناحية. أدوات تثقيفية وتوعوية، فإحنا لما نحكي أدوات توعوية عم نحكي عن مثلا أي من الحملات التوعوية اللي عم بتشوفيها اللي بتتم بالبلد. بس بالعادة إحنا بنحاول نركز إنه هاي الحملات بتكون وطنية ولا لا، بتوصل للجميع ولا لا. والأدوات اللي هي إحنا بنعتبر مثلا باكيت السيجارة، باكيت
1: التحذير الموجود على
0: التحذير، هاد بنعتبره أداة للتوعية. للتوعية. أدوات تشريعية أيضا مشان نحد من وجود الترويج لهاي المنتجات. وهذا بجوز كمان بده تفصيل أكتر، رح نشرح عنه أكتر. وأدوات اقتصادية. هلأ هاي أول، هذا أول جانب. هاي الأدوات اللي متاحة لنا. هلأ السؤال الأهم، إيش اللي قررت الحكومة الأردنية تاخده وتتبعه من هاي الأدوات وتلتزم فيه من هاي الأدوات؟ إحنا عنا بتقدر الحكومة تأخذ بالحالة المثالية جميع هاي الأدوات وتطبقهم بصرامة وتتأكد إنها تتابع وتضلها ملتزمة بتطبيق هاي الأدوات أو باستخدام هاي الأدوات. الواقع إنه إحنا ما عم نشوف هذا الحكي عم بيصير، وهذا يعني له عدة أسباب، وهذا كمان يمكن لقدام رح نضطر.
1: بدنا إمكانيات ممكن هيك.
0: برأيي من أهم الشغلات اللي بدها، أكيد ما في إشي ما بده موارد وما بده فلوس. بس أهم شيء بدها إياه هي إنه الحكومة تكون مقتنعة 100% إنه مكافحة التبغ هو شيء أساسي. وإذا تم في إشكال من ناحية إنه مكافحة التبغ ممكن يأثر على أمور تانية، مثلا أمور اقتصادية، إنه الحكومة تكون ملتزمة إنه الأولوية لإلها هي الصحة،
1: الصحة بعدين ممكن،
0: وبعدين الأولويات التجارية والاقتصادية. يعني هو هذا أول شيء محتاجه.
1: تلاقي بدائل
0: مظبوط
1: لأي تأثر اقتصادي من خلال مكافحة التبغ.
0: بالضبط. فإحنا بدنا نسأل حالنا، موجودة أدوات ممكن ناخدها، بس بدنا نسأل حالنا إيش من هاي الأدوات فعلا أخذناها
1: والتزمنا فيها فعلا. طبعا بدي أرجع لأول شيء أنا حكيته اليوم، ليش اليوم إنه بدنا نركز على حماية من هم دون سن 18 سنة. يعني الإجراءات ما بتقتصر على هاي الفئة، لا، هي يعني هي إجراءات المكافحة على يعني للجميع، لكن الرقابة والتفتيش الآن ودخول حيز التنفيذ بحظر بيع من هم دون سن 18 سنة.
0: مزبوط. السياسات تطبق على الجميع. بس ليش إحنا دائما نرجع نحكي أطفالنا؟ السنة الماضية أطلقت وزارة الصحة نتائج دراسة وطنية، جوردن أدلت تباكو سيرفي، اللي هي قاست فيها مستوى انتشار منتجات التبغ جميعها. واللي ميز هاي الدراسة، بلشت بالعادة الدراسات بتكون على البالغين 18 وما فوق، ركزت على ال 15 وطالع. فكان في فئة ال 15 ل 18. وأيضا سألت سؤال جدا مهم بمكافحة التبغ، متى بلشت التدخين؟ وأظهرت وأوضحت نتائج الدراسة إنه تقريبا 84% من المدخنين بالأردن أسسوا حالهم وصاروا مدخلين.

0: مدخنين
1: نعم.
0: على سن 24 أو أقل، وتقريبا تلت منهم قبل سن 18. ولما تقسميها ك من ناحية الذكور، الذكور لسه أعلى، الذكور ببلشوا أبكر من الإناث. طبعا هذا كمان موضوع تاني، إنه الإناث ببلشوا بالجامعة أكتر.
1: نعم.
0: البيئة الجامعية وإيش بتوفر البيئة الجامعية كتأثير سلبي. وهذا يعني مش إشي جديد، بس يعني أكد لإلنا اللي إحنا إلنا فترة كتير عم نحكي فيها، إنه إحنا يجب أن نحمي أجيالنا الصغيرة، أجيال المستقبل، أطفالنا.
1: نعم.
0: بس أكدت أنه إحنا فعلا عندنا مشكلة، وفعلا عم نشوف طلابنا وشبابنا عم بيتجهوا وبنسب عم بتزيد لهاي المنتجات. ليه ركزنا عليهم؟ علميا الدماغ ما بيكتمل نموه
1: نعم.
0: تماما غير لسن تقريبا 23.
1: نعم.
0: عشان هيك بتشوفي مرات في سياسات مثلا بأمريكا،
1: نعم.
0: تعريفهم القانوني لمتى ممكن يبلش يشرب كحول مثلا.
1: نعم. نعم.
0: 21.
1: 21.
0: هلأ لحد ما يكتمل نمو الدماغ تماما ويقدر الطفل انه ياخد يميز قرارات سليمة ويقدر
1: نعم.
0: يميز.
1: نعم.
0: احنا بدنا نحميه، احنا بدنا نعطيه الفرصة انه أقلها وصل لهذه المرحلة بعدين خذ هذا القرار.
1: صح.
0: فغير أخلاقي منا أنه نعرض الطفل لكل هاي الأمور.
1: نعم.
0: وهو
1: عقليا مش مكتمل،
0: وهو عقليا مش ويمكن
1: مش
0: هذا الإشي
1: بميز.
0: هذا الإشي اللي كمان بخلينا إحنا عن جد نركز كتير على هاي الفئة العمرية، بعيد عن أنه هم ما رح يقدروا ياخذوا هاي القرارات.
1: نعم.
0: الصناعة بتعرف هاي المعلومة.
1: صح.
0: وبتعتمد إنها وبتعتمد على هاي المعلومة مشان توفر أو تستقصد هاي الفئة العمرية،
1: الفئة العمرية الغير واعية.
0: فالغير واعية يعني هي فعليا أنا برأيي من الصناعات اللي غير أخلاقي إنه إحنا أصلا نكون عم نحاول ناخذ ونعطي معاها أو نعطيها فرصة إنها تشرح عن وضعها وكيف هي بتساهم بالاقتصاد الأردني.
1: صح. يعني يا ريت إنه الكل يحكي بهذا النفس بموضوع إنه إحنا اليوم فعلًا هي صناعة لا أخلاقية. أنا بسميها ممكن هي حرب على الصحة.
0: مزبوط.
1: يعني هي حرب على الصحة ب ب بامتياز.
0: مزبوط.
1: حديثك جدًا شيق، راح نرجع لك يا دكتورة.
0: إن شاء الله.
1: لكن ننتقل للأستاذ تمام النعيمات. اليوم القانون جاء، يعني ليش احنا دائما لما بدنا نعمل تصرف لازم نجيب قانون يحسم انه في عقوبه، انه انت بدك تلتزم عشان العقوبه مش لانه انت مقتنع؟ للاسف يعني عندنا هذه الثقافه، يعني انه لا بنحط عقوبه علشان انا انه انت تكون ملتزم، لانك خايف انك تدفع غرامه او حتى يكون في هناك في حبس. فاليوم التدابير العالميه بحمايه هاي الفئه، كيف اليوم تشريعاتنا وقوانيننا المحليه ممكن تحمي هاي الفئه من خلال دخول يوم الاثنين الماضي، هو ان صح التعبير بنهايه شهر أيلول، كان دخل حيز التنفيذ أنه حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 سنة. اليوم
2: بدنا اليوم إحنا نتفق على شيء أساسي.
1: نعم.
2: بأنه القوانين والتشريعات الأردنية،
1: نعم،
2: طورت من قبل لحتى تحاكي الحماية لهذه الفئات، كونها،
1: نعم،
2: فئات مستضعفة،
1: نعم،
2: وفئات زي ما تفضل الدكتورة نور ليست قادرة يعني كفاية بعمرها الحالي على اتخاذ القرار.
1: نعم.
2: فأحد أهم المحاور اللي عمل عليها المشرع الأردني،
1: نعم،
2: من خلال القوانين والتشريعات الموضوعة الحالية، اللي هي موضوع حماية القُصّر من الوصول للمنتجات.
1: نعم.
2: بثلاث محاور. أولا،
1: نعم،
2: من خلال حمايتهم من إنه هم يشتروا هاي المنتجات.
1: نعم.
2: من خلال خلينا نحكي بقانونين، في عندنا قانون الصحة العامة الذي يجرم بيع التبغ لمن يقل عمره عن 18 سنة.
1: نعم.
2: وفي عندنا قانون مراقبة سلوك الأحداث اللي بيجرم بيع التبغ للحدث أو حتى استخدام الحدث، يعني من قبل أهله، من قبل صديق، إنه يشتري له المنتج التبغ سواء،
1: نعم،
2: كان سجائر أو معسل أو غيره من المنتجات.
1: نعم.
2: فإحنا عندنا هذا البند الأول من الحماية. البند،
1: نعم،
2: الثاني، إحنا حمينا الفئات العمرية الأصغر عمرا،
1: نعم، نعم،
2: من خلال منعنا وصول الأطفال لها حول

0: المؤسسات التعليمية، سواء كان مؤسسات تعليمية مدارس أو نحكي معاهد أكاديمية. فيمنع بيع، مثلا يمنع بيع أحد نصوص قانون الصحة العامة أنه يمنع بيع منتجات التبغ حول المدارس بحدود مسافة 250 متر. ولا المنتجات الإلكترونية، نحكي عن الفيب والتبغ المسخن، على مسافة 500 متر حول المؤسسات التعليمية. الشيء الثالث، المحور الثالث اللي ضمنوا فيه منع الوصول لهذه المنتجات لحتى يحموهم من استخدامها أو حتى يفكروا يبدأوا باستخدامها، اللي هو منع الترويج والدعاية من خلال المنصات، من خلال المنصات، سواء من خلال منصات الإعلام أو الدعاية والترويج في نقاط البيع نفسها، في المحال اللي بتكون متواجدة حول المدارس أو في نقاط البيع اللي ما بتكون متواجدة حول المدارس. فأيضا كمان ضمنوا الحماية الإلكترونية من خلال بعض البنود للحماية الرقمية. فهاي الثلاث محاور هي اللي ضمنت حماية القصر من، زي ما حكينا، من شراء هاي المنتجات. وبالتالي الضوابط عليها جدا عالية، جداً فإحنا لسنا بحاجة لأي لنص تشريع جديد. النصوص التشريع الحالية موجودة جيدة وكافية، والمطلوب هو فقط إنفاذ نصوص التشريع. والحملة الأخيرة في اللي نطاقها يعتبر وطني وشامل هي فقط تشدد على تنفيذ ما جاء في نص القانون.
1: وتفتيش على التنفيذ.
0: بالضبط.
1: اليوم يعني من خلال حديثك أستاذي تمام إنه تشريعات يعني ممكن بعضها بده تطوير وبده تحسين، لأنه إحنا نواكب التطورات كمان، لأنه حتى تعديل القوانين هو بيئة تشريعية صحية، إنه أنا بعدل عشان أكون مواكب لأي تطور مجتمعي بحاجة لحتى يكون في هناك إنه القانون بيغطي جميع يعني ممكن مجالات مثلا القضية المعينة. اليوم ليش لساتنا بنشوف المشكلة موجودة على أرض الواقع؟ ليش لسه للأسف؟ حتى إحنا حكينا يعني تحت الهواء انه اليوم يعني انه في بعض الاهالي معترضين انه ليش دخل حيز التنفيذ هذا الحظر، انه طبعا ابني كان يشتري له دخان، هلا بطل يشتري له دخان، يعني صار هو ينزل انه يعني حتى كمان انه انت بتدخن برضه بدك تبلي ابنك انه يتعود على، يعني وكانه انه انا اشتري منتج تبغ شيء عادي، يعني من طفل صف رابع يشتري علبة سجائر يعني إنه هذا شيء عادي، فهو بيكبر إنه التدخين شيء طبيعي إذا أمي إذا والدي عم بدخن. فبرضو أنا ليش لسه هاي الممارسات لساتها موجودة؟ هاي هي
0: صحيح، هو إحنا بنشوف الأهالي إنه أحيانا ما عندهم يمكن المعلومة اللي بتوضح لهم إنه ممكن يعرضوا ابنهم من خلال شرائهم لهاي المنتجات إلى مخالفة قانونية. فتخيل إن يكون حدث يجرم قانون مراقبة سلوك الأحداث. فاليوم إحنا يعني عنا صراحة هاي المشكلة يعني لها جذور متعددة. أولها عدم اتساق القوانين، زي ما تكلمنا قبل قليل، قانون الصحة العامة يجرم البيع لأقل من 18، الأسس الخاصة لمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية، وهذا هو يعتبر السند التشريعي الوحيد للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وصادر بقرار رئاسة الوزراء. يجرم البيع لمن يقل عمره عن 19 سنة. فتضارب بالقوانين، طبعا هذا يؤدي إلى أنه المنفذ لهذا التشريع، الموظف اللي بده يحرر المخالفة، صار عنده ارتباك معين،
1: مرجعيته وين ممكن
0: تكون. صحيح. مزبوط. زائد أنه على اختلاف طبعا المؤسسات بأنه المنفذ ممكن يكون شخص مختلف، كونه كل مؤسسة حكومية أو جهة مرجعية تنظيمية لديها كوادر مختلفة عن الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى، لكن برضو كمان أيضا بتخلق ارتباك لدى صاحب القرار. أنا كصاحب قرار وسلطة عليا يعني هذا الشيء يربكني، هل أنا لازم أقوم بإنفاذ 18 سنة أو 19 سنة، كون هاي الفئات كلها تقع تحت يعني تحت خلينا نحكي فئة واحدة من المنتجات. بغض النظر عن طريقة تصنيعها وتقديمها للمستهلك. الشيء الثاني اللي نحكي عن جذور المشكلة. الشيء الثاني اللي هو اختلاف السند التشريعي والقوة التشريعية لكل مؤسسة. فمثلا وزارة الصحة تعتمد على قانون الصحة العامة وقانون جدا قوي، لكن المواصفات والمقاييس مثلا عندما انتقل ملف التبغ من المواصفات والمقاييس الرقابة عليه وتنظيم السوق المحلي سواء تنظيم المنتجات أو تنظيم الاستثمارات لما نقلوا

0: هذا الملف من المؤسسة المواصفات والمقاييس للمؤسسة العامة
1: للغذاء
0: والدواء.
1: نعم.
0: وأوجدوا ما يسمى بالأسس الخاصة اللي
1: نعم.
0: ذكرناها. الأسس الخاصة تعتبر أقل قوة من قانون الصحة العامة. فأنا في عندي تفاوت بالتشريعات، زائد تفاوت بالقدرات المؤسسية ومؤسسة مكافحة التبغ داخل المؤسسات نفسها. فمثلا بعض المؤسسات ننظر إلها بأنه ممتاز، نظام مكافحة التبغ فيها قوي، السند التشريعي قوي، القوانين موجودة، التعليمات موجودة، الإجراءات جدا ممتازة، الكوادر مؤهلة، الموارد المالية موجودة، الموارد البشرية موجودة. ومؤسسات أخرى لا، فعلا يعني يا أما تكون قيد التأسيس يا أما تكون ناقصها الكثير لحتى توصل لهذا المستوى،
1: يعني لهذا المستوى.
0: زائد أنه مؤسسة التبغ يجب أن تكون هناك في سلطة عليا ترصد، زي ما تفضلت دكتورة نور قبل قليل، أنها ترصد هل السياسة اللي الموضوعة كافية، هل الإجراء الصادر عن هاي السياسة هل هو كافي، هل فعليا المحوكمة بشكل جيد، وشو هي النتائج اللي عم نحصلها كل فترة ويعني كل فترة وأخرى.
1: يعني يكون في تغذية راجعة دورية.
0: يكون
1: نعم.
0: في تغذية راجعة دورية ومن سلطات عليا. وممكن طبعا تساهم مجموعة كبيرة من المؤسسات اللي خلينا نحكي الغير الرسمية في موضوع الرصد وموضوع تغذية، موضوع التغذية الراجعة.
1: نعم، تفضلتي بموضوع ما أسست المكافحة اليوم، شو هو الأولوية اليوم يعني بهاي الفترة؟ زي ما تفضلتي عن تضارب بعض التشريعات، المؤسسات مش عارفة شو المرجعية العليا اللي بدهم يرجعوا لها، فاليوم شو الأولوية حتى نكون ممكن أمام سياسة ناجحة مكافحة نوصل فيها لبر الأمان، وأنه فعلا كل هاي الجهود الوطنية على مدار سنوات، إحنا بنحكي كل هاي الجهود الوطنية من مؤسسات مختلفة تكون مرجعيتها واحدة، تغذية الراجعة تكون واحدة، وأيضا كمان موضوع أنه أنا يعني زي ما حكت الدكتورة نور أنه أنا شو يعني أدوات متاحة إلي، بس أنا بإيش بدي ألتزم من هاي الأدوات، فهي هي
0: صحيح. أنا برأيي بما أن الحكومة بادرت بموضوع وضع ما يسمى بدراسة الأثر التشريعي لنص القانون، فخلينا نبني عليه.
1: صح.
0: خلينا نقيس أثر التشريع نفسه وأثر الإجراء نفسه وأثر التنفيذ. هل أدواتي مناسبة؟ هل أدواتي كافية؟ هل أنا في عندي نقص معين زي ما حكينا قبل شوي، نقص معين بالموارد، نقص بالخبرات، هل أنا بحاجة أني أغذي هاي الأدوات وأغذي هاي التشريعات، وبناء عليها أنا ممكن أعمل يعني زي أفضل سيناريو مناسب، ونكون ما نكون يعني ما نكون نكون منطقيين نوعا ما. بأنه أنا هاي هي مواردي الموجودة وبدي أصمم هذا الأثر الإيجابي بناء على الموارد الموجودة عندي أنا كحكومة وكدولة، وبالذات مع نقص الموارد وشح الموارد اللي حصل في العالم كامل. أكيد. حاليا
1: نعم. اليوم يعني أستاذي تمام، لو بدي أحكي أنه بعد أي إجراءات مثلا نحكي عن تنفيذ نص قانون، يعني إحنا موضوع حلقتنا اليوم عن تفعيل الرقابة على أنه بيع التبغ لمن هم دون سنة 18 سنة، اليوم أنا كيف بدي أتأكد كمجتمع كعائلة كأهالي كمؤسسات أيضا أنه فعلا في تنفيذ حقيقي إلها على أرض الواقع هاي السياسات وهاي الإجراءات؟
0: إحنا دائما نعتبر المجتمع سواء أباء سواء أمهات سواء منظمات مجتمع مدني، سواء جمعيات صغيرة أو مؤسسات كبيرة، مؤسسات غير رسمية، نعتبرها العين الراصدة لهذه السياسات. فأنا لازم كأهل وكمجتمع مدني لازم أرصد مثلا نظام المخالفات اللي بيتم على موضوع البيع مثلا للقصر، بيع السجائر بالفرد وبيع المعسر الحلال مثلا. في حال أنه أنا خليني أنا كأهل أو كمجتمع أجرب نظام المخالفات، أجرب الشكاوي على بخدمتكم.
1: نعم.
0: فأنا إذا أودعت مجموعة من المخالفات على بخدمتكم ومشفت أنه ما في نتيجة وفي بطء، ورحت راجعت نفس المكان أو نفس نقطة البيع وباع كمان أيضا مرة أخرى سمح بأنه يبيع هو القاصر.
1: نعم.
0: فبالتالي أنا علي أنه أنا أتحول من مرحلة أنه أنا أدعم الإجراء أو أدعم موضوع المخالفات وموضوع الرصد بإني أنا أصير مطالباتي أعلى. كيف يعني مطالباتي أعلى؟ يعني كمجتمع مدني بدي أداة ثانية. فبيكون مطالبتي انه هاي الاداه اللي اعطيتونا اياها ووفرتوها للمجتمع المحلي لحتى يرصد ويخالف عليها هي غير كافيه، فبالتالي انا متطلباتي او مطالباتي عفوا بصير اصممها بطريقه انه انا فعلا يصير في تنفيذ فعلي لنص القانون، وبالتالي فعلا يكون في كميه مخالفات هائله تعود لوزاره الصحه ووزاره

0: المصلحة تخرج وتحاول إنه هي يعني تنفذ المخالفات في في في لحظتها.
1: نعم. طب اليوم يعني لو بدنا يعني حديثك جدا شيق أستاذي تمام، وراح نرجع لك بموضوع إنه يعني في بعض الجزئيات، بس اليوم مين المسؤول؟ اليوم أنا كيف بدي أضمن إنه يكون في قرارات متناسقة؟ اليوم نجحنا بإنفاذ الضوابط على بيع القاصرين اليوم، يعني هيك احنا خلاص حلينا الموضوع او حلينا المشكله. مين الاهم؟ انه انا اشوف ارقام فعلا بتشير بالفعل لانخفاض معدلات التدخين بهاي الفئه، ولا انه انا على ارض الواقع اشوف اليوم؟ لانه يعني اوكي انا بدي اتعامل مع ورق ومع ارقام، بس برضو بدي اشوف سلوكيات على ارض الواقع اليوم. ف شو يعني اللي بيعطيني دليل انه فعلا هذا الموضوع او هذه الضوابط اللي انا قمت فيها كمؤسسة كحكومة كمنظمات فعلا رح توصلني للهدف اللي أنا بدي إياه؟ أرقام ولا شيء على أرض الواقع ملموس إنه شفنا فيه انخفاض في عدد مثلا إقبال القاصرين على هذه المادة؟
2: الاثنين. هلأ إحنا إذا قدرنا نطبق
1: نعم
2: وننفذ مثل ما رئاسة الوزراء طالبت الأسبوع الماضي، إحنا بنكون وصلنا لإشي هائل. وأكيد يعني إحنا ما هو من أهم الشغلات إنه نحمي الشبابنا واليافعين. فلو قدرنا نلتزم بتطبيق القانون من هاي الناحية تحديدا هو إشي هائل. ولكن بدي أرجع أركز إنه لما وضعت الست سياسات وضعت لسبب. ما بتقدر تبدع بسياسة واحدة وتنسى السياسات الثانية. فبالتالي أنا بدي ألتزم بجميع السياسات مشان أضمن إنه أي إشي بنجزه بهاي السياسة ما رح يخرب مع الوقت بسبب ظهور خلل بسياسات بعدم تطبيق سياسات تانية.
1: يعني هي أصلاً السياسات جاءت متكاملة.
2: متكاملة.
1: لازم تطبيقها كاملة.
2: مظبوط. ويعني مشان أعطيك مثال على كيف إحنا بدنا نلتزم بهاي السياسات. إذا أنا بدي أشوف إنه البيع للقصر فعلاً عم بيتم تنفيذ التشريعاتنا وقوانيننا، بدي أقيس. بدي أراقب إيش أدوات الرصد اللي حكينا عنها اللي موجودة مشان أقيس وأراقب. بدي أشوف هل فعلاً بعد سنتين ثلاثة بالمدارس مثلاً النسب التدخين نزلت ولا لا؟
1: نعم.
2: في أدوات رصد الحكومة وزارة الصحة قادرة على أنه كل سنة لسنتين إنها تجمع هاي البيانات، وهي البيانات مش بسهولة بنجمعها ومكلفة. فبالتالي إحنا عم نقدر نعمل أو عم نقدر نلتزم بأدوات الرصد اللي بنحتاجها مشان نعرف نجاوب السؤال اللي سألتي اللي هو أمورنا
1: الواقع.
2: تمام؟
1: نعم. على الأرض الواقع،
2: على أرض الواقع عم نشوف في نتائج من تطبيق هذا القانون ولا لا، أو هاي التشريعات ولا لا. المشكلة الثانية إنه بدك تضمني إنه التطبيق السياسات المعينة في مجال معين ما رح تنعكس سلبيا على إشي تاني ما كنا متوقعينه. فمثلا نفترض إنه طبقنا القانون بشكل واضح وبطلنا نبيع لليافعين. هل في آلية تانية وجدوها مشان يوصلوا لهي المنتجات؟ هل في منتج تاني خارج إطار القانون اللي عم بيقدروا يوصلوا له؟ ممكن منتجات مثلا أرخص ما كنا متوقعينها. ممكن مثلا منتجات بيوصلوا لها بسهولة عن طريق مثلا بالغين. فبدنا نحاول ندرس الأمور ونشوف هل في أثر سلبي طلع من سياسات تانية إحنا لسه مش مطبقينها وأدت لحدوث مثلا أدت لتسهيل الوصول لمنتجات تانية
1: آخر. نعم. يعني ممكن نفس الضرر ونفس المسببات. حكينا قبل شوي دكتورة بموضوع إنه إحنا اليوم رح يكون في إنه إذا مثلا تم منع بيع مثلا منتجات التبغ على أشكالها وعلى اختلافها بالأردن لجميع الفئات، يعني خلاص هاي الصناعة إحنا كأردن ما بدنا نتعامل معها. فهون بصير في يعني تضارب مصالح، إنه أنا ما بين مصلحة صحة شعوبنا وما بين المكاسب الاقتصادية في قطاع مثلا المصنع المورد. فأنا كيف بدي يعني أوصل لأيضا قرارات متناسقة ما بين إنه أنا مصلحة

0: اقتصادية وأيضا صحة الناس في الأردن. يعني
1: بجوز هذا من
0: هي
1: أهم،
0: مشكلة وتحدي كبير.
1: مزبوط،
0: نعم
1: وهي من المشاكل اللي دائما إحنا بنواجهها، اللي هي لما يتم عرض مكافحة التبغ كإشي لا يتناسب مع طموحنا الاقتصادي. بس إحنا اللي دائما بنحكيه الأساس هو إنه أنا إذا بدي أطبق سياسات اللي هي بنحكي عنها cost effective، اللي هي بتعطيني أكبر كم من الفوائد بأقل كلفة، مكافحة التبغ، السيطرة على الدخان، السيطرة على المرض. يعني بجوز إحنا اليوم الفاتورة للمرض وعلاج المرض
0: بتكلفنا أكثر. صح
1: مزبوط، ولما تقيسيها على مدى السنين رح تكون لسه أعلى وأعلى. فبدنا نفكر بمكافحة التبغ من هذا المنظور. الشغلة الثانية واللي هي كتير ضرورية، بأحسن البلدان وبأقوى البلدان من ناحية مكافحة التبغ ما حدا لغى المشكلة خلال يوم وليلة. مكافحة التبغ بده وقت، ويتطور مع تطور السوق وتطور أساليب صناعة التبغ وشركات التبغ. فإحنا دائما بدنا نطور حالنا. مكافحة التبغ لو بدي أطبقه حتى بأحسن الحالات بده سنين وسنين وسنين. فإحنا لما نيجي على زملائنا بوزارة المالية بوزارة الصناعة والتجارة ونسمع إنه والله إذا بدكم تكافحوا التبغ هذا يتناقض مع العوائد اللي إحنا نستفيد منها من التبغ، لا يتناقض تماما. وإحنا دائما بنحكي إحنا كمجتمع مكافحة التبغ مستعدين، سواء إحنا وزارة الصحة مستعدين نقعد نفهم نشرح ندعم وزارة المالية وزارة الصناعة والتجارة بحيث إنه نوصل لبالانس،
0: منطقة وسط.
1: منطقة وسط إحنا كيف نقدر نكافح وبنفس الوقت
0: ما نأثر
1: بطريقة واضحة جدا أو غير واقعية، خلينا نحكي على الوضع الاقتصادي. واللي أهم من هيك المفروض، وإحنا نتأمل إنه الحكومة تشوف هذا الإشي وتدعمه، بس مطالبتنا إنه بلاش نضلنا نحكي إنه هدول المكافحة التبغ يتعارض مع سياساتنا الاقتصادية واقتصادنا الوطني. خلينا نطلع لقدام. طب إحنا الحلول ما رح تصير خلال اليوم وليلة، وعنا وقت نستوعب ونحضر حالنا. عم نحضر حالنا، يعني بدل ما نفتح كمان مصنع جديد، فكرنا نفتح مصنع تاني غير مصنع مثلا منتجات جديدة. فهي الفكرة إنه عنا وقت ومعانا هذا الوقت إنه نفكر بخطط تانية، بدائل تانية. فيعني أنا هذا بجوز أهم شيء حابة إني أركز عليه، إنه لا تتعارض. إحنا من أهم الطرق إنه نضمن استدامة اقتصادنا هو إنه نضمن صحة مواطنينا. فهذا أول شيء. وتاني شيء، مكافحة التبغ ما بتصير خلال يوم وليلة، وإحنا بنقدر نخطط طريقة سليمة، بس يجب أن يكون هناك رؤية لهذا التخطيط.
0: فعلا بدنا نرجع للأستاذة تمام. اليوم يعني مكافحة التدخين والتبغ مش بس على مؤسسات معنية، بس مثلا بالصحة، مثلا وزارة الصحة، مركز الحسين للسرطان، وكثير مثلا ممكن من المؤسسات سواء على مستوى حكومي أو حتى على مستوى خاص. اليوم مين ممكن أنه يساهم بدعم هذا التطور في هذا المجال، وكيف يعني من خبرتك بي؟
2: يعني احنا بنعتبره هذا الجانب الممتع في مكافحة التبغ، انه لا يقتصر فقط على وزارة الصحة وعلى مركز الحسين للسرطان وعلى الجمعيات العاملة في مجال الصحة، بل يتعدى مثلا احد الخبرات اللي تعرفنا عليها اللي هو عمل وزارة العمل، وزارة العمل معنية بموضوع الصحة والسلامة المهنية. فهي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بالرقابة على المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي بتتحاول تتحقق من أسس الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، سواء كانت منشآت صناعية سواء منشآت تجارية، وتفرض على المؤسسات والمنشآت اللي تقع تحت ولايتها انه يكون عندها سياسة منع تدخين.
0: جميل.
2: وينظروا لها من جانب الحماية من اخطار الحريق، وفي

تعليمات واضحة بهذا الشأن. الشيء الثاني إدارة السير، إدارة السير مشكورة على ضبط المخالفات الأراجيل داخل المركبات، سواء كانت مركبات عمومية أو مركبات خاصة، فهاي إحدى وإدارة السير تعتبر أنه هذه الممارسة هي تعدي على سلامة الطريق وتعدي على سلامة مستخدمي الطريق.

0: بشكل غير مباشر يحمي حدودنا مع الدول المجاورة. نعم. فمجموعة هائلة من المؤسسات ممكن أن تشترك في هذه الجهود، ومجموعة جميل. هائلة من المؤسسات بإمكانها أن تبلور سياساتها بحيث تخدم هاي الجزئية بشكل ما، وتدعم وزارة الصحة في قانون الصحة، في تنفيذ قانون الصحة جميل. العامة جميل. والمواد اللي بتكون تتطرق لقانون الصحة العامة. نعم.
1: تفضلتي بذكر العديد من الجهات، كيف بدي أنسق فيها يعني معها على المستوى الوطني؟ يعني ما تفضلتي بأن هناك توزيع للمسؤوليات بين هاي الجهات اليوم، في حالات كنت شاهدين عليها أنه مثلا ما كان فيها تنسيق، ما كان فيها بس كانت بحاجة ممكن لتنسيق، أو مثلا معرفة كل مؤسسة شو دورها، وين بيبدأ وين بينتهي.
0: يعني إحنا دائما نتجه أنه يكون التنسيق من جهات عليا.
1: حلو.
0: مثال نعم. رئاسة الوزراء، دولته أوعز نعم. قبل كم يوم بأنه يكون في دراية إدارية داخل نعم. المؤسسات الحكومية، بحيث أنه القرارات الإدارية والقرارات الحكومية تصب في مصلحة في المصالح العامة.
1: نعم.
0: فممكن احنا نستفيد من رئاسة الوزراء بأنه تنسق الجهود بين هذه الجهات، وبيكون في خلينا نحكي منصة وتقاطع صحيح وواضح للمهام الجهات المرجعية التنظيمية اللي بتنظم منتجات التبغ وتنظم استخدام هاي المنتجات.
1: نعم.
0: ما بدي أحكي على مثال سلبي، بدي شوي أروح لمثال إيجابي.
1: نعم.
0: توجيهات جلالته اللي صدرت قبل سنوات.
1: نعم.
0: يعني ما زالت رئاسة الوزراء خلينا نحكي تأخذها بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: وحضرتك والمشاهدين برضو كمان شافوا كل الأمثلة اللي طرحتها رئاسة الوزراء على التجديد، على سواء كان التجديد على البيع لأقل من 18 سنة، أو تجديد على الموضوع التدخين في الحدائق العامة.
1: نعم.
0: اللي بتتبع لأمانة عمان ولا البلديات، بحيث أنه هم يكونوا قادرين على تنفيذ نحكي نظام منع المكاره سواء كان التابع لأمانة عمان أو للبلديات.
1: نعم.
0: فنستعين بالجهات العليا لحتى تنظم وتنسق وتبني أساس صحيح وترصد عملية كمان التنفيذ زي ما حكينا قبل شوي.
1: نعم. هل أنا يعني بدي أحكي ب مكتب مكافحة السرطان بمركز الحسين للسرطان، يعني المركز جدا رائد، يعني الله يقويهم على قد ما بيستقبلوا حالات، ونشوف كثير حالات يعني شفاء وسرطانات جدا متعددة سببها الأساسي كان التدخين. اليوم دوركم بالمكتب تعزيز هذا الجهد على مستوى وطني على مدار سنوات، يعني احنا بنحكي بالبدايه حكينا هي شيء قديم جديد، يعني من سنوات احنا بنكافح التبغ. للاسف اوكي في نتائج مبينه، بس برضو كمان للاسف هذا التطور اشكال الفيب والسيجار الالكترونيه وهاي القصص، حتى الارجيل الالكترونيه، يعني حتى انه صرنا احنا ننصدم انه بيطلعوا لنا اشكال جديده، شيء حتى بيجذب هذه الفئه العمريه الصغيره. فبدنا جهودكم، دوركم، كيف بتتابعوا ايضا التطور التشريعي لكل شيء بخص موضوع مكافحه التبغ بالمكتب؟
2: خلينا نبلش ليش تأسس المكتب.
1: نعم. جميل.
2: المكتب مكتب مكافحة نعم. السرطان في مركز الحسين للسرطان تأسس بال 2010.
1: نعم.
2: ولما تأسس كانت فكرة المكتب إنه مركز الحسين للسرطان يستقبل المرضى. وطموح المركز كمستشفى
1: نعم.
2: هو توفير أحسن الخدمات.
1: نعم.
2: مشان ندعم المرضى بجوز من أصعب.
1: نعم بأسوأ الحالات
2: نعم.
1: والظروف
2: بس أيضا كان طموح المركز أنه يدعم المجتمع
1: نعم.
2: ويحاول قدر الإمكان يقلل من حدوث هذا المرض
1: نعم.
2: ويقلل من عبء هذا المرض من ناحية أنه لما نشوف الشخص تم تشخيصه يكون بالمراحل المبكرة.
1: جميل. نعم.
2: من أهداف المركز إنه نحاول نخفف عبء المرض بوطننا ببلدنا. يعني إحنا دورنا بالضبط، إحنا دورنا لا يقتصر على تم تشخيصك من عالجك.
1: نعم.
2: إحنا ما منحب نشوف زيادة بحالات السرطان.
1: نعم.
2: اللي عم نشوفها للأسف.
1: نعم.
2: وإحنا اليوم عم نشوفها، وبعتقد ما في بيت أردني ما اضطر إنه يسأل تم تشخيص حدا بعرفه كيف بده يوصل.
1: صح.
2: كيف بده يوصل لهذا المركز.

0: يفيده، كيف بدنا نتأكد من تشخيصه، كيف بدنا نضمن علاجه. هاي الأسئلة اللي دائما نسمعها وصارين نسمعها أكثر، هذا بيثبت إنه إحنا بحاجة للحد من حدوث هذا المرض وظهور هذا المرض
1: من أسباب اللي ومن أسباب بتسبب
0: ففكرة مكتب مكافحة السرطان أتت من طموح المركز إنه يرجع يدعم المجتمع ويحاول يكون له دور قبل حدوث المرض مش فقط بعد حدوث المرض. فلما تأسس مكتب مكافحة السرطان تأسس مشان يحاول يلاقي علاج بالمجتمع للعوامل اللي بنقدر نسيطر عليها. هلأ لما تقري عن مرض السرطان أو الأمراض، هو بطل مرض واحد، ما لا يقل عن بين 35-40% من السرطانات ممكن ننزل أو نخفف من عبئها عن طريق عوامل نقدر نغيرها، منلعب دور بتغييرها، منهم التدخين. طبعا في عوامل تانية، نوعية الغذاء، السمنة، بس ليه دائما نرجع نحكي عن التدخين؟ عشان هو العامل الرئيسي المرتبط بطريقة بأقوى طريقة مقارنة بالعوامل التانية اللي عم نحكي عنها المتغيرة اللي لها دخل بنمط الحياة. هو أكتر عامل مرتبط، وأكتر عامل مرتبط مع أكبر عدد من السرطانات، على الأقل 15 نوع من السرطان
1: سببها الأساسي التدخين.
0: فمن هاي الناحية كان طموح مكتب مكافحة السرطان إنه يحاول يساهم في مكافحة التبغ وبطريقة شاملة. فإحنا عنا دراسة السياسات والتشريعات، عنا إحنا وحدة لإلنا إحنا للدراسات، إجراء الدراسات بالأردن مشان نفهم إحنا داخل بلدنا إيش مشكلتنا، كيف نقدر نطور بالتدخلات لمكافحة التبغ. عنا وحدة لبناء القدرات، وخصوصي لما نحكي عن بناء القدرات بعلاج المدخنين وعلاج الإدمان على التبغ، وهذا كان مرتبط بتوفير خدمة داخل المركز لعيادة الإقلاع عن التدخين. وطبعا كتير ناس كانوا يسألوا طب عيادة الإقلاع عن التدخين ليه تم تأسيسها؟ تم تأسيسها أساسا من دكتور فراس هواري كطبيب، كان هدفه الأول إنه أنا بوجود شخص عم بيتعالج للسرطان، غير منطقي وغير أخلاقي أيضا أنه أنا أعالجه وأنا عارفة أنه علاجه رح يتأثر باستمراره بالتدخين. ومش بس هيك، ممكن يرجع لي بعد 5 سنين و10 سنين بنوع سرطان أشرس وأسوأ من اللي تم علاجه، عشان ما حدا حاول يدعمه ويساعده أثناء العلاج أنه يقلع عن التدخين. فإحنا عنا وحدة تأسست مشان تبني قدرات أي شخص حابب يتخصص بدعم أو علاج الإدمان على التدخين. فيعني بالتالي حاولنا أنه قدر الإمكان أنه نكون شاملين. وعنا وحدة وظيفتها هي فقط تكون موجودة بالمجتمع المحلي، تسمع المجتمع المحلي، تثقف وتوعي المجتمع المحلي، وتبني قدرات خصوصي الطلاب الجامعيين وأيضا اللي بالمدارس، تبني قدراتهم على هم أنهم يكونوا أداة للتوعية أيضا.
1: حلو حلو، يكونوا هم يعني سبب لحتى يوعوا بالزبط المجتمع بهاي المشكلة. برضو موضوع المناصرة وكسب التأييد يعني ممكن بيقع على عاتق كوم كثير من الجهد اليوم، لأنه موضوع الوعي وموضوع إنك تعمل حملات على شيء متأسس يعني منذ قيام الدولة الأردنية، إنه التدخين موجود والعائلات بتدخن. وحكينا يعني ببداية الحلقة إنه للأسف إنه إذا الأب والأم مثلا بيقوموا مثلا بإعادة التدخين، أكيد ممكن الجيل اللي بده يطلع، أنا بشوف أمي بتدخن، والدي بتدخن، فإنه أنا أوكي وهيهم ما صار فيهم إشي مثلا، أنا أوكي مثلا بدي أتبع هاي العادة. فأنتوا دوركم بهاي الحملات لحتى ممكن تستقطبوا ممكن مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات تكون معكم وتقوموا بهاي الحملات، وكل مرة أكيد ممكن عندكم إيش بحكوا عنه إنه أساليب جديدة لحتى تقنع، لأنه إحنا في أساليب جديدة للتدخين كمان، فعندكم هذا التحدي كمان.
2: طبعا هو تحدي كبير، لكن دائما في برضو كمان مناصرين للمناصرين. فالمجتمع الأردني الحمد لله، المؤسسات خلينا نحكي الجمعيات اللي بيكون همها الشاغل وشغلها الشاغل إنها تحمي صحة الناس وتثقف وتوعي، هي عددها كبير وهائل، فإحنا دائما نستعين فيهم كخبرات.
1: جميل.
2: مش سهل علينا إنه إحنا نطالب

0: تنفيذ سياسة موضوعة، مش سهل علينا أنه إحنا نطالب الحكومة بإدراج مادة داخل نص القانون. هذا شيء أساسي ووجودي في شغلنا. مش سهل علينا أنه إحنا نراقب تنفيذ القانون، وإحنا طبعا نتعامل مع جهات دولية معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية، ومعتمدة لدى الإطارية نفسها لحتى إحنا نراقب تنفيذ القوانين الموجودة، وندعم بتوصيات وندعم بخبرات، سواء خبرات فنية أو خبرات تقنية. هذا الموضوع. فإحنا بنرصد وبنطالب بتحسين نص القانون، وبرضه بنحشد المجتمع المحلي والجمعيات لحتى يساندوا بهذا الموضوع.
1: جميل.
0: فالجهد هو ليس جهد مكتب مكافحة السرطان لوحده، بالعكس هناك 5 جمعيات أساسية عاملة في مكافحة التبغ بالأردن.
1: نعم.
0: ويعني بنشتغل زي خلية النحل بالضبط، إيد بإيد الحمد لله، داعمين لبعضنا البعض، وخبراتنا متنوعة وبنكمل بعضنا البعض. مشان هيك يمكن الصناعات والاستثمارات أحيانا بتحاول إنها هي تجتهد وإحنا بنجتهد.
1: أنتم لهم بالمرصاد.
0: بالضبط. يعني هذا هو واقع الحال. نعم. والحمد لله على وجود الاهتمام، ووجود أحيانا وجود الفرصة كمان. يعني صانع القرار يعني عندما مثلا يشكل لجنة لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة التبغ والتدخين، ويدعي كل الشركاء من جمعيات المجتمع المحلي العاملة في هذا الشيء. نعم. لحتى تشارك بوضع الاستراتيجية، هذا يعني شيء صراحة يقدر. نعم. لوزارة الصحة ولغيرها من المؤسسات المعنية بموضوع مكافحة التبغ.
1: فعلا. أنا لو بدي كلمة أخيرة من ضيفاتنا المكرمات على هذا الحديث، على الرسالة، يعني اليوم إحنا ممكن أوكي حكينا قوانين، حكينا سياسات، حكينا إجراءات، حكينا أشياء تتنفذ على أرض الواقع، بس يعني إحنا كبشر، كمواطنين أردنيين اليوم، كستات كمان اليوم في بيوتنا، أنا كيف بدي أكافح هذه العادة اللي فعلا أنا بتذكر حكينا مرة بموضوع أنه كمان حتى التدخين السلبي، أنه في عائلات منعت التدخين في بيتها، تعرضوا لانتقادات وبطل تجيهم الناس. تخيلي أنت لوين. يعني إحنا اليوم لما بدنا رسالة للبيت نفسه، لأنه هو الأساس، هو اللي ممكن يطلع حدا مدخن أو حتى مش مدخن. دكتورة،
2: ثقافتنا صعبة.
1: نعم.
2: بس مش مستحيلة.
1: نعم.
2: ومثل ما حكيتي، الأساس هو البيت. فأنا لو بدي أحكي على مستوى عائلة وأشخاص، أهم شيء ممكن أحكي اللي بيقدر يقلع يقلع، اللي مش قادر يقلع ما يعزز هاي الفكرة، دخن برا البيت.
1: صح.
2: ما تعزز فكرة إنه هذا الإشي عادي أو مقبول.
1: نعم.
2: ومش من المنطق إنك تحكي أنا دخنت بس أنت لولدك أو بنتك ما تدخن. فيعني هذا ما رح يزبط.
1: صح.
2: الشغلة الثانية اللي وصراحة كتير كانت مؤسفة إنه نسمعها، لما طلع الفيب كانت الأهالي تحكي فيب بس ما يدخن.
1: ما يدخن.
2: فإحنا نشتري له الفيب مشان ما يدخن. إحنا ليه وصلنا مرحلة إنه الخيارات اللي عندنا يا بتدخن يا بتفيب؟
1: للأسف.
2: القرار السليم هو
1: السيجارة الإلكترونية لسه أكثر ضرر.
2: هلا السيجارة الإلكترونية بدنا لسه وقت كتير طويل تنعرف ضررها الفعلي.
1: نعم.
2: والكامل. بالدراسات المخبرية.
1: نعم.
2: بيقولوا يعني بيورجوا إنه في مركبات معينة.
1: نعم.
2: مش موجودة بالفيب وموجودة بالسيجارة العادية، فبالتالي صاروا يروجوا لهي المنتجات وأنها أقل ضرر.
1: نعم.
2: هلأ أنا تعريفي للضرر غير عن تعريف شخص بالصناعة.
1: نعم.
2: بصناعة هاي المنتجات للضرر.
1: نعم.
2: أنا بالنسبة لي، إذا أنت عم تخلق جيل جديد من المدمنين على النيكوتين ما كان رح يدخن السيجارة العادية، هذا ضرر هائل.
1: يعني مشكلة أكبر.
2: وإحنا فكرة إنه الإدمان على مركب النيكوتين عند اليافعين ممكن يأثر على تصرفهم واستيعابهم.
1: صح.
2: وقدرتهم على تحمل الضغط وقدرتهم على الدراسة، هذا برأيي هذا ضرر هائل.
1: صح.
2: خصوصا عشان هاي المنتجات يعني بسهولة بيقدر يكون قاعد بالبيت عم بيستعملها طول الليل وما حدا عم بيعرف.
1: نعم وحتى بيكون إنه حتى الرائحة تاعتها في ناس تكون رائحتها محببة فأنت ما بتزايق اللي جنبك لو إنه
2: بالضبط. وفي ناس
1: عادية
2: ما بيستوعبوا أصلا إنه في ريحة فالأهالي يمكن ما بيشوفوها. فأنا الرسالة النهائية إنه بتمنى ببيوتنا إنه يكون في وعي. إذا أنا دخنت بقدر أطمح إنه ابني يكون بعمره إشي أحسن مني. إحنا منحب أحسن إشي لأولادنا إحنا ما شفناه. فعادي ممكن إنك تكون مدخن.
1: هو مش تحدي.
2: بالضبط ممكن تكون مدخن وتتمنى لابنك أو بنتك إشي أحسن من اللي صار معك أنت. فإذا بتقدر تقلع اقلع.
1: وفي عيادات
2: اذا مش قادر وفي عيادات
1: كمان.
2: مزبوط كمان. واذا مش قادر اقلها ما تبني فكره انه انا اللي عم بعمله إشي عادي وإشي مقبول.
1: نعم للاسف كمان رسالتك استاذي تمام.
0: يعني اليوم من بحديثنا بالاستوديو اجى ببالي شغله دائما نسمعها انه زمان على ايام اجدادنا كانوا بيقدموا السجاير كضيافه في المناسبات.
1: نعم.
0: واندثرت هاي العاده. فانا الحمد لله كل امل ما زلت كل امل والخير في امتي. عندي امل انه تندثر هاي العادات ان شاء الله. يعني طلعت عاده رجعت اندثرت لانه المجتمع صار اوعى على الرغم من صعوبه زي ما تفضل الدكتوره نور تغيير هاي الثقافه في
1: نعم.
0: المجتمعات
1: نعم.
0: وتغيير تغيير خلينا نحكي نظره المجتمع لها بانه ممكن تكون اقل ضرر او ممكن تكون هي عاده اجتماعيه مرتبطه بالظهور الاجتماعي.
1: نعم.
0: وبدي انا اكون ظاهر اجتماعيا وبدي اكون اجتماعي اكثر مع اصدقائي ومع زملائي بالعمل ومع البيئة اللي أنا متواجد فيها. فبدي دائما أكون في مناسبات فيها أرقيلة وفيها تدخين أكثر وما أرفض أنا هذا يعني وجودي في هاي المناسبات. فأنا عندي أمل إن شاء الله زي ما اندثرت العادات السلبية سابقا بتخيل إنه إحنا إن شاء الله يعني وعينا عم بكبر إحنا بالمدارس من خلال برضو إحنا يعني كل اللي بالمكتب بالعادة بيشاركوا بأنشطة التثقيف المجتمعية سواء بالمدارس أو بالجامعات. فبنشوف أمثلة أنا بشوف بعض الأساتذة بقلعوا خلال المحاضرة نفسها.
1: جميل.
0: بقلعوا بقودوا طلابهم
1: ياخذوا
0: القرار وطلابه ياخذوا القرار في نفس اللحظة. فهاي يعني أمثلة جميلة لازم إحنا نطلع
1: أكيد.
0: عليها وما نفقد الأمل.
1: إن شاء الله أكيد ما رح نفقد الأمل. واليوم حتى حضوركم معنا هو دليل إنه إحنا مو فاقدين الأمل.
2: إن شاء الله.
1: والصوت رح يضل عالي من خلال هذا الموضوع. أنا بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب شرفتوني اليوم يعني من خلال ما تفضلت في برسائل توعوية بإجراءات بسياسات إنه يعني الجهد جدا كبير وإن شاء الله ربي النتائج تكون زي ما بدنا وأحسن إن شاء الله.
2: طبعا إحنا حابين نشكرك كمان عشان التغطية الرائعة لهذا الموضوع الضروري. وبجوز يمكن إحنا ما حكيناها بس يمكن آخر شيء بدي أحكيه إنه دور الإعلام بهذا الموضوع
1: رسالتنا
2: دور هائل. ومنتمنى من وجود إعلاميين ملمين بهاي المواضيع أنهم يضلوا مستمرين بتغطية ومطالبة ومساءلة اللي موجودين على أرض الواقع عم بيطبقوا القوانين
1: فعلا.
2: إيش اللي عم بيصير وين رايحين
1: أنا بدي أشكركم ويعني شرفتونا أكيد مستمعينا. بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم اليوم. حماية جيل جديد من التدخين مش مسؤولية مؤسسة ولا جهة معينة, هي مسؤولية وطنية. نفعل تشريعاتنا سياساتنا رقابتنا صحة تعليم إعلام مجتمع بشكل عام. أكيد بدنا نحيي ضيفاتنا المكرمات الدكتورة نور عبيدات مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز حسين للسرطان. شرفتينا دكتورة أهلا وسهلا. والأستاذ تمام من عماد أخصائي في مكتب مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان. شرفتينا أستاذة أهلا وسهلا فيك.
0: شكراً
1: لزميلة نداء الرمامي من المراقبة الرئيسة, زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية, وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

سنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة أو بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 28 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق 10 من تشرين الأول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة.

0: ويرفع من تواضع لوجهه الكريم، والصلاة والسلام على سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، إن التواضع خلق عظيم وسمة من سمات النبوة ودليل قوة لا ضعف ورقي لا مهانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع أن ترى النعم من الله لا من نفسك، وأن تتكلم بلطف وتستمع باحترام وتتعامل بهدوء ووقار. أما الكبر فهو أصل كل شر، وهو أول معصية في السماء حين استكبر إبليس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التواضع يجلب محبة الله ومحبة الناس، ويجعل الإنسان مقبولا محترما محبا بين الناس. فلنتواضع بلا تصنع، ولنكن خيرا للناس، فخير الناس من ينفع الناس. اللهم زينا بخلق التواضع ونقنا من داء الكبر، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: يتساءل بعضكم: كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئا، وفي ظهره أردني، فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير التركي في عمان أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. الأردن يحرز تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان ارتفاع نسبة الأردنيين

رئيس الوزراء قادرون على إدارة المرحلة، وارتفعت نسبة من يرون أن الحكومة ككل قادرة على تحمل مسؤولياتها إلى 64% مقارنة بـ 62% في الاستطلاع السابق، في حين بلغت نسبة الثقة بقدرة الفريق الوزاري باستثناء رئيس الوزراء 59% لدى العينة الوطنية و53% لدى قادة الرأي. كما حظيت الجولات الميدانية لرئيس الوزراء بتأييد واسع تجاوز ثلاثة أرباع المستجيبين، وبينت نتائج الاستطلاع أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة بدرجة كبيرة أو متوسطة، وأن نسبة من يعتقدون أن الحكومة ككل قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة. اقتصاديا أظهرت النتائج تحسنا نسبيا في تقييم الأردنيين لأوضاعهم المعيشية، إذ تراجعت نسبة من يرون أن أوضاعهم أسوأ مما كانت عليه قبل عام من 51% في نيسان إلى 44% في الاستطلاع الأخير. وفي القطاعات الخدمية سجلت المبادرات الصحية الحكومية تأييدا تجاوز 90%، وحظي تطوير التعليم المهني ومشروع النقل المدرسي بتأييد ملحوظ، كما أبدت غالبية العينة الوطنية وقادة الرأي تفاؤلهم بنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه. وأكد معظم مستخدمي تطبيق سند أن خدماته الإلكترونية خففت عنهم عناء مراجعة الدوائر الحكومية. وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني أيدت الغالبية تقديم الدعم والأولوية للمنتجات الأردنية، ورأى معظم المستجيبين أن ذلك يشجع على إنشاء المصانع وتوفير فرص العمل. كذلك أشار أكثر من 73% إلى إسهام برامج السياحة الداخلية في تنشيط السياحة بالمملكة. أما بشأن انتخابات مجالس البلديات المقررة العام المقبل، فأبدى نحو نصف أفراد العينة الوطنية استعدادهم للمشاركة بدرجات متفاوتة. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية السفير التركي في عمان هاكان كارتشاي. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع السفير خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. من جانبه عبر السفير التركي عن تقديره للدور الكبير الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة. أحرز الأردن تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ بتحقيق 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف ضمن برنامج تبلغ قيمة تمويله 1,035,000,000 دولار في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المستدام ودعم الإصلاحات الاقتصادية والبيئية. وبلغت قيمة النتائج المتحققة خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 نحو 316 مليون دولار وفق أحدث تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي، في مؤشر يعكس التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج وتحقيق مستهدفاته المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والبيئية. وفي إطار جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات، اعتمدت المملكة استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 إلى 2026، وشغلت نظاما لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار استقطب وسجل أكثر من 300 مستثمر بما يسهم في تطوير خدمات الترويج للاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة متابعة القرارات الاستثمارية. في الضفة الغربية استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل، كما أصيب فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة أريحة. وفي قرية غرب المدينة اعتدى مستوطنون متطرفون من إحدى البؤر الاستعمارية في محيط المنطقة اليوم بالضرب على فلسطيني تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي قطاع غزة استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فيما أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. في السياق حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة المأوى في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن نحو 2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات للإيواء في ظل نقص الإمدادات والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخولها. رحب لبنان بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية الأمريكية التي تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن هذا القرار يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة.

الشركات اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. في الشأن الإيراني، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات عسكرية إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الحوار مع الولايات المتحدة لن يكون مجديا إلا بالتوقف عن التهديدات والتلويح بالحرب. من جهتها أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة التامة على حركة نقل النفط بمضيق هرمز ونفيه صحة الأرقام الأمريكية بشأن عبور الناقلات، مؤكدا استهداف سفينة حاولت المرور عبر ممر غير قانوني بالجزء الجنوبي للمضيق. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى المملكة اليوم تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. هذا وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة من خطر تشكل السيول المفاجئة وتدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاق على الطرقات خاصة في جنوب وشرق المملكة. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر، من الهندسة الإذاعية ليث الشول. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج الذي نعتز ونفتخر أن يكون عبر أثير هذه الإذاعة العيون الساهرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى كما أسلفت عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة، العيون التي حرمت عن النار بأمر الله عز وجل. عندما أستهل حديثي دائما وأبدا بقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي نعمة الأمن والأمان التي قدمت على كل النعم، معافا في بدنه أو في جسده، فعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعمة الأمن والأمان قدمت على كل النعم بفضل الله عز وجل، ولهذا احنا ما بدنا نصير نعم ألفت إلنا وإحنا مش شاعرين فيها، لا، بدنا نشعر فيها، لأنه نعمة الأمن هذه نعمة حقيقة لا يدركها إلا من يفتقدها. فنحمد الله عز وجل لأنه بالشكر تدوم النعم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا بحول الله، وأن يحفظ كل نشمي ونشمية في هذا البلد الحبيب، ونسأله تعالى أن يحفظ سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة من كل سوء ومن كل شر، اللهم آمين. أيضا ندعو الله عز وجل ونقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. مستمعين الأعزاء، عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل في الميدان من قبل زملائنا نشام الأمن العام بكافة المواقع وبكافة الإدارات والأقاليم التابعة لمديرية الأمن العام. أيضا مستمعين الأعزاء، بجوز بكل حلقة نتحدث على موضوع التوعية. اليوم بدنا نتحدث على موضوع الحملة اللي بتطلقها مديرية الأمن العام بكل عام، بالعادة بتطلقها بواحد 11، لكن المرة هذه سيتم إطلاقها بإذن الله عز وجل أحد 11/10 بإذن الله عز وجل. ولذلك صراحة راح نتحدث عن بنود الحملة، عن أهداف الحملة، عن الغاية التي وضعت لأجلها هذه الحملة، كل هذه المواضيع، بالإضافة طبعا إلى نصائح توعوية تهم إخواننا السائقين وكل من يقود أي مركبة. وباسمكم جميعا مستمعي الأعزاء أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الزميل الرائد مراد الكايد من المعهد المروري الأردني في مديرية الأمن العام. مراد بيك، أسعد الله أوقاتكم وربي يعطيكم الصحة والعافية سيدي.
1: مساء الخير وصي بيك، ومساء الخير على جميع المستمعين إذاعة الجيش العربي.
0: نعم مراد بيك سيدي، بدنا نتحدث حتى يعني نستغل كل لحظة وجودك معنا سيدي، ولعل الله دائما وأبدا إحنا بنشتغل بنظام التوعية، بقول يسمعنا واحد يستفيد أو اثنين أو ثلاثة كل حلقة، أنا بعتبره إنجاز والله طبعا. نعم صحيح. مراد بيك سيدي، بدنا نتحدث عن الحملة التي تطلقها مديرية الأمن العام بشكل عام وبشكل خاص الإدارات المعنية بالشأن المروري، بالعادة بواحد 11 من كل عام، معروف هذه اسمها الحملة الشتوية، لكن سيتم إطلاقها يوم الأحد إن شاء الله. وبدنا نتحدث عن أهداف هذه الحملة والغاية التي وضعت لأجلها هذه الحملة، تفضل سيدي.
1: سيدي طبعا هي حملة وطنية شاملة للتدقيق على صلاحية المركبات،
0: نعم،
1: واستعداد لفصل الشتاء ويكون إن شاء الله فصل آمن من الحوادث.
0: نعم
1: طبعا إحنا حتى اسم الحملة مركبات أكثر جاهزية طرق أكثر أمان. طبعا راح يكون بدء الحملة ب 11/10 زي ما تفضلت يوم الأحد. طبعا هاي كلياتها سيدي راح تكون هي تفقد المواطنين لمركباتهم، ولكن عن طريق حملة وطنية لجميع أنحاء المملكة. طبعا أهداف هاي الحملة سيدي هي الحد من الحوادث وحماية مستخدمين الطريق، وهو الهدف الرئيسي. طبعا ومن أهدافها اكتشاف الأعطال وتصويبها قبل أن تشكل خطر على مستخدمين المركبات، طبعا ورفع مستوى السلامة الفنية للمركبات، لأنه احنا راح نتفقد راح نجيها طبعا راح أحكي فيها اللي هي عناصر الفحص راح تصير على المركبات، ومن تعزيز لجاهزية المركبات لفصل الشتاء. طبعا كل أخوان المواطنين عندهم معرفة، ولكن هي زيادة للوعي المروري بتفقد المركبة كونها فصل الشتاء له خصوصية تختص فيها أنه يكون أكثر خطورة إن شاء الله، أنه يكون أكثر أمانا من أشياء معينة في المركبة بتؤدي إلى الإصابات أو الحوادث في فصل الشتاء. طبعا من اهم هاي الاشياء اللي انا راح احكي فيها اللي العناصر الفحص اللي هي الانوار والاشارات. كونه بتعرف سيدي فصل الشتاء بشمل طبعا اللي الضوء بيكون خافت، كون هذا الفصل بيكون غيوم امطار، بيكون الاضواء خافته، فمشان هيك احنا اهم شغله موجوده هي تفقد الانوار والاشارات اللي

0: في الغمازات وخاصة أنوار القياس. وصفي بك،
1: نعم
0: لأنه في فترة الضباب إحنا بنستخدم أنوار القياس لبيان أبعاد المركبة. طبعا كمان من الأشياء اللي فقدوها في المركبات اللي هي البطارية. البطارية حتى الجميع بيعرف أنه فصل الشتاء يبين ضعف، إذا كان فيها ضعف في البطارية بخرج في فصل الشتاء. ومن أهم كمان العناصر اللي هي المكابح، البريكات والإطارات لتماسكها. تعرف سيدي بفصل الشتاء
1: صحيح.
0: بقل الاحتكاك ما بين الإطار وسطح الطريق، كونه بصير فيه مادة ما بيناتهم، فهي بتأثر على الانزلاق. فمشان هيك إذا كانت الإطارات جديدة فراح تكون أكثر مقدرة على وقوف المركبات عند استخدام المكابح.
1: نعم سيد.
0: وسيدي الأهم كمان الأشياء اللي لازم نتفقدها هي لماسحات الزجاج لوضوح الرؤية. وطبعا والزجاج كمان نفسه راح نتأكد من نظام التدفئة أنها تكون شغالة 100% لإزالة الضباب لوضوح الرؤية للسائقين. وطبعا سيدي ما نخفيش أنها تكون أدوات السلامة من طفاية حريق ومثلث العاكس موجودات كمان في المركبة. طبعا سيدي سيتم تنفيذ الحملة، اسمح لي وصف بيك، سيتم تنفيذ الحملة توضيحا للمستمعين على مسارات فحص فني سريع أمام أقسام سير العاصمة والمحافظات ومراكز ترخيص السواقين ومحطاتها المسائية ومراكز الخدمات الحكومية تتوفر فيها خدمة الفحص الفني. وأيضا كمان في مركز تدريب الدراجات الآلية ناعور راح يكون في فحص فني لمستخدمين الدراجات. طبعا كمان سيدي أنه إحنا يعني راح نكون الحملة عبارة عن مش زي ما بيتداولوا بعض الأشخاص راح يكون فيها مخالفات، لا بل هي إشعار فقط دون مخالفة. بنعطى مهلة أسبوع لتصويب الوضع. فهاي سيدي أهم الأشياء اللي راح تكون في هاي الحملة. طبعا سيدي وصي بك، اسمح لي إذا في وقت أن نحكي عن
1: تفضل سيدي، خذ راحتك خذ راحتك.
0: نصائح للسائقين قبل فصل الشتاء، أو يعني حتى لو ما توقف من قبل الحملة المطلقة في من الوطنية المطلقة من قبل مديرية الأمن العام، أنه نفس الشخص يتأكد من سلامة الإطارات واستبدال المتضرر منها، وتحقق من عمل جميع الأنوار والإشارات من غمازات والإنارة الأمامية والخلفية للمركبة، ويفحص البطارية تاعت المركبة ويتأكد من صلاحيتها، ويتابع مستوى مياه المحرك في وسائل التبريد، وفي عنا المادة اللي هي أنتفريز للمحافظة على كمان الروديتر، وتأكد من المساحات وسلامة الزجاج، وتأكد من عمل التدفئة والتكييف، وهي مهمة جدا في فصل الشتاء. ولا تنتظر ظهور الأعطال وقم بالصيانة الوقائية، هاي نصيحتي لجميع المواطنين. ودائما الشخص يفحص مركبته قبل ما يبدأ الرحلة فيها، يعني لو يتفقدها بشكل عام دائما كل مرة بيطلع فيها يتفقدها للحفاظ على سلامته 100%، وإن شاء الله أن ندعي لهم الجميع أن ما يصيب أي ضرر.
1: سيدي بس الآن موضوع الحملة، نرجع لموضوع الحملة. الآن مثلا تم إيقاف سيارة مثلا وصفي، تمام، من قبل أي دورية بغض النظر، تمام، دوريات خارجية، بيئية، الإدارة الملكية لحماية البيئة عفوا، أو زملائنا من إدارة السير. الآن الإجراء في حال وجد نواقص مثلا في مخالفة، مثلا في مخالفة، إما مثلا عدم وجود طفاية، عدم مثلا بالتغيير خلينا نقول ماسحات الزجاج، يعني وجد أي ملاحظة، شو الإجراء اللي بتم اتخاذه سيدي من لحظة كتابة أو تسجيل هذه الملاحظات سيدي؟
0: راح نعطي السيدي إذا كان أي ملاحظة موجودة في أثناء الفحص من نواقص راح نعطى إشعار دون مخالفة، إشعار فقط دون مخالفة، مشان وين إشعاره بالأشياء اللي عنده فيها نواقص مشان يعمل على تصويبها دون مخالفة. ولكن مدة التصويب راح تكون أسبوع، يعني هي خلال أسبوع لازم يكون مصوب وضعه.
1: أسبوع، وبعد الأسبوع إذا لم يتم تصويب وضعه هل تحول إلى مخالفة؟
0: تحول إلى مخالفة،
1: مخالفة رسمية تحول سيدي.
0: طبعا
1: وبتخالف عليها عادي.
0: طبعا.
1: طيب أي ملاحظات أخرى سيدي فيما يخص موضوع الحملة إذا سمحت؟ يعني الآن زي ما تفضلت أنت مراد بيك، كل واحد لحاله بيقدر يعمل حملة على سيارته، يعني الآن من الآن قبل ما يتم إيقافك بتقدر أنت تتفقد ماسحات الزجاج، المطرة، الروديتر، بتقدر تتفقد مثلا كوشوك المركبة. أنت كل واحد لحاله عنده مركب الآن أتوقع أنه صار يعلم بهذه الأمور. هذه أنا بعتبرها أمور بديهية جدا وأمور بسيطة. في حال حدا يعني في حال إيقافك خلاص بتفقدوها زملائنا، ما فيش ولا إشي، اتسهل والسلام عليكم. وعليكم السلام.
0: في ناس بيحبوا سيدي ينكشف على مركبته مشان يعرف هو اصلا ما بيكون عنده معرفه مثلا شو الاشياء اللي بيدققوا عليها او شو الاشياء المهمه في فصل الشتاء، وفي ناس على معرفه بهاي الامور او عن طريق الاعلام احنا قاعد نهتم انه نوصل لهم كل الاشياء المهمه وان شاء الله انه يستفيدوا منها. طبعا بنطلب من المواطنين كمان هو يعني اللي يتفقد مركبته بشكل صحيح ويعدها بشكل سليم لاستقبال فصل الشتاء آمن إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنا بدي أشكرك مراد بيك، شكرا جزيلا، الزميل الرائد مراد الكايد من المعهد المروري الأردني في مديرية الأمن العام، وأنا أتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع.
0: الله يسلمك وصي بيك ويعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا مراد بيك.
0: شكرا.
1: إذا مستمعي الأعزاء مرة أخرى شكرا لضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل الرائد مراد الكايد من المعهد المروري الأردني في مديرية الأمن العام، وأيضا أشكر زملائي اللي رافقوني في هذه الفترة، زملائي فريق العمل، الزميل حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي أيضا لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: العيون الساهرة. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صوت الواجب. برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصر.

0: مساء الخير أحبتنا المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم صوت الواجب. وكما عودناكم أحبتنا المستمعين، هي حلقة ميدانية نأتيكم بها من قلب الميدان، من المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة، حيث تتجسد هنا معاني الواجب في أسمى صورها، وتروي أيضا جهود نشام الجيش العربي حكاية العطاء والوفاء كما عودناكم بجهودهم المستمرة. فمن هنا من أرض غزة نحييكم بتحية الجيش العربي، تحية الرجال الذين يحملون أمانة المسؤولية ويؤدون واجبهم بكل إخلاص، واضعين خدمة الإنسان والتخفيف من معاناة الأشقاء في مقدمة أولوياتهم.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.

0: وفي ميادين العمل الطبي تتكامل الخبرة المهنية مع الرسالة الإنسانية، وهذا ما نلمسه حقيقة في جهود أطباء الجيش العربي الذين يسخرون علمهم وخبرتهم لخدمة المرضى والتخفيف من آلامهم. وللتعرف أكثر على طبيعة هذا العمل الطبي، هذا الجهد الكبير من داخل غرفة العمليات، نلتقي بأحد أطبانا النقيب، طبيب أخصائي جراحة عامة، دكتور أحمد العنزي. دكتور الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك سيدي، حياك الله، يا هلا.
0: دكتور حدثنا عن طبيعة عملكم وأبرز الحالات التي تتعاملون معها.
1: بالبداية سيدي، احنا طبعا تخصص الجراحة العامة نعتبر من التخصصات الكبرى في الميدان الطبي، ومنغطي صراحة ومنعالج عدد كبير جدا من المرضى في مختلف الشكاوى.
0: لا،
1: اغلب الحالات صراحة اللي بنشوفها حاليا هي سواء كانت مجدولة او طارئة، نعنى بألام البطن، نعنى بألام المفاصل، أمراض الشرج وأمراض المستقيم، أمراض القولون ومتابعاتها صراحة، أمراض الثدي عند الستات، تضخم الغدد اللمفاوية، وطبعا مثل ما تفضل أنه ممكن يكون طارئ وممكن يكون أيضا حالات مجدولة، والحمد لله تعاملنا مع في هذا المستشفى مع الجانبين سواء كان طارئ أو مجدول.
0: نعم، يعني دعني أقف عند حديثك، كيف تتعاملون مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية عاجلة أو متابعة متخصصة؟
1: احنا بفضل الله يعني المستشفى الميداني مخصص صراحه بكامل كوادر واقسامه، من غرف طوارئ وغرف عمليات، ويعني خلينا نحكي فريق طوارئ جاهز لاستقبال اي حاله، والحمد لله يعني تعاملنا في بعض الحالات مع حالات استكشافيه عاجله، وايضا توفرت بعد العمليات اللي هي الرعايه الطبيه والعنايه الحثيثه، والحمد لله يعني بجهد الكل.
0: نعم،
1: وبتضافر كامل الاقسام، مش بس تخصص ويعني جهد الأطباء نفسهم، بإذن الله يعني قادرين نتعامل مع أي حالة طارئة بإذن الله.
0: نعم، رسالة بتحب توجهها إلى زملائك داخل هذا المستشفى، إلى كل من يستمع عبر أثير إذاعة القوات المسلحة إلى برنامج صوت الواجب، هذه الروح وهذه المعنوية العالية وهذه المهنية العالية التي تتمتعون بها، ماذا تقول؟
1: صراحة يعني أنا بدي أتشكر الجميع، الكل بيعمل بروح الفريق الواحد سواء كان جانب طبي أو الجانب العسكري الإداري، بفضل الله المعنوية عند الكل عالية، وبفضل الكل متضافر، يعني حالات المشن هي بالموجودين، والحمد لله رب العالمين، الكل معنويته عالية والكل حاب يشتغل والحب كان يقدم، والكل مخلص لوجه الله تعالى، والكل بنفذ التوجيهات، والكل ملتزم بالضبط والربط العسكري، والحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا سيدي، أهلا
0: وسهلا. نعم، كل التحية للنشامة على ما يبذلوه من جهود وعناية، فالرعاية مسؤولية والاهتمام بالمريض جزء أصيل من رسالة العمل.

0: حبيبي.
1: أحبتنا المستمعين، طبعا الرعاية الطبية لا تكتمل دون جهود التمريض، لأنهم يشكلون في الحقيقة ركنا أساسيا في متابعة المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم. الآن نلتقي بالكوادر الطبية ونلتقي بالرائد ممرض سفيان الخوالدة. سفيان بيك الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك سامي أفندي المناصير، أنت وفريق العمل حياك والله. لا
1: حياك سيدي، كيف بتصير طبيعة العمل التمريضي داخل هذا المستشفى؟
2: والله أخ سامي، يعني إحنا عملنا هون كتمريض في المستشفى الميداني العسكري في غزة، يبلش يعني من بداية استقبال المريض والحالة، نعمل عملية تصنيف أو فرز لهاي الحالة سواء كانت طارئة أو مش طارئة.
1: نعم.
2: كما يشمل يعني شغلنا هون بالمستشفى إعطاء الأدوية والعلاجات اللازمة، وأيضا يعني تجهيز المرضى للعمليات ومتابعتهم يعني قبل وبعد العملية.
1: نعم.
2: ومراقبة العلامات الحيوية بشكل عام، وكل طبعا ما ذكرت أنا سابقا يعني يأتي جزء من عمل فريق طبي متكامل.
1: نعم.
2: في أقسام المستشفى سواء الطوارئ أو العمليات أو العناية الحثيثة. أقسامي. نعم.
1: أبرز المسؤوليات اللي بتقوموا فيها؟
2: والله حقيقة يعني هي مسؤوليات كثيرة يعني، بس ممكن هيك نلخصها بشكل سريع. يعني زي ما حكيت لك، أول شيء نقيم الحالة سواء كانت حالة طارئة أو حالة يعني يمكن أنها تستنى مثلا بالطوارئ أو بالعيادة. هون برضو يعني إعطاء أدوية وعلاجات وعناية بالجروح والإصابات، ونفس هاي الجروح والإصابات يعني نحاول إحنا نتابعها فيما لو لا سمح الله صار يعني تطور للأسوأ، يعني مباشرة نبلغ الطبيب يعني عشان يعني يتخذ الإجراء المناسب كطبيب.
1: نعم. يعني إحنا بنحييكم وبنثني على جهودكم، احكينا الدافع اللي بيخليكم بتواصلوا عملكم في ظل هذه الظروف تحت.
2: والله أخ سامي حقيقة يعني ما يمنحنا العزم إحنا يعني عشان نستمر هون، هو أول شيء شعورنا بأننا يعني بأننا نؤدي رسالة إنسانية وواجبا يعني مهنيا تجاه أهلنا وفي قطاع غزة، ومستمدين يعني هذا الشعور وهاي القوة من رؤية جلالة الملك سيدنا عبد الله الثاني ابن الحسين في دعم الأشقاء والوقوف إلى جانبهم يعني في مختلف الظروف.
1: ما شاء الله عليكم سيدي، أنت بترفع الرأس وموضع فخر واعتزاز أينما حللتم، بنثني على جهودكم والله يعطيكم العافية.

0: نصل الآن إلى فقرة تحمل صوت الميدان ونلتقي فيها عدد من المراجعين داخل المستشفى لنتعرف إلى تجربتهم وانطباعاتهم أيضا عن الخدمات الطبية والرعاية التي تلقوها. الآن نلتقي بإحدى المراجعات، نتعرف عليك والحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك، الله يسعدك.
0: نتعرف عليكي؟
1: أنا كامل حسين عبد الرحمن جربوها.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك، الله يرضى عليك.
0: حكينا كيف تجربتك مع داخل
1: والله مستشفى كويس، والأطباء اللي فيه كويسين، والممرضين كويسين، والأدوية كويس الحمد لله، بنستفيد عليها الحمد لله يعني. والرعاية كويسة أنا، والنظام كويس.
0: من شو كنت بتعاني يا حجة؟
1: أنا كنت أعاني من غضروف في ظهري، وعملت عملية في ظهري والحمد لله الله شفاني. نعم. وهني باجي أخذ الأدوية يعني، والحمد لله كويسة.
0: يعني أنت باستمرار بتيجي بتراجعي هذا المستشفى؟
1: باجي باجي دائما أنا يعني باجي. نعم. باجي باجي لأعصاب، باجي لباطن، باجي.
0: طيب شو اللي خلاك يا حجة بتيجي إلى المستشفى الأردني تحديدا؟
1: لأن النظام كويس والعلاج كويس الحمد لله، يعني نستفيد من العلاج كتير. نعم. كتير كتير والله.
0: طيب شو بتحبي بتوجهي رسالة إلى الكوادر الطبية، إلى هؤلاء النشامة؟
1: يحماها الأردن يا رب يا حبيبي، يجعلنا هيك نكون كلنا أخوان مع بعضنا يا رب، والأردن وقفت معانا وقفة حلوة الحمد لله والله إخواننا. وإحنا يعني ما أنت عارف أهل غزة كيف يعني عايشين، وأهل الأردن هم أخواننا وقريبنا وحبايبنا.
0: نعم
1: الحمد لله.
0: السلام عليك.
1: الله يسلمك، الله يرضى عليك، الله يسعدك، الله يحميك.

0: وما زلنا مستمرين معكم أحبتنا المستمعين، وما زلنا مستمرين أيضا بلقاءاتنا مع إخواننا المراجعين من داخل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11. نتعرف عليك والحمد لله على سلامتك.
1: سعيد إجبار النجار من قطاع غزة،
0: ألف سلام عليك.
1: الله يسلم قلبك إن شاء الله.
0: حكينا ليش رجعت اليوم المستشفى؟
1: والله إحنا كان في عندنا مشكلة في أصبع أخويا قبل تقريبا أسبوعين بالضبط. نعم. كان في عنده دمل صغير، وفي المستشفيات عندنا من كتر ما كنا نراجع عنده قالوا له الأصبع تبعك خرب، ومن المحتمل إنه يصل لأنه يتم بتره. نعم. بتر أصبعه، أو بتراجع عند دكتور خاص. فالحمد لله رب العالمين، أهل الخير بعتونا على المستشفى الميداني الأردني، وبفضل الله تعالى بعد أسبوعين أو أسبوعين ونص أصبع أخويا يعني ما فيش، رجع طبيعي جدا، ولا كأنه في أي حاجة، الحمد لله. نعم. رب العالمين. نعم. فإحنا بنشكر المستشفى الميداني، بنشكر الأطباء المميزين اللي عندهم خدمات مش موجودة في باقي المستشفيات عندنا في قطاع غزة إن شاء الله.
0: نعم. شو بتحب تحكي لهم؟ لا.
1: والله إحنا بنحكي لهم إنه الله يجزيكم كل خير، والعمل اللي أنتم بتعملوه هذا عمل واجب وطني هذا إلكو، وإن شاء الله بنتمنى منكو إنه يعني توفروا إلنا إيش في شغلات تقدروا توفروها إلنا.
0: شو بتحب توجه رسالة أيضا إلى الأردن الشقيق؟
1: والله إحنا يعني قد ما إحنا بدنا نوجه لهم رسالات شكر قد ما بنقدر، ما بنقدر نوفيهم العمل اللي هم بيعطوه إلنا إن شاء الله.
0: نعم.
1: بصراحة يعني هم بيعطونا أشياء كتيرة كتيرة عن طاقتهم يعني بالنسبة إلنا إن شاء الله.
0: نعم. ألف سلام عليك وإن شاء الله ما بتشوف شر.
1: الله يسلم قلبك إن شاء الله.

0: قف نشامى يؤدون واجبهم في المجالات الفنية والإدارية، ويسهمون أيضا في تطوير متطلبات العمل واستمراريته. وللتعرف إلى دورهم نلتقي الآن بأحد الكوادر الفنية المساعد للتزويد ملازم أول صيدلاني محمد الملكاوي. محمد أفندي الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك سيدي.
0: محمد أفندي حدثنا أكثر عن طبيعة عملك وحجم الإقبال كما بنلاحظ الآن على صيدلية المستشفى.
1: سيدي العزيز، أنا طبيعة عملي كصيدلان في المستشفى الميدان الأردني تتمثل في صرف الأدوية للمرضى والتأكد من الجرعات وطريقة الاستخدام ومتابعة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة للتعاون المستمر مع الأطباء والكوادر لتغطية كافة حاجات العيادات المتوفرة عندنا بالمستشفى من أطفال وجراحة وباطني وجلدية وكافة العيادات. أما بالنسبة للإقبال على الصيدلية فهو كبير ومتواصل، تقريبا مستقبل باليوم ما بين 500 إلى 600 مريض كمعدل يومي بحكم طبيعة العمل في المستشفى الميداني.
0: نعم.
1: وتنوع الحالات التي نستقبلها، هذا بيتطلب منا طبعا سرعة في الإنجاز ودقة عالية في نفس الوقت.
0: نعم. طيب أنا لفت انتباهي الآن، إحنا لاحظنا وشفنا قديش في عدد مراجعين يعني بيراجعوا الصيدلية ويتم صرف أدوية لهم، حدثنا كيف بيسهم دورك في دعم عمل الكوادر الطبية؟ نتحدث عن التشاركية هذه أكثر ضمن عملكم مع الكوادر الطبية والتمريضية.
1: طبعا دورنا كصيدلي بالنسبة للمستشفى بيعتبر جزءا أساسيا من الفريق الطبي، نحن بنعمل بشكل متكامل مع الأطباء والتمريض لتغطية كافة المستلزمات الطبية بالإضافة لتوفير العلاج في الوقت المناسب. هذا التكامل بين جميع الأفراد الفريق بيساعدنا على تقديم رعاية آمنة وسريعة للمرضى.
0: نعم. ملازم أول صيدلاني محمد الملكاوي المساعد التزويد، الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم.
1: الله يعافيك.

0: وفي الختام نتوجه بتحية الفخر والاعتزاز لكل النشامى الذين يواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص ويجسدون قيم الجيش العربي في الانضباط والتفاني وخدمة الإنسان. كنت معكم أنا الملازم أول سامي المناصير من قطاع غزة في هذه الحلقة الميدانية والتي تعد امتداد لعطاء الجيش العربي وروح لصوت الواجب. ننقلها لكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مع خالص التقدير لجهود فريق عمل إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل طارق السجار ويزن السعودي وحمزة ربابعة بإشراف رئيس شعبة الإذاعة العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد على تواصلهم وإخراج هذا العمل إلى حيز الأثير. حفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية وحفظ نشام جيشنا العربي وحفظ أهلنا في غزة وكتب لهم الأمن والسلام. دمتم ودام الأردن العزيز عنوانا للخير بقيادته الهاشمية الحكيمة.
1: صوت الواجب، برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصير.

الجزء الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير التركي في عمان أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. الأردن يحرز تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ. موجودات صندوق أموال الضمان تقفز حاجز 20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام. الأمن العام تباشر غدا حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة وتحذيرات من تشكل السيول المفاجئة في الأماكن المنخفضة. موجز إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

وهذا المساء أعزائي يسعدنا وإياكم أن نفتح أوراق وذكريات اللواء الركن المتقاعد محمد علي البطايني، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم وإلى ضيفنا هذا المساء المليء بالعلم والمعرفة العسكرية وصاحب الشخصية القيادية والإدارية الجذابة، حلو المعشر عذب الكلام، دقيق في العمل وحريص على الوقت، هي بعض من صفاته التي أتمها بالاحترافية العسكرية وسقلتها تجربة السنين والمواقع القيادية المختلفة. ضيفنا هذا المساء أعزائي اللواء الركن المتقاعد محمد علي البطايني، وباسمكم أرحب به مرة أخرى. باشا أهلا وسهلا يا سيدي.
1: بالمهلي يا هلا.
0: شرفتنا يا سيدي.
1: تحياتي.
0: نفتح دفتر الذكريات.
1: على طول.
0: لو رجعنا للمدرسة وللكلية العسكرية سيدي، أنتم من أي دورة أنتم؟
1: دورة 11 كلية.
0: دورة 11.
1: نعم. دورة 11 كلية.
0: نعم يا سيدي. متذكر حدا من زملائك اللي كانوا مين من الدورة؟
1: دورتنا حوالي 500 واحد كانت.
0: ما شاء الله. أي سنة هذه سيدي كانت؟
1: 70.
0: سنة 70. كلهم من الأردن يعني ولا من دول شقيقة كان فيه؟
1: من دول شقيقة وأردنيين.
0: مين كان من دول، أي دول؟
1: دول الخليج.
0: من دول الخليج. نعم. مين كان أمر كلية؟
1: محمد السمادي.
0: محمد السمادي الطيار هذا.
1: نعم.
0: نعم. متذكر حدا من زملائك، في حدا وصل رتب لواء أو عمدة منهم؟
1: من دورتي؟
0: نعم يا سيدي.
1: في.
0: نعم. بعد تخرجكم من الكلية سيدي أي صنف أنت، شو كان صنفك؟
1: هندس.
0: صنف الهندسة.
1: صحيح.
0: وصنف الهندسة ما يد تبني ويد تحمل السلاح.
1: ويد تحمل السلاح.
0: وين نعم. بديت خدمتك البداية وين كانت؟
1: كنت بكتيبة هندسة الفرقة الخامسة.
0: بالمفرق.
1: بالمفرق.
0: نعم. شو ذكرياتك في هالكتيبة؟
1: والله ذكريات ضابط ميدان.
0: نعم.
1: كانت فترة جميلة جدا.
0: أها.
1: وتعلمنا فيها كل أصول القيادة.
0: نعم.
1: ومتطلباتها.
0: نعم.
1: فكانت صحيح فترة غنية جدا.
0: أها.
1: كنا مجموعة من نفس الدورة.
0: أها.
1: بنفس الكتيبة. كنا يعني، والقائد قائد الكتيبة كان أحمد الصمادي.
0: نعم سيدي.
1: فكان صحيح ناجح في إدارة الكتيبة بطريقة ترفع الرأس، وخلق من كل واحد فينا مختبر لإدارة العمليات على مستوانا.
0: نعم.
1: صحيح فترة كانت جميلة جدا. ممتعة. وتعلمنا فيها أساسيات القيادة العسكرية.
0: يعني كان مؤثر فيكم هو؟
1: جدا.
0: شخصيته؟
1: شخصيته قوية. وكان طبعا بعديها نقل مدير للإمداد والتجهيز بالقيادة العامة.
0: نعم.
1: فترة زمنية مش قليلة يعني، طويلة.
0: نعم.
1: وهكذا سارت الأمور بطريقة رائعة.
0: شو الدورات اللي حصلتها بسلاح الهندسة؟
1: والله حصل دورات كثيرة. يعني أكثر من 20 دورة.
0: جميل. شو أبرز هاي الدورات؟
1: أبرز هاي الدورات دورات خارجية ودورات داخلية.
0: نعم.
1: من الدورات الخارجية دورة لغة إنجليزية.
0: نعم.
1: أنا ما دخلت دورة في معهد اللغات.
0: بالأردن.
1: بالأردن.
0: أنا
1: اعتمدت على قدراتي الذاتية.
0: نعم. يعني أنت كنت شوي عندك لغة يعني.
1: من أيام المدرسة طورتها.
0: أها.
1: ونسبت بعدها

0: إلى دورة لغة إنجليزية في أمريكا.
1: جميل. أها.
0: ونسبت أيضا إلى دورة أخرى، دورة جسر العارض المتوسط في بريطانيا، ونسبت إلى دورات محلية كثيرة، بس عموما مثلا جسر العارض المتوسط، دورة جسر العارض المتوسط. أنا من مجرد ما رجعت من بريطانيا عينوني في مدرسة سلاح الهندسة الملكي، أدرب ضباط وضباط صف سلاح الهندسة الملكي.
1: جميل.
0: مدرب
1: ممتاز.
0: وصاروا يجيبوا لي دفعات دفعات، كل شهرين تقريبا دفعة. والحمد لله استطعنا استيعاب الجسر بامتياز.
1: جميل جميل.
0: طبعا هذا الحكي ما كانش من فراغ، كانت نتيجتي في دورة العرض المتوسط في
1: بريطانيا
0: 95.
1: نعم.
0: يعني متميز على جماعتي، كان كان معي حوالي 25 ضابط
1: من دول العالم
0: وضابط صف من الأردن. اسمها دورة جسر العرض المتوسط.
1: نعم.
0: يعني لما ودونا على بريطانيا كان فيش ولا واحد متدرب على الجسر.
1: نعم.
0: ما فيش أي معلومات سابقة، فبعثونا للدورة دورة خاصة، فحتى وصلنا إلى هذا المستوى من الكفاءة، والحمد لله الجسر تم استيعابه بامتياز. كان بالسابق في جسر بيلي إنجليزي، بمجرد ما دخل جسر العرض المتوسط خرج جسر بيلي من الخدمة، وصار جسر العرض المتوسط جسرنا الأساسي في عمليات قوات المسلحة كلها.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب يا سيدي، سلاح الهندسي معروف عنه يعني إله دور في التنمية غير الحرب، يعني كان فتح طرق وكان وصل مية وكهرباء، وانت أدرى منا في هذا الموضوع، تحدثنا عن هذا الجانب.
0: سلاح الهندسة سلاح لا يقف عند حد معين.
1: جميل.
0: كفاءات موجودة مستواها عالي.
1: نعم.
0: وكانت القوات المسلحة تعتمد على هذا السلاح في القيام بواجبات أخرى غير عن الواجبات الطبيعية
1: تعبوية.
0: فكنا متميزين في سرعة استيعاب هذه المعدات، وحضر لعنا كمان مدربين من الخارج ساعدونا. بس في النهاية الجسر الآن موجود، والجسر الأول والأساسي في المحافظة على فتح الطرق والدخول إلى المنطقة المطلوبة بكفاءة واقتدار.
1: نعم. شبابنا يا سيدي في سلاح الهندسي يعني كانوا سريعين في الاستجابة والاستيعاب أي معدات حديثة، أي تطور بيدخل في أعمال سلاح الهندسي.
0: نعم.
1: من خلال تجربتك يعني معه.
0: جدا. كان الجيش يعني يدرك أهمية اختيار الأشخاص المناسبين للقيام بهذه الواجبات. فمثلا الجسر الجديد كان خلال فترة زمنية معقولة، الضباط والأفراد كانوا قادرين وأكفاء لاستيعاب الجسر وتنفيذ عملياته. طبعا احنا كسلاح هندسي لا نقوم بس بواجب الجسور، لا، من اهم الواجبات حقول الالغام.
1: صحيح.
0: حقول الالغام تعطينا القدره والمرونه انه نزيل حقول الالغام معادية من طريق قواتنا.
1: صحيح.
0: او انه احنا نعمل حقول الالغام
1: حماية القوات
0: للدفاع عن مناطقنا التعبوية.
1: نعم.
0: فهكذا كانت الأمور. طبعا في أكثر من

0: واجب غير هيك. في تدميرات مثلا كانت برضو خلال الفترة اللي دخلنا فيها الخدمة كانت بحاجة إلى إجراءات معينة حسب الحاجة، حسب ما تطلب القيادة العامة للقوات المسلحة. يقوم سلاح الهندسة بإجراءات ضرورية للدخول إلى هذه المناطق وتنفيذ عمليات فنية فيها.
1: طيب يا سيدي، ضابط في سلاح الهندسة ومن خلال خبرتك ضيفنا العزيز اللواء الركن المتقاعد محمد على البطاينة، بتميز بصفات أهم شيء التأهيل. تأهيل الضابط ضروري لنجاحه في خدمته سواء الإدارية أو القيادية. حدثنا عن هذا الجانب من خلال تجربتك يا سيدي.
0: يا سيدي هذا الحكي صحيح 100%. تأهيل الضباط وضباط الصف. لأنه يعني أعداد كبيرة كانت في هذيك الفترة لما كان في نشاط زائد سواء كان لقواتنا أو لقوات العدو. فكان سلاح الهندسة مؤهل وأفراد وضباط مؤهلين لتنفيذ الواجبات على خير ما يرام. كان أحيانا خبراء يساعدونا في تنفيذ الواجبات حسب الأصول، بس برضو قوات أفرادنا كانوا متميزين أيضا في استيعاب كل متطلبات الواجب الذي يحدد في حينه. والحمد لله خلال فترة زمنية قصيرة كان يتم استيعاب الواجب واستيعاب القدرات الفنية اللي يتم استيرادها من الخارج،
1: معدات أو أجهزة،
0: معدات وأجهزة فنية. فالحمد لله كانت القيادة العامة تعطي فرصة للمؤهلين باللغة الإنجليزية مثلا
1: جميل،
0: حتى يقدروا يستوعبوا هذه المعدات الحديثة.
1: صحيح.
0: المعدات الحديثة كانت دائما يعني في روتيشن
1: صحيح
0: لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
1: جميل جميل.
0: وأنا شخصيا يعني بعد خدمتي كقائد سرية انتقلت إلى كلية الدفاع الوطني لمدة سنتين تقريبا، وبعديها استلمت قائد كتيبة هندسة الإسناد العام. هذه الكتيبة على أتم الاستعداد كانت لأي واجب يطلب منها. طبعا بالإضافة إلى الواجبات في عمليات تدريب قائمة باستمرار حتى نستوعب المستجدات والتطورات اللي بصير على المعدات. حقيقة من أجمل الأيام وأرقاها في كتيبة هندسة الإسناد العام. وحقيقة لغاية الآن في تواصل بين بعض زملائنا
1: اللي كانوا بالكتيبة. ما شاء الله يا سيدي، احنا الآن كمان عبر الأثير إذاعة القوات المسلحة بنقول ألف تحية لكتيبة هندسة الإسناد العام. شو بتحب تحكي لهم يا باشا سيدي؟
0: نشامة كما عرفناكم دائما. أنتم رجال، الرجال الرجال الذين صمدوا في وجه العدو وهيئوا تهيئتوا للدخول إلى واجبات قادرة على تأمين متطلبات القوات المسلحة. على سبيل المثال للحصر كانت الكتيبة أو مجموعات هندسة الإسناد العام واللي الكتيبة جزء منها. كتيبة هندسة الإسناد العام جزء من
1: مجموعة الهندسة،
0: مجموعات هندسة الإسناد العام.
1: على مستوى الجيش يعني.
0: على مستوى الجيش. مجموعات هندسة الإسناد العام فيها مجموعة آلات هندسية.
1: صحيح.
0: تشتمل على المستودعات الهندسية مثلا. برضو جزء منها.
1: خلينا نأخذ استراحة سيدي وبنرجع نكمل الحديث إحنا وياك.
0: على طول.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نتابع مع ضيفنا هذا المساء اللي هو الركن المتقاعد محمد علي البطاينة أبو المنتصر. من جديد أهلا وسهلا يا سيدي.
1: الله يخليك يبارك
0: يا سيدي. أنتم رفاق السلاح يعني، هيك سماكوا سيدنا يعني.
1: أكيد، لنا كل الاعتزاز بسيدنا وسمو ولي العهد.
0: الله يحفظك يا سيدي.
1: وإحنا دائما وأبدا رهن إرادتهم فورا.
0: الله يبارك فيك يا سيدي.
1: احنا الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله،
1: ناخذ واجباتنا من عطوف ثلاثية الاركان المشتركه.
0: الله يبارك فيك يا سيدي.
1: بالرغم اننا متقاعدين،
0: نعم سيدي،
1: لكننا رهن اراده.
0: الله يبارك فيك جيش. هيك يا سيدي، رفاق السلاح الاردنيين اوفياء دائما،
1: والحمد لله انهم اوفياء ومخلصين.
0: الله يبارك فيك يا سيدي. ابو منتصر، عرفنا على الشباب منتصر واخوانه.
1: منتصر الولد الأول
0: الكبير،
1: الدكتور منتصر
0: الله يحفظه،
1: في الخدمات الطبية الملكية.
0: ما شاء الله، مقدم.
1: مقدم
0: ما شاء الله، مقدم طبيب.
1: طبيب
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: في عندي ولد ثاني علاء.
0: علاء الله يحفظه.
1: علاء الله يسلمك، مهندس مدني.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
1: يعمل خارج البلاد.
0: أها.
1: عندي بنت الكبيرة
0: أها
1: نرمين، والبنت الصغيرة نيفين.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: كلهم نرمين مهندسة مدنية ماجستير هندسة
0: ما شاء الله،
1: ونيفين موضوع مالي وإداري.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي، يعني الله يحفظ لك إياهم. لا أم منتصر كمان اللي شارت العبء.
1: منتصر والله بذلت جهود كبير.
0: أنت كل وقتك بالجيش يعني.
1: استغل هذه المناسبة
0: أه.
1: اللي أقدم لها الشكر والتقدير.
0: الله يحفظها إليك سيدي. الله يحفظها.
1: التفاني
0: الله يحفظها
1: الذي أظهرته في حياتها معي.
0: الله يحفظها إليك يا سيدي. إن شاء الله يتربى وكلهم بعزة.
1: الدعم إذا ما كان موجود من القاعدة الإدارية
0: أكيد
1: يكون في مشكلة.
0: أكيد.
1: الحمد لله أنه كانت حياتنا ماشي بطريقة راقية وجميل وتعاون كبير.
0: ما شاء الله يا سيدي. إن شاء الله بتفرح بالأحفاد كمان، مش بس بالشباب والأولاد.
1: آمين، موجودين كمان.
0: الله يحفظهم إليك إن شاء الله يا سيدي. يعني ما أغلى من الولد إلا ولد الولد.
1: إلا ولد الولد.
0: يا سيدي ربنا يمتعك بالصحة والعافية، وإحنا سعداء فيك في هذا اللقاء، هذا اللقاء الجميل. إن شاء الله كمان في المناسبات الأخرى بنستضيفك ونتحدث في مواضيع أخرى بالمناسبات، حول كل مناسبة. أستاذنا ومعلمنا ومعلم الأجيال.
1: الله يخليك.
0: اللواء الركن المتقاعد محمد علي البطايني، كل الشكر والتقدير أبو منتصر، ويا ميت أهلا وسهلا فيك سيدي.
1: الله يبارك فيك، أنا شاكر لكم.
0: الله يسعدك سيدي.
1: إحنا صحيح متقاعدين وبعيدين شوي عن المسرح.
0: لا بس في القلب والله يا سيدي.
1: لكننا نشعر أننا في القلب.

0: إن شاء الله دائما يا سيدي هيك والله،
1: يا
0: يعني توصية سيدنا رفاق السلاح، دائما بقول رفاق السلاح.
1: احنا نرجو الله انه يحفظ سيدنا
0: آمين
1: دائما،
0: آمين إن شاء الله.
1: سيدنا على رؤوسنا كلنا،
0: يلا يبارك فيك يا سيدي وطول عمرك.
1: واحنا شاكرين جدا لاهتمامه الغير عادي.
0: يلا يحفظك سيدي.
1: فبصراحة احنا نستغل هذه الفرصة لنقدم لكل واحد من زملاء السلاح،
0: نعم،
1: بأن نقدم ما يخدم القوات المسلحة
0: إن شاء الله يا سيدي،
1: ونرجو الله إنه ربنا ييسر أمور دولتنا الحبيبة.
0: آمين إن شاء الله.
1: دولتنا الحبيبة تفتدى بأداب العيون
0: إن شاء الله يا سيدي، دائما بإذن الله.
1: ونرجو الله إنه الله يحفظها
0: آمين آمين
1: من كل أذى.
0: آمين آمين إن شاء الله يا سيدي،
1: وهكذا تكون الأمور
0: إن شاء الله يا سيدي. يا ميت أهلا وسهلا فيك سيدي.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من المونتاج والتصوير علي الوديان محمد الزعبي محمد السقرات، ومن الهندسة الإذاعية زميل حمزة الربابعة، ومن المتابعة النقيب أميرة المعايطة، والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر حماد، مرة أخرى أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج حول العالم.

اليوم رح ناخدكم معنا برحلة جديدة، رحلة مش بس بين المدن والشوارع لكن بين التاريخ والطبيعة والعادات. وجهتنا اليوم دولة يمكن اسمها مألوف إنا، لكن تفاصيلها فيها كثير من المفاجآت. بلد بتجمع بين الجبال العالية والطبيعة الخضراء والمدن القديمة ودفء الناس. اليوم رح نسافر إلى جورجيا. جورجيا موجودة في منطقة القوقاز بين أوروبا وآسيا، وعاصمتها تبليسي، وهي مدينة مشهورة بشوارعها القديمة ومبانيها ذات الطابع التاريخي. وأول ما توصل جورجيا، من أكثر الأشياء اللي ممكن تلفت انتباهك هي الطبيعة، جبال ووديان وأنهار وغابات، وكل منطقة تقريبا لها طابع مختلف. ومن أشهر الأماكن هناك كزبيجي، وهي منطقة جبلية تتميز بالمناظر الطبيعة الرائعة، وخصوصاً جبل كازبيك أحد أشهر الجبال المنطقة. أما العاصمة فإلها حكاية ثانية، مدينة قديمة وحديثة بنفس الوقت، فيها أحياء تاريخية وشوارع ضيقة وبيوت مميزة، وبجانبها مبان حديثة ومقاهٍ.

ومن الأشياء الجميلة في الثقافة الجورجية هي الضيافة. عندهم تقليد مشهور اسمه السوبرا، وهي وليمة أو مائدة اجتماعية كبيرة بتجمع العائلة والأصدقاء حول الطعام، وبتكون مليانة أحاديث وتقاليد خاصة. جورجيا مش بس طبيعة، هي بلد مليان قصص وتاريخ مرت عليها حضارات وشعوب مختلفة، وهذا التنوع ترك أثره على اللغة والموسيقى والعمارة والعادات. ولو بتحبوا الأماكن اللي بتحسوا فيها إنكم رجعتوا بالزمان، فمدينة ميتسيخيتا من الأماكن المهمة جدا، وهي من أقدم المدن في جورجيا وكانت عاصمة قديمة للبلاد.

وهون بتكون رحلتنا اليوم وصلت لنهايتها. أخذناكم من شوارع العاصمة إلى جبال كازابيجي، إلى تاريخها ومدنها القديمة. جورجيا بلد صغير على الخريطة، لكن لما تكتشفوه بتكتشفوا أنه مليان تفاصيل وحكايات تستحق الزيارة. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية طارق السجار، ومن حول العالم نلتقي برحلة جديدة وبلد جديد وحكاية جديدة. إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهلف فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. موجودات صندوق أموال الضمان تقفز حاجز 20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام. الأمن العام تباشر غدا حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. حالة من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان ارتفاع نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي. إلى التفاصيل في تقرير عاطف السور.
1: بيّنت نتائج الاستطلاع أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة بدرجة كبيرة أو متوسطة، وأن نسبة من يعتقدون أن الحكومة ككل قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة ارتفعت إلى 64%. وحافظ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على أعلى تقييم من حيث نسبة من يعتقدون أنه قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما ارتفعت نسبة من يرى أن الفريق الوزاري باستثناء رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 53% من عينة قادة الرأي، مقارنة مع 45% في استطلاع التشكيل. وأظهرت النتائج أن 91% من عينة قادة الرأي يتابعون ما تقوم به الحكومة، فيما أيد 79% من أفراد العينة الوطنية و 75% من قادة الرأي الجولات الميدانية لرئيس الوزراء، معتقدين أنها تسهم في إطلاعه على أحوال المواطنين عن قرب. وبلغت نسبة التقييم الإيجابي لتزويد المواطنين بالخدمات 63% لدى العينة الوطنية و 58% لدى قادة الرأي. وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أظهرت النتائج أن 62% من أفراد العينة الوطنية متفائلون بقدرة الحكومة على إدارتها. وبحسب الاستطلاع ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يرون أن وضعهم الاقتصادي تحسن أو يتغير مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا، ويرى 69% من أفراد العينة الوطنية و 60% من عينة قادة الرأي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادته بمقدار 30 دينارا يساعد في مواجهة غلاء المعيشة، فيما يرى 61% من العينة الوطنية و 54% من قادة الرأي أن قرار تثبيت أسعار المحروقات أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية. وفيما يتعلق بدعم المنتوجات الوطنية، أيد 96% من المستجيبين تقديم دعم مالي ومنح الأولوية للمنتجات الأردنية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 91% من أفراد العينة الوطنية و 90% من قادة الرأي يؤيدون المبادرات والمشاريع الصحية التي أطلقتها الحكومة. وفي قطاع التعليم رأى 86% من أفراد العينة الوطنية أن جهود الحكومة في بناء 86 مدرسة جديدة تسهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ. وفي قطاع المياه أعرب 91% من أفراد العينة الوطنية و 83% من قادة الرأي عن تفاؤلهم بنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه. وفي مجال التحول الرقمي رأى 89% من مستخدمي تطبيق سند أن الخدمات الإلكترونية وفرت عليهم عناء مراجعة الدوائر الحكومية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من 73% من المستجيبين يرون أن البرامج السياحية الداخلية أسهمت في تشجيع المواطنين على السياحة داخل المملكة.
0: قفزت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى حوالي 20 مليار و100 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة مع حوالي 18 مليار و700 مليون دينار في نهاية عام 2025، بزيادة قاربت مليارا ونصف المليار دينار منذ بداية العام وبنسبة نمو بلغت 8%. وجاء هذا النمو بحسب بيان للصندوق اليوم نتيجة تحقيقه دخلا شاملا بلغ حوالي 1,370,000,000 دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 110 ملايين دينار. قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بن مصطفى إن الوزارة ستبدأ من يوم غد باستبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة والاستمرار في استقبال الطلبات تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء. وأضافت بن مصطفى أن عملية الاستبدال ستتم من خلال استقبال طلبات المواطنين في مديرية التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها، بما يتيح تسهيل الحصول على المدافئ الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها. تطلق وزارة الأشغال العامة والإسكان غدا خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحران العمري مدفوع رسوم بهدف تسهيل العبور وتقليل زمن الرحلات وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الطرق. للمزيد عن هذه الخدمة وأهميتها قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة:
2: تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان اعتبارا من صباح يوم الأحد تطبيق خدمة مسار على طريق الحران العمري مدفوع الرسوم. هذه الخدمة مخصصة للدفع الإلكتروني عبر محفظة إلكترونية خاصة بهذا المسار. بإمكان المواطنين الأردنيين تفعيلها من خلال تطبيق سند وإيداع رصيد في محفظتهم على تطبيق سند، بحيث أنه عند مروره بالبوابات يتم التقاط رقم السيارة من خلال الكاميرات وخصم الرسوم تلقائيا دون الحاجة للتوقف. أيضا هناك

0: خدمة مخصصة بإمكان الأردنيين وغير الأردنيين، هي مخصصة لغير الأردنيين لكن أيضا بإمكان الأردنيين استخدامها من خلال ملصق يتم تزويدهم فيه من خلال وحدة إدارة الطرق، أصول الطرق في الوزارة، أو من البوابات. هذا الملصق مشحون بمبلغ معين، هناك عدة فئات بإمكانه وضعه على السيارة. أيضا عند المرور تأخذ الكاميرات الباركود على هذا الملصق وتقوم بالخصم تلقائيا دون الحاجة للتوقف. هاي الخدمة من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية على البوابات واختصار الوقت بدل التوقف لدفع الرسوم نقدا أو عبر البطاقات.
1: نظم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد ممثلا ببرنامج التشغيل وبالتعاون مع وزارة العمل وبلدية الزرقاء الكبرى يوما وظيفيا في محافظة الزرقاء بهدف توفير فرص عمل للباحثين عن عمل وتعزيز فرص التشغيل. للمزيد تحدث مدير لجان الأحياء ودائرة التوعية والاتصال في بلدية الزرقاء الدكتور عادل الخلايلي للزميلة حلا المعايطة عن هذا اليوم الوظيفي.
2: هذا عمل تشاركي، الهدف منه الحد من البطالة، وهو يأتي من أجل أن يتم محاربة البطالة وأيضا محاربة الفقر. الأساس العمل في هذا اليوم هو ربط الشباب الباحثين عن العمل مع الشركات، فقمنا بالتواصل مع الشركات والتي قامت بذكر الوظائف التي موجودة لديها، ومن ثم أعلننا عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم كل باحث يأتي يعرف ما هي الوظيفة التي يحتاجها، ومن ثم يقوم بالتواصل مع مندوب الشركات. أيضا هناك منصة فرصتي، وهذه المنصة من خلالها يقوم أي باحث عن العمل لا يتوفر له وظيفة في هذا اليوم يقوم بالدخول على هذه المنصة، وفيها العديد من الوظائف وأيضا فيها العديد من البرامج التدريبية.
1: انطلقت في بلدية السلط الكبرى فعاليات ملتقى السلط لدمج وتمكين ذوي الإعاقة بتنظيم أكاديمية لنتعلم معا وبالتعاون مع مجالس الشبكات والتطوير واتحاد الجمعيات الخيرية وبمشاركة عدد من الجهات الرسمية والأكاديمية والمجتمعية بهدف تعزيز الدمج وبناء القدرات وتطوير الشراكات والانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين. حول هذا الموضوع تحدث رئيس أكاديمية لنتعلم معا الدكتور شادي أبو رمان لمندوبتنا وعادل دارين.
3: يهدف هذا الملتقى إلى دمج وتمكين ذوي الإعاقة وإلى فتح الشراكات ما بين المؤسسات والجمعيات والأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث نقدر إنه إحنا نمكنهم ويكون في بين شراكات نزيل العوائق، وإن شاء الله أنه برضو نخرج بتوصية المدن الدامجة وتكون هي السلط نموذج الأول لها.
1: تباشر مديرية الأمن العام اعتبار من يوم غد حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء، وتأتي هذه الحملة للحد من حوادث السير والهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة. وتشتمل الحملة على تدقيق جاهزية المركبات والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وفي حال وجود أي خلل فني سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا دون مخالفة لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة. بهدف تعزيز كفاءة إدارة الطوارئ في بلدية الكرك الكبرى، نفذت البلدية تطبيقا إلكترونيا جديدا لهذه الغاية. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرال من محافظة الكرك.
4: في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتحديث بيئة العمل المؤسسي، نفذت بلدية الكرك الكبرى تطبيقا إلكترونيا جديدا بهدف تعزيز كفاءة إدارة الطوارئ وتسهيل متابعة البلاغات والملحوظات الميدانية، بما يرفع مستوى التنسيق وسرعة الاستجابة خلال الظروف الجوية الطارئة. رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير أكد أن التطبيق يشكل أداة رقمية متكاملة لإدارة الملحوظات والبلاغات خلال حالات الطوارئ، بما يتيح لجميع أعضاء فرق الطوارئ تسجيل الملحوظات ومتابعتها وتحديث حالتها بصورة فورية. ويتميز التطبيق بربط كل ملحوظة بموقعها الجغرافي وإمكانية توثيقها بالصور ومقاطع الفيديو والاحتفاظ بسجل إلكتروني للإجراءات المتخذة.

0: بشأنها.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تشير التوقعات إلى اتساع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غد، إذ يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة قد تصحبها الرعود أحيانا. للمزيد عن الحالة الجوية تحدثت المتنبئ الجوي ياسمين عبيد من إدارة الأرصاد الجوية لمندوبنا عيسى الشبلي.
2: الحالة الجوية اليوم الثلاثاء تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس. يسود طقس غائم جزئي ولطيف الحرارة في أغلب المناطق معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا. كما يتوقع أن تشهد في ساعات الصباح الباكر ولفترة قصيرة أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية زخات تفرق من المطر، رياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتسير الغبار في مناطق البادية. ليلا طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع دور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى في عمان 22 تنخفض ل 15 درجة، مرتفعات الشمالية 20 تنخفض ل 13 درجة، مرتفعات الشرق 19 تنخفض ل 11 درجة. بالنسبة للعقبة والأغوار تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 ل 33، تنخفض ليلا من 19 ل 23 درجة. من أهم التحذيرات لهذا اليوم تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا تسبب الغبار في مناطق البادية، ومن نبه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطرية.
1: وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المملكة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، مع ضرورة المتابعة الحثيثة لتقارير نظام الإنذار المبكر. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. موجودات صندوق أموال الضمان تقفز حاجز 20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام. الأمن العام تباشر غدا حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. حالة من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه التحية من الزميل محمد إبراهيم الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول زراعة الأعضاء وأهمية دعم التبرع بالأعضاء، حيث سنوضح أبعاد هذا الموضوع الإنساني والأخلاقي. ومؤخرا أطلقت حملة هبة للتعريف بالتبرع بالأعضاء وخصوصا بعد الوفاة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور محمد حسان الدنبات، وهو استشاري أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم، أستاذ مساعد كلية الطب الجامعة الهاشمية. دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك دكتور علي،
1: يعطيك العافية، جهودكم مشكورة، وبعرف قديش يعني يبذل جهد خارج نطاق العمل الرسمي، وهناك نشاط اجتماعي حول تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء.
2: صحيح.
1: شو يعني أبعد هذا الحملة وشو كيف بدأنا؟
2: أولا أشكرك دكتور علي على يعني هذه الاستضافة والاهتمام بهذا الموضوع الجوهري والأساسي اللي بيلامس حياة يعني آلاف المرضى الأردنيين الذين يعانون من ما نسميه فشل الأعضاء، وهذه مفهوم أعتقد يمكن بس بحاجة لك إضاءة سريعة عليه، إنه الأعضاء في جسم الإنسان هي فعليا تمرض وتصاب بأمراض مختلفة، تتطور هذه الأمراض إلى أن تصل إلى مرحلة نهائية.
1: نعم.
2: بنسميها مرحلة الفشل النهائي التي لا يصلح معها إلا تبديل هذا العضو.
1: صح.
2: يعني مثلا لو تكلمنا عن الكلى، نتكلم عن الكبد، عن القلب، عن الرئتين، عن القرنيتين، هذه الأعضاء تصل إلى مرحلة لا تقوم بوظائفها، تحتاج إلى يعني
1: تستسلم هذه الأعضاء، وحتى علاج ما لا
2: يعني بعض العلاج اللي خلينا نسميه العرضي يعني أو للأعراض، أنت بتعطي مدرات للبول أو أشياء من هذا القبيل. لكن الحل النهائي، والآن أصبح في العرف الطبي الحل النهائي الذي يعني نقرأه في البروتوكولات العالمية أو حتى وندرسه لطلابنا في الكليات، أنه هو زراعة الأعضاء، هو الحل المثالي والجذري. ومن هون جاءت فكرة اللي هي التعريف بالتبرع بالأعضاء وخصوصا بعد الوفاة الدماغية، لأنه يعني إحنا لو إجينا للأعضاء المختلفة نجد أنه مثلا الكليتين، كل إنسان سليم عنده كليتين، فأنت تستطيع أن تأخذ واحدة منهم من شخص سليم بعد تقييمه وإخضاعه لفحوصات كثيرة جدا حتى نتأكد منه يعني لا يتضرر، يعني لا ضرر ولا ضرار، إنه يستطيع أن يفيد المريض دون أن يضر نفسه. فممكن نأخذ كلى من شخص حي.
1: نعم.
2: وممكن أيضا أحيانا الكبد بحكم طبيعة الكبد أنه يعيد إنتاج نفسه أيضا.

0: يمكن أخذ جزء من الكبد، لكن الأعضاء الأخرى، وبنتحدث عن القلب، نتكلم عن رئتين، نتكلم عن حتى القرنيتين، وهي غشاء بسيط يعني غشاء رقيق جدا في العين، هذا يستعيد ويستنقذ الإنسان اللي وصل للفشل في الأعضاء.
1: نعم.
0: الآن لماذا نتحدث عن أو لماذا جاءت هذه الحملة؟ الحملة حقيقة لوجود فجوة بين أعداد المرضى الذين ينتظرون الحصول على أعضاء وبين الأعضاء المتوفرة. يعني إحنا في الأردن نجري سنويا مثلا حوالي 300 زراعة كلى، لكن كلها يعني تقريبا 99% إلى 100% من أشخاص أحياء، يعني واحد قريبه
1: قريب أخوه مرته زوج
0: بالمقابل زوجها. إحنا عندنا تقريبا أكثر من 6000 إلى 7000 شخص على الغسيل
1: بحاجة.
0: على الغسيل، لو افترضنا أنه نصهم أو 60% منهم يعني 3-4000 بيحتاجوا زراعة، فأنت بتزرع 300، طبعا في جزء منهم من الإخوة عرب، يعني خلينا نقول عدد الأردنيين 200 زرع، فبالتالي هذا بيعني أنه إحنا فعلا في فجوة بتحصل سنويا. إذا أخذنا بالحسبان أنه عدد المرضى اللي بيوصل الفشل الكلوي مثلا سنويا ممكن يقدروا ب 800 ل 1000، يعني بتزيد العدد.
1: نعم.
0: وبتوفى بعض جزء من المرضى اللي اصلا اوريدي على الغسيل، فانت بتتكلم عن الرقم يزداد سنويا، اعداد المرضى
1: يتضاعف.
0: احسنت، فهو يزداد بشكل فعلا متضاعف،
1: والتبرع
0: محدود ثابت
1: تقريبا ثابت.
0: نعم. ولذلك
1: يعني مش انه الألف يصيروا 2000.
0: احسنت 100%. ولذلك جاءت فكره انه يجب ان نعرف، يجب ان نحصل على اعضاء من الاشخاص بعد الوفاه الدماغيه، يعني هذا مصدر اصبح عالميا، اغلب البرامج حول العالم اصبحت الميل تبعها انه ياخذوا اعضاء من المتوفين دماغيا، بحكم انه هذه الاعضاء تؤدي الغرض ولا تضر احدا، يعني شخص متوفى انتهت حاجته
1: ولكن اجهزته
0: يعني لا، هو أجهزته أحسنت، هاي نقطة مهمة أن نوضحها، مفهوم الوفاة الدماغية. الوفاة منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض له يعني كان تعريف متفق عليه، أنه توقف القلب، توقف الرئتين، يبدأ ضغطه ينزل، بعد ذلك طوروا فكرة أنه يكشفوا التغيرات الرمية اللي بتحدث بعد الوفاة. في نهاية الستينات وبداية السبعينات بدأ يظهر مفهوم الوفاة الدماغية مع تطور أجهزة التنفس الصناعي، مع التصوير الدماغي والتخطيط وغيره، بدأت تظهر هذه المفاهيم اللي هي الوفاة الدماغية. بدأنا نلحظ أو بدأوا يلحظوا من خلال رصد نشاط الدماغ إنه في جزء في الدماغ اسمه جذع الدماغ، هذا يبدأ توقف الوظائف فيه مبكرا، وإذا حدث فإنه يعني نهاية، يعني
1: لا عودة.
0: أحسنت، لا عودة. وبالتالي بدأ
1: مثبت، لا عودة.
0: مثبت، لا، أصبح هذا مثبت، وأصبح هذا مفهوما طبيا متفق عليه، وأصبح حتى مقونا موجود في القانون الوفاة الدماغية، وأصبح شرعيا حتى المجامع الفقهية أخذت بهذا المفهوم أنه لا عودة عن الوفاة. ولذلك حتى المفهوم الحديث أصبحت تستخدمه في المؤتمرات العالمية، بدل الوفاة الدماغية أصبحوا يستخدموا مفهوم الوفاة بالعلامات العصبية أو بالمعايير العصبية. ليش؟ حتى لا يحدث لبس ولا توهم إنه والله الوفاة الدماغية معناته لا، في وفاة دماغية
1: يعني
0: لكن
1: بعد.
0: أحسنت، فهو وفاة نهائية ولكن
1: العصبية.
0: بالمعايير العصبية، يعني ما عدنا فقط ننتظر النبض. ولذلك لا يوجد حالة واحدة إذا تم تشخيص الوفاة الدماغية بالطرق والبروتوكول السليم، وتم استثناء الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى توقف بعض هذه الأنشطة بشكل يعني مؤقت، زي مثلا التهابات معينة، بعض الأدوية تستثنى، يعني لا يمكن تشخيص هذا في حال وجود تأثير هذه الأمور. إذا حدث لا يوجد حالة واحدة شخص وفاة دماغية ورجع عنها، لذلك هو تعريفا قاطعا نهائيا لا رجعت عنه.
1: يعني في
0: مختلف
1: في
0: يعني دكتور بس علي، مختلف عن الغيبوبة العميقة
1: طبعاً
0: أو
1: طبعاً
0: الحالة الإنباتية، هذه تشخيصات
1: في حالة
0: قشرة الدماغ تأثرت، الوعي أصبح متأثر، بعض الأنشطة خلينا نسميها الحركية أو الحسية تأثرت، وبالتالي الإنسان أمامي غير واعي لكنه حي، لا نستطيع أن نسميه متوفي. هذه حالة
1: يعود
0: يمكن يعني
1: يعود ممكن يعود.
0: نعم، في بعض الحالات أشخاص دخلوا في غيبوبة عميقة لأسابيع وأشهر وسنوات.
1: صح.
0: في حالة شهيرة اللي كان يعني مثل الأمير الغائب النائم سموه، وتوفى طبعا مؤخرا، لكن الشاهد أنه ممكن الوفاة الغيبوبة العميقة مختلفة عن الوفاة.
1: نحن نتكلم عن فقدان معايير عصبية لا عودة فيها
0: إطلاقا،
1: مثبت ولا بالعالم أي حدا
0: لا يوجد
1: عاد.
0: لا يوجد،
1: لأنه يعني أحيانا بتسمع أو ناس بيطلعوا بأي مكان يقول لك يا أخي هذا ممكن يعود،
0: بيكون التشخيص غيبوبة عميقة وليس وفاة دماغية، الوفاة
1: يعني
0: الدماغية
1: لازم نميز.
0: نعم
1: في بعض اليوم أنتم كأطباء سواء تخدير سواء الفريق الطبي من يحدد؟
0: أنا أحسنت، هذا هو السؤال. الآن الوفاة لو جينا طبيا يستطيع طبيب واحد أنه يقول والله أنا هذا أعتقد أنه وفاة دماغي، لكن هذا يحتمل خطأ في التشخيص حتى إحنا ننهي هذا ننهي الجدل في هذه المسألة. القانون الأردني، أنا بتحدثك عن القانون، القانون الأردني يتحدث عن لجنة مكونة من 3 أطباء، طبيب أعصاب، طبيب جراحة أعصاب، وطبيب تخدير أو عناية حثيثة، وفي بعض الحالات ينتدب الوزير طبيبا شرعيا للحالات اللي فيها اشتباه جنائي أو غيره. تخيل إذن أنت لما يكون في لجنة مكونة، حتى أيضا نمنع تضارب المصالح، إيش عملنا؟ لا يجوز للطبيب أولا المعالج ولا الطبيب الذي يقوم بزراعة الأعضاء أن يكون داخل في هذه اللجنة.
1: ما لهش علاقة.
0: نعم ما بس أنا ما طبيب، أنا طبيب كلى، عندي مرضى بنتظروا أعضاء أو طبيب كبد، لا يجوز أن يكون في هذه اللجنة.
1: إلك هواء بيكون.
0: أحسن. ممكن أميل. حتى نمنع هذا الأمر. القانون أنه وضح
1: يعني لا
0: أن
1: طبيب المعالج ولا نعم. طبيب له علاقة إذا
0: معيون ولا. ولذلك اللجنة محددة ويعني ومفروض يفترض أنه المستشفيات الكبرى، هو المفروض كل المستشفيات، لكن المستشفيات الكبرى يجب أن يكون فيها هذه اللجنة، هذا الكوميتي. هلا في المستشفيات التي لا يوجد فيها هذه اللجنة، في وحدة أو مديرية اللي كانت سابقا تسمى مديرية مركز الوطني لزراعة الأعضاء في المستشفى البشير، اللي هي وحدة في وزارة الصحة توفر هذه الخدمة. يعني لو طبيب في الاي سي يو أو في الطوارئ اشتبه أنه أنا عندي حالة وفاة دماغية، يقوم بتبليغ الوحدة، والوحدة تبعث ترسل فريقها ليقوم بتأكيد وتوثيق. لأنه دكتور علي، اللحظة التي يوقع فيها الفريق فريق اللجنة على أنه هذا وفاة دماغية تعتمد هي وقت الوفاة.
1: أيوه.
0: الوفاة يعني أنت حتى لو بقي الإنسان على الجهاز وما زالت رئته يدخل لها الهواء، لكن تتخيل هذه وفاة. هلا بعض المفهوم حساس، لماذا؟ لأنه أنت تقف أمام شخص قد يكون قلبه ينبض، ما زال ينبض، والرئتين يدخل الهواء، لكن تتخيل، أنا دائما بشبهها لو أنت جبت بالون تمام يدخل الهواء فيه ويخرج، لكن لا يوجد يعني حياة، علامات حياة، لأنه جذع الدماغ توفى. الآن بعض الإخوة هون يتساءل إنه عن الروح أو غيرها، نحن حقيقة هذا مسألة غيبية لا نتدخل، الروح من أمر ربي.
1: نعم صح.
0: لكن إحنا نتحدث عن المعايير الطبية التي اتفق عليها الأطباء على مدى، نحكي إحنا من السبعينات إلى الآن بتتحدث عن 50 سنة، أصبح مؤكدا وواضحا ومتفق عليه موضوع الوفاة الدماغية أنها لا يمكن لها الرجوع، لا عودة.
1: يعني إحنا نقتدي بشريعتنا
0: نعم.
1: الإسلامية
0: نعم.
1: ونأخذ تجارب
0: طبعًا.
1: العالم
0: طبعًا.
1: ما في أي انحياز ولا أي
0: أبدا. الحكمة كما يقال ضالة المؤمن. إحنا المجامع الفقهية من فترة مبكرة، وهذا يعني الشيء الذي نفتخر فيه في الأردن، إنه أحد هذه المجامع المبكرة عقد في الأردن وفي عمان، لأظن للمؤتمر اللي هو مجمع الفقه التابع لمؤتمر العالم الإسلامي تقيم في الأردن، واعتمدوا هذا المفهوم مفهوما أيضا شرعيا، الوفاة الدماغية، لأنه أنت يمكن أن تحدد عليه قضايا شرعية مثل مثلا الورثة. يعني أنت اثنين مثلا في حادث، واثنين مثلا ماتوا في وفاة دماغية أو أصيبوا في إصابات، تحدد متى مات كل منهما يتأثر فيه بقية توزيع الورثة. فلذلك هو مفهوم شرعي وأخذ فيه، واليوم معتمد عندنا في إحنا يعني دائرة الإفتاء موجود هذا المفهوم ومعتمد عند القانون.
1: والفتاوى الشرعية التي يعني موجودة وأطلقت تتماشى مع الروح
0: الطبية، يعني روح تقصد
1: مع روح الفريق الطبي
0: طبعا
1: مع
0: فهمنا هو كيف
1: فهمنا
0: هو القرار كيف يأتي. نعم هو الاجتهاد الجماعي، احنا ذلك دائما بنقول فيه مثل هذه المسائل دكتور علي، وانت يعني صاحب تجربة وخبرة، لا تؤخذ من رأي فردي واحد. يعني احنا دائما هذه المسائل الحساسة المتداخل والمركبة بنرجع فيها للاجتهاد الجماعي، وانا حتى اوضح ماذا اقصد بالاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي هو عبارة عن يلتقي مجموعة من المتخصصين أطباء ومتخصصين شرعيين، ويتداول المسألة بعمق، يعني كل واحد يتداول من زاويته، ثم يخرج برؤية مشتركة.
1: نعم.
0: أليس ذلك أفضل وأدعى لأنه إن نصل فيه لروح الشرع، وفي نفس الوقت طبعا. المصلحة من أنه شخص يمكن يكون صراحة يغيب عنه، يعني عرفت شيئا وغابت عنك أشياء كفرد. لذلك المسألة الاجتهاد الجماعي، ولذلك احنا دائما نقول للإخوة المستمعين والمتابعين، إنه في هذه المسائل صح نحترم الرأي الفردي، وفي علماء يمكن يكون لهم احترامهم ولهم مصداقيتهم ولهم يعني كل هذه الأمور، لكن في هذه المسائل يجب أن يرجع إلى الاجتهاد الجماعي، لأن الاجتهاد الجماعي أقرب إلى الصواب.
1: يعني يعني حضرتك

0: نحكي عن علماء دين عندهم وجهة نظر قد تختلف كأشخاص
1: طبعا.
0: وعن أطباء
1: وتحترم يعني
0: وأطباء
1: بالمناسبة وتحترم نعم،
0: ونفس
1: وحتى في أطباء يمكن يكون له رأي، لكن احنا نتحدث هذا الرأي الذي احنا عليه وندعو إليه لأنه فيه
0: إجماع.
1: مصلحة
0: بدنا إجماع
1: نعم، يعني الإجماع الأغلب، يعني الأغلب الجمهور أقول لك أنا لا أعرف مجمعا فقهيا، أنا قرأت الموضوع. أنا طبعا لازم أوضح أنه أنا طبيب، لكن أنا بنطلق من كطبيب مؤمن، أؤمن أنه رأي الشارع مهم، أنا لا يمكن لي أن أمارس شيء لا أرى فيه حلة، لكن أنا لست مفتيا يعني، لكن أنا قرأت الموضوع، أنا درست الموضوع، كتبت كتاب يتناول وجزء هديتك نسخة اللي هو زراعة الأعضاء في الأردن حياة، وتناولت فيه الآراء المجامع الفقهية. يعني أنا مثلا رجعت ل مثلا عندنا إحنا دائرة الإفتاء وفي عندها فتوى وصدرت
0: مؤخرا
1: من أجل تأكيد مسألة يعني حلة، مش بس حلة، اعتباره من الصدقة الجارية التي يعود على الإنسان نفعها. رجعت مثلا إلى اللي هو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، هيئة كبار العلماء في السعودية، مجموعة من المجامع الفقهية، المجمع الفقهي الإسلامي التابع للمؤتمر، كلها تتحدث. هلا قد يأتي رأي فردي يقول عكس ذلك.
0: دكتور، احنا بهمنا الرأي الطبي، الرأي الفقهي والشريعة لعلماء الدين. احنا نتكلم اليوم طب، وطلعنا على الفتاوى الموجودة، ونحن خبرتنا بزراعة الأعضاء لها سنوات. يعني متى أول زراعة على فكرة؟
1: هي هذه النقطة اللي احنا ندخل فيها، انه احنا بنتحدث عن الوفاة الدماغية لانها مصدر اساسي من مصادر توفير هذه الأعضاء التي نحتاجها،
0: وليس عضوا،
1: أعضاء. انا بتكلم عن 8 أعضاء، يعني 8 اشخاص يمكن ان يستفيدوا من كل
0: 8 مرضى.
1: نعم، 8 مرضى يعانوا من فشل الأعضاء اللي تحدثنا عنه في البداية،
0: خلينا
1: بالإضافة طبعا للأنسجة.
0: نعم
1: أخرى. احنا نتكلم عن كليتين
0: شخصين.
1: نعم، نتكلم عن كبد ممكن يعطي أكثر من شخص.
0: نعم،
1: نتحدث عن قلب، نتحدث عن رئتين، نتحدث عن بنكرياس، والقرنيتين بالتأكيد كأنسجة يمكن أيضا أن تأخذ. فأنت تتكلم، لكن أنا بقصد أنه إنقاذ الحياة تتكلم عن 8 أعضاء بالإضافة لاستعادة النور.
0: يعني لو حد ما بيشوف
1: يعني لا تقل
0: كمان هاي.
1: وفي بعض الدول، في بعض البرامج أيضا موجود فيها بنك الأعضاء، اللي هو معنى بيخزنوا بعض الأنسجة زي العظم والجلد. إحنا ما مش موجود عندنا لحد هذه اللحظة، لكن نتحدث عن الأعضاء الأساسية الصلبة اللي تكلمت عنها في البداية. الآن إحنا بالأردن فعلا زي ما تفضلت، احنا يعني الحقيقه
0: بدات
1: في 72
0: 72
1: تخيل، هذه اول زرعه
0: ضمن الامكانيات المتواضعه والاختصاصات اللي كانت جامعه.
1: نعم، ودائما الامانه الخدمات الطبيه الملكيه
0: زملائنا
1: نعم. في في في في القطاع العسكري الحقيقه كانوا هم دائما الرواد في هذا المجال، بل احنا سبقوا انا اعتقد كل المنطقة. وهذا لما نجلس في مؤتمر الآن إقليمي أو عربي نتحدث عن هذا، إحنا زرعنا أول كلية في 72 قبل المنطقة كلها،
0: زرعنا قلب،
1: وقلب في 85، وبعد ذلك كبد في 2004. فإحنا فعلا متقدمين ورواد في هذا الأمر، لكن للأسف ما تطور لدينا اللي هو البرنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية.
0: يعني ما فيش مظلة اللي
1: أحسنت، كان في محاولات. إحنا يعني تبجوز ذكرت اللي هي مبادرة هبة، هي حملة هبة، الحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء.
0: خلينا نوضح شو هي هبة وكيف إجت الفكرة.
1: والله شوف دكتور، يعني إحنا لما أنت تلحظ الواقع اللي أنت عايش فيه، إن أنا عندي الخبرات والكفاءات الطبية موجودة،
0: نعم،
1: وعندي مرضى بيحتاجوا، وعندي في قطاعات في المجتمع عندها الرغبة في هذا الأمر، وعندنا إحنا مجتمعنا، أنا أراهن أن مجتمعنا فيه من الخير وفيه تضامن وفيه حب للعطاء. هذه العناصر، ما الذي ينقص؟ أنه إحنا فعلا نوجد مظلة لتنظيم هذه العملية، اللي هي بعض الأحيان بصير في لبس أنه بنك الأعضاء. إحنا بنتكلم عن بنك الأعضاء كجهة تنسيقية، مش جهة بتخزن هذه الأعضاء. فجاء مجموعة من الشباب والمتخصصين والأطباء، وإحنا الحقيقة يعني كان في لقاء مع يعني جلالة الملك في العام الماضي مع أطباء زملائنا،
0: نعم،
1: أطباء الأردنيين في أمريكا، وتم تداول الموضوع. وإحنا في الأردن كان في صراحة تجارب سابقة، يعني أنا بقول لك جمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء يمكن عمرهم أكثر من 20 سنة 25 سنة، ولهم جهود حقيقة كبيرة جدا، لدرجة أنهم أدخلوا الأردن في موسوعة جينيس في يوم من الأيام، اللي عملوا مبادرة اسمها من بعد حياة، وتم التوقيع على وثيقة تفيد بالرغبة بالتبرع بالقرنيات في
0: صح
1: وقتها.
0: صح.
1: فالشاهد من الحديث دكتور، لما أنت تجد كل هذه العناصر موجودة، فالتقت الجهود مع الإخوة في جابا، في كان مبادرة
0: إجابة الجمعية
1: الأردنية
0: الأردنيين في أمريكا, في أمريكا.
1: وكان في مبادرة أيضا أسسها زميلنا الدكتور بادر الراجدة اسمه يو اس جو ترانسبلانت, وبدأ أيضا يستفيد يتواصل مع طلاب الطب في الجامعات الأردنية لي إقامة مبادرات للتعريف بموضوع الوفاة الدماغية والتبرع. إحنا في الجامعة الهاشمية أيضا كنا يعني بادروا مجموعة من الشباب وأنا كنت معهم طلابنا في كلية الطب, أسسنا مبادرة اسمها ومن أحياها. في مبادرات أخرى أيضا من بعدي حياة وغيرها في الجامعة اليرموك, أيضا في مبادرة في طلاب في الجامعة الأردنية وكان لهم دور أيضا حتى في خطوة اللي وضع الرغبة على تطبيق سند من خلال الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء, وتواصلنا إحنا معهم إلى آخره. كل هذه الجهود حقيقة التقت على غاية واحدة, هي تأسيس المركز الوطني لزراعة الأعضاء اللي بنعتقد إنه إذا تم فعلا سيأخذنا نقلة نوعية في موضوع زراعة الأعضاء وخصوصا بعد الوفاة الدماغية. عندنا المتخصصين مرة أخرى, متخصصين موجودين.
0: نعم صحيح.
1: لأنه إحنا سنويا بنزرع 300 كلية. الكبد أيضا في شباب بتعثوا وللأسف لكن لم يمارسوا ذلك لأنه ما توفرت يمكن البرنامج الطبي اللي المستدام, يعني في حالات
0: في زرع ولكن يعني مش
1: مستدام
0: مش
1: فإحنا لذلك جاءت هذه الحملة لتشجيع التبرع بالأعضاء ولتعريف أولا بما هو التبرع بالأعضاء, وبدأت يعني نشر بعض المواد, وأتمنى من الإخوة يعني المهتمين أنهم يتابعوها. فكرتها أنه باختصار شديد أنه الوفاة الدماغية شرعيا جائزة قانونيا موجودة, وحقيقة يعني الإنسان بعد ما ينتقل للدار الآخرة إيش بحاجته لهذا العضو, بالمقابل ينتظرها شخص في أمس الحاجة. يعني أنت في
0: ممكن أمس يكون أقرب الناس للمريض وممكن يكون
1: نعم. وهذا مفهوم إذا سمحت لي أوضحه دكتور.
0: تفضل.
1: يعني أعتقد إنه أي شخص يعني راح يعني يستوعب هذه المعادلة اللي راح أذكرها, أعتقد يعني بيستحق الأمر إنه يناقشه يفكر فيه. لما نتحدث إنه لو جبنا أي مواطن من الشارع الله يعافي الجميع ويسلمه.
0: آمين.
1: في احتمالية لو قلنا هذه الاحتمالية أنه يصاب بمرض يؤدي إلى الفشل الأعضاء, لو قلنا هذه الاحتمالية مثلا 1% أو 1 بالألف. إحنا لو يعني هدفنا أن نصل في موضوع, حط هذه الرقم حطه عندك في الحسبان. الرقم الآخر اللي بدي أقوله حتى أقارن بينهم, لو إحنا بدنا نوصل نصير زي إسبانيا اللي هي أكثر دولة بتزرع أعضاء بعد الوفاة الدماغية, الرقم اللي بوصلوا له 50 لكل مليون لكل سنة.
0: 50 لكل مليون
1: لكل سنة.
0: نعم.
1: طيب بمعنى آخر أن لو حولناها لبالألف تطلع تقريبا يعني 0.005%. لو قارناها مع الرقم الآخر ستجد أن احتمالية أن تصاب أنا بدي أتكلم عن
0: أي شخص,
1: أن أصاب
0: شخص.
1: أنا
0: حماك الله,
1: الله يحفظك وإياكم إن شاء الله, أن تصاب بي أو يصاب بمرض يؤدي لفشل الأعضاء أعلى من احتمالية أن أكون متبرعا. بمعنى آخر أنني إذا شجعت المجتمع سأكون جزءا في بناء منظومة أنا سأستفيد منها أكثر من حاجتي.
0: أي واحد
1: من إمكانية أن أتبرع, لأنه ترى مش كل من يرغب سيكون متبرعا. يعني أنا لأنه ظروف الوفاة ممكن تتغير,
0: ممكن تجيك فجأة
1: أحسن
0: ما حد يلحق.
1: بل أقول لك شيء آخر, أن الوصية هاي أو الإفصاح عن الرغبة اللي يعني حدث أخيرا مؤخرا على منصة سند لا يلزم قانونا, لا يمكن إلزام العائلة به وقت الوفاة, وهذا أنا أعتقد يعني ممكن يضيف طمأنينة إنه إذا الأهل مثلا شافوا إنه في ظروف معينة لا تسمح ممكن أن يقولوا إحنا لا نرغب
0: أن يوافقوا أو
1: لكن الأصل أن ينفذوا صراحة رغبة الشخص صح. المتوفى
0: هي دكتور صارت نوع من حملة الوعي.
1: نعم صحيح.
0: هي توعي.
1: نعم صحيح.
0: صار في حكي الموضوع وصار في نوع من التفسيرات المنطقية والإيجابية, ولكن في ناس كمان دخلت على الخط فسرت أشياء
1: صحيح.
0: بالسلبية, ولكن إحنا نتكلم عن إجراء طبي متعارف عليه ومشرعا
1: صحيح,
0: وخبرة جيدة في زراعة الأعضاء بكل
1: وحاجة كبيرة.
0: لا مين بعرف مين محتاج.
1: يعني أنا بدي أحكي لك دكتور, أنت يعني ذكرت لك أنا أرقام مرضى الكلى, لكن الكبد إحنا عندنا بجوز 500-700 واحد يعانوا من تشمع الكبد وفشل, هذا دخول متكرر للمستشفيات, معاناة متكررة, سواء يعني استسقاء في البطن, نزف من الدوال المريئية, مشاكل كثيرة جدا. أيضا القلب يمكن عندنا الناس اللي يعني مؤهلين إنهم يزرعوا أو يحتاجوا يمكن كمان يصل 400-500 القرنيات. هذا يعني تخيل أنا نعم. تخيلت المسألة، أخرجوني من العتمة. هذا شعار كل طفل أو شخص يعاني من مشكلة بالقرنية لا يرى. وشو اللي بيحتاجه؟ بيحتاج جزء

0: خلايا
1: وانا
0: بسيطة.
1: استذكرت هلا الان وانا في حادثه حدثت في البرازيل. واحد من اثرياء البرازيل جاب سياره من السيارات الفارهه ومرتفعه السعر والثمن، وحفر حفره بدا يخفيها يوم بعد يوم، يصورها ويدفنها بالارض جزئيا، حفر حفره وشوي شوي صار ينزلها، وصار يصور هذا وينشره في مواقع التواصل الاجتماعي، فصار في ضجه عليه انه انت مستهتر، انت
0: سيارة غالية.
1: سياره غاليه في هاي ممكن تعيش يعني عشرات العائلات
0: نعم.
1: والى اخره. فبعد ما يعني في يوم الاخير للحمله هاي تاعته، هو يبدو وراها فكره، قال لهم يعني انتم يعني ضجيتوا على سياره ادفنها دون ان ينتفع منها احد. يوميا يذهب الى التراب عشرات الأعضاء، بل مئات الأعضاء، مئات القرنيات، مئات الكلى اللي ممكن ينتفع. وفعلا كانت هذه الحادثة
0: رسالة،
1: بصراحة رسالة ذكية، وأدت إلى ارتفاع الأرقام في التبرع في الأعضاء في البرازيل إلى رقم يعني مختلف نوعا.
0: طيب
1: ما
0: هلأ احنا حكينا عن أنه في لجنة هي تقرر الوفاة،
1: نعم،
0: يعني مجرد ما كتبوا تقرير أنه موت دماغي،
1: نعم،
0: لا يوجد أي منعكسات عصبية، أي وضع
1: أحسن،
0: معايير معينة،
1: نعم،
0: هي صار تاريخ وفاة.
1: نعم،
0: شو هل نحن جاهزون بأخذ الأعضاء في حال الموافقة؟
1: نعم،
0: هل إمكانياتنا، هل مستشفياتنا، هل في فريق؟ يعني بعرف أنا أنه في جهات جاهزة وفي جهات مش جاهزة،
1: صحيح،
0: وإحنا هنا نتكلم عن قطاعات طبية مختلفة.
1: إحنا بنتكلم بشفافية،
0: نعم،
1: مع الوزير أبو عز وصدر القرار بتشكيل لجنة لمراجعة البروتوكول الوطني المتعلق بزراعة الأعضاء،
0: نعم،
1: من أجل مراجعة الخطوات، طبعا بالشراكة بين القطاعات المختلفة الجامعية والعسكرية والحكومية
0: صح،
1: والخاصة وممثلي المستشفيات الخاصة وإلى آخره، وأيضا كان معنا حتى ممثل من مكافحة التجار بالبشر، ومعنا
0: نعم،
1: أيضا زميلنا من الإفتاء وإلى آخره، فلجنة شاملة وطنية،
0: نعم،
1: حتى نراجع هذا البروتوكول. لا شك أنه في عندنا أساس يمكن أن يبنى عليه،
0: في قاعدة،
1: نعم، في قاعدة ينقصنا بعض،
0: نعم،
1: الأشياء نحتاج مراجعة بعض الأشياء، لكن لابد أن نبدأ دكتور. يعني هذا
0: أن يجب أن يكون أساس،
1: هذه الخطوة، لو تخيل لو أنها كانت قبل 20 سنة، كان اليوم إحنا ننافس فعلا في بعض الدول الشقيقة، يعني حتى بدون ما نذكر أسماء دول، يعني في 2017-2018 كان عدد الزراعات عندهم صفر، لا من أحياء ولا من أموات. اليوم أنت بتتحدث عن عندهم أرقام دخلوا على التنافس على الأقل في الصعود، وأخذوا يعني أظن حتى يعني تقدير أنهم البرنامج الأكثر صعودا وأكثر. أنا
0: أسمع.
1: أقول لك دكتور شغلة، أنا بقول يعني صانع القرار سواء في القطاع الصحي أو في غيره أمامه مجموعة من المعايير، هو بقيس قديش التحسن والتطور فيها. مثلا أضرب مثلا مثال النمو الاقتصادي
0: في
1: أو
0: رفع
1: غيره،
0: مستوى،
1: صح؟
0: نعم،
1: هذا المعيار زراعة الأعضاء يمكن أن ننتقل فيه، أنا براهن، إلى 1500%، لأنه أنت بتزرع زرعة كل 3 سنوات. طب تخيل نزرع 5 أشخاص يتبرعوا بس، تخيل في السنة الأولى مثلا والسنة الثانية يصيروا 6 وبعدها يصيروا 10. إحنا بالإمكانات اللي أمامنا بالإمكان يستطيع أن نبدأ البداية، لو حالتين لو 3 لو 4 لو 5 قد ما يكون، ثم بعد ذلك نطور هذا البرنامج تدريجيا. لذلك التعلل بأنه الإمكانات غير متوفرة الأمور ليست صعبة، عندنا جراحين يستطيعوا أخذ هذه الأعضاء، نستطيع وضعها موجود هذا السائل اللي تحفظ فيه الفترة عبين ما ينقل لمستشفى الآخر، والجراح اللي يستطيع زراعتها موجود، وطبيب المختص أيضا سواء زراعة كلى أو كبد أو غيره أيضا موجود للمتابعة بعد ذلك، وهذه الإمكانات كلها موجودة وسهل. أنا ما بقول إحنا من البداية نبدأ والله زراعات القلب على مستوى إلى آخره، لكن نبدأ على الأقل بالأعضاء اللي إحنا
0: أكثر
1: عندنا خبرة فيها،
0: نعم،
1: أكثر، الكلى والكبد نوعا ما والقرنيات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرئة وننتقل. اليوم إحنا في توجه أيضا لابتعاث عدد من الأطباء، وهذا أعلن عنه أيضا مع الوزير قبل فترة، إنه إحنا بدنا نبتعث بعض الأطباء الجراحين في القطاع العام ليأخذوا تأهيل وتدريب في أماكن ومراكز متقدمة، وهذا ليس صعبا. إحنا عندنا، تعرف دكتور علي، يعني بجزء يعني ما بعرف قديش هاي المعلومة، إحنا لما تواصلنا مع برامج زراعة في الحملة ضمن حملة هبة، والإخوة صراحة في في في يعني في إجابة، وإحنا ومن أحياها وغيرها من الزملاء، تواصلنا مع البرامج الزراعة سواء في أمريكا بعضهم، في أستراليا، في بريطانيا، في الدول العربية، تجد دائما هناك طبيب أو متخصص أردني موجود في هذا البرنامج وله دور جوهري، والكل بيحلف بحياته زي ما بيقولوا.

0: إذا إحنا ليس لا تنقصنا لا المؤهلات والكذا، وكلهم ترى يبدي استعداده أن يتعاون بل أن يعود ويعمل يعني حتى بدون مقابل. فأنا أعتقد أنه وجود هذه العناصر كلها يحتم علينا جميعا أن ننتقل خطوة، وأنا للأمانة متفائل جدا أن إحنا نقترب إن شاء الله من إطلاق البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء الذي سينمو تدريجيا، وأنا نشرت حتى أوراق علمية الحقيقة بالتعاون مع بعض الزملاء، كان مفهومنا الأساسي نتكلم عن gradual advancement،
1: نعم يعني
0: التدريجي
1: نأسس الأساس موجود،
0: أساس موجود،
1: ولكن نبدأ بـ
0: نبدأ وتدريجيا نصل إلى، يعني أنا لو زرعت بالسنة الأولى 5، تخيل أنت مرة كل 3 سنين إلى 5 كل سنة، أنت فعلا 1500%، رقم كبير جدا، وأعتقد أنه ليس صعبا،
1: وهذا متاح،
0: متاح جدا، ليس صعبا، وأعتقد أنه إحنا إن شاء الله وضعنا يعني القدم على الخطوات الأساسية.
1: يعني أنت لما بتحكي عن مركز وطني كلمة بتخوف، خلينا نأخذ مش مقصود مركز وبده كلف.
0: أحسن. لا أنا دكتور أوضحها إذا سمحت.
1: أنا بدي
0: لا لا ما في مشكلة، إحنا نتكلم وهذا ترى يعني هو نوع من النقاش بيحصل باستمرار، إنه هل يعني يكلفنا أو صانع القرار سيتكلف مزيدا من الميزانيات؟ أنا بدي أقول لك شيء، مريض الغسيل دكتور، أنا بدي أخذ لك مريض الغسيل، مريض الغسيل يكلف الدولة مبالغ هائلة بعض صح. الناس ما بتصورها، يعني في بعض الدراسات تتحدث عن ممكن 1200 دينار في شهريا.
1: شهري
0: نعم. فإحنا بنقول الزراعة كلها كعملية، مع يعني انسى الأدوية اللي هلا رح نحكي عنهم، العملية ممكن تكلف من 5 إلى 7000 دينار في وزارة الصحة، فأنت تتكلم عن 4-5 شهور اللي بدأ تجيبهم من هون لهون،
1: نقول سنة
0: نعم مع الأدوية مع كذا. فأنا أعتقد الدراسة اللي نشر، ومشكورين الإخوة أيضا في جابة اللي هي جمعية الأطباء الأردنيين بأمريكا، مولوا دراسة صراحة لكل هذه الأرقام، والدراسة خلاصتها أنه سنوفر خلال 10 سنوات، يعني الرقم الآن لا يحضرني لكن أنا أعتقد أنه أكثر من 200 مليون دينار
1: دكتور
0: خلال 10 سنوات إذا توجهنا من الاعتماد الكامل على الغسيل إلى تفعيل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بعد الوهاب.
1: يعني أنت بتحكي عن غسيل،
0: تتكلم عن مئات الملايين،
1: بتحكي عن هاي فلوس، ما بالك عن مرضى.
0: طبعا أحسن
1: دكتور
0: أنت
1: معاناة مرضى نعم. وأهل المريض وتنقل المريض وامتناعه عن العمل، عن توقف إنتاجيته،
0: يعني دكتور المريض اللي بيغسل، يعني هذا اللي بيغسل طبعا لأنه احنا عارفينه، لكن مريض الكبد والقلب لسه معاناتهم الله أعلم فيها، الكلى لأنه احنا أمامنا المريض، أنت بيجي على وحدة الغسيل 3 مرات في الأسبوع، كل يوم 4 ساعات، طبعا قبلها تعب لمدة 12 ساعة وبعدها تعب أيضا يمكن يوم كامل، فبالتالي هو شو ضل له من اليوم من الأسبوع، فعليا معاناة كاملة. إذا يترك عمله، يفقد عمله، يفقد مساهمته الاجتماعية، يفقد دوره الاقتصادي، يعني طبعا الجانب الإنساني والمعاناة الإنسانية أولا، لكن نتكلم هاي العناوين أيضا مهمة. تعرف دكتور في مثال أنا دائما بحاول أوضحه حتى الإخوة يعني يفهموا معنا، تعرف المي قديش بنستهلك مي في وحدة الغسيل؟
1: قديش
0: يعني تحب تحسب رياضيات؟ نحسب رياضيات. إحنا في كل ساعة، في كل دقيقة يحتاج المريض إلى تقريبا 600 ml، يعني خلينا نقول نص لتر مي مفلترة، يعني بدك تكب قدهم هاي لتر في الدقيقة،
1: ضعفهم
0: في الساعة 60، في الأربع ساعات 240 لتر للجلسة الواحدة، 240 يعني كل جلسة غسيل تحتاج 240 صور. تقريبا طيب اضربها ب 13 جلسة في الشهر، اضربها ب 12 شهر بالسنة، اضربها ب 7000 مريض في 7000 مريض في في في في في في
1: الأردن
0: عدد تتحدث عن أرقام
1: نار
0: كبيرة جدا، يعني
1: نار
0: أنت
1: من الماء.
0: وإحنا بلد يعني عندنا مشكلة بالماء، فبالتالي أنا هذا بس حتى أوضح أقرب الصورة. إذن إحنا زي ما تفضلت في كلف نفسية، في كلف اقتصادية، في كلف حقيقة، يعني أقول لك شيء آخر دكتور، كل مريض يصل إلى الفشل الأعضاء يعاني من أو يعني يعيش على أمل أن يحصل على هذا العضو، وعندنا قصص كثيرة يعني جزء المقام لا يتسع لها، لكن يعيش على أمل أنه يتلقى مكالمة من البرنامج هذا اللي هو بديش سميه مركز، أقول لك سميه مكتب،
1: سميه
0: اللي بدك إياه ودائرة، بس أنا إحنا مركز بنقول حتى ينظم هذه العملية، لأن إحنا بدنا نراكم، يأتي مكالمة هاي وتقول له ألو فلان تفضل العضو اللي بتنتظره موجود،
1: دورك بكرة
0: دورك تعال. أو تعال هاي العضو موجود، فيعني أعتقد أنها تستحق.
1: لما نتكلم

0: عن كلف مالية بالنهاية خلال سنة، خلال سنتين، خلال سنوات، 5 سنوات ممكن
1: سيظهر الفرق،
0: سيظهر
1: انه
0: الفرق،
1: وفرنا
0: ولكن احنا المعاناة لا تعوض.
1: طبعا.
0: طب يعني الجهود المشتركة بين القطاعات سواء من خلال اللجنة وتعاون الوزارة في هذا الموضوع، يعني قديش إيجابية وجديين بالعمل؟
1: أنا أعتقد مثل هذا المشروع يحتاج تنسيقا، وهذا في الورقة اللي قلت لك ورقة علمية نشرناها، واحدة من التحديات هي التنسيق بين القطاعات المختلفة، لأننا نحن نتحدث عن برنامج وطني بيستلزم أنه إذا كان في حالة وفاة دماغية مثلا في أحد المستشفيات التابعة لأحد القطاعات ممكن العضو ينتقل إلى مستشفى آخر،
0: صح.
1: فلذلك يحتاج إلى تنسيق عالي. وأنا أعتقد من خلال يعني اللقاءات والاستماع والتواصل مع الزملاء الاستعداد موجود، إحنا فقط نحتاج إلى الهيئة والجهة الجامعة، وأنا أعتقد وزارة الصحة يعني فعلت خيرا بهذه اللجنة، ولكنها تحتاج أن ننتقل خطوة أكثر، يعني أكثر مأسسة واستدامة، حتى ما تكون يعني اسمح لي دكتور علي ما تكون مرتبطة بتوجه مثلا شخص معين أو
0: صح.
1: حتى يعني فريق معين، وإنما مرتبطة بمشروع دولة، مشروع للدولة
0: احنا
1: الأردنية.
0: وزارة الصحة هي المسؤولة، ولكن في تنافس بين
1: نعم.
0: القطاعات بصراحة.
1: نعم 100%.
0: يعني عندك الخدمات الطبية
1: 100%.
0: متميزون ب...
1: لكن في هذا الجانب دكتور أنا لمست الحقيقة
0: في... في...
1: الكل، لأنه الموضوع إنساني حقيقة
0: إنساني وعوز حاجة.
1: نعم، وبالتالي انا المس انه، ولذلك جاءت فكره كلمه المركز، انه بنحتاج مركز وقلنا وطني حتى ينسق كل هذه الجهود، حتى يراكم كل هذه الخبرات، حتى يعني انت عارف موضوع قائمه الانتظار يجب ان تكون هناك جهه لها موثوقيه ولها مصداقيه والناس
0: وتنظيمية.
1: واثقه. نعم، لانه انا حقيقه العامل الاساسي في نجاح هذا البرنامج هو ثقه الناس في هذه الجهه وهذه
0: صح.
1: الهيئة،
0: صح.
1: وإحنا ما بدنا يكون في انطباعات مسبقة أو سلبية، ولذلك هذا المركز أو هذه الجهة يجب أن يكون فيها تمثيل من القطاعات المختلفة التي يعني تشعر الناس بالثقة والجدية في المتابعة.
0: خلينا نذكر أخواننا المستمعين بأنه ضيفنا اليوم الدكتور محمد حسان النبات، استشاري أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم، حديثنا عن دعم التبرع بالأعضاء ويعني إيصال المعلومة
1: نعم.
0: الوافية أنه بدنا نكون متبرعين.
1: 100%.
0: وقديش في ضرر دكتور على المتبرع؟
1: والله دكتور يعني الإنسان يعني بعد
0: يعني في الحياة احنا ما بنحكيش عن
1: عم تتكلم متبرع الحي؟
0: الحي،
1: المتبرع الحي يعني احنا في عندنا قاعدة أساسية في علم زراعة الأعضاء، وهي أنه هي أنا يعني ترجمتي الخاصة لها لا ضرر ولا ضرار، لكن مفادها أنه لا يمكن أن أخذ عضوا من شخص يعني كلية احنا بنتحدث أو جزء من الكبد إذا كان هناك احتمال لضرر المتبرع. لذلك في الدراسات المبكرة، هاي معلومة ملفتة، في الدراسات المبكرة على الموضوع وجدوا أنه الأشخاص اللي بتبرعوا بيعيشوا فترة أطول
0: كمان.
1: طبعا هو لما نيجي نحلل الأرقام احنا يعني حتى أفسرها، هو ما عاش أكثر لأنه هو فعليا تبرع، ولكن لأنه احنا اخترنا الناس اللي صحتهم أفضل، عملنا لهم
0: يعني عملنا
1: أحسنت، عملنا احنا اختيار للناس اللي صحتهم أفضل
0: ولذلك
1: فزبطوا.
0: يعني
1: ولذلك لما واحد أنا أقول له لازم ينبسط إذا بقول له أنت تصلح كمتبرع،
0: معناته
1: هو تجاوز كل الاختبارات السريرية والمخبرية والشعاعية والقلب وتقييم الفيروسات، نعمل لها الأورام، نعمل لها مسح، كل هذه التقييمات
0: أمراض مزمنة.
1: نعم تجاوزها، ليس عنده مشكلة فيها، وبالتالي هو يصلح كمتبرع
0: يعني لأنه سليم.
1: نعم أحسنت أحسنت.
0: على تبرع بالكلى، قديش في مرضى عندهم كلية واحدة هم مش عارفين؟
1: أحسنت.
0: قديش حتى مش
1: أحسنت.
0: مرضى ناس
1: كثير
0: طبيعي
1: يولد نسبة مش قليلة، يعني أعتقد أنها تصل إلى 1%، ما عنديش الرقم الأردني لكن هاي الأرقام العالمية، أنه يولد
0: بكلية واحدة وعايش طول عمره
1: ولا يكتشفها إلا بجوز بعضهم بال70 و60 من عمره
0: بالصدفة.
1: بالصدفة والله حسب وجع عمل صورة لقى انه كلية واحدة
0: راح يصور مشان ظهره.
1: لانه نعم في اشخاص يستأصل الكلية لسبب، مثلا واحد عنده اكتشفه لا سمح الله ورم او شيء، يعيش حياته بشكل طبيعي، طبعا محتاج متابعة لا شك،
0: سبحان
1: يعني
0: الله
1: محتاج متابعة، لكن سبحان الله. وانا هذا سؤال بسأله احيانا لطلابي في المحاضرات،
0: نعم.
1: انه انا يعني ليس عندي اجابة واضحة لماذا خلقنا بكليتين،
0: هي هذا السؤال
1: حقيقة انا لا يعني استطيع

0: سبحان
1: أقول لك
0: الله.
1: بعض التفسيرات، لكن لا أعلم حقيقة لماذا. قد يكون لأنه ممكن يعني واحد من الأشياء سبحان الله حتى تبقى يعني ريزيرف، مستودع لك في حال فقدت واحدة منها. لكن سبحان الله أنا أقصد أقول إنه الكلية لها هذا الوضع الخاص، لكن ماذا عن بقية الأعضاء؟ لذلك نحتاج أن نفعل البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، لأنه القلب. أنا في قصة لشاب أصيب بفشل في القلب، وأمه كانت يعني تعرف قلب الأم، ابنها بتشوفه قدامها
0: طبعا
1: بيغرق، وشاب صغير يعني وكان نشيط وجسمه قوي وإلى آخره. فإجت بتقول لي، تبعت لي رسالة بقول لي بصير أتبرع على أنا بقلبي؟ شوف قلب الأم ما بتقدر
0: طبعا
1: تلومها، طب بصير نصه يعني
0: هاي المعلومات اللي عندها.
1: شيء مؤثر، شيء يعني. ولذلك لو كان سبحان الله كان في عندنا برنامج كان ممكن هذا يأخذ فرصته، على الأقل يعيش على الأمل. طبعا للأسف توفى الله تعالى، لكن أنا أقصد أقول إنه وجود مثل هذا البرنامج، وأنا أعتقد لا يستطيع أن يتخيل دكتور المعاناة اللي بنحكي عنها إلا شخص عاشها أو يعرف شخصا يعيشها. تخيل هذا المريض مثل هذا البرنامج. والله يا دكتور وصلنا خلال الفترة الأخيرة بعد ما الناس بدأت تسمع عن الموضوع رسائل إنه متى ممكن يصلنا الدور، الأمل أحيانا الأمل في نفوس هؤلاء المرضى،
0: ودائما في أمل
1: يا رب.
0: دكتور. يعني عارف دول حولنا كانت صفر
1: والله
0: لبداية القرن
1: أحسنت،
0: وسبقونا، صار عندهم
1: يعني إحنا بنقول
0: استعداد وين بيسمعوا في حالة معينة بدولة أخرى ممكن
1: طبعا طبعا،
0: يجيبوها.
1: وصار في تعاون بين بعض الدول.
0: في بعض الدول صاروا يعطوا لبعض.
1: نعم بعض الدول، يعني انت مثلا ممكن يكون عندك في لحظه معينه اعضاء انت مش
0: مش
1: ما مش
0: مش
1: حاجتها،
0: ملاقي.
1: ممكن انك تعطيها لاحدى الدول اللي بيكون في بينك وبينها. واحنا بالمناسبه الاردن وقع اتفاقيه تعاون في موضوع زراعه الاعضاء ب 2020، وصدرت بقانون في الجريده الرسميه. بمعنى اخر انه احنا فعلا يجب ان نطور مثل هذا البرنامج حتى نستطيع ان ندخل، لانه ترى في رقم يعني سحري في هذا العلم، بيقول لك 100 مليون نسمه اذا وجد بينهم تكامل يمكن لهم أن ينهوا أو يقضوا يعني الحاجة للغسيل، أو يعني الحاجة أو وجود مرضى بفشل الأعضاء. يعني أنت يمكن أن تسد حاجتك بتكاملك مع الدول الأخرى، وهذا نقطة يمكن تحتاج
0: مرحلة
1: الحديث عنها
0: قادمة
1: مرحلة أخرى.
0: مرحلة،
1: لكن
0: بس
1: إحنا
0: يعني نواة.
1: أحسنت، وإحنا نتكلم عن الدول العربية، يعني نتكلم عن
0: يعني
1: تعاون
0: بنحكي
1: بين
0: عن
1: أشقاء.
0: سوريا، بنحكي عن السعودية، بنحكي عن
1: نعم
0: يعني
1: دول الخليج.
0: طيارة ساعتين زمان بتكون
1: أحسنت،
0: أنت
1: نعم.
0: وخدمت
1: إحنا كنت في
0: أخذت.
1: كندا، كانت توجي أحيانا بالطيارة 8 ساعات. دول متباعدة، بتعرف جغرافيا
0: طبعا
1: شاسعة.
0: طبعا
1: إحنا عندنا الدول كلها أخي وبناخي، يعني كلها يعني مقرط عصا زي ما بيحكوا.
0: قديش احنا يعني بنقدر ننافس على حسن الخدمات
1: والله
0: دكتور؟
1: شوف
0: احنا عندنا كفاءات
1: والله
0: لا، بس احيانا ننتقد انفسنا انه عندنا طب، عندنا كفاءات، بس طبابة، متابعة، ايصال المعلومة، ايصال المريض للبيت، ايصال يعني الطبابة عارف.
1: نعم صحيح، أنا والله أتفق معك دكتور. يعني أنا لما أقول لك إنه الأردنيين لما يكونوا ببرامج عالمية وفي تنافس عالي مع يعني حقيقة أناس أو متخصصين من دول بتعرف الهند ولا من الصين ولا من باكستان ولا من، وتجد الأردني يثبت نفسه، إذا ماذا ينقصنا؟ ينقصنا حقيقة تنظيم الأمور. أنا يعني إحنا عندنا بالأردن ترى تجارب إيجابية منافسة، يعني أنت عندك مركز متخصص للأورام والسرطانات،
0: نعم،
1: والحقيقة منافس على مستوى عالمي إقليمي
0: ويأتي
1: وعالمي
0: مرضى من دول
1: الحقيقة.
0: أوروبية
1: نعم وله، وهذه تجربة أنا أعتقد
0: ناجحة
1: ناجحة،
0: يعني
1: يمكن
0: مشجع أنه
1: نعم إنه إحنا نستطيع أن ندخل حيز التنافس ومضمار التنافس في هذا الموضوع. طبعا تحتاج الأمور أن يعني نضع نرتب هذه العناصر ضمن إطار وطني نعالج فيه إذا كان في خلل نعالج فيه. إحنا ترى بالمناسبة يعني حتى ما نخمط، يعني أنت اليوم وزارة الصحة سواء صندوق التأمين الصحي أو حتى صندوق الكلى، لا يوجد أردني واحد خارج يعني بيدفع على الغسيل من جيبته الخاصة،
0: على التأمين
1: كله على حساب. طب هذا هذا هذا شيء
0: هاي
1: ممتاز.
0: قديش.
1: طب إذا لما أنا أفكر بزراعة الأعضاء أنا بفكر لمصلحة إنه أوفر من هذا،
0: بخفف الصعب
1: أحسنت،
0: طبعا
1: بوفرهم لشيء آخر، بقدر أفتح فيهم وحدة قسطرة في إحدى مستشفيات
0: مستشفيات
1: الخليج
0: البعيدة
1: الشمال ولا الجنوب
0: نعم
1: ولا
0: النائية.
1: خارج العاصمة. فبالتالي إحنا لما نفكر بهذا الموضوع في جوانب مختلفة، في جانب زي ما احنا بدأنا شرعي، والحمد لله هذا الأمر العلماء المتنورين يعني والمجامع الفقهية أعطتنا الفتوى الشرعية الداعمة.

0: الجانب القانوني أيضا منظم. إحنا الحمد لله في الأردن موضوع الحمد لله تجارة الأعضاء، وهذا لم نعاني منه وإن شاء الله لن نعاني منه. إحنا عندنا خط أحمر هذا الموضوع،
1: طبعا
0: لا يمكن أن نقبل به في بلدنا، وإحنا عندنا قوانين صارمة في مثل هذا الأمر. يعني أول شيء عقوبات مغلظة، مراقبة، يعني مكافحة التجار بالبشر. يعني إذا طبيب ممكن يقوم بهذا الدور،
1: إشارة
0: يشير يعني يسمع أنه يصل إلى الجهات أنه يشارك في مثل هذه الأمور، يعني بتسحب
1: طبعا.
0: شهادته ويعاقب معاقبة يعني شنيعة. فأنا أعتقد هذا بحاجة، وإحنا لازم نطلب من المجتمع حتى المشرع نقول له أنه احتر هذا الأمر في بالنا. أنا مش بس والله بدنا نزرع وليكن ما يكون، لا، إحنا أمن مجتمعنا
1: مرت عليكم متبرع من لأخوه أو لأقرب الناس يعني من الفرع الأساس إنه ممكن يتبرع
0: مقابل
1: في مقابل؟
0: والله يا دكتور احنا
1: أو إذا شعرتوا إذا في مقابل شو إجراءاتكم؟
0: والله نتشدد بهذا الأمر، يعني حقيقة إذا
1: تقعدوا يعني مع الحال
0: نعم
1: المتبرع.
0: نعم نعم نعم نعم، أنا في عندي حالة يعني لا أريد أن أتحدث تفاصيلها، لكن في حالات خلال يعني فترة قريبة عندنا شخص جاء وأسر لنا إنه والله أنا يعني مضغوط علي أو وعدوني بشيء معين. قلنا له خلاص إحنا بنخرج الموضوع بطريقة يعني
1: نظامية،
0: بنقول له ما بنقول إنه أنت ما بدك، لأنه بتعرف ما بدنا كمان إحنا نثير حساسية داخل
1: طبعا
0: العائلة.
1: مشاكل،
0: فإحنا بحكمة لم يعني لم يعمل لنا أحد ولم نكمل في هذا المسار، يعني خلاص رفضناه كمتبرع في أوراقنا الداخلية كأطباء كفريق طبي، ولكن لما خرجناها للأهل إنه والله في سبب يعني
1: سبب
0: طبي أو سبب لا يمنع. وأنا وإحنا إن شاء الله ما يعني ما كذبنا، هو في سبب طبي إنه شخص ما بيرغب يعني صح. في النهاية لكن حتى لا نثير أيضا إشكالية
1: يعني
0: داخل العائلة، بتصير للأسف بتصير أحيانا، وأحيانا بعتقد أنها ما فيها يعني أنا بحب هذا الشخص لكن أنا جسدي عندي خوف إني أتبرع.
1: مش مجبر.
0: إحنا بنقول بالعكس، يعني أنت عدم واخذ لو تعطي واحد يعني
1: دينار
0: وأنت مش بنفسك ما بتفناش
1: هو ما بتفناش فيه وأنت كمان
0: وأنت ضل متحسر. فبالتالي لا، هذه المسألة يجب أن تكون عن طواعية كاملة.
1: أنا حبيت أحكي عن القصة.
0: لا لا جيد،
1: يعني حكينا بهالمواضيع أكثر من مرة وحكوا لي ناس، فإحنا بننوه إنه لا توجد حتى تجارة بين الأهل.
0: لا أبداً أبداً لا يسمح.
1: يعني إذا في واحد بيأشر إجارة حتى لو كانت بعيدة جداً
0: لا لا.
1: يدقق فيها لحتى ما الواحد
0: حتى مثلاً عقود الزواج يجب أن يمضي عليها سنة. يعني أنت واحد يعني
1: إذا بده زوج
0: واحد
1: أو زوجة
0: زوج واحدة مشان تتبرع له ما بنقبل إنها قبل سنة. قبل سنة بس يمر سنة برضو إذا أخذنا إشارة إنه والله الموضوع فقط من أجل هذا الأمر أيضاً نرفضه. لكن على الأقل يعني
1: مضى سنة
0: قبل
1: بدون
0: سنة
1: بدون
0: قبل
1: شك.
0: سنة مستحيل
1: والله كثير مهم
0: يعني طبعا ما هو حصلت والله اجت حالة ومتزوج من 4 شهور فتاة صبية
1: واخنحها
0: وفرق العمر يعني واضح يعني يعني بعد فرق بينهم 30 سنة. فاحنا يعني قلنا لا يصلح لا يمكن.
1: دكتور الوقت معك ممتع،
0: الله يحفظك. أنا والله أنا
1: الوقت انتهى. رسالتك الأخيرة.
0: رسالتي الأخيرة إنه إحنا أطلقنا هذه الحملة هبة، الحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء، ولها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى من الإخوة إنهم يتابعوها، ولها الحقيقة بنتجاوب إذا في تساؤلات. أعتقد إنها الأمر يستحق إنه الإخوة المستمعين يفكروا فيه إذا أخذوا بعين الاعتبار الأشياء اللي ذكرناها، حاجة كثير من المرضى، معاناتهم، وأيضا الرأي الشرعي الداعم للمسألة. موضوع التبرع بالأعضاء موضوع جوهري، موضوع أساسي. وأنا أقول تخيل كل إنسان أنه بقرار بسيط بكبسة زر على سند بمناقشة أهله في الموضوع يمكن أن يكون هذا آخر عمل في حياته يقوم به، أنه صدقة جارية رفع المعاناة عن يعني أخوه
1: الحلم قريب.
0: أنا أعتقد أنه أنا متفائل. أنا رجعت من كندا من 4-5 سنوات آخر سنة، أنا أشعر بحمد الله تعالى أن المركب يتحرك بسرعة ممتازة. قريبا سنكون لدينا بإذن الله البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء من الوفاة.
1: شكرا حكيم. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور محمد حسان النبات، استشاري أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم. إلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
0: شكرا دكتور علي. شكرا.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا بالفايتات أنه شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل اشتهر بمحاربة المرابين اللي يتعاملوا مع الفلاحين الأردنيين، وذكرنا حكاية الفوال اللي رحمة أبو وصفي قصت دينته 50 مل شهري، وقدر أن المرابي يمكن يموت قبل ما يكمل سداد الدينة. المرابين في عمان والمدن الأردنية القديمة كانوا مقصد لكل الطفارة والمحتاجين اللي تمتلع البنوك عن إقراضهم. هذولا كان دفعهم للقرض حاضر بحاضر. إذا تأمن السند بالشهود أو حجز الأرض لصالح المرابي، في موظف بدائرة البريد في عمان، وهذه من أقدم دوائر الحكومة في العاصمة، الزلمة يحتاج فلوس لظرف طارئ ما يستحمل معاملات بنكية وكفلة، راح للمرابي يستقرض منه، والمرابي اتأكد أنه موظف بالبريد، أقرض اللي بده إياه بفائدة فاحشة أعجزت الزلمة عن السداد. المرابي من الزبائن الدائمين للمحكمة وبعرف كل الزواريب اللي توصلوا لدينته. أخذ حكم من المحكمة بحجز ثلث راتب الموظف الشهري. وصل الموضوع لمأمور الأجرة عرار مصطفى وهب التل. كتب كتاب رسمي لمدير البريد باز قعوار، كتب فيه إن فلانا من المرابين إخوان الشياطين، وقد أنشب أظفاره بفلان وهو موظف مسكين بدائرتكم، وأخذ عن طريق المحكمة حكما بحجز ثلث راتبه الشهري. ورغم أني ما طلت في إعطائه الإشعار لدائرتكم، غير أنه تمكن من الحصول على أمر من رئيس الإجراء، لذا أرجو حجز ربع راتب الموظف لا ثلثه كما يطلب المرابي.

أعزائي المستمعين، من نوادر شاعر الأردن العرار مصطفى وهب التل مع المرابين نادرة أثبتها الأديب يعقوب العودات المشهور بالبدوي الملثم. تقول الحكاية أنه في مرابي سلطي حصل على حكم بالحجز على كرم واحد سلطي فقير، وصلت المعاملة لمأمور الأجرة للتنفيذ. قال رحمة أبو وصفي للمرابي: والله خيو بدنا سيارة توصلنا لزي حتى نكشف على الكرم ونحجزه لك. المرابي استأجر سيارة وجابها لباب دائرة الأجرة. عرار ركب السيارة مع المديون الفقير وترك المرابي يمشي على رجليه لزي. بعد ساعة وصل المرابي للكرم وعرق ويرشح. أبو وصفي كمل معاملة الحجز وركب السيارة مع الفقير وترك المرابي يمشي على رجليه للسلط. راقب شاعرنا تيار الحياة المتدفق ما بين الدائن والمديون وقال: قد قلوت القيل والقال وما ليس لي عنه غنى أو منه ربح، ونظرت الصمت لما قيل لي من يقول الحق يؤذى ويدح. أنا إن أصمت فصمتي حسبه أنه صوت الأرقاء الأبح. أيها الباكي على أوطانه لا يرد الروح للميت نوح، بارك الظلمة وصفق للأذى فهما نصر من الله وفتح.

0: أعزائي المستمعين، يعني أنا هالساعة لا سمح الله لو طلعت من الاستوديو وصادفت زميل وأشرت له بأصبع الوسطى ما بخلص، إما بيقولوا هذا ختيار خرفا أو الزميل بيرد للإشارة مثلها ويواصل طريقه. سنة 1937 كان شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل مساعد النائب العام، انعرضت عليه قضية شكوى على فقير شتم رئيس بلدية مادبة خلال نزاع وأشار له بالأصبع الوسطى. هذه الإشارة هي تحقير بكل معنى الكلمة الدارج والقانوني، لكن لأن المتهم فقير والمشتكي صاحب منصب وجاه قرر رحمة أبو وصفي أنه يسبح بعكس التيار، طلب قبول الاستئناف بحجة أنه الإشارة بالأصبع الوسطى هي مديح في التراث العربي مش شتيمة أو تحقير، وقال أنه الشاعر النميري مالقي مديح لسكينة بنت الحسين رضي الله عنهم تمييز إلها عن صاحباتها إلا الإشارة إلها بالأصبع الوسطى. وقال النميري لهن أشاروا بالبنان إذا بدت سكينة لم يرضوا لها غمطة، وأدهشهم أن الوقار بركبها مشى ساحبا للمجد من خلفه مرطى، أشاروا إليها رغم ما في قلوبهم من الحقد والأضغان بالإصبع الوسطى. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. موجودات صندوق أموال الضمان تقفز حاجز 20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام. إصابة 9 فلسطينيين باعتداء مستوطنين متطرفين يهود وجيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم في رام الله. تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد مواصلة تقديم الإسناد الجوي للقوات المسلحة اليمنية ضد العملية الواسعة التي تستهدف الحوثيين. الرئيس الأمريكي يجدد تهديداته بشن ضربات عسكرية على إيران ما لم تستجب للمطالب الأمريكية. مقتل 26 امرأة وأربعة أطفال في جنوب شرق السودان بضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. مديرية الأمن العام تباشر غدا حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. واستمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول متفرق من المطر وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند 9 بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل.

0: هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود، ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. يقال هذا فصل عبقرية الألوان، حين تحير البصر من حيث ينظر الإنسان. هي أوراق الأغصان يتبدل لونها من يوم إلى يوم، وما بين صبح ومساء قد ترى بقية من لونها الأخضر يمتزج بلونها الذهبي الأصفر، وقد تراها وهي تهبط على جناحي نسمة ليضيع لونها بين الألوان. ذلك هو الخريف. ذات خريف كان الرسام يجلس على مقعد خشبي على رصيف درب يزدحم بالمارين ذهابا وإيابا، مسرعين كأنهم يسابقون الزمن نحو أول النهار وأول الليل. تلك هي حياتهم وحياة كل المارين فوق الطرقات، أما هو فيحاول أن يثبت اللحظة على لوحة الرسم، يلتقط الوجوه على أمل أن تلتقط الوجوه واحدة من لوحاته المعروضة للبيع. لكن أحدا لا يبالي، الكل يمضي إلى وجهة غير وجهته حتى أدرك أن عليه

أن يغادر المكان والرسم معا ويكسر ريشته إلى الأبد. راح يلملم لوحاته بيديه المرتجفتين ودمعة يحبسها كبرياؤه حتى ظهرت في مشهده اليائس الحزين فتاة صغيرة من بنات الحي تحمل في يدها كومة من الطباشير لترسم زهرة عباد الشمس، حلقة كبيرة يختلط فيها الأسود بالأخضر والأصفر، حتى بلغت موضع كرسيه الخشبي لتضع في يده طبشورة زرقاء مع ابتسامة أنارت قلبه كأنه يستفيق من ليل حالك الظلام. قالت: هل نتشارك معا في رسم حلقات من نور يضيف للزهرة شيئا من النور؟ أليس بإمكاننا أن نرسم النور حين لا نجده حولنا؟ قال: نعم، هكذا يقول الحكماء. وقالت: نعم، هكذا قالت لي أمي. كأنها بابتسامة بريئة وبكلمات بسيطة قد أعادت تلوين روحه المنطفئة. في اليوم التالي شهد المارة الرسامة والطفلة يرسمان حديقة تعج بالألوان على جدار ممتد لمسافة طويلة من الطريق بلا وجوه. المارة يبتسمون بفرح وأمل، كأن الألوان تقول لهم: تعالوا نلون الحياة ببصيص من النور.

سواء بدأت الحكاية من منتصف الطريق أو من حافته، فاللحظة الحاسمة لكي يقرر عالم اجتماع معروف مصير حياته يمكن أن تتحول إلى مراجعة مسيرة عمر بأكمله. في رواية ملهاة حارس المتاهة يقف الدكتور يوسف على عتبة الانتحار كما لو كان يقف على منصة مناظرة أخيرة، حتى موته المحتمل يتحول إلى فعل

0: فكري إلى بيان ختامي لرجل عاش عمره يشرح العالم ولم يتعلم كيف يلمسه. هنا يقف خلف برجه النقدي يواجه هشاشة الآخر الكامن فيه، يكتشف متأخراً أن الذكاء لا يخلص صاحبه من وحدته. يوسف بطل رواية ملهاة حارس المتاهة للروائية شيماء سعد لا يشعر أنه لا ينتمي وحسب، بل يشعر أنه أرقى من الانتماء. ذلك هو السقوط الحقيقي، وتلك هي النرجسية، ليست صفة نفسية عابرة لديه بل أسلوب حياة. المرأة في حياته لم تكن حكاية، لم يتذكر الوجوه بل يتذكر ذلك البريق الذي كان يراه في عيني امرأة أحبها. وما أقسى أن يكون الحب مجرد وظيفة نفسية. الروائية تأخذه إلى طفولته وإلى تراكمات بطيئة من لحظات لم يحتوى فيها. كان يحتاج إلى أن يحب لذاته لا لتميزه. تبدو القضية أعمق من مصير يوسف، إنها أقرب ما تكون إلى سؤال عن الوعي حين يصبح نوعا من القسوة، وحين يفقد المثقف قدرته على التعاطف ويحاكم الحياة ويحاكم نفسه بلا رحمة. لعل الكاتبة تحاكم النقاد والنقد حين لا يكون مشبعا بالإنسانية، وحين يتحول إلى ملهى، لا لأن العالم هزلي بل لأن الناقد يظن نفسه فوق العالم. المتاهة لم تكن المجتمع الذي انتقده يوسف، المتاهة كانت داخله وكان يحرسها بإخلاص قاتل. إنها حكاية عن مثقف خسر معركته مع هشاشته، عن عقل بالغ الحدة لكنه لم يتعلم أن يكون دافئاً، عن رجل فهم كل شيء إلا نفسه.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من بداية.
1: هل يمكن لأي إنسان يعيش عصرنا الحاضر أن يعيش بلا توتر؟ ذلك الضغط النفسي والجسدي الذي لا مفر منه مهما بلغت حكمة وقدرة الإنسان على التحكم بتلك الضغوط التي هي من طبيعة الحياة والناس في كل مكان. الدكتور إبراهيم الفقي يقول في كتابه حياة بلا توتر إن ذلك ممكن إلى حد بعيد، إذا أردت أن تكون سعيداً فتعلم كيف تتحكم في شعورك وتقديراتك. إنه من الممكن أن يكون كوكبك مملوءاً إلى آخره ثم يفرغ

يملأ مرة أخرى ثم يعود فيفرغ. وهكذا هي حياتنا التي نعيشها كل يوم، بالسيادة على النفس والتحكم في العواطف، وطبعا في الحالة الذهنية، فإن أي شيء يحدث لنا

هو نتيجة النجاح، ولكن العكس هو الصحيح، حيث أن النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة. ولو عرفت حقيقة من أنت لنلت قدرا كافيا من السعادة. معجزة السعادة تكمن في مواصلة التعلق بما نملك والحفاظ عليه، بدلا من ضياع العمر في تمني ما قد يكون سبب تعاستنا إن نحن حصلنا عليه. اجعل قلبك كأفئدة الطير خالية نقية، كلما كانت أهدافك راقية وعالية كلما كنت أقرب إلى السعادة. هناك نوع من الناس مهما بلغ من نجاح تظل عينه على ما يملكه الآخرون ولا يرى ما يملكه هو، فيتملكه التوتر والحزن والقلق. يقال القناعة كنز لا يفنى، لكن القناعة أعقد من أن يفهمها الجميع، على أنها الرضا عن النفس حين تشف لتعيش الحياة كما هي بخيرها وشرها، فتصفو وتعلو مثل أفئدة الطيور.

هل تطوير الذات حقيقة أم وهم؟ سؤال يجيب عليه الكاتب والروائي خالد حسين في كتابه مرايا الروح، فيقول: لم ألتقي قط إنسانا قال إنه مكتمل. هذه هي الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نعترف بها قبل أن نغوص في هذا البحر. نحن جميعا ناقصون، وجميعنا نحمل في داخلنا تلك الغرفة المغلقة التي نخشى فتحها خوفا من أن نرى ما نخبئه هناك. صناعة وتطوير الذات برمتها تقوم على هذا الخوف، تستثمر فيه، تنعشه، ثم تبيعنا المفاتيح التي تزعم أنها ستفتح تلك الغرفة. لكن السؤال الذي لا يطرحه أحد: هل الغرفة حقا بحاجة إلى أن تفتح، أم أن المفاتيح ذاتها هي ما أبقاها موصدة؟ يقول الكاتب: قبل أعوام جلست في مقهى المدينة إلى جوار شاب في العشرين.

العشرينات، كان يقرأ كتابا بلون غلافه البرتقالي الصارخ، ذلك اللون الذي صار علامة تجارية. كان يخط بجد على هامش الصفحات كأنه يحفر في صخرة. لم أستطع منع نفسي من سؤاله: هل تجد ما تبحث عنه؟ رفع رأسه ونظر إلي بتلك النظرة التي تجمع بين اليقين والارتباك، وقال: أتعلم، كل كتاب أقرأه يجعلني أكتشف عيبا جديدا في نفسي لما أكن أعرف أنني أملكه. في هذه الجملة البسيطة يكمن سر صناعة كاملة. لقد حولنا تنمية الذات من رحلة استكشاف إلى عملية تدقيق. أصبحنا ننظر إلى أنفسنا كقوائم مراجعة لا تنتهي، وكل خانة نضع فيها إشارة الإنجاز تكشف عن 10 خانات فارغة تحتها. هؤلاء الذين يعدوننا بأننا نستطيع أن نولد من جديد ينسون أن الولادة الحقيقية مؤلمة، وأن السرة التي تربطنا بماضينا وجروحنا ولغتنا وطباعنا الموروثة لا تقطع ببساطة، إنها تقطع في الحقيقة مرارا وتكرارا، ومع كل مرة ينزف الجرح. إن أسطورة البدء من الصفر هي أكثر ما رسخ فينا الشعور بالفشل، لأننا نحاول أن نكون لوحة بيضاء مع أن الإنسان الحي مرسوم عليه آلاف الخطوط، بعضها نختاره وبعضها رسمته الحيوات التي سبقتنا والأيادي التي مسحت رؤوسنا والأصوات التي وبختنا والوجوه التي أحببناها فلم نعد نعرف من نكون بدونها. الإنسان ليس مشروعا للتطوير، إنه سر للتأمل. لسنا آلات معطلة تحتاج صيانة، نحن ألغاز تحتاج استكشافا. ليس المطلوب أن نصلح أنفسنا بقدر ما هو مطلوب أن نصغي إليها. هناك فرق بين من ينظر إلى روحه كحديقة مهملة تحتاج تقليما وتنظيما، وبين من ينظر إليها كغابة برية فيها ما هو جميل وما هو مخيف وما هو نافع وما هو ضار، وجميعها تستحق الوجود.

آخر النهار ليس نهاية يوم طال أم قصر، ليس مغيب الشمس ولا آخر صفحة كتاب طواها الليل لتنام في حضن السنين. آخر النهار هو أول ليل وبداية حكاية النهار التي ترافقنا لكي نكتبها على مقربة من مصباح خافت يجعلها أكثر وضوحا من شمس النهار، حين يكون الضوء أكثر رحمة بالعين، حين يكون القلم طوع اليد نخط به ما نريد ونحط عنه ما لا نريد. آخر النهار وآخر كل شيء يمكن أن يكون بداية كلمة تحتاج للدفء كي تقال، تحتاج للملمة حروفها كي تفهم، تحتاج إلى قدر من الصمت كي تسمع. عند مفترقات الدروب ثمة نهايات وثمة بدايات، وثمة إنسان يشتاق لذاته التي يعرفها، ذاته التي تفارقه طوال النهار بين زحمة الوجوه الملونة بألف لون ولون. إنها بداية استعادة النفس كي تستقر أو تستريح قبل أن تدخل عالم النوم بين يقظة واستفاقة وحلم ورؤية وحديث نفس، بين خوف وأمل، بين أبيض وأسود ورمادي. إنها حكاية الإنسان في الزمان والمكان، في النهار والليل، في الضوء والعتمة. إنها الدروب تبدأ من حيث تنتهي وتنتهي من حيث تبدأ، كأنها أرجوحة طفل على وشك أن ينام.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

التاسعة ليلاً الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة ونستهلها بأبرز العناوين. استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. موجودات صندوق أموال الضمان تقفز حاجز 20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام. مديرية الأمن العام تباشر غدا حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. وحالة من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أظهر استطلاع للرأي العام أجره مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان ارتفاع نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي. التفاصيل في تقرير عاطف نصور.
1: بيّنت نتائج الاستطلاع أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة بدرجة كبيرة أو متوسطة، وأن نسبة من يعتقدون أن الحكومة ككل قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة ارتفعت إلى 64%. وحافظ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على أعلى تقييم من حيث نسبة من يعتقدون أنه قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما ارتفعت نسبة من يرى أن الفريق الوزاري باستثناء رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 53% من عينة قادة الرأي، مقارنة مع 45% في استطلاع التشكيل. وأظهرت النتائج أن 91% من عينة قادة الرأي يتابعون ما تقوم به الحكومة، فيما أيد 79% من أفراد العينة الوطنية و 75% من قادة الرأي الجولات الميدانية لرئيس الوزراء، معتقدين أنها تسهم في إطلاعه على أحوال المواطنين عن قرب. وبلغت نسبة التقييم الإيجابي لتزويد المواطنين بالخدمات 63% لدى العينة الوطنية و 58% لدى قادة الرأي. وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أظهرت النتائج أن 62% من أفراد العينة الوطنية متفائلون بقدرة الحكومة على إدارتها. وبحسب الاستطلاع ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يرون أن وضعهم الاقتصادي تحسن أو يتغير مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا، ويرى 69% من أفراد العينة الوطنية و 60% من عينة قادة الرأي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادته بمقدار 30 دينارا يساعد في مواجهة غلاء المعيشة، فيما يرى 61% من العينة الوطنية و 54% من قادة الرأي أن قرار تثبيت أسعار المحروقات أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية. وفيما يتعلق بدعم المنتوجات الوطنية، أيد 96%

0: من المستجيبين تقديم دعم مالي ومنح الأولوية للمنتجات الأردنية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 91% من أفراد العينة الوطنية و90% من قادة الرأي يؤيدون المبادرات والمشاريع الصحية التي أطلقتها الحكومة. وفي قطاع التعليم رأى 86% من أفراد العينة الوطنية أن جهود الحكومة في بناء 86 مدرسة جديدة تسهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ. وفي قطاع المياه أعرب 91% من أفراد العينة الوطنية و83% من قادة الرأي عن تفاؤلهم بنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه. وفي مجال التحول الرقمي رأى 89% من مستخدمي تطبيق سند أن الخدمات الإلكترونية وفرت عليهم عناء مراجعة الدوائر الحكومية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من 73% من المستجيبين يرون أن البرامج السياحية الداخلية أسهمت في تشجيع المواطنين على السياحة داخل المملكة.
1: قفزت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 20 مليار و100 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2026 مقارنة مع 18 مليار و700 مليون دينار في نهاية عام 2025 بزيادة قاربت مليارا ونصف المليار دينار منذ بداية العام وبنسبة نمو بلغت 8%. وجاء هذا النمو بحسب بيان للصندوق اليوم نتيجة تحقيقه دخلا شاملا بلغ مليارا و370 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 110 ملايين دينار. قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بن مصطفى إن الوزارة ستبدأ من يوم غد باستبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة والاستمرار في استقبال الطلبات تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء. وأضافت بن مصطفى أن عملية الاستبدال ستتم من خلال استقبال طلبات المواطنين في مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها، بما يتيح تسهيل الحصول على المدافع الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها. ونتحول إلى الملف الفلسطيني، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 من أيلول عام 2027 مع الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في التاريخ نفسه. وأرجع مرسوم التأجيل القرار إلى المعوقات الإسرائيلية والظروف الأمنية والسياسية التي تعرقل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وأشار المرسوم إلى التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والقيود على الحركة في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية. ميدانيا، حيث أصيب 9 فلسطينيين اليوم بجروح وردود إثر اعتداء مستوطنين متطرفين يهود وجيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون في قرية دير أبي مشعل شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات في قرية دير أبي مشعل، من بينها إصابة بالرصاص الحي واثنتان بالرصاص المطاطي و6 إصابات بالاعتداء بالضرب. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. وفي قطاع غزة، قالت مصادر طبية هناك إن غارتين إسرائيليتين أسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 5 فلسطينيين في قطاع غزة في هجومين منفصلين اليوم. وقال مسعفون أن غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص بالقرب من مركز باندامول التجاري في مدينة غزة، في حين أدت غارة أخرى إلى استشهاد شخص في حي التفاح الواقع إلى الجنوب من المدينة. وكانت قد أعلنت مصادر طبية في غزة أن 10 شهداء و65 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. في السياق، حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة

0: تابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة المأوى في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء. وفي الشأن اللبناني، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية الأمريكية التي تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان. وقال الرئيس اللبناني أن هذا القرار يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وأعرب عن أمله بأن يسهم القرار في تعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم. أعلنت السلطات السعودية اليوم تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وقوع إصابات، ولم تسم السلطات السعودية الجهة التي تقف خلف الاعتداء. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني لقد تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء عصر اليوم، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة. وقد نتج عن هذا الاعتداء عدد من الإصابات. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدا مواصلة استهداف شبكة الصواريخ البالستية وتقديم إسناد جوي للقوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة ضمن عملية واسعة تستهدف عناصر الجماعة وقدراتها العسكرية. وإلى ملف المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث المواقف المتباينة بين الطرفين التي تبقي المسار الدبلوماسي في طريق متعثر بين استمرارها واستئنافها، إذ جدد الرئيس الأمريكي تهديداته بشن ضربات عسكرية على إيران ما لم تستجب للمطالب الأمريكية. بدوره، يعتبر الرئيس الإيراني أن أي مفاوضات مثمرة مع الولايات المتحدة مرهون بغياب الضغط والتهديدات في وقت تزداد فيه الضغوطات الاقتصادية الأمريكية على إيران. إلى التفاصيل.
1: بين التهديدات العسكرية الأمريكية بشن ضربات عسكرية على إيران والشروط الإيرانية لاستئناف المفاوضات، يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات عسكرية إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل. في المقابل، يربط الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نجاح أي مباحثات لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة بوقف التهديدات والضغوط الأمريكية وضمن الجهود الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية على طهران. كان قد قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم مصادرة نحو مليار دولار من أصول العملات المشفرة، وأضاف أن حملة العزل الاقتصادي تهدف إلى تقييد قدرة المسؤولين الإيرانيين على الوصول إلى الموارد المالية. وفي إطار تلك الجهود، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عقوبات على إيران تستهدف أفراداً وشبكات وناقلات، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته الإيرانية. ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني فرض سيطرة كاملة على حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز، نافياً صحة الأرقام الأمريكية بشأن عبور الناقلات، ومؤكداً استهداف سفينة قالت إنها حاولت المرور عبر ممر غير قانوني في الجزء الجنوبي من المضيق.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 10 آخرون جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن عالقين تحت الأنقاض. سياسيا، تتواصل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط تحركات دبلوماسية ومحادثات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

0: هذا وهاجم دونالد ترامب بشدة اليوم نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مؤكدا أن الوقت حان لتحظى أوكرانيا برئيس جديد ومنددا بالضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت روسية للمحروقات. وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: أقترح عليهم اختيار زعيم جديد قادرا على التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب. وعودة إلى محلياتنا، حيث تطلق وزارة الأشغال العامة والإسكان غدا خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة العمري المدفوع الرسوم بهدف تسهيل العبور وتقليل زمن الرحلات وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الطرق. للمزيد عن هذه الخدمة وأهميتها، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة:
1: تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان اعتبارا من صباح يوم الأحد تطبيق خدمة مسار على طريق الحران العمري مدفوع الرسوم. هذه الخدمة مخصصة للدفع الإلكتروني عبر محفظة إلكترونية خاصة بهذا المسار. بإمكان المواطنين الأردنيين تفعيلها من خلال تطبيق سند وإيداع رصيد في محفظتهم على تطبيق سند، بحيث أنه عند مروره بالبوابات يتم التقاط رقم السيارة من خلال الكاميرات وخصم الرسوم تلقائيا دون الحاجة للتوقف. أيضا هناك خدمة مخصصة بإمكان الأردنيين وغير الأردنيين من خلال ملصق يتم تزويدهم فيه من خلال وحدة إدارة الطرق أصول الطرق في الوزارة أو من البوابات. هذا الملصق مشحون بمبلغ معين، هناك عدة فئات بإمكانه وضعه على السيارة. أيضا عند المرور تأخذ الكاميرات الباركود على هذا الملصق وتقوم بالخصم تلقائيا دون الحاجة للتوقف.
0: تباشر مديرية الأمن العام اعتبارا من يوم غد حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. وتأتي هذه الحملة للحد من حوادث السير والهدف للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة. وتشتمل الحملة على تدقيق جاهزية المركبات والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وفي حال وجود أي خلل فني سيتم إعطاؤه صاحب المركبة إشعارا دون مخالفة لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث قالت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستبقى تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين المقبلين، تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما يرفع احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة وشرقها. وتشير التوقعات إلى اتساع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الأحد، إذ يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، يصحبها الرعد أحيانا، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وتزداد فرص هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية بإذن الله تعالى. وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات شؤون البلدية في المملكة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع هذا المنخفض الجوي. بدورها حذرت مديرية الأمن العام من خطر تشكل السيول المفاجئة وتدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاق على الطرقات خاصة في جنوب وشرق المملكة، كما دعت إلى الابتعاد عن المناطق المكشوفة أثناء العواصف الرعدية ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة أولا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. مضارب آل هاشم، قصور عمان. وكم مادت بأهليها ديار، ودار أنجبتنا لا تميد. هنا رغدان عبد الله فيه يبارك ما يقوم به الحفيد. هنا رغدان حيث المجد يبنى على مجد ويتبعه الجديد. هنا لطلال وشم ليس يمحى، وسيم للحسين له الخلود. وعبد الله ثانية يعود ليكمل ما بناه لنا الجدود. فبورك ما بنيت وما ستبني، وبوركت السواعد والزنود. وأنت القائد الموثوق دوما، وكل الأردنيين الجنود. بمعان كتبت بماء الذهب صاغ الشاعر حيدر محمود قصيدته المئوية احتفاء بالأردن وبعمان وبالملوك الهاشميين في مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وكان قصر رغدان حاضراً فيها كشاهدٍ على مرحلة مهمة من تاريخ الأردن بما يمثله من قيمة سياسية ووطنية، كأول قصر للدولة يقام في عمان. ثم تم بناء بقية القصور الهاشمية بعده على مساحات ممتدة في عمان.

تاريخ وذاكرة يحملان في إهابهما تلك القصور الهاشمية، مشكلين في حضورهما المعنوي والرمزي جانباً من سيرة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لمدينة عمان، إضافة إلى ما تختزنه من جماليات هندسية ومعمارية تليق بها وبالملوك الذين أسسوا وبنوا الأردن الحديث. فلكل قصر حكاية تروي فصلاً من فصول قصة عمان بكل معاني حضورها ودلالات وجودها. تلك المدينة التي نهضت من بين التلال كقصيدة من حجر ونور، تبدو فيها قصور الملوك الهاشميين امتداداً حياً لذاكرة الدولة ومرآةً لروحها السياسية والثقافية، وعنواناً لعلاقة متجذرة بين القيادة والشعب. هنا في عمان تتوزع القصور على قمم الجبال وسفوحها كأنها منارات عز ترسم خريطة السيادة، وتروي بمهابة سيرة قرن من التحولات والبناء والتطور والإنجاز. فعمان عاصمة الأردن تبقى تنبض قصور الهاشميين فيها بمناسبات الدولة، من احتفالات الاستقلال إلى مراسم استقبال الوفود، ومن اللقاءات السياسية إلى لحظات القرب الإنساني بين القيادة والشعب، لتتعزز فيها الأفراح والأعراس وصور التراحم والمحبة بأبهى تجلياتها. لا مثل رغدان في الورى علم تاوي إليه الدنيا وتلتجئ، أوله للعلا وآخره ومنتهى للندى ومبتدأ. لو جرؤ المالكون أن يصلوا إلى أدان علاه ما جرؤوا، هيهات لا يرتقي البغاة إلى ما يرتقي في العلا وقد خاسئوا. هذه قصيدة قالها الشاعر عبد المحسن الكاظمي عندما زار قصر رغدان عام 1927 للميلاد، العام الذي افتتحه فيه الملك المؤسس الأمير عبد الله بن الحسين آنذاك، واستقبل الشعراء هناك بعد 3 سنوات من البدء ببناء رغدان الذي كان في عام 1924 للميلاد. يقع قصر رغدان في قلب عمان القديمة على تلة تشرف على المدرج الروماني وجبل القلعة كأحد أقدم وأهم القصور الملكية، حيث جاء تصميمه مزيجاً من فنون العمارة الأموية والمملوكية والعثمانية، مع مزج في بعض تفاصيله للطراز المعماري الأندلسي. ويعتبر قصر رغدان أول مقر إقامة هاشمي ومركز الحكم في الأردن، منه أعلنت قرارات مفصلية واستقبلت شخصيات عربية وعالمية، وفي ساحاته رفعت الرايات في مناسبات وطنية كبرى. وما زال حتى اليوم يشكل مع القصور المحيطة به مضارب بني هاشم كإحدى أهم المناطق الملكية والأثرية، ليبقى قصراً محتفظاً بمكانته الرمزية تقام فيه بعض المراسم الرسمية، وليظل شاهداً على البدايات التي لم تنقطع. وعلى مرمى التفاتة في الجهة الشرقية من قصر رغدان يقع قصر بسمان الذي بني عام 1950 ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي، وليضم فيه مكتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، حيث أطلق الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان على هذا القصر اشتقاقاً من الفعل بسمة، الذي يحيل إلى البسمة والفرح والسرور. ويجمع تصميم القصر بين فنون

من العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل مع مواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية. يوجد لقصر بسمان مدخلان، حيث يتميز المدخل الرئيسي الذي يعرف بالقطعة بوجود توقيع الملك عبد الله الأول محفوراً على حجر من اللون الأخضر فوق بوابة المدخل، الذي يؤدي إلى عدد من القاعات متعددة الأغراض والاستخدامات على يمين الداخل ويساره. أما المدخل الرئيسي الثاني للقصر فيمكن الوصول إليه من خلال درج دائري كبير تقابله نافورة جميلة ويعلوه سقف مرتفع بزخرفة فنية على طراز العمارة الإسلامية. كما يقع في رحاب الديوان الملكي الهاشمي إلى الجنوب من قصر بسمان، هناك قصر الندوة الذي اختير اسمه تيمناً بدار الندوة التي أسسها جد الهاشميين قصي بن كلاب. وقد تم الانتهاء من بناء هذا القصر عام 1964، وكان مقراً لإقامة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. أما قصر المأوى الذي يقع فوق مرتفع رغدان فإن اسمه يحيل في معانيه إلى الكرم والجود والرعاية، وهو من أحدث القصور الملكية. يعود بناؤه إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين، وقد استخدم منزلاً لفترة من الوقت، ثم تغير دوره الوظيفي بعد تقسيمه إلى مكاتب خصصت لعدد من أصحاب السمو الأمراء. ثم إنه في مطلع الثمانينيات أدخلت فنون الزخرفة العربية والموزاييك على نوافذ القصر وأبوابه مستلهمة أجواء التراث الشرقي. وتتميز ساحة القصر بوجود مصلى صغير مكشوف بطول نحو 15 متراً وعمق 5 أمتار، وبجدار حجري عتيق بارتفاع نصف متر. وقد زينت أرضية المصلى والمحراب بالموزاييك الملون. يشير تاريخ القصور الملكية في عمان إلى أن قصر رغدان يسمى بالقصر الكبير، وفي الجهة الشمالية منه يقع القصر الصغير الذي بدأ ببنائه مباشرة بعد بناء قصر رغدان ليكون منزلاً لجلالة الملك المؤسس. وتفصل القصر الصغير عن رغدان حديقة جميلة، حيث يعد هذا القصر رديفاً لقصر رغدان الذي كان بيت حكم وقيادة وديواناً ومنزلاً. وقد سكن القصر الصغير فيما بعد جلالة المغفور له الملك طلال وجلالة الملكة زين الشرف طيب الله ثراهما، وولد فيه ابنهما جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه يوم 14 من تشرين الثاني عام 1935، حيث توجد على باب الغرفة التي ولد فيها جلالته لوحة معدنية نقشت عليها الآية 33 من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. ثم كتب إلى جانبها: ولد في هذه الحجرة في 18 من شعبان سنة 1354 هجرية، الموافق 14 من تشرين الثاني سنة 1935 ميلادية، الشريف الهاشمي الحسين بن طلال ابن عبد الله رحمه الله، الذي توج ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية في 18 من ربيع الثاني سنة 1372 هجرية، والذي انتقل إلى رحمته تعالى في 21 من شوال سنة 1419 هجرية، الموافق 7 من شباط سنة 1999.

سين ميلادية. القصر الذي يعرف بأنه بيت اجتماعي هاشمي بالدرجة الأولى هو قصر زهران الذي بني عام 1957 في منطقة جبل عمان بين الدوارين الثالث والرابع، ويعتبر القصر الملكي الرابع بعد رغدان والقصر الصغير وبسمان. وقد شكل قصر زهران نقطة الانطلاق الأولى لملامح هوية المكان في المنطقة التي أقيم فيها، واختيرت لتكون حياً دبلوماسياً في غرب عمان، حيث صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان بمفردات هندسية تقوم على عناصر جمالية بسيطة، واستخدم في بنائه بالكامل الحجر الأردني الأبيض باستثناء حجر شرفته العلوية ذي اللون الوردي. واستخدم قصر زهران لإقامة جلالة الملكة الوالدة زين الشرف حتى وفاة جلالتها عام 1994، لكن القصر ظل بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسم والمناسبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلة الهاشمية. كما يعد قصر زهران واحداً من أبرز المعالم الوطنية في الأردن، أقيمت في حديقته احتفالات بعيد الاستقلال وبالعديد من المناسبات الوطنية، وشهد القصر عقد قران سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى آل سيف عام 2023، وعقد قران الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله عام 1993، وعقد قران الملك الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين عام 1961. تلك المناسبات الملكية أصبحت جزءا من الذاكرة الجمعية للأردنيين، ما أضفى على قصر زهران رمزية خاصة جعلته شاهدا على كثير من التحولات في الأردن الحديث. على أطراف عمان الحديثة يبرز قصر الحسينية بوصفه أحد أبرز القصور الملكية المعاصرة غرب عمان، بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وحدائق الحسين، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الأطفال. وقد بني قصر الحسينية عام 2006، وأطلق عليه اسم الحسينية نظراً لموقعه بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث يجمع القصر من حيث التصميم بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب وبساطة التصميم الداخلي وروعته. ويضم القصر المكاتب الجديدة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومكتب صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة، ومكتب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم. ويشتمل قصر الحسينية على مكتبي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الملكية، وعلى قاعات تجرى فيها المباحثات الثنائية والموسعة خلال زيارات الضيوف الرسميين للمملكة، ويؤدي فيها الوزراء الجدد القسم أمام جلالة الملك عند إجراء تعديل على الحكومة، كما يؤدي فيها أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وأعضاء المجلس القضائي اليمين الدستورية أمام جلالته. تلك هي قصور الملوك الهاشميين في عمان، تحضر دائماً في الوعي الأردني بوصفها رمزاً للدولة ولاستمرارية الحكم ولوحدة البلاد، وهي عنوان الشرعية ومكان القرار ومساحات الأمل. إنها في الذاكرة الأردنية حاضنة المناسبات الوطنية، وفيها تقام مراسم استقبال الرؤساء والملوك والملوك

وتوقع الاتفاقيات. فمنذ قصر رغدان حيث بدأت حكاية الأردن الحديث، مروراً بقصر بسمان الذي نضجت فيه إدارة الدولة، وقصر زهران حيث الأفراح الملكية تصير فيه احتفالات وطنية، وصولاً إلى قصر الحسينية فيه تتجدد الرؤية وترسم سياسة الوطن وتدار البلاد. فكل قصر يحمل تاريخ مرحلة، وكل حجر فيها يروي قصة من عز الوطن. إنها في مجملها تشكيل مهيب للفضاءات التي يلتقي فيها الرسمي السياسي بالوجداني الاجتماعي. قصور الملوك الهاشميين في عمان جزء من نسيج المدينة، كما هي جزء من ذاكرة أهلها، وهي في رمزيتها قريبة من الشعب، يلتفون حولها، حاضرة في قلوب كل الأردنيين ووجدانهم، يرددون محبة للهاشميين والوطن وتراب البلاد بصوت واحد، كما عبر عن الشاعر حبيب الزيودي شعراً: هذه بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها. يا أيها الشعر كن نخلا يظللها، وكن أمانا وحبا في لياليها. وأيها الوطن الممتد في دمنا، حبا أعز من الدنيا وما فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. يصحبنا في هذا اللقاء والذي نتشاطر فيه الحوار مع الزملاء والأعزاء من إذاعة صوت العرب، فاسمحوا لي في البدايات أن أبث لهم أجمل التحايا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية للمذيعة والإعلامية عبير ظلام وضيفتها الأستاذة عزة سعد، وهي أستاذة الدراسات السياحية في كلية السياحة والفنادق في جامعة 6 أكتوبر ووكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث. فأهلا وسهلا بكم، وهنا من إذاعات من استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أبث لكم التحيات من الزميل خالد الجبور قسم التبادلات البرامجية، وأنا سعد بأن يكون معنا بالإشراف الهندسي المباشر المهندس محمد عبيدات، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، وأسعد أن أكون معكم في الإعداد والتقديم وفاء الروس. ولك الحديث زميلة عبير، ويعطيكم العافية مع هذه الحلقة التي نود الحديث فيها حول سياحة المهرجانات.
3: أستاذة وفاء أبو الروس من الإذاعة الأردنية، وضيفتك أستاذة سهى البواب المدير التنفيذي لجمعية أصغر مهرجانات الأردن، كل التحية والتقدير لكم من إذاعة صوت العرب ومن القاهرة تطوف أجواء وأرجاء المملكة الأردنية الهاشمية، لكم المحبة والتقدير أنتم الزملاء من هناك، ويسعدني مشاركة هذا العمل وهذه الفترة المفتوحة معكم من فريق عمل هذه الفترة من القاهرة، متحدثة من أمام الميكروفون عبير ظلام، وعلى هندسة الهواء داليا مكاوي، والإعداد مروى السيد، والإخراج للزميل حاتم العجمي، ومن جرش إلى البتراء، ومن جبل القلعة إلى القاهرة وقلعة صلاح الدين، تجارب عربية تؤكد أن السياحة ليست فقط زيارة مكان، وإنما هي أرض وتجربة ثقافية وإنسانية وفنية. الحديث اليوم مستمعينا ما بين القاهرة وعمان عن سياحة المهرجانات. أستاذة وفاء أهلا بك وبضيفتك، ولنبدأ هذا الحوار.
2: نعم، إذن شكرا لك زميلة عبير، وباسمكم جميعا دعونا نرحب هنا في الاستوديو بسعادة الأستاذة سهى البواب، وهي الخبيرة المتخصصة والرئيسة التنفيذية لجمعية أصدقاء المهرجانات الأردن. أهلا وسهلا فيك، وحديثنا هذا الموضوع الهام، الموضوع الشيق، وخاصة أن سياحة المهرجانات في الأردن ومصر تشكل نموذجا فريدا للاندماج الثقافي والاقتصادي في المنطقة العربية. ليست مجرد هي فعاليات ترفيهية موسمية، بل هي منصات استراتيجية نستطيع أو من خلالها أن نعيد صياغة المشهد السياحي. دعونا نتحدث حول ذلك الإرث الحضاري المتنوع بين البلدين، فمن قلب التاريخ والأصالة يلتقي وتلتقي الموسيقى والعروض الفنية على مسارح جرش ورم والعقبة في الأردن، وتلك المهرجانات العالمية والتراثية في القاهرة والجيزة والجوتة وشرم الشيخ.
4: شكرا للاستضافة، أول شيء يشرفني أن أكون معكم اليوم مع كل القامات المختصة بهذا المجال، وأهلا بأحبائنا في مصر الشقيقة. أنا بتشرف أكون معكم بهذا الحوار، وهذا يعني اللي بتحكوه عن المهرجانات وثقافة المهرجانات هي قلب العمل اللي بنقوم فيه من أكثر من 16 سنة في جمعية مهرجانات الأردن. حكيتي عن مواقع مهمة، بس لازم نزيد عليها البتراء ومواقع أخرى كثيرة بنقوم بتنفيذ المهرجانات فيها، وهي مناطق أقل شهرة لربما، ولكن أهميتها التاريخية كتير كتير مهمة.
2: نعم، إذا نتحدث كيف يمكن لهذا النوع من السياحة أن يعمل على إعادة تعريف الأردن كواجهة ثقافية عالمية تتجاوز تلك السياحة التاريخية التقليدية أستاذة سهى؟
4: السياحة التقليدية تغيرت طبعا، واليوم الزائر لما بده يسافر عم بفتش عن خبرة وعن سردية يسمعها، يعني مش شرط انه يكون بس حفلات انه بدنا نعمل حفلات، ولكن من خلال الحفلات بده يكون في استفادة اقتصادية اول اشي للمجتمعات المحلية اللي بنقوم فيها بالمواقع الاثرية، ومن ثم نحكي قصة المكان أهميته، وكمان كتير كتير مهم إنه ينحكى عن التجربة اللي بده يعيشها السائح لما يجي يزور أو يحضر مهرجان أو حفل موسيقي. وإحنا عنا يعني صار أكتر من 16 سنة، وبحب أقول هون لأخواننا في مصر إنه من أهم النشاطات اللي قمنا فيها في مواقعنا الأثرية إن كان في عمان أو في المدن الأخرى، كان دائما وجود مصري قوي، لأنه نحن نؤمن وبنعرف أنه الساحة الثقافية في مصر هي عظيمة.
2: نعم.
4: وفي تعاون وثيق مع دار الأوبرا ومع الأوركسترا تبع دار الأوبرا وموسيقيين كتير إن كان كلاسيكي أو عربي.
2: نعم، لكن لي أن أتوقف وأتحدث لمن يسمع بمصطلح سياحة المهرجانات أستاذ سهى، يمكن هالمصطلح هو ليس بالجديد، لكن حاليا بنا أن نتوقف لنعطي مستمعنا متابعنا ما المقصود بسياحة المهرجانات. هل هي فقط المهرجانات التي توصف يعني يمكن للوهلة الأولى نذهب بأنها هي الحفلات الغنائية، أم أن المفهوم هو أشمل من ذلك بكثير؟
4: طبعا المفهوم كتير أشمل من هذا، لأنه نحن بنفتش على صورة كبيرة. سياحة تاريخية أول إشي، أثرية طبعا أكيد، وتقليدية لأنه إحنا من خلال السردية بنفرجي كمان تقاليدنا العربية عامة والأردنية خاصة، وهذا زي ما حكيت السباح بحبوا يجربوا خبرة جديدة. عشان هيك سياحة المهرجانات بالنسبة لنا ليس فقط حفلة موسيقية، ولكن ما يتبعها، يعني البوصلة تبعتنا إنه بالحفلات وبالمهرجانات نبرز المكان أول إشي اللي هو المكان الأثري اللي ما فيه له مثيل، ونزيد الخبرة بالموسيقى العظيمة اللي بتكون دائما بتضيف يعني إضافة كتير كتير مهمة، مع سرديات زي ما حكينا، أشعار، مسرح دمى للأطفال يحكي سردية الموقع، مجتمعات محلية زي ما حكينا اللي كمان يكون في منفعة اقتصادية من وراء الإجراء هذه المهرجانات.
2: نعم، أكيد لديكم الرؤى والفكر الذي يعمل على اختيار المواقع الأثرية، هنالك معايير متبعة وأيضا هنالك عوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل إقامة المهرجانات السياحية أستاذة سهى، ولك الباع الطويل من خلال العمل ضمن جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن والعمل من خلال مهرجانات تركت بصمة وأثر طيب.
4: شكرا كتير. طبعا أول إشي في المهرجانات اللي بنقوم فيها بجبل القلعة، وهي شاملة متكاملة من جميع أنواع الموسيقى والفن، يعني بيكون فيها موسيقى عربية أجنبية، بيكون في بوب، بيكون في مسرحيات غنائية رقص، هذه يعني خصوصيتها لموقع مثل جبل القلعة لفرضا.
2: نعم.
4: في أنواع موسيقية أو

0: موسيقية أو فنية اللي بتتماشى أكثر مع مواقع تانية. لربما بالأردن الكل بيعرف الغنى تبع مواقع الأردن الدينية فرضا، وإحنا هلأ كتير مهتمين عشان إحنا عم بنحضر لاحتفالات 2030 للألفين سنة لوفاة القديس يوحنا معمدان، واللي هو النبي يحيى موجود كمان بالإسلام، 2000 سنة على عماد سيدنا المسيح في موقع المختص اللي موجود بالأردن. فهذه خاصية يعني ما بتقدري تعملي أي نوع مهرجان أو أي نوع حفل. ولكن قبل أسبوع عملنا بمكاور اللي هي الموقع اللي تم إعدام يوحنا المعمدان، عملنا موسيقى دينية كتير مهمة اسمها المسيح للمؤلف الألماني هاندل. فهيك موقع بدك تعملي إشي يتماشى مع السردية تبعته، لأنه إحنا بدنا نحكي السردية والناس يعرفوا إنه الأردن على الخارطة العالمية عنده مواقع دينية جدا مهمة. مكاور مثلا بنقدر نقول الموقع الثاني الأهم بحكاية سيدنا المسيح بعد المختص طبعا. فأول إشي في المواقع الدينية، في عندك مثلا البتراء. البتراء ما بتقدري تعملي كونها من العجائب السبع، كونها من أهم المواقع اليونسكو التراث العالمي تبع اليونسكو، بتقدري تعملي أشياء مش مرتفعة ثقافيا وفنيا. فنحن دائما بالنادي، وهلأ عنا إن شاء الله بنوفمبر بآخر نوفمبر من نادي نعمل حفلات موسيقى كلاسيكية أوبرا. هلأ رح نجيب أندريا بوتشيلي، رح نجيب فنان من الخليج حسين الجسمي. فهدول نوع الموسيقى ترتقي يعني بالمستوى الموسيقي، وهذا إشي بنلاقيه مناسب للبترا. هلأ لما نحكي على العقبة، العقبة أكتر بحر، يعني بتتماشى أكتر مع الحفلات الترفيهية والرقص والبوب والإبداع هذا كمان. فيعني نحن بننقي باهتمام دائماً الموقع شو بيلبق له.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، دائما الأخذ بعين الاعتبار المكان وماهية المكان وكيف تنسجم أنواع المهرجانات لخصوصية المكان وهويته، إيمانا منا بأهمية السردية الأردنية في كل فعالية وفي كل موقع وفي كل مكان وزمان. أخذين بعين الاعتبار مستمعينا الكرام تلك المواقع الأثرية التي احتضنها، وما زال بحمد الله نحتضن ونكتشف العديد من المواقع تباعا والتي لها أهمية دينية. كيف استطعنا أن نترجم هذا النوع من المهرجانات مع طبيعة المكان؟ والأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أننا نسعى دائما بأن نطبع تلك الصورة وتلك الفكرة والذاكرة لدى الزائرين حتى يكونوا هم سفراء من تحدثوا بلسان حال هذه المهرجانات وهذه الأماكن والمناطق. لك زميلة الإعلامية المتخصصة عبير ظلام، ولي أن أتساءل كيف هو واقع الحال، والقاصي والداني يشهد بهذا المشوار الجميل والمبدع لمصر العربية.
2: أستاذة وفاء، تحية مقدرة لك ولضيفتك. لقد استعرضتم مفهوم سياحة المهرجانات، ونحن عندما نتحدث عن سياحة المهرجانات نحن لا نتحدث فقط عن جمهور يأتي لمشاهدة حفلة أو عرض فني، ولكن عن صناعة كاملة تؤرخ وتقدم هذا المنتج السياحي والتراثي للضيف الذي يأتي لهذه العواصم وأيضا لهذه الفعاليات. أستاذة الدكتورة عزة سعد، أستاذة الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، وكيل كلية السابق للدراسات العليا والبحوث، أنت ضيفتي ومرحبا بك على أثير صوت العرب. ويعني تحدثت أستاذة وفاء وأنت تتابعين معنا عن تعريف هذا النوع من السياحة وهي سياحة المهرجانات، ولكن لدي سؤال: كيف أصبح المهرجان اليوم جزءا من صناعة السياحة نفسها وليس مجرد فعالية ثقافية تقام على هامش هذا الموسم السياحي، خاصة وأننا لدينا باع في القاهرة عن عروض الصوت والضوء مثلا، عن رحلة العائلة المقدسة وجبل التجلي والتظاهرات المقامة العالمية التي تقدم لكل يعني بني الإنسان على مستوى العالم يأتون لسانت كاترين.

0: لمشاهدة هذه الفعاليات التي تقام كل شتاء تقريبا على جبل التجلي، وعندنا أيضا ما دخل من عروض ضوئية وإلكترونية وتكنولوجية في المتاحف المصرية زي متحف الحضارة وزي المتحف الكبير الذي يقدم عروض. يعني عندنا عرض لتوت عنخ آمون بيقول قصته إيه وحكايته إيه بالصوت والصورة بالهولوجرام وبالتقنيات الجديدة التكنولوجية. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سعيدة بوجودي مع حضرتك أستاذة عبير، وسعيدة بوجودي مع أستاذة وفاء وأستاذة سهى من دولة الأردن من مملكة الأردن الشقيقة. بداية بس أحب بعد إذن حضرتك إن أنا أعرف المستمع بإيه هي سياحة المهرجانات. سياحة المهرجانات ده نمط سياحي بيندرج تحت مظلة سياحة الأحداث الخاصة، وده بيضم فعاليات أثرية وثقافية وفنية ورياضية بتقام في توقيت ومكان محدد. وطبعا المهرجانات دي موجودة عندنا في مصر أجندة للمهرجانات على مدار العام.
0: صحيح.
1: ومش بس الموضوع سياحة المهرجانات ده بنقول إن هي حاجة حديثة في مصر، لا ده موجودة منذ القدم. يعني هنلاقي على جدران المعابد في مصر القديمة أمثلة كتيرة قوي
0: في احتفالات
1: للمهرجانات
0: كتيرة. صحيح.
1: والاحتفالات، منها عيد الأبط وعيد الوادي الجديد اللي كانت بتقام
0: وعيد
1: دي
0: جلوس الملك زي
1: بالظبط،
0: رمسيس الثاني وتعامد الشمس
1: وتعامد
0: على
1: الشمس على وجه رمسيس. كل دي مهرجانات كانت بتقام في مصر القديمة، ودي اللي احنا المفروض نحييها عشان نحيي التراث الثقافي الأصيل بتاع مصر.
0: صحيح.
1: ازاي، ردا على سؤال حضرتك، ازاي المهرجانات دي اصبحت عامل مهم في جذب السائح والتعريف بالمقصد السياحي؟ المهرجان في حد ذاته أداة استراتيجية بحول بيها المقومات الثقافية أو التراثية أو الحضارية لمنتج سياحي قابل للترويج. ازاي ان انا بستغل المقومات دي في ان انا اجيب السائح؟ ده مش بس كده، ده احيانا بيكون المهرجان حضرتك وسيلة لجذب السائح. يعني ممكن حضرتك كسائح ما يكونش زيارة المنطقة دي في اولوياتك او ما تعرفيش عنها حاجة،
0: صحيح.
1: مجرد انك تعرفي ان المهرجان ده بيقام فيها فده بيبقى في حد ذاته دافع انك تزوري المكان.
0: هقول لحضرتك مثال يعني يشهد على اللي حضرتك بتقوليه ويدعمه. مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، في ناس بتبقى داخلة ببرنامج سياحي مخصص ليها ما بيبقاش عليها الإسماعيلية، بيطلع عليه اسكندرية مثلا، الأقصر وأسوان، مطروح، الكلام كده. لكن الإسماعيلية بالمهرجانات استطاعت أن تضع نفسها على قائمة
1: ده
0: السياحة
1: مش بس
0: المتجهة
1: كده
0: إليها.
1: حضرتك، ده في طبعا مناطق مش بس في مصر، في العالم كله ممكن ما تكونش على الخريطة السياحية،
0: أيوة
1: مثلا زي مهرجان الخيول العربية في الشرقية.
0: صحيح.
1: الشرقية بتفتقد للمقومات بتاعت الجذب السياحي كأماكن إقامة وكطرق وكلام من ده، إلا إن المهرجان ده بيحضروا أعداد كبيرة جدا
0: صحيح.
1: من الأمراء العرب والناس المهتمة بالخيول، وبيعملوا مسابقة جمال الخيل العربي والكلام ده. كل دي حاجات بتحيي الأماكن اللي هي ما خدتش حظها من الجذب السياحي.
0: صحيح.
1: وعايزة أضيف برضو حاجة، إن المهرجان ممكن يلفت نظري السائح لمدينة أو لمنطقة معينة. يعني بما إننا النهاردة سعداء بالتواجد مع زملاء أعزاء من المملكة الأردنية، إن المهرجان ممكن بيعيد رسم الصورة الذهنية، بيعزز الصورة الذهنية للمكان
0: صحيح.
1: زي مهرجان جرش. يعني لما أجي أقول لحضرتك مدينة جرش هيجي في بالك على طول إيه؟
0: مهرجان جرش.
1: مهرجان.
0: صحيح.
1: لما أجي أقول لحضرتك مدينة كان مرتبطة في ذهن حضرتك بإيه؟
0: بالسينما.
1: بمهرجان كان السينمائي.
0: صحيح.
1: أثناء مهرجان كان السينمائي المدينة بتبقى فولي بوك، بيبقى صعب جدا إنك
0: محجوزة
1: تلاقي
0: بالكامل. صحيح.
1: إمكانية في أوتيل في الفترة دي.
0: صحيح.
1: فأقصد أقول إن المهرجان نفسه ممكن هو اللي يدي سمة مميزة للمكان، بحيث ان يرتبط اسم المكان اوتوماتيك اول ما حضرتك تسمعي اسم المكان يرتبط في ذهنك بالايفنت اللي بيقام فيها، ودي اللي بنسميها الاحداث ذات السمة المميزة، الهول مارك.

0: ايفنت ايوه
1: اللي هو بيضفي على المكان أهمية بسبب وجود الحدث ده.
0: عايزة أسأل حضرتك كمان على فكرة إن السائح في أجندته أو في برنامجه بيبقى فيه جزء ليلي بيحتاج فيه إن هو بعد ما بيزور المزارات طول النهار بيحتاج لنوع من الترفيه، هل

0: أجندة سياحية لشركات السياحة.
1: اه
0: يعني
1: يا ريت طبعا.
0: بمعنى إن أنا دلوقتي عندي حدث، عندي مهرجان ولكن مش معلن، فبالتالي ما بياخدش حقه في الجذب
1: الترويج، صحيح
0: السياحي.
1: صحيح.
0: تمام؟ إزاي إن أنا أجندة المهرجانات دي أفعلها وأعلن عنها قبلها بوقت كافي، وشركات السياحة تبقى شريك متضامن معايا، مش بس شركات السياحة ومعدي البرامج، ده أنا كمان المفروض أستفيد بالبعثات الدبلوماسية في الخارج إن هي تروج
1: وأبناء
0: لي
1: الجالية المصرية في الخارج
0: بالظبط،
1: والأردنية
0: إن
1: أيضا،
0: هي تروج لي للإيفنت ده
1: صحيح.
0: إزاي. ودي كانت تجربة أنا عشتها بنفسي قبل ما أكون في المجال الأكاديمي، أما كنت في المجال المهني، إزاي إن البعثات الدبلوماسية في الصين في بكين وشنغهاي ساعدتنا في مصر ان احنا نعمل مهرجان زواج احتفال بالألفية الثانية، وفعلا قدرنا ان احنا نجتذب عدد كبير جدا من السائحين الصينيين ان هم يجوا يحتفلوا بالزواج بتاعهم هنا في مصر. فقد ايه
1: فكرة رائعة.
0: المهرجانات دي ممكن تبقى أداة قوية جدا لترويج المقصد السياحي.
1: كيف يتم اختيار المواقع الأثرية والتاريخية لاستضافة المهرجانات والمعايير التي تحكم هذا الاختيار؟ هو سؤال أتوجه به إلى العزيزة والإعلامية المتميزة وفاء بروس بالأردن، وضيفتها الأستاذة سهى البواب، مدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن. لك الميكروفون عزيزتي وفاء.
2: نعم أتابعك، وشكرا لهذا السؤال أستاذة عبير. يعني معلومات قيمة، تنوع في تلك المهرجانات التي تقام على أرض مصر. لأتابع حديثي بمعية الأستاذة سهى البواب، وهي المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن. وأكيد هنالك كما أشرنا مسبقا أن هنالك معايير تؤخذ بعين الاعتبار عندما يتم اختيار المواقع الأثرية والتاريخية لإقامة عليها هذه الفعاليات. يمكن إحنا في عنا تنوع غني أستاذة سهى، وهنالك أيضا اتجاهات وأهداف دائما من خلال المهرجانات التي تقام نسعى من أجل تحقيقها. فدعينا نتحدث كيف يتم اختيار المكان بالبداية، ومن ثم نوع المهرجان وطبيعة النشاط فيه. تفضلي.
3: بدي أبلش أول إشي أقول إنه السنة تشرفنا إنه كنا دخلنا بمهرجان جرش، وكنا قائمين مع المنظمين على تنفيذ هذا المهرجان، وهو زي ما ذكرت الدكتورة إنه من أهم المهرجانات العالمية. السنة كان 42 40 سنة للإديشن، ولكن هو له سنوات أكتر لأنه وقفوا فترة الكوفيد وكل المتداعيات. وفي مهرجانات أخرى تانية كمان اللي بحب أنا أجيب خصوصيتها، زي ما حكينا مثلا زي مهرجانات الأفلام، عندنا مهرجان عالمي دولي أوروبي عربي بصير كل سنة، مهرجانات التصوير، مهرجانات الجاز، مهرجان الطعام اللي أخذ يعني كمان يعني أهمية عالمية جدا جدا، بالإضافة إلى مهرجانات موسمية كثيرة اللي بتصير بالمواقع. فمنرجع على كيفية اختيار الموقع. الموقع مثلا للمهرجانات الموسمية بيكون بالموقع، ومهرجان الزيتون بيكون بموقع محل ما بيصير حصد الزيتون وهلما جرى. بالنسبة لنا للمهرجانات الثقافية والتراثية بنشتغل على طريقة نربط المواقع ببعضها. لفرضا مهرجان قصور الصحراء، وإحنا حكينا كذا مرة وعملنا بكل قصور الصحراء فعاليات ثقافية اللي بتسرد قصة القصور، وإنتي بتقدري تروحي تزوري وتشوفي إنه مش بس القصر والآثار، ولكن في قطع فسيفساء بتحكي قصة المكان.
2: نعم.
3: وبتدل إنه فسيفساء عمرها 2000 سنة، بتشوفي إنه في كانوا يعملوا صيد، كان في موسيقى، آلات موسيقية بكل المواقع. برجعنا نعرف شو أهمية تاريخنا والتاريخ القديم تبع المواقع. بنربط فرضا مواقع اليونسكو، لكل المدرجة على قائمة اليونسكو بتيم، بيكون في واحد ورا الثاني وكلياتهم بيحكي قصة المكان وليش أدرج. بحب أذكر هون إنه أم جمال مثلا أدرجت، إحنا عملنا فيها مهرجان وعملنا موسيقى حفلات موسيقية وجبنا مجتمعات محلية وجبنا مدارس يتعلموا يعملوا كيف يشتغلوا بالأثار لما بدهم يشتغلوا خاصة بالبوتري.

0: منكون فيها بدها تلزيق عشان يعرفوا أهمية القطع القديمة المحافظة عليها، والمجتمعات المحلية اللي بيجوا بيعملوا أشياء تقليدية. بنرجع بنحكي المهرجان لازم يكون فيه كذا عنصر عشان يؤدي خبرة للزائر.
1: نعم. طيب أيضا مستمعينا الكرام، حتى وإن كانت هذه الحلقة بطابعها سياحة المهرجانات، يعني أتحدث عن المهرجانات الثقافية، أتحدث أيضا عن المهرجانات التي تتعدد في أهدافها، لكن أجد أنه صميم والهدف في صميم هذه المهرجانات أستاذ سهى هو العمل على تمكين المجتمعات المحلية. طبعا المهرجان له أثر مادي، أثر معنوي، أثر تنموي في ذات الوقت، فنتحدث كيف يمكن أو هل أخذت إدارة المهرجانات المتنوعة والمتعددة أهمية إشراك المجتمعات المحلية ونتعم هذه الفائدة؟
0: هذا موضوع كتير مهم لنا لأنه هاي البوصلة تبعتنا. أنا برجع بقول نعمل مهرجان مش عشان نروح نغني ونرقص أو نتفرج على عرض فني، المهرجان لازم يكون له كذا فائدة.
1: نعم.
0: غير الترفيه أو رفع المستوى الموسيقي. المجتمعات المحلية بحاجة أول إشي، عادة المواقع الأثرية دايما بتكون شوي نائية، بحاجة أنه يكونوا هن اللي بيستضيفوا المهرجان، اللي بيساهموا بالمهرجان، اللي بيكون لأولادهم ولشبابهم دور بناء قدرات من خلال التحضير للمهرجان وتنفيذ المهرجان، واللي بيكون فيه فائدة مادية طبعا علشان هن بيكون منصة لهم ليعرضوا كل الحرف، التطريز، الأكل، المونة بيكون ينعرض من خلال المهرجان. وإحنا مهمتنا أنه نشجع الزوار اللي بيجوا معنا علشان يحضروا الفعالية أنه لازم يدعموا المجتمعات المحلية. ثانيا، أي إشي بنحتاجه لتنفيذ المهرجان ضروري ينشر من المنطقة نفسها اللي إحنا فيها، يعني ما بنيجي من عمان على جرش وبنجيب الأشياء. يعني أي إشي بدنا نشتريه أو نستأجره بنجرب أولوية للمكان علشان كمان تحركي شوي الاقتصاد بهدول المناطق.
1: نعم نعم، جميل جدا. طيب أيضا من خلال الجمعية وتنظيمها هذا الكم من المهرجانات أستاذ سهى، أتناول لأتحدث هل لديكم كذلك الحال دور ما بعد المهرجان من أجل مثلا أين هي نقاط القوة، أين هي النقاط التي تحتاج إلى تعزيز، كيف هو واقع الحال وانعكاسه على الحركة السياحية من الخارج؟ لأتطرق بعد هذا السؤال حول التكاملية وتكاملية السياحة بين البلدين الأردن ومصر.
0: نحن نقوم بعد أي فعالية أو أي مهرجان أو حتى لو حفلة صغيرة بإصدار تقارير مفصلة، يعني بيكون طوله 12 صفحة يتناول كل العناصر اللي انعمل فيها من خلال المهرجان، ويتم دراسة المفعول والأثر اللي سوى المهرجان من الناحية الاقتصادية، كم شخص اشتغل، كم بناء قدرات قمنا فيهم، كم ست من المجتمع المحلي، قديش باعوا مصاري، وبنعمل مقارنة إنه بالمكان هذا كان أكتر، شو الأسباب يعني. وهذه بتكون بالنسبة لنا أول إشي توثيق مين الحضور. الحضور دائما عندنا إحصائيات من بيع التذاكر أو حتى لو مجاني بيكون في إيش الجنسية وإيش التليفون، بيدلونا إنه أكم شخص إجا من الخارج حضر المهرجان وإيش الجنسيات، علشان كمان نحنا نعرف نتدارك كيف نوصل الأسواق اللي إحنا بحاجة نوصلها، وأي الأسواق اللي أوريدي بتيجي لعنا اللي نعرف إيش ذوقهم وإيش بحبوا عشان نكرر الأشياء. إذن التقارير هدول كتير كتير مهمين بالنسبة لإلنا، وبيخلونا نعرف كمان كيف نعمل تنفيذ الحفلات والمهرجانات اللي تابعة بالمستقبل القريب يعني.
1: نعم. إذن مستمعينا، يعني هذه النظرة وهذا التحليل والجدوى الاقتصادية المتأتية من المهرجانات بتعدد أهدافها وأنواعها، ممكن أخذوا على عاتقهم من خلال جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن لأهمية التحليل والدراسة، وبالتالي وضع خطط لأبعد مدى. لأتساءل بمعية الزميلة الإعلامية من إذاعة صوت العرب عبير ظلام، وأتحدث دوركم في أنه تكون هذه سياحة المهرجانات لها دور في دعم السياحة في مصر، في باقي الدول العربية، وإذا ما كان في جعبتكم العديد من الخطط التي تضع وتؤكد على أهمية هذه التكاملية والعمل على زيادة إقامة مدة أو إقامة زيادة مدة إقامة الزائر أو السائح. لك الحديث.
2: بشكرك أستاذة وفاء بروس، وشكرا جزيلا على الإضافات التي أهدتنا إياها الأستاذة سهى البوابة المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن. وأنتقل بسؤالك إلى ضيفتي في الاستوديو بالقاهرة الأستاذة الدكتورة عزة سعد، أستاذ الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث. وهذا الحديث، كيف يمكن للمهرجان أن يكون إضافة على أجندة السياحة ويأتي بعوائد ربما تستثمر في دفع عجلة السياحة في مصر؟
3: أولا بالنسبة للمهرجانات طبعا ليها تأثير قوي جدا على أي مجتمع بيستضيفها. لو اتكلمنا عن العائد الاقتصادي هنلاقي أن سياحة المهرجانات كنمط سياحي بتحسن من ميزان المدفوعات في الدول المتقدمة، بتزود من إيجابية الميزان. في الدول النامية بتجبر العجز إلى حد كبير، لأن السياحة بصفة عامة بتعتبر من قبيل الصادرات غير المنظورة.
2: صحيح.
3: وبالتالي ده بيزود،
2: وهي شريك رئيس في الانتاج في الدخل القومي.
3: بالظبط. ده بالنسبة لأثرها على ميزان المدفوعات. بالنسبة لأثرها على سوق العمالة، السياحة بصفة عامة وسياحة المهرجانات بتخلق فرص عمالة سواء في قطاع السياحة أو في غيرها من القطاعات الأخرى. يعني أنا دلوقتي لما أجي أكون بستعد أن أنا أعمل إيفنت معين أو مهرجان، العمالة اللي بتجهز البنية التحتية والبنية الفوقية. صحيح. والكلام ده كلها عمالة ملهاش علاقة بالسياحة.
2: تمام. عمالة محلية. تمام.
3: ولكن أنا بضيف للمجتمع المحلي فرص عمل سواء في قطاع السياحة أو في غيره من القطاعات الأخرى. يعني الدراسات الاقتصادية بتقول إن السائح الواحد بيخلق تقريبا 3 فرص عمل قبل الحدث وأثناء الحدث. تمام. ده بالنسبة لفرص العمالة. كمان سياحة المهرجانات بتنعش سوق السلع والتذكارات السياحية. السائح اللي جاي ده، احنا لما بنروح اي مكان بنبقى عايزين نقتني حاجة تفكرنا برحلتنا للمكان ده. صحيح. فبالتالي السائح اللي جاي ده بيعمل انعاش للحرف اليدوية والصناعات المحلية والحاجات اللي بتشتهر بيها المنطقة، اللي لو السائح ما جاش ممكن ما تاخدش حظها من
2: ويمكن ده كمان جزء مهم جدا من المهرجانات، انها بتحيي المكان وتحيي تراث هذا المكان. سياحة المهرجانات لا تتعلق فقط بالموسيقى والفنون المعاصرة، ولكن ايضا تمتد للتراث المادي واللا مادي لهذا الانسان. المادي من خلال اللي حضرتك شاورتي عليه، اللي هي الحرف التقليدية والخيامية وصناعة الفوانيس مثلا والمفارش والأنوار والإهداءات البسيطة، واللا مادية زي الحكي وقصص الحكي والنقل التراثي والغناء الشعبي. يعني هناك العديد من الأمور تصنعها مثل هذا النوع من المهرجانات.
3: كمان حضرتك المهرجانات دي بتعزز الهوية. يعني سكان المجتمع المحلي لما بيشاركوا في الحدث، غير ان بيعود عليهم بنفع اقتصادي، بتعزز انتمائهم للمكان،
2: بيعرفوا قيمة نفسهم في هذا المكان.
3: بالضبط. بتعزز هويتهم وانتمائهم، لان هم بيحسوا ان هم جزء من الحدث ده.
2: صحيح. طيب دكتورة،
3: معلش أسفة، أضيف كمان حاجة مهمة قوي بتتميز بيها سياحة المهرجانات غير العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي وتعزيز الهوية، كمان إن سياحة المهرجانات ليها صفة حلوة قوي عن أي نمط سياحي آخر، إن هي بتقضي على الموسمية. بمعنى إن الأحداث الخاصة بما في ذلك المهرجانات لما بتقام عادة بيتم إقامتها بعيدا عن فترات الرواج السياحي.
2: يعني حضرتك تقصدي مثلا موسم الشتاء في مصر في الأقصر وأسوان، موسم السياحة الساحلية والشواطئ في
3: بالظبط في المدن الساحلية، بتطيل الموسم السياحي لأنها عادة يعني إحنا عندنا هنا في مصر مثلا فترات الرواج السياحي فترة الكريسماس، فترة النيو يير، فترة الإستر، الحاجات دي كلها بتبقى بتبقى فترات رواج سياحي. ازاي ان انا اعمل الايفنت قبل بدايه الموسم او بعد الموسم بحيث ان انا اطيل الموسم السياحي واقضي على الموسميه اللي موجوده
2: ويبقى فيه اضافه للموسم السياحي
3: بالظبط اللي فيها دي من خصائص الطلب السياحي ان الموسميه دي ازاي ان احنا نتغلب على الموسميه، ازاي ان احنا نخلق مناسبات تجيب السائح في غير فترات الرواج اللي هو موجود فيها كده ولا كده.
2: يعني ونحن نتحدث عن المجتمع الذي يعيش فيه هذا المكان واختيار هذا المكان، نتحدث ايضا عن اضافه ممكن تستغل في دعم وتنشيط السياحه في هذه الاماكن الاثريه وهي سياحه الطعام. يعني نجد هناك زوار بياتوا سائحين لمصر وايضا اعتقد للاردن لتناول طبق معين، هل يمكننا هنا ان ندفع بخريطه الطعام لتكون شريك على أجندة البرنامج السياحي؟
3: طبعا هو الأطعمة دي في حد ذاتها عامل جذب قوي لأن السائح اللي جاي عايز يتعرف على المجتمع اللي هو عايشه، عايز يشوف زي احنا لما بنروح مثلا أسوان بنحب نروح البيت النوبي ونقعد ناكل معاهم من أكلهم
2: ونشرب الكركديه وناخد الرواني ونتكلم هم بيعيشوا ازاي وطبيعة الأكل،
3: التجربة وده نمط من أنماط سياحة الأحداث الخاصة اللي هو people to people tourism، سياحة الناس للناس، ازاي ان انا اعيش التجربة بما في ذلك المأكل والمشرب والكلام ده. فده في حد ذاته عامل جذب قوي
2: وأعتقد أنه هيبقى كمان دخل لأصحاب هذه طبعاً. المناطق وزيادة ليهم أيضا
3: طبعاً.
2: طيب مصر والأردن بيجمعهم تاريخ مشترك وثقافة عربية واحدة وحركة فنية متبادلة وجمهور يتابع هذا الفن بشكل عام، هل يمكن أن ننتقل من مجرد تبادل الفنانين وهذه الرسائل المتبادلة والمهرجانات ما بين البلدين إلى تكامل حقيقي في صناعة سياحة المهرجانات يا دكتورة من وجهة نظرك؟
3: من وجهة نظري ده شيء ضروري وحتمي جدا إن احنا نستفيد من التشابه الثقافي والتاريخي بيننا وبين المملكة الأردنية لأن في جوانب تشابه كتير جدا، جانب تاريخي وحضاري، احنا في مصر عندنا الحضارة المصرية القديمة، في الأردن عندهم الحضارة النبطية ورومانية القديمة، في الجانب الثقافي والفني في تشابه ان احنا الاثنين عندنا اهتمام بالموسيقى والشعر والمسرح.
2: صحيح.
3: عندنا كمان تشابه في الجانب الديني، في البلدين في مواقع دينية هامة جدا.
2: صحيح.
3: ازاي احنا مفروض نستغل التشابه القوي ده في ان احنا نعمل برنامج سياحي متكامل مش متنافس، برنامج سياحي متكامل يضم البلدين وخاصة عايز اقول لحضرتك ان السائح اللي جاي من مسافات بعيدة من الفار ايست، من امريكا، من كندا، بيحب يزور اكتر من دولة في البرنامج السياحي. فاحنا لو عملنا التكامل ده هيعمل طفرة قوية جدا في مجال السياحة ان احنا ازاي نعمل برنامج تحت مسمى وليكن مثلا زيارة للحضارات العربية العريقة. السايح المهتم بالسياحة الثقافية هيجي يشوف مهرجانات هنا ومهرجانات هنا، ازاي ان احنا نطلق حملة ترويجية مشتركة للبلدين تمام بحيث ان السايح يشوف اكتر من مكان. عارفة حضرتك زي ما اكون مثلا رايحة مكان واقول ايه طالما حموري هنا يبقى بالمرة اروح.
2: صحيح.
3: بالظبط كده، ده هيبقى كمان احسن له كتكلفة اقتصادية ان هو يجي مرة يزور مصر ومرة يزور الاردن، ليه ما يزورش البلدين مع بعض كبرنامج متكامل يتم الترويج له بصورة فعالة وقوية ومشتركة بيننا وبين المملكة الأردنية.
2: دكتورة عز سعد، أستاذة الدراسات السياحية وبكلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث، دعينا نضع هذا المقترح على مائدة الإذاعة الأردنية من عمان، والصديقة والزميلة أستاذة وفاء أبو الروس وضيفتها أستاذة سهى البواب المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجان الأردن، ماذا عن رأيكم في هذا التكامل ما بين

0: مصر والأردن، والذي ممكن أن تصنعه هذه الحلقة من فضائنا المشترك.
1: نعم، أتابع معك وبكل أذان صاغية أستاذ عبير، وهذه التكاملية وأيضا ذلك الغنى الذي يحتويه هذين البلدين، الأمر الذي يحتم علينا أن تكون هنالك خطط تكاملية حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. فماذا تشاركني الأستاذة سهى البواب في هذا الباب؟
2: نحن نرحب أكيد أكيد بأفكار من التكاملية اللي بتحكوا فيها. أكيد بالنسبة لنا بنكون إثراء، كمان بنرجع لخبرة السائح اللي بده يجي على بلدين عظيمين عندهم تاريخ مشترك زي ما حكيتوا، يكون في تكاملية ببرنامج التكميلي. مثلا إذا أخذنا مثال السياحة الدينية، ممكن ناس يسافروا على الشرق الأوسط ويجوا فرضا على مصر وعلى الأردن يعملوا سياحة دينية ضمن مسار ديني معين بيحكي سردية معينة من الدين المسيحي. في مواقع إسلامية مهمة كمان بالأردن وبمصر، ونفس الشيء ممكن يصير هذا الحكي. فأنا برأيي المتواضع هذا إشي كتير كتير عظيم، وإحنا بنرحب بالفكرة جدا، ومش فقط بالسياحة الدينية ولكن السياحة التراثية، لأنه عندنا مواقع كمان مشابهة اللي بتكمل خبرة الزائر والسردية قصة الأماكن اللي بدها تنزار.
1: نعم، أيضا جانبها مستمعينا الكرام يمكن لابد أن نسلط الضوء عليه، وهو الحديث كيف يمكن أيضا أن نعزز السياحة المحلية وهذه السياحة وانعكاساتها على أهمية هذه الرسالة التي تحمل أهمية الوعي بأهمية هذه الأماكن لدى المجتمعات المحلية. أستاذ سهى،
2: طبعا احنا خبرة الكوفيد لما اجى تفرجتنا قديش العالم يعني وضعه صعب، بإشي واحد سكرت صحيح. الدنيا كلياتها وكل البلاد وأهم البلاد اللي عندها سياحة. وهذا يعني منه الدرس اللي احنا تلقناه، مثلا انه لازم نقوي سياحتنا المحلية ونرفع فيها، يعني نعم. علشان نثري حتى لو ما اجى سائح من برا. للأسف احنا في منطقة فيها يعني يكون في توترات دائما،
1: صحيح.
2: ودائما الفكرة انه لما في توترات لازم الموسيقى ولازم الفن يوقف، وهذا اشي احنا بالنادي ضده، لانه ما بيصير الفنان والحرفي عندهم عائلات بدهم يعيشوهم.
1: نعم.
2: فاذا نرجع للأوقات الصعبة، اذا بتحبوا ندخل فيها هلأ الأوقات الصعبة، بالعكس احنا الفن والموسيقى والمهرجانات هي مساحات للأمل، مساحات للمحبة، مساحات للمشاركة. فبالعكس لازم بهدول الأوقات الصعبة إنه نلاقي طرق إنه نكمل مشوارنا، يمكن على مستوى أوطى من اللي بنعمله عادة والأعداد الكبيرة. وبحب هون أحكي عن برنامج إحنا بنشتغل فيه اسمه أصداء التراث، وهو نوع يكمل السياحة الداخلية. في عنا برنامج أردن جنة اللي بيوصل لكل مواقع الأردن. إحنا عمالنا نعمل إشي مشابه ولكن أكتر ثقافي تراثي، اللي منروح على مواقع ومنربطها بسردية مشتركة، قصور الصحراء، القصور الارت الإسلاميك ارت، اليونسكو زي ما حكينا، كل الأشياء منربطهم ببعض بسردية، ومنعمل مهرجانات صغيرة مع المجتمعات المحلية زي ما حكينا. وبيجي ناس كتير محليين من الأردنيين، من الأجانب المقيمين في الأردن، وهدول بيكونوا سفراء إلنا، يعني لما يشوفوا
1: نعم
2: مواقع
1: نعم نعم
2: بيرجعوا بيحكوا لأهلهم، وكمان بيساعد السياحة التراثية أكثر.
1: نعم، يعني الحديث حول أن الرسالة الثقافية في هذه الأوقات التي قد تشهدها وهذه التحديات الجيوسياسية، أستاذة سهى، وجدنا بأن الفن والمهرجانات في الأردن ومصر هي كانت نافذة للأمل، وأيضا نافذة من أجل تسليط الضوء أكثر وأكثر بأن هذه المنطقة هي مهد للحضارة، وأن هذه المنطقة هي مهد للعديد من الديانات، وبالتالي يجب العمل على استغلالها والترويج لها مليا مع هذه الحركة النشطة التي بدأت تنشد السياحة الدينية، وكذلك الحال السياحة البيئية وسياحة المغامرات. هذا أمر هام، نعم، وأمر هام وجانب لابد أن نسلط الضوء عليه. أيضا أجد بأنه هنالك جانب آخر يمكن أن نلمسه، وهو انعكاس لهذه المهرجانات ضيفتي الكريمة ومن يسمعني عبر صوت إذاعة صوت العرب، بأنه

0: المواهب العربية الشابة التي نجد من خلال هذه المهرجانات بتنوعها أنها فرصة يمكن استغلالها، فرصة يمكن أن نعلن أنها هي وسيلة لدعم أبنائنا الشباب، نفتح المجال أمام هذا الجيل الناشئ، وجود هذه التقنيات الحديثة والتي تعمل على نشر المهرجانات حول أرجاء العالم بشكل كبير، يمكن رح يسهل علينا تحقيق أهداف هذا النوع. فماذا تقدمين أيضا أستاذ سهى؟
1: أكيد دعم الإبداع المحلي إشي من كمان بوصلة عنا، لأنه بنآمن إنه المهرجانات هي مسرح اللي ممكن الفنان الأردني يظهر فيه ويقدر يعزف أو يغني مع فنانين عالميين ما ممكن يشوفهم أو يحتك فيهم إذا ما كان هو مشارك بمهرجان.
0: نعم.
1: فإحنا بكل فخر دائما وأبدا عنا فنانين أردنيين بدخلوا معنا بكل المهرجانات والفعاليات اللي منشتغلها، وهذا بيساعد لبناء جسور أول إشي بين الحضارات، إذا كان أجنبي أو عربي من منطقة تانية بيساعد إنه يتعلموا ثقافات وثقافات بعض وتاريخ بعد، وبنفس الوقت بيفتح لهم آفاق جديدة إنه يتعرفوا على بلاد جديدة، وعم بيسافروا بيروحوا وبيندعوا. يعني طبعا هذا بالنسبة لنا منصة كتير مهمة للفنانين والمواهب الأردنية.
0: نعم. إذا نتساءل، وخاصة إنه مستمعينا هذا النوع من المهرجانات هو بالشيء أو الشكل الجديد، وأكيد كل شيء جديد يصاحب العديد من التحديات. هنالك العديد مثلا من العراقيل التي تقف عائقا أمام المعنى الحقيقي للتكامل وتكامل هذا النوع من السياحة بين البلدين. الخطط هي بأمس الحاجة إلى التنفيذ، وخاصة إذا ما كانت الجهة المشرعة والتنفيذية هي حاضرة معكم أستاذ سهى.
1: أكيد إحنا حاضرين معنا الجهة التنفيذية وداعمين جدا، وإحنا قائمين على تغيير العقلية اللي بتقول إنه هدول حفلات ترفيه وما إلها معنى وما بتتماشى مع أخلاقنا ومع ثقافتنا. إحنا بالعكس في مكان لكل واحد، مش مجبورة أنا أروح أحضر حفلة إذا أنا ما بتعني لي، ممكن أنا بحب الموسيقى الكلاسيكية ما بدي إشي عربي فرضا. فأول إشي ضروري إنه يكون في وعي. الوعي الثاني الضروري واللي بنواجهه بالأزمات وبالأوقات الصعبة إنه وقفوا الموسيقى. الموسيقى زي ما حكينا مساحة للراحة النفسية وللأمل. إحنا إذا عملنا حفلة موسيقية خلال فترة أزمة، هذا لا يعني إنه نحن عملنا نتجاهل أهمية الأزمة، ولكن إحنا بنشوف الموسيقى والتراث والثقافة زي منفذ لإعطاء الأمل ولتغيير نفسية الناس ولراحة الناس النفسية.
0: نعم. يعني هي إذا تعددت الأنواع الأهداف، لكن في نهاية المطاف لكل هدف جمهور، والجمهور هو من يبحث عن غايته. تتعدد المهرجانات مستمعين الكرام بكافة أنواعها، فهنالك المهرجانات أيضا التي تلقى رواجا كبيرا، وهو المهرجانات ذات المنتجات الزراعية اللي يمكن نجد أنه أغلبية المجتمعات المحلية تتجه نحوها. الحديث حول منتجات طبيعية 100%، السمعة الطيبة لزيت الزيتون يمكن حاضر وبالتالي يلقى رواجا، والأرقام هي التي تتحدث عن نفسها مستمعين الكرام، وعن حجم التداول المالي داخل هذا المهرجان اللي يمكن منظموه بيسعوا دائما إلى زيادة هذا النوع من المهرجانات وهذا النوع من الحجم للتداول. أيضا المهرجانات الأخرى اللي إلها جمهورها حتى من الخارج، ممكن هذا أمر هام لابد أن نسلط الضوء عليه، لأنك أنت بتتحدث وتعمل على خدمة بلدك وأيضا رفعته وتطوره في هذا السياق، يمكن بالتالي بيكون عنصر جذب للعديد من الشركات المهتمين المستثمرين في هذا المجال. أستاذ سهى،
1: طبعا إحنا من الخبرة أي مهرجان بنقوم فيه تقدري تقولي من 30-40% من الحضور بيكون جاي من برا عشان يحضروا. نعم. وكونه مهرجان مع فعاليات متعددة بيطيل إقامة الزائر أكيد. ولما بقيم زي ما حكينا مش بس الأوتيل اللي رح يستفيده المهرجان، ولكن طبعا كل العجلة الاقتصادية رح تكون مدعومة من هذا المهرجان. الأعداد اللي بتيجي من برا بتدل إنه كمان الناس

0: اهتموا بالموقع. لما انت موقع اثري مهم بتقولي عامله فيه مهرجان مثل مهرجان جرش مع شهرته،
1: نعم
0: كم فنان عربي انشهر من وراء مهرجان جرش،
1: صحيح.
0: فهذا كتير اشي مهم كمان لبناء قدرات اللي بيشتغلوا بالموسيقى والفنون. اذا الحضور من برا السياحه اكيد في لها اهتمام انه يجوا يشاركوا بهيك مهرجانات، وخاصه الموسميه منها. بنرجع انه الزائر هالايام بده خبره زيارة السياحة، المغامرات الموسمية، زيت الزيتون، ممكن يسافروا من آخر بلاد العالم بس عشان يجوا يشاركوا بالحصاد
1: نعم وهذه الفعاليات، صحيح. إذن لضيفتك زميلة عبير ظلام الأستاذة عزة سعد، أستاذة الدراسات السياحية في كلية السياحة والفنادق في جامعة 6 أكتوبر، نتساءل بأنه إذا ما أردنا أن نبحث بالمعنى الحقيقي لتكاملية العلاقة رغم هذه التحديات، هذه العراقيل، فكيف تجدون أنه يمكن تذليل هذه الصعب؟
2: نعم، شكرا لك أستاذة وفاء على هذا السؤال الذي نتوجه به إلى ضيفتي في الاستوديو الدكتورة عزة سعد. دكتورة تفضل.
3: بالنسبة للتحديات اللي بتواجه سياحة المهرجانات، أنا من وجهة نظري أكبر تحدي بيواجه سياحة المهرجانات هو ضعف الترويج للأجندة السياحية، بمعنى إن أي منتج مهما بلغت جودته ما لم يتم الإعلان عنه بصورة فعالة محدش هيسمع عنه، محدش هيشتريه، تمام؟ فمن أهم التحديات إزاي إن إحنا نروج للأجندة السياحية اللي بتضم المهرجانات دي. تاني تحدي، وده مش بس بالنسبة لسياحة المهرجانات، بالنسبة للسياحة ككل، إن السياحة بتعمل ضغط على البنية التحتية والطاقة الاستيعابية للمكان. إزاي إن إحنا نروج لسياحة المهرجان المهرجانات بما لا يضر بالجانب البيئي للمنطقة الأثرية. على سبيل المثال، مثلا من ناحية اللوجستيات، لو أنا بعمل إيفنت في منطقة أثرية زي مثلا منطقة الهرم عندنا، ومنطقة الهرم شهدت كتير جدا من الأحداث الفنية والأحداث الهامة، منها على سبيل المثال أوبرا عايدة، ودي كانت بتبقى فنادق منطقة الهرم محجوزة قبلها بسنة، يصعب جدا ان حضرتك تلاقي غرفة في منطقة الهرم. زي ما المتحف الكبير لما اتفتح ابتدت تتحول بعض المنازل المحيطة به لفنادق صغيرة عشان نقدر
2: تقديم الخدمة
3: بالضبط. فالضغط على البنية التحتية والضغط على المواقع الأثرية، الناس بتوع اللوجستيات طبعا يقدروا يتكلموا أحسن مني بكتير، بس يعني في حدود معلوماتي المتواضعة، إن إحنا إزاي مثلا بالنسبة لاستخدام مكبرات الصوت، ممكن المكبرات بتاعة الصوت العالية قوي دي تعمل خلخلة في الأحجار بالنسبة للمواقع الأثرية
2: دي.
3: فإزاي إن إحنا نستخدم مكبرات صوت موجه بحيث ان ما نأثرش على المكان. بالنسبة للإضاءة، معروف ان الإضاءة العادية التقليدية بيبقى ليها درجة حرارة عالية وبتصدر أشعة فوق بنفسجية بتأثر على الألوان اللي موجودة في المنطقة الأثرية. إزاي ان احنا نستخدم مثلا إضاءات زي اللاد والحاجات الباردة اللي هي ما يكون لهاش تأثير سلبي. كمان ازاي ان احنا نحد من التلوث اللي ممكن يحصل نتيجة للتكدس بتاع المجموعات السياحية. على سبيل المثال، زي ما احنا عملنا التجربة دي في الهرم، ما بيسمحش ان كل عربية صغيرة تدخل، لا، في وسائل نقل جماعي تاخد كل
2: اللي التجربة دي مش في الهرم بس، وفي شارع المعز في وسط البلد وفي القلعة بقت دلوقتي الأماكن كلها ممنوع فيها دخول السيارات عشان الأثر نفسه.
3: وإزاي إن يبقى في حافلات نقل جماعي وإن تكون الحافلات دي بوقود العادم بتاعها يكاد يكون
2: وقود أخضر
3: أو وسائل نقل كهربائية. إزاي إن إحنا نحافظ، يعني نعمل المعادلة، إزاي إن إحنا نروج السياحة
2: ونحافظ على
3: المكان بما لا يضر بالمكان وطبيعته. كمان ان احنا يبقى فيه، انا من وجهة نظري مهمة قوي ان احنا نحط ميثاق اخلاقي سلوكي للسائح يدون على التذكرة بتاعت الدخول. ازاي ان احنا نوعي السائح باهمية الحفاظ على التراث ده، وان احنا عايزين نحافظ عليه الاجيال واجيال، وده مفهوم السياحة المستدامة.
2: صحيح.
3: ان هي السياحة اللي ما بتضرش بالبيئة، السياحة اللي بتحافظ على التراث
2: الاثر لولادنا ولولاد ولادكم.
3: بالضبط. صحيح. ازاي ان احنا نحقق العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي ونحافظ على البيئة في نفس الوقت، وده المثلث بتاع الاستدامة.
2: نعم دكتورة عزة، يعني دعينا نقول ان المهرجانات هي احدى الادوات التي تقدم للعالم صورة حديثة عن الإنسان العربي، مبدع منفتح محب للفن والحياة ومتمسك أيضا بأصالته وجذوره. لو أردنا أن نتخيل مستقبل سياحة المهرجانات في الأردن ومصر خلال السنوات القادمة، ما الذي نحتاجه للتطوير؟ هل نحتاج مزيد من الشركات العربية، مزيد من التكنولوجيا، مزيد من الدعم اللوجستي للأماكن، أم أن التحدي الأكبر هو الوصول لسائح عالمي وتحويل المهرجان لتجربة سياحية متكاملة بين البلدين؟
3: أنا بتفق مع حضرتك في كل اللي قلتيه. إحنا محتاجين نعمل شراكات، محتاجين نعمل أجندة سياحية قوية، ما يبقاش في تعارض في التوقيتات بينها. تمام. محتاجين كمان إن إحنا ننقل، يعني نستخدم الحدث ده في ان احنا ننقل رسالة للعالم رغم كل التحديات الجيوسياسية اللي بتواجه المنطقة. تمام. ان احنا نقول للعالم ان المهرجان ده مش مجرد نشاط ترفيهي، لا، دي رسالة حضارية ان البلاد اللي هي اهدت للعالم الحضارات القديمة والأديان ما زالت قادرة على إن هي تصدر الفن والسلام للعالم كله مهما كانت التحديات اللي بتواجهها.
2: ومن هنا من صوت العرب نعود دائما إلى الفكر الأجمل، أن الثقافة لا تعرف الحدود، وأن الموسيقى تستطيع أن تعبر وتعبر عن الذي لا تستطيع الكلمات في بعض الأحيان أن تعبر عنه، من جرش والبتراء وجبل القلعة بالأردن إلى قلعة صلاح الدين وأسوان والأسكندرية والصوت والضوء والأوبرا في مصر وأماكن كثيرة حملت ذاكرة الإنسان لآلاف السنين وتفتح اليوم أبوابها للفن. سياحة المهرجانات ليست فقط رحلة إلى مكان، إنما هي رحلة إلى ذاكرة الشعوب وإلى حاضرها ومستقبلها، وبها نصنع جسرا عربيا يمتد من الماضي إلى المستقبل. تحية مقدرة لكم مستمعين عبر أثير صوت العرب، ولكم التحية الزملاء من إذاعة الأردن عمان، المذيع وفاء دروس وضيفتها الأستاذة سهى البواب المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجان الأردن، وتشاركنا معكم العمل في هذه الفترة من خلال الميكروفون عبد السلام والإعداد السيد والهندسة الإذاعية بلي المكاوي، وجاءت الإخراج بتوقيع حاتم عبد.
1: إذن شكرا الزميلة الإعلامية عبير ظلام وضيفتك في الاستوديو، وهذا الحديث وهذه النهاية التي نأمل أن تتوج على أرض الواقع بخطط تنفيذية. دعونا نشكر مستمعينا الكرام ضيفتي في الاستوديو الأستاذة سهى البواب، وهي المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، الخبيرة والمتخصصة في هذا المجال، والفريق العمل اللي رافقني بالإشراف الهندسي المباشر محمد عبيدات، ومن المراقب الرئيس إسماعيل النجار. وأبث لكم تحيات خالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية. سعدت بأن أكون معكم في الإعداد والتقديم وفاء بالرسل. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: برنامج لقاءات عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غير على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك.

جرحك قال جرحك الصبر كان كان حب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنى قال جرحك قال جرحك الصبر كان

0: حبك وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطري أبها والملك خالد الدوليين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد.

0: خالد الدولي في السعودية. استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. مديرية الأمن العام تباشر اليوم حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. وحالة من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا الاعتداءات التي استهدفت مطري أبها والملك خالد الدوليين. وعبر جلالته في البرقية عن إدانته لهذه الهجمات مؤكدا تضامن الأردن التام مع الأشقاء السعوديين والوقوف إلى جانبهم فيما يتخذونه من إجراءات لحماية أمن بلادهم وصون سيادتها. وعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. أدان الأردن الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للاعتداء على المطار واستمرار الاعتداءات السافرة على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية. كما أكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. قتل شخصان على الأقل في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض. وقد أعلنت السلطات السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لاعتداء أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان ارتفاع نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي. التفاصيل مع عاطف نسور.
1: بيّنت نتائج الاستطلاع أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة بدرجة كبيرة أو متوسطة، وأن نسبة من يعتقدون أن الحكومة ككل قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة ارتفعت إلى 64%. وحافظ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على أعلى تقييم من حيث نسبة من يعتقدون أنه قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما ارتفعت نسبة من يرى أن الفريق الوزاري باستثناء رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 53% من عينة قادة الرأي مقارنة مع 45% في استطلاع التشكيل. وأظهرت النتائج أن 91% من عينة قادة الرأي يتابعون ما تقوم به الحكومة، فيما أيد 79% من أفراد العينة الوطنية و 75% من قادة الرأي الجولات الميدانية لرئيس الوزراء معتقدين أنها تسهم في إطلاعه على أحوال المواطنين عن قرب. وبلغت نسبة التقييم الإيجابي لتزويد المواطنين بالخدمات 63% لدى العينة الوطنية، و58% لدى قادة الرأي. وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أظهرت النتائج أن 62% من أفراد العينة الوطنية متفائلون بقدرة الحكومة على إدارتها. وبحسب الاستطلاع، ارتفعت نسبة الأردنيين الذين يرون أن وضعهم الاقتصادي تحسن أو يتغير مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا، ويرى 69% من أفراد العينة الوطنية و60% من عينة قادة الرأي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادته بمقدار 30 دينارا يساعد في مواجهة غلاء المعيشة، فيما يرى 61% من العينة الوطنية و54% من قادة الرأي أن قرار تثبيت أسعار المحروقات أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية. وفيما يتعلق بدعم المنتوجات الوطنية، أيد 96% من المستجيبين تقديم دعم مالي ومنح الأولوية للمنتجات الأردنية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 91% من أفراد العينة الوطنية و90% من قادة الرأي يؤيدون المبادرات والمشاريع الصحية التي أطلقتها الحكومة. وفي قطاع التعليم، رأى 86% من أفراد العينة الوطنية أن جهود الحكومة في بناء 86 مدرسة جديدة تسهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ. وفي قطاع المياه، أعرب 91% من أفراد العينة الوطنية و83% من قادة الرأي عن تفاؤلهم بنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه. وفي مجال التحول الرقمي، رأى 89% من مستخدمي تطبيق سند أن الخدمات الإلكترونية وفرت عليهم عناء مراجعة الدوائر الحكومية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من 73% من المستجيبين يرون أن البرامج السياحية الداخلية أسهمت في تشجيع المواطنين على السياحة داخل المملكة.
0: قفزت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 20 مليار و100 مليون دينار مع نهاية الربع الثالثي من عام 2026 مقارنة مع 18 مليار و700 مليون دينار في نهاية عام 2025، بزيادة قاربت 1.5 مليار دينار منذ بداية العام، وبنسبة نمو بلغت 8%. وجاء هذا النمو بحسب بيان للصندوق نتيجة تحقيقه دخلا شاملا بلغ 1.370 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 110 ملايين دينار. قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بن مصطفى إن الوزارة ستبدأ باستبدال المدافع من اليوم غير الآمنة بأخرى آمنة، والاستمرار في استقبال الطلبات تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء. وأضافت بني مصطفى أن عملية الاستبدال ستتم من خلال استقبال طلبات المواطنين في مديريات التنمية الاجتماعية في كافة محافظات المملكة وألويتها، بما يتيح تسهيل الحصول على المدافع الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها. ونتحول إلى الملف الفلسطيني، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 من أيلول عام 2027 مع الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في التاريخ نفسه. وأرجع مرسوم التأجيل القرار إلى المعوقات الإسرائيلية والظروف الأمنية والسياسية التي تعرقل إجراء الانتخابات انتخابات حرة نزيهة وشاملة. وأشار المرسوم إلى التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والقيود على الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية. ميدانيا، أصيب 9 فلسطينيين بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين متطرفين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون في قرية دير أبي مشعل شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات في قرية دير أبي مشعل، من بينها إصابة بالرصاص الحي واثنتان بالرصاص المطاطي وست إصابات بالاعتداء بالضرب، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين على منزل في قرية المغير شرق رام الله. في غزة استشهد فلسطيني وأصيب

0: آخر باستهداف طائرة مسيرة للاحتلال 3 دراجات كهربائية شرق مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 74,370 شهيدا، والإصابات إلى 175,000. وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدا مواصلة استهداف شبكة الصواريخ البالستية وتقديم إسناد جوي للقوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة ضمن عملية واسعة تستهدف عناصر الجماعة وقدراتها العسكرية. وعودة إلى محلياتنا، حيث تطلق وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة العمري المدفوع الرسوم بهدف تسهيل العبور وتقليل زمن الرحلات وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الطرق. للمزيد عن هذه الخدمة وأهميتها، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة.
1: تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان اعتبارا من صباح يوم الأحد تطبيق خدمة مسار على طريق الحران العمري مدفوع الرسوم. هذه الخدمة مخصصة للدفع الإلكتروني عبر محفظة إلكترونية خاصة بهذا المسار، بإمكان المواطنين الأردنيين تفعيلها من خلال تطبيق سند وإيداع رصيد في محفظتهم على تطبيق سند، بحيث أنه عند مروره بالبوابات يتم التقاط رقم السيارة من خلال الكاميرات وخصم الرسوم تلقائيا دون الحاجة للتوقف. أيضا هناك خدمة مخصصة بإمكان الأردنيين وغير الأردنيين من خلال ملصق يتم تزويدهم فيه من خلال وحدة إدارة الطرق أصول الطرق في الوزارة أو من البوابات. هذا الملصق مشحون بمبلغ معين، هناك عدة فئات بإمكانه وضعه على السيارة. أيضا عند المرور تأخذ الكاميرات الباركود على هذا الملصق وتقوم بالخصم تلقائيا دون الحاجة للتوقف.
0: تباشر مديرية الأمن العام اعتبارا من اليوم حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الأمني خلال فصل الشتاء، وتشتمل الحملة على تدقيق جاهزية المركبات والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء. وفي حال وجود أي خلل فني، سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا دون مخالفة لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة، تترافق مع هطول زخات متفرقة من المطر بإذن الله في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما يرفع احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة وشرقها. وتشير التوقعات إلى اتساع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، إذ يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة يصحبها الرعد أحيانا بإذن الله تعالى. وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المملكة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع هذا المنخفض الجوي. بدورها حذرت مديرية الأمن العام من خطر تشكل السيول المفاجئة وتدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاق على الطرقات خاصة في جنوب وشرق المملكة، كما دعت إلى الابتعاد عن المناطق المكشوفة أثناء العواصف الرعدية ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين.

من الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين. استطلاع للرأي العام يظهر أن ثلثي الأردنيين يثقون بالحكومة. مديريات الأمن العام تباشر اليوم حملتها المرورية الشتوية للمسير الآمن خلال فصل الشتاء. وحالة من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة. أيها السادة والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار رائد كريشان ومحمد شوكة المجالي، من التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية، كتبها للإذاعة يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: رغم كل التكنولوجيا اللي إحنا هلأ وصلنا لها، بتعرف إن الواحد بيشتاق للزمن الجميل؟
1: لشو بتشتاقي بالزمن الجميل؟
0: زمن الرسائل، لما كان الواحد يستنى رسالة من ساعي البريد، كانت هاي إلها ذكريات جميلة كتير عند الناس.
1: صحيح، بس العالم ما بتوقف عن التطور في كل نواحي الحياة.
0: أكيد، بس كيف بدأ التطور والبريد حتى وصل لحالنا اليوم؟
1: قبل ما تسألي عن البريد، أنا بسألك إيش بدنا من البريد؟
0: حتى نتبادل الرسائل، هاي أقل إشي.
1: مزبوط، إذن لازم نقرأ ونكتب. لازم أول إشي نعرف كيف بدأ الإنسان بالكتابة.
0: تمام، بدونها ما في فائدة للبريد. ياريت نعرف البداية.

اخترعت بدايات الكتابة في بلاد ما بين النهرين قبل 9500 عام على الأقل، عندما استعملت القطع الطينية لنقش النقط والخطوط التي تمثل كميات من البضائع. وكان الساعي يجلب هذه القطع إلى البائع ليعرف كمية الحبوب أو عدد جرار زيت الزيتون المطلوبة، فيرسل البائع البضاعة

0: الحضارات القديمة، ثم تطورت تدريجياً حتى وصلت إلى الأنظمة الحديثة. ويعد الحمام الزاجل من أقدم وسائل نقل الرسائل في التاريخ. ففي مصر القديمة استخدم منذ عهد الملك زوسر حوالي القرن 27 قبل الميلاد لإرسال الرسائل المهمة مثل التحذيرات أو إعلان تتويج الفراعنة الجدد، وتدل النقوش الأثرية على أن المصريين استخدموا الحمام لنقل المراسلات بين المدن بدقة كبيرة.
1: طيب وباقي العالم معقول كلهم استخدموا الحمام الزاجل لنقل المراسلات؟
0: وعلى مستوى العالم استخدم الإغريق الحمام لنقل نتائج الألعاب الأولمبية إلى المدن، كما استعان به يوليوس قيصر في روما القديمة. من جهة أخرى استخدم الإغريق الحمام الزاجل كوسيلة لنقل الرسائل في القرن السابع قبل الميلاد، حيث ينقل الطائر المعلومات الهامة، وأشهر ما نقلوه عبره كانت نتائج الألعاب الأولمبية. وهذا الابتكار سمح بتسريع عملية توصيل الرسائل، وهو ما يعد تحولاً جوهرياً من استخدام الطرق البرية فقط إلى استخدام وسائل نقل جوية بسيطة مثل الحمام.

0: وبعد فكرة نقل المراسلات عن طريق الحمام الزاجل، العالم العربي متى عرف البريد وإرسال الرسائل؟
1: يا ستي، لما نتحدث عن البريد في العالم العربي نجد أنه كان معروفاً قبل الإسلام واستمر في التطور مع ظهور الدولة الإسلامية. ففي زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان البريد وسيلة أساسية للتواصل بينه وبين حكام وقادة المناطق المجاورة، ومن أبرز الرسائل التي حافظها التاريخ تلك التي بعث بها الرسول إلى الملوك والزعماء للدعوة إلى الإسلام. وقد مر البريد بمراحل عديدة بعد ظهور الدولة الإسلامية.
0: طب قبل المراحل في الدولة الإسلامية ممكن نعرف من وين إجت كلمة بريد؟
1: طبعاً، كلمة بريد معناها المقصوص والمشذب. كانت الخيول اللي بتحمل الرسائل بيميزوها ببرد أذنابها، يعني بيقصوا ذنبها وبيبردوا عنها الشعر حتى تنعرف وما تدفع رسوم مثل باقي الحيوانات، تماما مثل ما بنشوف حاليا سيارات الحكومة بلوحات مميزة. من هون إجت كلمة بريد.
0: ممتاز. بنرجع لسؤالنا، المراحل اللي مر فيها البريد في العصر الإسلامي شو هم؟
1: يا ستي، في العصر الإسلامي أنشئ أول مكتب بريد في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان القرن السابع الميلادي، ثم تطور في عهد عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز بإنشاء محطات على طول طرق الدولة الإسلامية. وفي العهد العباسي شهد البريد تطوراً ملحوظاً، إذ أطلق عليه اسم ديوان الخرائط، وهذا الديوان كان مسؤول عن جمع المعلومات من الولايات المختلفة وإرسالها إلى العاصمة. وخلال العصر الفاطمي تولى جوهر الصقلي منصب ناظر البريد، وأنشأ محطات على ضفاف النيل لخدمة المراسلات الرسمية. أما في العصر المملوكي فقسمت البلاد إلى 13 مقاطعة لتنظيم البريد الرسمي، واستخدم الحمام الزاجل في نقل الرسائل السرية. وفي العصر العثماني استمر النظام البريدي ذاته مع توسيع المحطات إلى 24 محطة تستخدم فيها الخيول والسعاة لنقل الرسائل داخل المدن وخارجها.

0: عرفنا عن البريد من أيام الحمام الزاجل لغاية ما أوجد الإنسان أنظمة للبريد. طيب كيف تم التنظيم في البداية وساعي البريد وغيره من الأنظمة المعروفة؟
1: يعود تاريخ أول نظام بريدي إلى مصر القديمة حوالي عام 2400 قبل الميلاد، حيث اعتمد الفراعنة على سعات البريد لنقل الأوامر الملكية والمراسيم الحكومية عبر

0: أراضي المصرية الشاسعة، وكان ساعي البريد في ذلك الوقت يحمل المراسيم من القصر الفرعوني إلى مختلف أنحاء العالم، ما شكل أول نموذج لنظام بريد رسمي تدير الدولة. ففي العصرين البطلمي والروماني تطورت وسائل نقل البريد في مصر، فكانت الرسائل ترسل في لفائف مختومة وتنقل على الخيول والعربات والمراكب الشراعية على طول نهر النيل، وأنشئت محطات لاستراحة السعاة وخيولهم.
1: وما تطورت الحضارات الأوروبية في العصور الوسطى؟
0: صحيح، ظهرت نظم بريدية جديدة مثل النظام اللي أسسه الفرنسي جان جاك رينوار في باريس عام 1653. فقد كان هذا النظام يعتمد على صناديق البريد المنتشرة في الشوارع، حيث يمكن للناس وضع رسائلهم داخل ظروف مسبقة الدفع. ورغم نجاح النظام لفترة قصيرة إلا أنه انهار بعد أن تعمد بعض المخادعين وضع فئران حية داخل صناديق البريد. ومع دخول القرن الثامن عشر بدأت نظم البريد في التحول بصورة كبيرة، وبخاصة في بريطانيا. ففي عام 1840 تم اختراع أول طابع بريدي في العالم على يد الإنجليزي رونالد هيل.
1: يعني هيك صار البريد ونظامه محمي من الدولة.
0: نعم، مع أنه قبل هيك كانت الترعات دولة، فقد ظهر أول نظام بريدي موثق ترعات دولة وتوظف له السعاة الذين تناط بهم مهمة نقل الرسائل في مصر القديمة نحو 2400 قبل الميلاد، حين استعمل الفراعنة سعاة البريد لينقلوا مراسيمهم عبر أراضي الدولة. وأقدم رسالة بريدية وصلت إلينا ترجع إلى عام 255 قبل الميلاد، عثر عليها في مخزن بريديات مدينة أوكسيرينيوخوس المصرية. وتعرفي إنه كانت الظروف مصنوعة من الجلد؟
1: أكيد، حتى ما يشوف حدا إيش داخلها، صح؟
0: صحيح، كانت أول الظروف التي تحمي هذه الرسائل من أعين الفضوليين مصنوعة من القماش أو جلود الحيوانات أو أجزاء نباتية. أما الظروف الورقية فقد ظهرت في الصين، إذ اخترع الورق ابان القرن الثاني قبل الميلاد، وقد استعملت لحفظ التحويلات المالية.
1: كتير دخلنا في التاريخ. طيب في الوقت الحالي ما عادت الأهمية الكبيرة للبريد؟ هلأ صار في رسائل ومسيجات وبتوصل عن طريق أبليكيشنات داخل التليفون والكمبيوتر أو عن طريق البريد الإلكتروني. السؤال، إمتى الإنسان عرف موضوع البريد الإلكتروني؟
0: في عام 1971 نجح مهندس الكمبيوتر الأمريكي راي توملينسون في إرسال أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ، وكان الهدف من التجربة اختبار إمكانية إرسال رسالة بين جهازي كمبيوتر متصلين بالشبكة.
1: يا ترى إيش كتب أول رسالة على الكمبيوتر؟
0: يا بي أنتو شو فضوليين، شو دخلك بهالموضوع؟
1: ما نفسي أعرف
0: يا ستي. الرسائل الأولى كانت مخصصة لاختبار نجاح عملية الإرسال فقط، وما كانت تحمل أي معنى أو مضمون، بل كانت أقرب إلى الضغط العشوائي على لوحة المفاتيح، يعني زي المسجات اللي تبعتي لي إياها من غير معنى عشان تعرف إني أنا فاضي ولا مشغول.
1: تعرف رغم كل التطور اللي وصلنا له، يعني العالم هلأ كله صار أشبه بفكرة كبسة زر. بتكبس الزر ممكن تشوف أي حدا في أي دولة وين ما كان بعيد. أي إشي بدك إياه تشوفه، أي دولة بدك تعرف عنها بتعرف عنها. زمان كانت الناس بس تقول سمعنا سمعنا، إحنا هلأ صرنا نسمع ونشوف ونشوف دلائل ووثائق على هذا الكلام
0: 100%.
1: بس بضل في ميزة للحياة القديمة، حياة العوائل القديمة اللي لما كان في ناس يسافروا لهم أو يطلعوا يدرسوا ويشتغلوا برا، كان في لذة لفكرة الرسالة اللي بتيجي من البريد.
0: والله صحيح،
1: كانت تجتمع كل العائلة علشان يقعدوا وواحد يقرأ ويقولهم ابنهم أو بنتهم أو هذا المغترب شو بيوصل لهم من سلام ومن معلومات عنه، وين راحت الدنيا وين إجت. كتير ناس لهلأ بقولوا قديه صارت الدنيا قريبة وسهلة، بس بضل في لذة لهذا الوقت اللي كانوا يقضوهم مع بعض وهم بيفتحوا

0: والرسالة وبقرأوا فيهم معلومات هذا الشخص الغائب.
1: وأنا بتذكر كان في على الإذاعة الأردنية برنامج اسمه رسائل شوق، كانوا يبعثوا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسائل على المبنى، وكانت هاي المذيعة تقرأ الرسائل من فلان إلى فلان إلى والده ينقل شوقه وحنينه. كان من أهم البرامج لأنه الناس فعليا كانت تستنى بالرسالة بمعناها، مش التواصل سهل وخفيف. بس تعرفي الحمد لله أنه صار هيك التواصل أقل تكاليف وسهل، وممكن نطمن على الناس اللي بنحبهم بسهولة ويسر. وأرجو أنه نكون قدمنا ما فيه المتعة والفائدة. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
2: كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير، المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

0: أخرجها حسين طبيشات.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. مستمعينا تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv، كلمة واحدة، عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنه من المراقبة الرئيسة، ونحيي زميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية. تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. عندما نتحدث عن مكافحة التبغ فإننا لا نتحدث عن سيجارة أو حتى ممكن منع منتج يباع في الأسواق أو حتى ممكن رائحة تدخين. اليوم إحنا بنحكي عن قضية تمس الصحة العامة، لها أبعاد قانونية، اقتصادية، اجتماعية، وأيضا تحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريع، الرقابة، الوقاية، وأيضا التوعية. اليوم بمقدمة هذه المنظومة حماية الأطفال واليافعين، يعني تأتي بالمركز الأول، لأنه نحكي عن مسؤولية تبدأ عند وقوع الضرر، وتبدأ عندما نمنع وصول منتجات التبغ إلى هذه الفئة العمرية، الحد من تسويقها، انتشارها، وأيضا ضمان تطبيق القانون على أرض الواقع. دخول إجراءات الرقابة على بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. في سؤال بأنه اليوم هل يكفي لدينا أنه يكون بس في نص قانون لحتى يكون في منع؟ التحدي الحقيقي في إنفاذه، متابعة أثره، وقديش مهم نقيس مدى نجاحه في خفض معدلات التدخين وحماية الأجيال الجاي إن شاء الله. هون بصير في مسؤولية مؤسساتنا الصحية مع جهاتنا الرقابية والتنفيذية، أسرة، مدرسة، إعلام، مجتمع، هي مسؤولية وطنية مشتركة. فالحديث أكثر عن هذه القضية، أبعادها الصحية، القانونية والتنفيذية أيضا، بيسعدنا يكون معنا خلال يعني ساعة من الزمن لحتى نكون ممكن الأقرب إلى هذا الملف. من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أكيد بيسعدنا نستضيف الدكتورة نور عبادات، مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان. شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا أهلا، يسعد مساكي ويسعد مساء المستمعين كلهم.
0: يعني وأيضا كمان الأستاذة تمام نعيمات، أخصائي مناصرة في من مكتب أكيد مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا فيكم وبمستمعينا، ويعطيكم ألف عافية.
0: يعني اليوم نحن بصدد الحديث عن نطاق مكافحة التبغ. رح نبدأ معك دكتورة نور بموضوع أنه بالفترة الأخيرة وسائل الإعلام مكافحة التدخين، مكافحة التبغ. اليوم حتى قضية التدخين هي شيء قديم جديد، لأنه لساتنا مستمرين بكل الجهود الوطنية على مدار سنوات. للأسف لسا في عنا نسبة جدا عالية، وإحنا مننافس عالميا مزبوط. بموضوع أنه إحنا يعني بموضوع التدخين. شو يعني مكافحة التبغ؟ هاي مصطلحات أو أنه هي يعني شيء توجه عالمي كمصطلحات معينة، ولا هي شيء خاص بس عندنا بالأردن؟
1: شكرا لسؤالك ويعطيكم العافية. هلأ شو معنى مكافحة التبغ؟ مكافحة التبغ كمصطلح له تعريف واضح وعالمي. إحنا كأردن مزبوط إحنا من الأعلى عالميا، بس مشكلة التبغ بالأردن لا تقتصر على الأردن، هي مشكلة عالمية. طبعا إحنا الأعلى من الأعلى مثل ما حكيتي. إحنا قبل عدة سنوات منظمة الصحة العالمية أدركت أنه في مشكلة عالمية بالتبغ ومكافحة التبغ، فأتت بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الـ FCTC. وهي اتفاقية عالمية فيها العديد من البنود اللي بتشرح وبتوصف لأي بلد بدها تكافح مشكلة التبغ كيف تبلش تكافحه. عطتهم إطار كامل وعزمت كل بلدان العالم يوقعوا هاي الاتفاقية، وهي رح نحكي عنها قدام بتفاصيل. من هاي الإطارية، طبعا الإطارية مش سهلة لما تمسكيها وتطلع عليها، هي زي نص قانوني. حاولوا يبسطوا الأمور نسبيا للبلدان اللي حابة اللي وقعت وحابة إنها تنفذ هاي الإطارية. شرحوا أو خلصوا وعملوا خلاصة لهاي الإطارية بست سياسات.
0: نعم.
1: سموهم empower.
0: نعم.
1: السياسات هي إنك ترصد مشكلة التبغ.
0: نعم.
1: بالبلد، إنك تحاول تحمي عن طريق سياسات وتنفيذ سياسات تحمي.
0: نعم.
1: الجميع الفئات المجتمع من دخان التبغ.
0: نعم.
1: ومن التعرض لدخان التبغ، إنك توفر حلول للي حابب يقلع، إنك تحاول إنك توصل المعلومة عن أضرار التبغ.
0: نعم.
1: سواء عن طريق حملات توعوية أو حتى عن طريق باكيت السجاير طبعا، وتنفذ قوانين بتحد من الترويج لهذه.
0: نعم.
1: المنتجات.
0: نعم.
1: وتنفذ قوانين اقتصادية مشان نرفع سعر هاي المنتجات. فهاي بكل بساطة كانت فكرة الاتفاقية
0: الإطارية. نعم.
1: وفكرة إنه إحنا نكافح التبغ.
0: نعم.
1: طبعا هي يعني بسطناها شوي، بس هي فعليا إذا بتفكري فيها، ورح نحكي أكتر اليوم عن هذا الموضوع، كل سياسة من هاي السياسات إلها يعني خاصية
0: تنفيذية
1: وإلها خاصية، وبدنا ناخد.
0: نعم.
1: بعين الاعتبار كمان إنه إحنا يعني بدون مبالغة إحنا عم نحكي على مستوى شهري عم نشوف تطور بالمنتجات وتطور بطرق تسويق هاي المنتجات.
0: نعم.
1: يعني هي مشكلة قديمة جديدة مثل ما حكيتي، بس التحدي إنه إحنا كيف بدنا نلحق نطبق كل هاي السياسات.
0: نعم.
1: بطريقة شاملة ومتوازية، عشان ما بينفع أطبق سياسة وأترك سياسة.
0: صح.
1: فهي الفكرة من مكافحة التبغ بشكل عام.
0: بشكل عام
1: هي مش مشكلة فقط في الأردن طبعا.
0: نعم.
1: عالمية.
0: نعم.

0: وإحنا عنا حلول واضحة من ناحية كيف نبلش نطبق هاي السياسات.
1: نعم. نعم. اليوم يعني دكتورة من خلال هذا الموضوع يعني الغاية النهائية اللي بدكم توصلوا إليها يعني ليش هاي التدخلات وهاي التدابير تم ممكن إقرارها أخذها بعين الاعتبار؟ ليش كل الدول أو كل دولة أخذت اللي مثلاً أو تبنتها هاي التدابير اليوم؟ شو اللي بدنا نتحكم فيه؟ شو اللي بدنا نضبطه اليوم؟ وجود زي ما تفضلتي المنتج في السوق انه يعني ممكن يكون يتحكم بانه يرفع سعره عشان يصير الناس ما تعرف تشتريه، يعني ممكن طريقه بيعه، تسويقه، طريقه وصوله ايضا للناس، يعني شو اللي بدكم تتحكموا فيه؟ سلوك الافراد، البيئه، السياسات اللي يعني تخلي استخدامه مش ممكن، يعني كمبدا تقييدات على استخدام.
0: كل اللي ذكرتيه
1: نعم
0: ضروري. هلا نتحكم فيه بدنا نضبطه
1: ضبط،
0: ورح نحكي أكثر عن آليات الضبط وأهمية الضبط. اللي أكثر إشي بتوقع بيواجهنا من صعوبة هو كمية العوامل اللي يجب أن يتم ضبطها مشان نعرف كيف نسيطر على المشكلة اللي إحنا فيها. هلأ بالنهاية إيش الهدف؟ الهدف إنه أنا بدي أحد من أضرار التدخين. بجوز الإشي الوحيد اللي بسيط بمكافحة التبغ إنه ما فيش إشي صحي ممكن تذكري ما بيتأثر بالتبغ. هذا الإشي البسيط بمكافحة التدخين. ما في أي إشي ما بقدر أحكي لك إنه نعم التدخين بيأثر عليه بطريقة سلبية. فهلأ إحنا إيش الفكرة من مكافحة التدخين؟ هو إنه أنا بالنهاية بدي أحد من أعداد ونسب التدخين. خلينا نركز أكثر على النسب مع إنه الأعداد كمان
1: كبيرة.
0: بدي أحد من نسب التدخين. بدي أحد من نسب المدخنين الجدد.
1: الجدد. الفئة العمرية.
0: بدي بالضبط، وهذا بيدخل في الفئة العمرية. إنه أنا ليه بركز على الفئة الصغيرة وهذا يعني إن شاء الله لقدام رح نحكي عنه. بدي أحاول أخفف قدر الإمكان من تطور المرض عند المدخنين.
1: حلو.
0: ومن النهاية بدي أحاول عند اللي وصلهم المرض أحاول إني أسيطر على تطور المرض أيضا من ناحية مكافحة التدخين. هذا الهدف السامي لمكافحة التدخين. هلأ هذا الهدف مش سهولة منشوفه، يعني إحنا عم نحكي لما بدك تحدي من الوفيات اللي مرتبطة بالتدخين والأمراض اللي مرتبطة بالتدخين بجوز نقعد 20 سنة تنشوف الأثر الفعلي. فإحنا ما رح نستنى 20 سنة، إحنا رح نقيس بعد 20 سنة، بس إحنا ما بنستنى تنشوف. إحنا في أثناء المراحل لتطبيق القوانين والسياسات في عوامل معينة رح نقيسها. والمفروض نقيسها اللي تعطينا فكرة أنه إحنا بالاتجاه الصحيح عم نمشي.
1: إحنا ما بدنا نتحكم، حكيتي بدنا نضبط اليوم. طيب شو الأدوات؟ يعني الأدوات المتاحة للحكومات، يعني إحنا اليوم برئاسة الوزراء هناك إجراءات، هناك حملات تفتيشية، فحتى أفعل ما يسمى بمكافحة التدخين، مكافحة التبغ، سياسات، قوانين، يعني احنا مثلا قانون الصحة العامة يعني جرى عليه العديد من التعديلات.
0: مزبوط.
1: يعني اللي ممكن ساعدتنا او اعطتنا ممكن انه يعني نشتغل انه فعلا بدنا نوصل لهاي المرحلة انه لا لسه بدنا كمان لحتى يكون في مكافحة. قوانين ضرائب زي ما حكيت، حتى تنظيم السوق انه والتسويق، انه انا ممكن احط ضريبة زيادة، ارفع سعر العلبة، رقابة، تفتيش، توعية، علاج، حتى في عيادات للإقلاع عن التدخين.
0: مزبوط.
1: نعم، متابعة، تقييم. فاليوم شو الأدوات المتاحة للحكومات اللي فعلا وقعت، احنا كدولة وقعنا وتبنينا هذه الإطارية بكل أهدافها وبكل سياستها، فإحنا هون أردنيا بدنا نطبق على أرض الواقع. شو الأدوات المتاحة؟
0: رح أجاوب هذا السؤال من طرفين. هلأ الأدوات المتاحة بشكل عام لأي بلد وقعت الاتفاقية هي الأدوات اللي هي 6 سياسات اللي حكينا عنهم. أدوات رصد مشان نعرف مدى المشكلة. ونعرف هل عم بتزيد النسب أو عم بتخف. ومثل ما قلتي سابقا، هل عم بيزيد العمر اللي بيبلش فيه التدخين ولا لا. طبعا العدد المنتجات الجديدة اللي بالسوق مرعبة
1: مرعبة.
0: فأنت أنت بدك تقيسي أنا هاي الأدوات الرصد عم ترصد كل شيء ولا لا، عم ترصد السياسات، عم تتغير السياسات ولا لا، أدوات من ناحية أدوات قانونية وتشريعية للحد من التعرض لدخان الغير، أدوات مشان نحاول نساعد المدخن اللي حابب يقلع. وحكيت عن عيادات الإقلاع عن التدخين اللي هي موجودة حاليا بتقريبا 30 مركز صحي بوزارة الصحة، وموجودة أيضا بمركز الحسين للسرطان وببعض الجامعات، ويعني رهيب جهود، رهيبة جهود الجامعات من هاي الناحية. أدوات تثقيفية وتوعوية، فإحنا لما نحكي أداة توعوية عم نحكي عن مثلا أي من الحملات التوعوية اللي عم بتشوفيها اللي بتتم بالبلد. بس بالعادة إحنا بنحاول نركز إنه هاي الحملات بتكون وطنية ولا لا، بتوصل للجميع ولا لا. والأدوات اللي هي إحنا بنعتبر مثلا باكيت السيجارة، باكيت
1: التحذير الموجود على
0: التحذير، هاد بنعتبره أداة للتوعية. أدوات تشريعية أيضا مشان نحد من وجود الترويج لهاي المنتجات، وهذا بجوز كمان بده تفصيل أكتر رح نشرح عنه أكتر. وأدوات اقتصادية، هلأ هاي أول، هذا أول جانب. هاي الأدوات اللي متاحة لنا. هلأ السؤال الأهم، إيش اللي قررت الحكومة الأردنية تاخده وتتبعوا من هاي الأدوات وتلتزم فيه من هاي الأدوات؟ إحنا عنا بتقدر الحكومة تأخذ بالحالة المثالية جميع هاي الأدوات وتطبقهم، وتطبقهم بصرامة وتتأكد إنها تتابع وتضلها ملتزمة بتطبيق هاي الأدوات أو باستخدام هاي الأدوات. الواقع إنه إحنا ما عم نشوف هذا الحكي عم بيصير، وهذا يعني إلو عدة أسباب، وهذا كمان يمكن لقدام رح نضطر.
1: بدنا بنية تحتية، بدنا إمكانيات ممكن هيك.
0: برأيي من أهم الشغلات اللي بدها، أكيد ما في إشي ما بده موارد وما بده فلوس، بس أهم شيء بدها إياه هي إنه الحكومة تكون مقتنعة 100% إنه مكافحة التبغ هو شيء أساسي. وإذا تم في إشكال من ناحية أنه مكافحة التبغ ممكن يأثر على أمور تانية، مثلا أمور اقتصادية، أنه الحكومة تكون ملتزمة أنه الأولوية لإلها هي الصحة،
1: الصحة بعدين ممكن،
0: وبعدين الأولويات التجارية والاقتصادية. يعني فهو هذا أول شيء محتاجه.
1: تلاقي بدائل
0: مظبوط
1: لأي تأثر اقتصادي من خلال مكافحة التبغ.
0: بالضبط. فإحنا بدنا نسأل حالنا، موجودة أدوات ممكن ناخدها، بس بدنا نسأل حالنا إيش من هاي الأدوات فعلاً أخذناها
1: والتزمنا
0: فيها.
1: والتزمنا فيها فعلا. طبعا بدي أرجع لأول شيء أنا حكيته اليوم، ليش اليوم إنه بدنا نركز على حماية من هم دون سن 18 سنة. يعني الإجراءات ما بتقتصر على هاي الفئة، لا، هي يعني هي إجراءات المكافحة على يعني للجميع، لكن الرقابة والتفتيش الآن ودخول حيز التنفيذ بحظر بيع من هم دون سن 18 سنة.
0: مظبوط مظبوط. السياسات تطبق على الجميع. بس ليش احنا دائما نرجع نحكي اطفالنا؟ السنة الماضية اطلقت وزارة الصحة نتائج دراسة وطنية، جوردن أدلت تباكو سيرفي، اللي هي قاست فيها مستوى انتشار منتجات التبغ جميعها. واللي ميز هاي الدراسة، بلشت بالعادة الدراسات بتكون على البالغين 18 وما فوق، ركزت على 15 وطالع. فكان في فئة 15 ل 18. وأيضا سألت سؤال جدا مهم بمكافحة التبغ، متى بلشت التدخين؟ وأظهرت وأوضحت نتائج دراسة أنه تقريبا 84% من المدخنين بالأردن أسسوا حالهم وصاروا مدخنين على سن 24 أو أقل، وتقريبا ثلث منهم قبل سن 18. ولما تقسميها من ناحية الذكور، الذكور لسه أعلى، الذكور ببلشوا أبكر من الإناث. طبعا هذا كمان موضوع تاني، أنه الإناث ببلشوا بالجامعة أكتر، البيئة الجامعية وإيش بتوفر البيئة الجامعية كتأثير سلبي. وهذا يعني مش إشي جديد، بس يعني أكد لإلنا اللي إحنا إلنا فترة كتير عم نحكي فيها، إنه إحنا يجب أن نحمي أجيالنا الصغيرة، أجيال المستقبل، أطفالنا.
1: نعم.
0: بس

0: أكدت أنه إحنا فعلا عنا مشكلة، وفعلا عم نشوف طلابنا وشبابنا عم بيتجهوا وبنسب عم بتزيد لهاي المنتجات. ليه ركزنا عليهم؟ علميا الدماغ ما بيكتمل نموه تماما غير لسن تقريبا 23. عشان هيك بتشوفي مرات في سياسات مثلا بأمريكا تعريفهم القانوني لمتى ممكن يبلش يشرب كحول مثلا 21. هلا لحد ما يكتمل نمو الدماغ تماما ويقدر الطفل انه ياخذ قرارات سليمه ويقدر يميز، احنا بدنا نحميه، احنا بدنا نعطيه الفرصه انه اقلها وصل لهذيك المرحله بعدين خذ هذا القرار. فغير اخلاقي منا انه نعرض الطفل لكل هاي الامور.
1: وهو عقليا مش مكتمل،
0: وهو عقليا مش ويمكن هذا الشيء، هذا الشيء اللي كمان بخلينا احنا عن جد نركز كتير على هاي الفئة العمرية، بعيد عن إنه هم ما رح يقدروا ياخدوا هاي القرارات. الصناعة بتعرف هاي المعلومة وبتعتمد إنها وبتعتمد على هاي المعلومة مشان توفر أو تستقصد هاي الفئة العمرية،
1: الفئة العمرية
0: الغير واعية، فالغير واعي في عيني هي فعليا أنا برأيي من الصناعات اللي غير أخلاقي إنه إحنا أصلا نكون عم نحاول ناخده ونعطي معاها أو نعطيها فرصة أنها تشرح عن وضعها وكيف هي بتساهم بالاقتصاد الأردني.
1: صح، يعني يا ريت أن الكل يحكي بهذا النفس بموضوع أنه إحنا اليوم فعلا هي صناعة لا أخلاقية. أنا بسميها ممكن هي حرب على الصحة.
0: مظبوط،
1: يعني هي حرب على الصحة بامتياز.
0: مظبوط،
1: حديثك جدا شيق، راح نرجع لك يا دكتورة
0: إن شاء الله.
1: لكن ننتقل للأستاذ تمام النعيمات. اليوم القانون جاء، يعني ليش إحنا دائما لما بدنا نعمل تصرف لازم نجيب قانون يحسم إنه في عقوبة، إنه أنت بدك تلتزم عشان العقوبة مش لأنه أنت مقتنع؟ للأسف يعني عندنا هذه الثقافة، يعني إنه لا منحط عقوبة علشان أنا إنه أنت تكون ملتزم لأنك خايف إنك تدفع غرامة أو حتى يكون في هناك في حبس. فاليوم التدابير العالمية بحماية هاي الفئة، كيف اليوم تشريعاتنا وقوانيننا المحلية ممكن تحمي هاي الفئة من خلال دخول يوم الاثنين الماضي، هو إن صح التعبير، بنهاية شهر أيلول كان دخل حيز التنفيذ أنه حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 سنة. اليوم
2: بدنا اليوم إحنا نتفق على شيء أساسي، بأنه القوانين والتشريعات الأردنية طورت من قبل لحتى تحاكي الحماية لهذه الفئات، كونها فئات مستضعفة وفئات زي ما تفضل الدكتورة نور ليست قادرة يعني كفاية بعمرها الحالي على اتخاذ القرار. فأحد أهم المحاور اللي عمل عليها المشرع الأردني من خلال القوانين والتشريعات الموضوعة الحالية، اللي هي موضوع حماية القصر من الوصول للمنتجات بثلاث محاور. أولا من خلال حمايتهم من أنه هم يشتروا هاي المنتجات، من خلال خلينا نحكي بقانونين، في عندنا قانون الصحة العامة الذي يجرم بيع التبغ لمن يقل عمره عن 18 سنة، وفي عندنا قانون مراقبة سلوك الأحداث اللي بيجرم بيع التبغ للحدث أو حتى استخدام الحدث، يعني من قبل أهله من قبل صديق أنه يشتري له المنتج التبغ سواء كان سجائر أو معسل أو غيره من المنتجات. فإحنا عنا هذا البند الأول من الحماية. البند الثاني إحنا حمينا الفئات العمرية الأصغر عمرا من خلال منعنا وصول الأطفال لها حول المؤسسات التعليمية، سواء كان مؤسسات تعليمية مدارس أو نحكي معاهد أكاديمية. فيمنع بيع مثلا، يمنع بيع احد نصوص قانون الصحه العامه انه يمنع بيع منتجات التبغ حول المدارس بحدود مسافه 250 متر. ولا المنتجات الالكترونيه نحكي عن الفيب والتبغ المسخن على مسافه 500 متر حول المؤسسات التعليميه. الشيء الثالث، المحور الثالث اللي ضمنوا فيه منع الوصول لهي المنتجات لحتى يحموهم من استخدامها او حتى يفكروا يبدأوا باستخدامها اللي هو منع الترويج والدعاية من خلال المنصات من خلال المنصات سواء من خلال منصات الإعلام أو الدعاية والترويج في نقاط البيع نفسها في المحال اللي بتكون متواجدة حول المدارس أو في نقاط البيع اللي ما بتكون متواجدة حول المدارس. فأيضا كمان ضمنوا الحماية الإلكترونية من خلال بعض البنود للحماية الرقمية. فهاي الثلاث محاور هي اللي ضمنت حماية القصر من زي ما حكينا من شراء هاي المنتجات. وبالتالي الضوابط عليها جدا عالية جداً. فإحنا لسنا بحاجة لأي لنص تشريع جديد. النصوص التشريع الحالية موجودة. جيدة وكافية والمطلوب هو فقط إنفاذ نصوص التشريع. والحملة الأخيرة في اللي نطاقها يعتبر وطني وشامل هي فقط تشدد على تنفيذ ما جاء في نص القانون
1: وتفتيش على التنفيذ
2: بالضبط.
1: اليوم يعني من خلال حديثك أستاذي تمام إنه تشريعات يعني ممكن بعضها بده تطوير وبده تحسين لأنه إحنا بدنا نواكب التطورات كمان لأنه حتى تعديل القوانين هو بيئة تشريعية صحية إنه أنا بعدل عشان أكون مواكب لأي تطور مجتمعي بحاجة لحتى يكون في هناك إنه القانون بيغطي جميع يعني ممكن مجالات مثلا القضية المعينة. اليوم ليش لساتنا بنشوف المشكلة موجودة على أرض الواقع؟ ليش لسه للأسف حتى إحنا حكينا يعني تحت الهواء انه اليوم يعني انه في بعض الاهالي معترضين انه ليش دخل حيز التنفيذ هذا الحظر. انه طبعا ابني كان يشتري له دخان هلا بطل يشتري له دخان يعني صار هو ينزل يعني حتى كمان انه انت بتدخن برضو بدك تبلي ابنك انه يتعود على يعني وكانه انه انا اشتري منتج تبغ شيء عادي يعني من طفل صف رابع يشتري علبة سجائر يعني إنه هذا شيء عادي فهو بيكبر إنه التدخين شيء طبيعي إذا أمي إذا والدي عم بدخن. فبرضو أنا ليش لسه هاي الممارسات لساتها موجودة؟ هاي هي
2: صحيح. هو إحنا بنشوف الأهالي إنه أحيانا ما عندهم يمكن المعلومة اللي بتوضح لهم إنه ممكن يعرضوا ابنهم من خلال شرائهم لهاي المنتجات إلى مخالفة قانونية. فتخيل إن يكون حدث يجرم قانون مراقبة سلوك الأحداث. فاليوم إحنا يعني عنا صراحة هاي المشكلة يعني لها جذور متعددة. أولها عدم اتساق القوانين زي ما تكلمنا قبل قليل. قانون الصحة العامة يجرم البيع لأقل من 18. الأسس الخاصة لمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية وهذا هو يعتبر السند التشريعي الوحيد للمؤسسة العامة للغذاء والدواء والصادر بقرار رئاسة الوزراء. يجرم البيع لمن يقل عمره عن 19 سنة. فتضارب بالقوانين طبعا هذا يؤدي إلى أنه المنفذ لهذا التشريع الموظف اللي بده يحرر المخالفة صار عنده ارتباك معين
1: مرجعيته وين ممكن تكون.
2: صحيح مزبوط. زائد أنه على اختلاف طبعا المؤسسات بأنه المنفذ ممكن يكون شخص مختلف كونه كل مؤسسة حكومية أو جهة مرجعية تنظيمية لديها كوادر مختلفة عن الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى. لكن برضو كمان أيضا بتخلق ارتباك لدى صاحب القرار. أنا كصاحب قرار وسلطة عليا يعني هذا الشيء يربكني. هل أنا لازم أقوم بإنفاذ 18 سنة أو 19 سنة؟ كون هاي الفئات كلها تقع تحت يعني تحت خلينا نحكي فئة واحدة من المنتجات. بغض النظر عن طريقة تصنيعها وتقديمها للمستهلك. الشيء الثاني اللي نحكي عن جذور المشكلة. الشيء الثاني اللي هو اختلاف السند التشريعي والقوة التشريعية لكل مؤسسة. فمثلا وزارة الصحة تعتمد على قانون الصحة العامة وقانون جدا قوي. لكن المواصفات والمقاييس مثلا عندما انتقل ملف التبغ من المواصفات والمقاييس الرقابة عليه وتنظيم السوق المحلي سواء تنظيم المنتجات أو تنظيم الاستثمارات. لما نقلوا هذا الملف من المؤسسة المواصفات والمقاييس لا المؤسسة العامة والغذاء والدواء وأوجدوا ما يسمى بالأسس الخاصة اللي ذكرناها. الأسس الخاصة تعتبر أقل قوة من قانون الصحة العامة. فأنا في عندي تفاوت بالتشريعات زائد تفاوت بالقدرات المؤسسية ومؤسسة مكافحة التبغ داخل المؤسسات نفسها. فمثلا بعض المؤسسات ننظر إلها بأنه ممتاز نظام مكافحة التبغ فيها قوي، السند التشريعي قوي، القوانين موجودة، تعليمات موجودة، الإجراءات جدا ممتازة، الكوادر مؤهلة، الموارد المالية موجودة، الموارد البشرية موجودة. ومؤسسات أخرى لا، فعلا يعني يا أما تكون قيد التأسيس يا أما تكون ناقصها الكثير لحتى توصل لهذا المستوى،
1: يعني لهذا المستوى.
2: زائد أنه مؤسسة التبغ يجب أن تكون هناك في سلطة عليا ترصد، زي ما تفضلت الدكتورة نور قبل قليل، أنها ترصد هل السياسة اللي الموضوع كافية؟ هل الإجراء الصادر عن هاي السياسة هل هو كافي؟ هل فعليا المحوكمة بشكل جيد؟ وشو هي النتائج اللي عم نحصلها كل فترة ويعني كل فترة وأخرى؟
1: يعني يكون في تغذية راجعة دورية.
2: يكون في تغذية راجعة دورية ومن سلطات عليا. وممكن طبعا تساهم مجموعة كبيرة من المؤسسات اللي خلينا نحكي الغير الرسمية في موضوع الرصد وموضوع التغذية، موضوع التغذية الراجعة.
1: نعم، تفضلتي بموضوع مؤسسة المكافحة اليوم، شو هو الأولوية اليوم يعني بهاي الفترة؟ زي ما تفضلتي عن تضارب بعض التشريعات، المؤسسات مش عارفة شو المرجعية العليا اللي بدهم يرجعوا لها، فاليوم شو الأولوية حتى نكون ممكن أمام سياسة ناجحة مكافحة نوصل فيها لبر الأمان، أنه فعلا كل هاي الجهود الوطنية على مدار سنوات إحنا بنحكي كل هاي الجهود الوطنية من مؤسسات مختلفة تكون مرجعيتها واحدة، تغذية الراجعة تكون واحدة، وأيضا كمان موضوع أنه أنا يعني زي ما حكت الدكتورة نور أنه أنا شو يعني أدوات متاحة إلي بس أنا بإيش بدي ألتزم من هاي الأدوات، فهاي هي
2: صحيح. أنا برأيي بما أن الحكومة بادرت بموضوع وضع ما يسمى بدراسة الأثر التشريعي لنص القانون، فخلينا نبني عليه.
1: صح.
2: خلينا نقيس أثر التشريع نفسه وأثر الإجراء نفسه وأثر التنفيذ. هل أدواتي مناسبة؟ هل أدواتي كافية؟ هل أنا في عندي نقص معين زي ما حكينا قبل شوي، نقص معين بالموارد، نقص بالخبرات؟ هل أنا بحاجة أني أغذي هاي الأدوات وأغذي هاي التشريعات؟ وبناء عليها أنا ممكن أعمل يعني زي أفضل سيناريو مناسب، ونكون ما نكون يعني ما نكون نكون منطقيين نوعا ما. بأنه أنا هاي هي مواردي الموجودة وبدي أصمم هذا الأثر الإيجابي بناء على الموارد الموجودة عندي أنا كحكومة وكدولة، وبالذات مع نقص الموارد وشح الموارد اللي حصل في العالم كامل. أكيد. حاليا
1: نعم. اليوم يعني أستاذي تمام، لو بدي أحكي أنه بعد أي إجراءات مثلا نحكي عن تنفيذ نص قانون، يعني إحنا موضوع حلقتنا اليوم عن تفعيل الرقابة على أنه بيع التبغ لمن هم دون سنة 18 سنة، اليوم أنا كيف بدي أتأكد كمجتمع كعائلة كأهالي كمؤسسات أيضا أنه فعلا في تنفيذ حقيقي إلها على أرض الواقع هاي السياسات وهاي الإجراءات؟
2: إحنا دائما نعتبر المجتمع سواء أباء سواء أمهات سواء منظمات مجتمع مدني سواء جمعيات صغيرة أو مؤسسات كبيرة مؤسسات غير رسمية، نعتبرها العين الراصدة لهذه السياسات. فأنا لازم كأهل وكمجتمع مدني لازم أرصد مثلا نظام المخالفات اللي بيتم على موضوع البيع مثلا للقصر، بيع السجائر بالفرد وبيع المعسر الحلال مثلا. في حال أنه أنا خليني أنا كأهل أو كمجتمع أجرب نظام المخالفات، أجرب الشكاوي على بخدمتكم، فأنا إذا أودعت مجموعة من المخالفات على بخدمتكم ومشفت أنه ما في نتيجة وفي بطء ورحت راجعت نفس المكان أو نفس نقطة البيع وباع كمان أيضا مرة أخرى سمح بأنه يبيع هو لقاصر، فبالتالي أنا علي أنه أنا أتحول من مرحلة أنه أنا أدعم الإجراء أو أدعم موضوع المخالفات وموضوع الرصد بإني أنا صير مطالباتي أعلى. كيف يعني مطالباتي أعلى؟ يعني كمجتمع مدني بدي أداة ثانية، فبيكون مطالبتي إنه هاي الأداة اللي أعطيتونا إياها ووفرتوها للمجتمع المحلي لحتى يرصد ويخالف عليها هي غير كافية، فبالتالي أنا متطلباتي أو مطالباتي عفوا بصير أصممها بطريقة إنه أنا فعلا يصير في تنفيذ فعلي لنص القانون، وبالتالي فعلا يكون في كمية مخالفات هائلة تعود لوزارة الصحة ووزارة الصحة تخرج وتحاول إنه هي يعني تنفذ المخالفات في لحظتها.
1: نعم. طب اليوم يعني لو بدنا عندنا يعني حديثك جدا شيق أستاذي تمام، وراح نرجع لك بموضوع أنه يعني في بعض الجزئيات، بس اليوم مين المسؤول اليوم؟ أنا كيف بدي أضمن أنه يكون في قرارات متناسقة اليوم؟ نجحنا بإنفاذ الضوابط على بيع القاصرين اليوم، يعني هيك احنا خلاص حلينا الموضوع او حلينا المشكله. مين الاهم؟ انه انا اشوف ارقام فعلا بتشير بالفعل لانخفاض معدلات التدخين بهاي الفئه، ولا انه انا على ارض الواقع اشوف اليوم؟ لانه يعني اوكي انا بدي اتعامل مع ورق ومع ارقام، بس برضو بدي اشوف السلوكيات على ارض الواقع اليوم. ف شو يعني اللي بيعطيني دليل انه فعلا هذا الموضوع او هذه الضوابط اللي انا قمت فيها كمؤسسة كحكومة كمنظمات فعلا رح توصلني للهدف اللي أنا بدي إياه؟ أرقام ولا شيء على أرض الواقع ملموس أنه شفنا فيه انخفاض في عدد مثلا إقبال القاصرين على هذه المادة؟
0: الاثنين. هلأ إحنا إذا قدرنا نطبق وننفذ مثل ما رئاسة الوزراء طالبت الأسبوع الماضي، إحنا بنكون وصلنا لإشي هائل. وأكيد يعني إحنا ما هو من أهم الشغلات إنه نحمي الشبابنا واليافعين. فلو قدرنا نلتزم بتطبيق القانون من هاي الناحية تحديدا هو إشي هائل. ولكن بدي أرجع أركز إنه لما وضعت الست سياسات وضعت لسبب، ما بتقدر تبدع بسياسة واحدة وتنسى السياسات الثانية. فبالتالي أنا بدي ألتزم بجميع السياسات مشان أضمن إنه أي إشي بنجزه بهاي السياسة ما رح يخرب مع الوقت بسبب ظهور خلل بسياسات بعدم تطبيق سياسات تانية.
1: يعني هي أصلاً السياسات جاءت متكاملة. لازم تطبيقها كاملة.
0: مظبوط. ويعني مشان أعطيك مثال على كيف إحنا بدنا نلتزم بهاي السياسات. إذا أنا بدي أشوف إنه البيع للقصر فعلا عم بيتم تنفيذ التشريعاتنا وقوانيننا، بدي أقيس. بدي أراقب إيش أدوات الرصد اللي حكينا عنها اللي موجودة مشان أقيس وأراقب. بدي أشوف هل فعلا بعد سنتين ثلاثة بالمدارس مثلا النسب التدخين نزلت ولا لا. في أدوات رصد الحكومة وزارة الصحة قادرة على أنه كل سنة لسنتين إنها تجمع هاي البيانات، وهي البيانات مش بسهولة بنجمعها ومكلفة. فبالتالي إحنا عم نقدر نعمل أو عم نقدر نلتزم بأدوات الرصد اللي بنحتاجها مشان نعرف نجاوب السؤال اللي سألتي اللي هو أمورنا
1: الواقع.
0: تمام.
1: نعم. على الأرض الواقع،
0: على أرض الواقع عم نشوف في نتائج من تطبيق هذا القانون ولا لا، أو هاي التشريعات ولا لا. المشكلة الثانية إنه بدك تضمني إنه التطبيق السياسات المعينة في مجال معين ما رح تنعكس سلبيا على إشي تاني ما كنا متوقعينه. فمثلا نفترض إنه طبقنا القانون بشكل واضح وبطلنا نبيع لليافعين. هل في آلية تانية وجدوها مشان يوصلوا لهي المنتجات؟ هل في منتج تاني خارج إطار القانون اللي عم بيقدروا يوصلوا له؟ ممكن منتجات مثلا أرخص ما كنا متوقعينها. ممكن مثلا منتجات بيوصلوا لها بسهولة عن طريق مثلا بالغين. فبدنا نحاول ندرس الأمور ونشوف هل في أثر سلبي طلع من سياسات تانية إحنا لسه مش مطبقينها
1: نهائيا
0: وأدت لحدوث مثلا أدت لتسهيل الوصول لا منتجات تانية
1: منتج آخر. نعم. يعني ممكن نفس الضرر ونفس المسببات. حكينا قبل شوي دكتورة بموضوع إنه إحنا اليوم رح يكون في إنه إذا مثلا تم منع بيع مثلا منتجات التبغ على أشكالها وعلى اختلافها بالأردن لجميع الفئات، يعني خلاص هاي الصناعة إحنا كأردن ما بدنا نتعامل معها. فهون بصير في يعني تضارب مصالح، إنه أنا ما بين مصلحة صحة شعوبنا وما بين المكاسب الاقتصادية في قطاع مثلا المصنع المورد. فأنا كيف بدي يعني أوصل لأيضا قرارات متناسقة ما بين إنه أنا مصلحة اقتصادية وأيضا صحة الناس في الأردن. يعني
0: بجوز هذا من
1: هي
0: أهم
1: مشكلة وتحدي كبير.
0: مزبوط. نعم. وهي من المشاكل اللي دائما إحنا بنواجهها، اللي هي لما يتم عرض مكافحة التبغ كإشي لا يتناسب مع طموحنا الاقتصادي. بس إحنا اللي دائما بنحكيه الأساس هو إنه أنا إذا بدي أطبق سياسات اللي هي نحكي عنها cost effective، اللي هي بتعطيني أكبر كم من الفوائد بأقل كلفة، مكافحة التبغ، السيطرة على الدخان، السيطرة على المرض. يعني بجوز إحنا اليوم الفاتورة للمرض وعلاج المرض
1: بتكلفنا أكثر. صح
0: مزبوط. ولما تقيسيها على مدى السنين رح تكون لسه أعلى وأعلى. فبدنا نفكر بمكافحة التبغ من هذا المنظور. الشغلة الثانية واللي هي كتير ضرورية، بأحسن البلدان وبأقوى البلدان من ناحية مكافحة التبغ ما حدا لغى المشكلة خلال يوم وليلة. مكافحة التبغ بده وقت ويتطور مع تطور السوق وتطور أساليب صناعة التبغ وشركات التبغ. فإحنا دائما بدنا نطور حالنا. مكافحة التبغ لو بدي أطبقه حتى بأحسن الحالات بده سنين وسنين وسنين. فإحنا لما نيجي على زملائنا بوزارة المالية بوزارة الصناعة والتجارة ونسمع إنه والله إذا بدكم تكافحوا التبغ هذا يتناقض مع العوائد اللي إحنا بنستفيد منها من التبغ، لا يتناقض تماما. وإحنا دائما بنحكي إحنا كمجتمع مكافحة التبغ مستعدين، سواء إحنا وزارة الصحة مستعدين نقعد نفهم نشرح ندعم وزارة المالية وزارة الصناعة والتجارة بحيث إنه نوصل لبالانس،
1: منطقة وسط.
0: نعم. منطقة وسط إحنا كيف نقدر نكافح وبنفس الوقت
1: ما نأثر
0: بطريقة واضحة جدا أو غير واقعية، خلينا نحكي على الوضع الاقتصادي. واللي أهم من هيك المفروض وإحنا نتأمل إنه الحكومة تشوف هذا الإشي وتدعمه، بس مطالبتنا إنه بلاش نضلنا نحكي إنه هدول المكافحة التبغ يتعارض مع سياساتنا الاقتصادية واقتصادنا الوطني. خلينا نطلع على قدام. طب إحنا الحلول ما رح تصير خلال يوم وليلة، وعنا وقت نستوعب ونحضر حالنا. عم نحضر حالنا يعني بدل ما نفتح كمان كمان مصنع جديد، فكرنا نفتح مصنع تاني غير مصنع مثلا منتجات جديدة. فهي الفكرة إنه عنا وقت ومعانا هذا الوقت إنه نفكر بخطط تانية، بدائل تانية. فيعني أنا هذا بجوز أهم شيء حابة إني أركز عليه، إنه لا تتعارض. إحنا من أهم الطرق إنه نضمن استدامة اقتصادنا هو إنه نضمن صحة مواطنينا. فهذا أول شيء. وتاني شيء مكافحة التبغ ما بتصير خلال يوم وليلة، وإحنا بنقدر نخطط طريقة سليمة، بس يجب أن يكون هناك رؤية لهذا التخطيط.
1: فعلا. بدنا نرجع للأستاذة تمام. اليوم يعني مكافحة التدخين والتبغ مش بس على مؤسسات معنية، بس مثلا بالصحة، مثلا وزارة الصحة، مركز الحسين للسرطان، وكثير مثلا ممكن من المؤسسات سواء على مستوى حكومي أو حتى على مستوى خاص. اليوم مين ممكن أنه يساهم بدعم هذا التطور في هذا المجال، وكيف يعني من خبرتك بي؟
2: يعني احنا بنعتبره هذا الجانب الممتع في مكافحة التبغ انه لا يقتصر فقط على وزارة الصحة وعلى مركز الحسين للسرطان وعلى الجمعيات العاملة في مجال الصحة، بل يتعدى مثلا احد الخبرات اللي تعرفنا عليها اللي هو عمل وزارة العمل، وزارة العمل معنية بموضوع الصحة والسلامة المهنية. فهي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بالرقابة على المنشآت الخاضعة للضمان الاجتماعي بتتحاول تتحقق من أسس الصحة والسلامة المهنية في المنشآت، سواء كانت منشآت صناعية سواء منشآت تجارية. وتفرض على المؤسسات والمنشآت اللي تقع تحت ولايتها انه يكون عندها سياسة منع تدخين.
1: جميل.
2: وينظروا لها من جانب الحماية من أخطار الحريق. وفي تعليمات واضحة بهذا الشأن. الشيء الثاني إدارة السير. إدارة السير مشكورة على ضبط المخالفات الأراجيل داخل المركبات، سواء كانت مركبات عمومية أو مركبات خاصة، فهي إحدى وإدارة السير تعتبر أنه هذه الممارسة هي تعدي على سلامة الطريق وتعدي على سلامة مستخدمي الطريق. أيضا عندنا الجمارك الأردنية برضو كمان جهدها جهيد في هذا المجال، بحيث أنها هي تحاول تضبط المنتجات المهربة، وهذا طبعا بشكل غير مباشر يحمي حدودنا مع الدول المجاورة. فمجموعة هائلة من المؤسسات ممكن أن تشترك في هذه الجهود، ومجموعة هائلة من المؤسسات بإمكانها أن تبلور سياساتها بحيث تخدم هاي الجزئية بشكل ما، وتدعم وزارة الصحة في قانون الصحة، في تنفيذ قانون الصحة العامة. والمواد اللي بتكون تتطرق لقانون الصحة العامة.
1: اتفضلتي بذكر العديد من الجهات، كيف بدي أنسق فيها يعني معها على المستوى الوطني؟ يعني ما تفضلتي بأن هناك توزيع للمسؤوليات بين هاي الجهات اليوم.

0: قال
1: نعم
0: رئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء دولته أوعز
1: نعم
0: قبل كم يوم بأنه يكون في دراية إدارية داخل
1: نعم
0: المؤسسات الحكومية، بحيث أنه القرارات الإدارية والقرارات الحكومية تصب في مصلحة في المصلحة مصالح العامة.
1: نعم
0: فممكن احنا نستفيد من رئاسة الوزراء بأنها هي تنسق الجهود بين هذه الجهات، وبيكون في خلينا نحكي منصة وتقاطع صحيح وواضح للمهام الجهات المرجعية التنظيمية اللي بتنظم منتجات التبغ وتنظم استخدام هاي المنتجات.
1: نعم
0: ما بدي أحكي على مثال سلبي، بدي شوي أروح لمثال إيجابي.
1: نعم
0: توجيهات جلالته اللي صدرت قبل سنوات،
1: نعم
0: يعني ما زالت رئاسة الوزراء خلينا نحكي تأخذها بعين الاعتبار،
1: نعم
0: وحضرتك والمشاهدين برضو كمان شافوا كل الأمثلة اللي طرحتها رئاسة الوزراء على التجديد، على سواء كان التجديد على البيع لأقل من 18 سنة أو تجديد على الموضوع التدخين في الحدائق العامة اللي بتتبع لأمانة عمان ولا البلديات، بحيث أنه هم يكونوا قادرين على تنفيذ نحكي نظام منع المكاره سواء كان التابع لأمانة عمان أو للبلديات.
1: نعم
0: فنستعين بالجهات العليا لحتى تنظم وتنسق وتبني أساس صحيح وترصد عملية كمان التنفيذ زي ما حكينا قبل شوي.
1: نعم هل أنا يعني بدي أحكي ب مكتب مكافحة السرطان بمركز الحسين للسرطان، يعني المركز جدا رائد، يعني الله يقويهم على قد ما بيستقبلوا حالات، ونشوف كثير حالات يعني شفاء وسرطانات جدا متعددة سببها الأساسي كان التدخين. اليوم دوركم بالمكتب تعزيز هذا الجهد على مستوى وطني على مدار سنوات، يعني احنا بنحكي بالبداية حكينا هي شيء قديم جديد، يعني من سنوات احنا بنكافح التبغ. للأسف اوكي في نتائج مبينة، بس برضو كمان للأسف هذا التطور اشكال الفيب والسيجارة الإلكترونية وهاي القصص، حتى الأرجيل الإلكترونية، يعني حتى انه صرنا احنا ننصدم انه بيطلعوا لنا اشكال جديدة، اشي حتى بيجذب هذه الفئة العمرية الصغيرة. فبدنا جهودكم، دوركم، كيف بتتابعوا أيضا التطور التشريعي لكل شيء بخص موضوع مكافحة التبغ بالمكتب؟
2: خلينا نبلش ليش تأسس المكتب.
1: نعم
2: جميل. المكتب مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان تأسس بال 2010.
1: نعم
2: ولما تأسس كانت فكرة المكتب أنه مركز الحسين للسرطان يستقبل المرضى. وطموح المركز كمستشفى هو توفير أحسن الخدمات مشان ندعم المرضى بجوز من أصعب
1: بأسوأ
2: الحالات
1: والظروف
2: بس أيضا كان طموح المركز أنه يدعم المجتمع ويحاول قدر الإمكان يقلل من حدوث هذا المرض ويقلل من عبء هذا المرض من ناحية أنه لما نشوف الشخص تم تشخيصه يكون بالمراحل المبكرة.
1: جميل. نعم.
2: فمن أهداف المركز أنه نحاول نخفف عبء المرض بوطننا ببلدنا، يعني إحنا دورنا بالضبط إحنا دورنا لا يقتصر على تم تشخيصك من عالجك.
1: نعم.
2: إحنا ما منحب نشوف زيادة بحالات السرطان.
1: نعم.
2: اللي عم نشوفها للأسف.
1: نعم.
2: وإحنا اليوم عم نشوفها، وبعتقد ما في بيت أردني ما اضطر إنه يسأل تم تشخيص حدا بعرفه كيف بده يوصل.
1: صح.
2: كيف بده يوصل لهذا المركز، كيف بده كيفنا نتأكد من تشخيصه، كيفنا نضمن علاجه. هاي الأسئلة اللي دائما نسمعها وصارين نسمعها أكتر، هذا بيثبت إنه إحنا بحاجة للحد من حدوث هذا المرض وظهور هذا المرض
1: من أسباب اللي
2: ومن
1: بتسبب
2: أسباب. ففكرة مكتب مكافحة السرطان أتت من طموح المركز أنه يرجع يدعم المجتمع ويحاول يكون له دور قبل حدوث المرض مش فقط بعد حدوث المرض. فلما تأسس مكتب مكافحة السرطان تأسس مشان يحاول يلاقي علاج بالمجتمع العوامل اللي بنقدر نسيطر عليها. هلا لما تقري عن مرض السرطان او الامراض، هو بطل مرض واحد.
1: نعم.
2: ما لا يقل عن بين 35-40% من السرطانات، وممكن ننزل أو نخفف من عبئها عن طريق عوامل

0: نقدر نغيرها، بنلعب دور بتغييرها. منهم التدخين.
1: نعم.
0: طبعا في عوامل تانية، نوعية الغذاء، السمنة.
1: نعم.
0: بس ليه دائما نرجع نحكي عن التدخين؟ عشان هو العامل الرئيسي المرتبط بطريقة، بأقوى طريقة مقارنة.
1: نعم.
0: بالعوامل التانية اللي عم نحكي عنها، المتغيرة اللي لها دخل بنمط الحياة.
1: صحيح.
0: هو أكتر عامل مرتبط، وأكتر عامل مرتبط مع أكبر عدد من السرطانات.
1: نعم.
0: على الأقل 15 نوع من السرطان
1: سببها أساس التدخين.
0: سببها الأساسي.
1: نعم.
0: التدخين.
1: صحيح.
0: فمن هاي الناحية كان طموح مكتب مكافحة السرطان إنه يحاول يساهم في مكافحة التبغ بطريقة شاملة. فإحنا
1: نعم.
0: عنا دراسة السياسات والتشريعات، عنا إحنا وحدة لإلنا إحنا للدراسات، إجراء الدراسات بالأردن مشان نفهم إحنا داخل بلدنا إيش مشكلتنا.
1: نعم.
0: كيف نقدر نطور بالتدخلات لمكافحة التبغ. عنا وحدة لبناء القدرات، وخصوصي لما نحكي عن بناء القدرات بعلاج المدخنين وعلاج الإدمان على التبغ، وهذا كان مرتبط بتوفير خدمة داخل المركز لعيادة الإقلاع عن التدخين. وطبعا كتير ناس كانوا يسألوا طب عيادة الإقلاع عن التدخين ليه تم تأسيسها؟ تم تأسيسها أساسا من دكتور فراس هواري كطبيب، كان هدفه الأول أنه أنا بوجود شخص عم بيتعالج للسرطان، غير منطقي وغير أخلاقي أيضا أنه أنا أعالجه وأنا عارفة أنه علاجه رح يتأثر.
1: نعم.
0: باستمراره بالتدخين، ومش بس هيك، ممكن يرجع لي بعد 5 سنين وعشر سنين بنوع سرطان أشرس
1: وأسوأ
0: من اللي تم علاجه
1: تشخيصه.
0: عشانه ما حدا حاول يدعمه ويساعده أثناء العلاج أنه يقلع عن التدخين.
1: جميل.
0: فإحنا عنا وحدة تأسست مشان تبني قدرات أي شخص حابب يتخصص بدعم أو علاج الإدمان على التدخين. فيعني بالتالي حاولنا أنه قدر الإمكان أنه نكون شاملين. وعنا وحدة وظيفتها هي فقط تكون موجودة بالمجتمع المحلي، تسمع المجتمع المحلي، تثقف وتوعي المجتمع المحلي، وتبني قدرات خصوصي الطلاب الجامعيين.
1: نعم.
0: وأيضا اللي بالمدارس تبني قدراتهم على هم أنهم يكونوا أداة للتوعية أيضا.
1: حلو حلو، يكونوا هم يعني سبب لحتى يوعوا
0: بالزبط
1: المجتمع بهاي المشكلة. برضو موضوع المناصرة وكسب التأييد يعني ممكن بيقع على عاتق كثير من الجهد اليوم، لأنه موضوع الوعي وموضوع أنك تعمل حملات على شيء متأسس يعني منذ قيام الدولة الأردنية، أنه التدخين موجود والعائلات بتدخن، وحكينا يعني ببداية الحلقة أنه للأسف أنه إذا الأب والأم مثلا بيقوموا مثلا بإعادة التدخين أكيد ممكن الجيل اللي بده يطلع، أنا بشوف أمي بتدخن، والدي بدخن، فإنه أنا أوكي وهيهم ما صار فيهم إشي مثلا، أنا أوكي مثلا بدي أتبع هاي العادة. فأنتوا دوركم بهاي الحملات لحتى ممكن تستقطبوا ممكن مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات تكون معكم وتقوموا بهاي الحملات، وكل مرة أكيد ممكن عندكم إيش بيحكوا عنه إنه أساليب جديدة لحتى تقنع، لأنه إحنا في أساليب جديدة للتدخين كمان، فعندكم هذا التحدي كمان.
2: طبعا هو تحدي كبير، لكن دائما في برضو كمان مناصرين للمناصرين. فالمجتمع الأردني الحمد لله، المؤسسات خلينا نحكي الجمعيات اللي بيكون همها الشاغل وشغلها الشاغل إنها تحمي صحة الناس وتثقف وتوعي، هي عددها كبير وهائل، فإحنا دائما نستعين فيهم كخبرات.
1: جميل.
2: مش سهل علينا إنه إحنا نطالب بتنفيذ سياسة موضوعة، مش سهل علينا إنه إحنا نطالب الحكومة بإدراج مادة داخل نص القانون، هذا شيء أساسي.
1: جميل.
2: ووجودي في شغلنا، مش سهل علينا إنه إحنا نراقب تنفيذ القانون، وإحنا
1: نعم.
2: طبعا نتعامل مع جهات دولية معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية، ومعتمدة لدى الإطارية نفسها.
1: نعم.
2: لحتى إحنا نراقب تنفيذ القوانين الموجودة وندعم بتوصيات وندعم بخبرات، سواء خبرات فنية أو خبرات تقنية.
1: جميل.
2: هذا الموضوع. فإحنا بنرصد وبنطالب بتحسين نص القانون، وبرضه بنحشد المجتمع المحلي.
1: حلو.
2: والجمعيات لحتى يساندوا بهذا الموضوع.
1: جميل. جميل.
2: فالجهد هو ليس جهد مكتب مكافحة السرطان لوحده، بالعكس هناك 5 جمعيات أساسية عاملة في مكافحة التبغ بالأردن. نعم. ويعني بيشتغل زي خلية النحل بالضبط، إيد بإيد الحمد لله، داعمين لبعضنا البعض، وخبراتنا متنوعة وبنكمل بعضنا البعض. مشان هيك يمكن الصناعات والاستثمارات أحيانا بتحاول إنها هي تجتهد وإحنا بنجتهد،
1: أنتم لهم بالمرصاد.
2: بالضبط بالضبط، يعني هذا هو واقع الحال. نعم. والحمد لله على وجود الاهتمام، ووجود أحيانا وجود الفرصة كمان، يعني صانع القرار يعني عندما مثلا يشكل لجنة لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة التبغ والتدخين، ويدعي كل الشركاء من جمعيات المجتمع المحلي العاملة في هذا الشيء. نعم. لحتى تشارك بوضع الاستراتيجية، هذا يعني شيء صراحة يقدر. نعم. لوزارة الصحة ولغيرها من المؤسسات المعنية بموضوع مكافحة التبغ.
1: فعلا أنا لو بدي كلمة أخيرة من ضيفاتنا المكرمات على هذا الحديث، على الرسالة، يعني اليوم إحنا ممكن أوكي حكينا قوانين، حكينا سياسات، حكينا إجراءات، حكينا أشياء تتنفذ على أرض الواقع، بس يعني إحنا كبشر، كمواطنين أردنيين اليوم، كستات كمان اليوم في بيوتنا، أنا كيف بدي أكافح هذه العادة اللي فعلا أنا بتذكر حكينا مرة بموضوع أنه كمان حتى التدخين السلبي، أنه في عائلات منعت التدخين في بيتها، تعرضوا لانتقادات وبطل تجيهم الناس. تخيلي أنت لوين، يعني إحنا اليوم لما بدنا رسالة للبيت نفسه، لأنه هو الأساس، هو اللي ممكن يطلع حدا مدخن أو حتى مش مدخن. دكتورة،
0: ثقافتنا صعبة.
1: نعم.
0: بس مش مستحيلة.
1: نعم.
0: ومثل ما حكيتي الأساس هو البيت، فأنا لو بدي أحكي على مستوى عائلة وأشخاص، أهم شيء ممكن أحكي اللي بيقدر يقلع يقلع، اللي مش قادر يقلع ما يعزز هاي الفكرة، دخن برا البيت.
1: صح.
0: ما تعزز فكرة إنه هذا الإشي عادي أو مقبول.
1: نعم.
0: ومش من المنطق إنك تحكي أنا دخنت بس أنت لولدك أو بنتك ما تدخن، فيعني هذا ما رح يزبط.
1: صح.
0: الشغلة الثانية اللي وصراحة كتير كانت مؤسفة إنه نسمعها، لما طلع الفيب كانت الأهالي تحكي فيب بس ما يدخن.
1: ما يدخن.
0: فإحنا نشتري له الفيب مشان ما يدخن. إحنا ليه وصلنا مرحلة إنه الخيارات اللي عندنا يا بتدخن يا بتفيب؟
1: للأسف
0: القرار السليم هو
1: السيجارة الإلكترونية لسه أكثر ضرر.
0: هلأ السيجارة الإلكترونية بدنا لسه وقت كتير طويل تنعرف ضررها الفعلي.
1: نعم.
0: والكامل. بالدراسات المخبرية.
1: نعم.
0: بيقولوا يعني بيورجوا إنه في مركبات معينة.
1: نعم.
0: مش موجودة بالفيب وموجودة بالسيجارة العادية، فبالتالي صاروا يروجوا لهي المنتجات وأنها أقل ضرر.
1: نعم.
0: هلأ أنا تعريفي للضرر غير عن تعريف شخص بالصناعة.
1: نعم.
0: بصناعة هاي المنتجات للضرر.
1: نعم.
0: أنا بالنسبة لي إذا أنت عم تخلق جيل جديد من المدمنين عن نيكوتين ما كان رح يدخن السيجارة العادية، هذا ضرر هائل.
1: يعني مشكلة أكبر.
0: وإحنا فكرة إنه الإدمان على مركب النيكوتين عند اليافعين ممكن يأثر على تصرفهم واستيعابهم.
1: صح.
0: وقدرتهم على تحمل الضغط وقدرتهم على الدراسة، هذا برأيي هذا ضرر هائل.
1: صح. نعم.
0: خصوصي عشان هاي المنتجات يعني.
1: نعم.
0: بسهولة بيقدر يكون قاعد بالبيت عم بيستعملها طول الليل وما.
1: نعم.
0: حدا عم بيعرف.
1: نعم. وحتى بيكون إنه حتى الرائحة تاعتها، في ناس تكون رائحتها محببة فأنت ما بتزايق اللي جنبك لو إنه.
0: بالضبط. وفي ناس
1: عادية.
0: ما بيستوعبوا أصلاً إنه في ريحة، فالأهالي.
1: نعم.
0: يمكن ما بيشوفوها.
1: نعم.
0: فأنا الرسالة النهائية إنه بتمنى ببيوتنا إنه يكون في وعي، إذا أنا دخنت بقدر أطمح إنه ابني يكون بعمره إشي أحسن مني. إحنا منحب أحسن إشي لأولادنا إحنا ما شفناه.
1: صح.
0: فعادي ممكن أنك تكون مدخن.
1: مش تحدي. هو مش تحدي.
0: بالضبط. ممكن. نعم. تكون مدخن وتتمنى لابنك أو بنتك إشي أحسن من.
1: صح.
0: اللي صار معك أنت.
1: صح.
0: فإذا بتقدر تقلع اقلع،
1: وفي عيادات
0: إذا مش قادر وفي عيادات
1: كمان.
0: مزبوط
1: كمان.
0: وإذا مش قادر أقلها ما تبني فكرة إنه أنا اللي عم بعمله إشي عادي
1: وإشي
0: مقبول.
1: نعم. للأسف كمان رسالتك أستاذي تمام.
2: يعني اليوم من بحديثنا بالاستوديو اجى ببالي شغله دائما نسمعها، انه زمان على ايام

0: أجدادنا كانوا بيقدموا السجاير كضيافة في المناسبات.
1: نعم.
0: واندثرت هاي العادة، فأنا الحمد لله كلي أمل، ما زلت كلي أمل، والخير في أمتي. عندي أمل إنه تندثر هاي العادات
1: يا
0: إن
1: رب.
0: شاء الله.
1: يا
0: يعني
1: رب.
0: طلعت عادة رجعت اندثرت، لأنه المجتمع صار أوعى، على الرغم من صعوبة زي ما تفضل الدكتورة نور تغيير هاي الثقافة في
1: نعم.
0: المجتمعات،
1: نعم.
0: وتغيير تغيير خلينا نحكي نظرة المجتمع لها بأنه ممكن تكون أقل ضرر، أو ممكن تكون هي عادة اجتماعية مرتبطة بالظهور الاجتماعي،
1: نعم.
0: وبدي أنا أكون ظاهر اجتماعيا، وبدي أكون اجتماعي أكثر مع أصدقائي ومع زملائي بالعمل ومع البيئة اللي أنا متواجد فيها، فبدي دائما أكون في مناسبات فيها أرجيلة وفيها تدخين أكثر،
1: حلو.
0: وما أرفض أنا هذا يعني وجودي في هاي المناسبات. فأنا عندي أمل إن شاء الله، زي ما اندثرت العادات السلبية سابقا، بتخيل إنه إحنا إن شاء الله يعني وعينا عم بكبر،
1: إن
0: إحنا
1: شاء الله إن
0: بالمدارس
1: شاء
0: من
1: الله.
0: خلال الـ برضو إحنا يعني كل اللي بالمكتب بالعادة بيشاركوا بأنشطة
1: حلو
0: التثقيف
1: جميل.
0: المجتمعية سواء بالمدارس أو بالجامعات، فبنشوف أمثلة. أنا بشوف بعض الأساتذة بقلعوا خلال المحاضرة نفسها،
1: جميل.
0: بقلعوا بقودوا
1: بياخذ القرار.
0: طلابهم، ياخذوا
1: جميل.
0: القرار وطلابه ياخذوا القرار في نفس اللحظة. فهاي يعني أمثلة جميلة لازم إحنا نطلع عليها
1: أكيد
0: وما نفقد
1: إن
0: الأمل.
1: شاء الله، أكيد ما رح نفقد الأمل، واليوم حتى حضوركم معنا هو دليل إنه إحنا مو فاقدين الأمل،
0: إن شاء الله.
1: والصوت رح يضل عالي من خلال هذا الموضوع. أنا بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، شرفتوني اليوم يعني من خلال ما تفضلت برسائل توعوية، بإجراءات، بسياسات، إنه يعني الجهد جدا كبير، وإن شاء الله ربي النتائج تكون زي ما بدنا وأحسن إن شاء الله.
2: طبعا إحنا حابين نشكرك كمان عشان التغطية الرائعة لهذا الموضوع الضروري، وبجوز يمكن إحنا ما حكيناها، بس يمكن آخر شيء بدي أحكيه إنه دور الإعلام
1: نعم جدا مهم
2: بهذا الموضوع،
1: رسالتنا
0: صحيح.
1: نعم
2: دور هائل، وبنتمنى من وجود إعلاميين ملمين بهاي المواضيع إنهم يضلوا مستمرين بتغطية ومطالبة ومساءلة
1: نعم.
2: اللي موجودين على أرض الواقع عم بيطبقوا القوانين،
1: فعلا.
2: إيش اللي عم بيصير وين رايحين؟
1: وين رايحين؟ أنا بدي أشكركم ويعني شرفتونا أكيد مستمعينا، بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم اليوم. حماية جيل جديد من التدخين مش مسؤولية مؤسسة ولا جهة معينة، هي مسؤولية وطنية. نفعل تشريعاتنا، سياساتنا، رقابتنا، صحة، تعليم، إعلام، مجتمع بشكل عام. أكيد بدنا نحيي ضيفاتنا المكرمات، الدكتورة نور عبيدات مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز حسين للسرطان، شرفتينا دكتورة، أهلا وسهلا. والأستاذة تمام من عماد، أخصائي مناصر في مكتب مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان، شرفتينا أستاذة، أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا
1: لزميلة نداء الرمام من المراقبة الرئيسة، زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك.

0: وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
1: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
0: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
1: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
0: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
1: الورقة الأولى:
0: اسم ومعنى. ثابت اسم علم عربي قديم وأصيل للمذكر، ومعناه يقال للجراد إذا رز أذنابه ليبيض.
1: وثابت تعني أنه مقيم في المكان ولم يفارقه.
0: وأشهر ثابت في التاريخ هو ثابت بن قرة، طبيب العرب المعروف في الجاهلية وصدر الإسلام.
1: الورقة الثانية:
0: المعنى المجازي. فتح
1: إن معنى كلمة فتح الحقيقي هو نقيض أغلق، أي سهل الأمر وكشفه بوضوح.
0: ومن هذا المعنى الحقيقي جاءت معاني أخرى مجازية مختلفة، منها قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. صدق الله العظيم. معناه أن ما يأتيهم الله به من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله.
1: والمفتح والمفتاح هو مفتاح الباب وكل ما فتح به الشيء، ومنه مفاتح كما قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
0: أما مفاتح الكلم فهو ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها، وهي مفاتيح الكلام.
1: وباب فتح أي باب واسع، وقارورة فتح أي واسعة الرأس بلا صمام ولا غلاف، لأنها تكون حينئذ مفتوحة.
0: والفتح هو الماء المفتح إلى الأرض يسقى به، والفتح هو الماء الجاري على وجه الأرض.
1: والفتح هو النهر من الماء يجري من عين أو غيرها.
0: والمفتح والمفتح هما قناة الماء، وكل من كشف عن شيء فقد انفتح عنه وتفتح.
1: وتفتح الأكمة عن النور أي تشققها.
0: والفتح هو افتتاح دار الحروب وجمعه فتوح.
1: والفتح النصر، ففي حديث الحديبية: أهو فتح أي نصر، والاستفتاح هو الاستنصار، واستفتح الفتح أي سأله.
0: ويوم الفتح هو يوم القيامة، كذلك يوم الفتح هو فتح مكة.
1: والفتاحة هي النصرة، والفتاحة هو الحكم، والفتاحة أيضا الحكومة.
0: والفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك، كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقوله تعالى: ربنا افتح بيننا أي يقضي بيننا، ويفتح يلقن.
1: والفتاح من صفة الله سبحانه وتعالى الحاكم، والفتاح هو الذي يفتح أبوابه.

0: أبواب الرزق.
1: والمفتاح الخزانة، والفاتحة هي افتتاح الصلاة، والمفتاح هو الكنز،
0: والفتح هو أول المطر وجمعه فتوح، والفتحة الفرجة في الشيء.
1: وأخيرا فإن الفتاح هو طائر أسود يكثر تحريك ذنبه، أصل الذنب أبيض من تحته أحمر.
0: الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف. عين. إن كلمة عين من ثلاثة أحرف ولها معاني مختلفة وعديدة، فالعين مثلا هي أداة حاسة البصر والرؤية،
0: وعين هو جاسوس يرسل ليتجسس الأخبار،
1: وعين معناه الإشفاق،
0: وعين الحسود إذا أصابت إنسانا بالحسد،
1: عين عطاء، وعبد عين أي عبد لسيده،
0: والعين هو عظم سواد العين وساعتها،
1: وعين البقر ضرب من العنب بالشام،
0: والعين هو الذي ينظر للقوم، سمي بذلك لأنه إنما ينظر بعينه، وعين الجيش رئيسه.
1: والعين هي التي يخرج منها الماء أي ينبوع الماء،
0: وعين القناة أي مصب مائها،
1: وعين المتاع والمال أي خياره،
0: وعين كل شيء نفسه وشخصه وأصله، والجمع أعيان،
1: وعين الرجل شاهده،
0: والعين أهل الدار،
1: وعين القوس التي يقع فيها البندق،
0: والعين الربا، والعين الجماعة،
1: ورجل عين أي سريع البكاء،
0: وعين موضع،
1: وعين النمر،
0: ورأس عين موضع بين حران ونصيبين.
1: وأخيرا فإن العين هو حرف هجاء من الأبجدية،
0: وأسود العين جبل،
1: وعين كل شيء شاهده وحاضره.
0: أما إذا غيرنا ترتيب الأحرف فنحصل على معان مختلفة.
1: ينع أدرك ونضج،
0: عين أعطاه منصبا،
1: نيع تقدم.
0: الورقة الرابعة.
2: الخطأ
0: والصواب.
1: يقولون خطأ أن حارب الجيش الوطني ضد الأعداء،
0: والصواب هو حارب الجيش الوطني الأعداء، لأن ضد الأعداء هو مخالفهم ومنافيهم وخصمهم، والذي يحارب خصم عدوه يكون نصيرا لذلك العدو وحليفا له لا ضده.
1: ولا تصبح جملة حارب الجيش الوطني ضد أعدائه إلا إذا وضعنا كلمة حلفائه بدلا من أعدائه، أو قلنا حارب الجيش الوطني عدو حلفائه، عند ذلك يجب أن تقول حارب الجيش الوطني أعداءه، لأن عدو حلفائه عدو له أيضا.
0: وقد تأتي كلمة الضد بمعنى المثل والنظير والكفء، فتكون كلمة الضد نفسها من الأضداد، ذلك أن اللغة العربية تحمل مئات الكلمات التي تعطي معنيين مختلفين، منها كلمة الضد هذه.

0: فقه اللغة.
1: يقال في اللغة العربية في باب الأضداد: شعبت الأمر إذا أصلحته، وشعبته إذا أفسدته أيضا، وهذا من الأضداد. والشعوب هي المنية، لأنها تشعب أي تفرق.
0: ويقال في المثل: إن دواء الشق أن تخوصه أي تخيطه.
1: وسد الثلمة وأقام الأود، وسد الفرج والخلل، وأقام الصعر، ولأم الصدع، والوصم والخلل والفساد والفتق واحد.
0: ويقال: أخاف وقوع الوصم أي الصدع في هذا الأمر، وقوم الميل، وثقف الأودة والعوج، وداوى السقم، وداوى الأدواء، وحسم الداء، وزاد في الفتق والوهن.
1: ويقال: نكأت الكلمة، ونكيت في العدو نكاية، وما حككت قرحة إلا أدميتها. وإذا زاد الفساد قيل: استوسع الوهي، واستنهر الفتق، ووهى الشعب، وتفاقم الصدع، واستشرى الفساد.

وهو العزيز الحكيم. ولقد